تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر، يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إيهن أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد، كأن يومك أعصر. بدن من الذكر الحكيم أديمه، درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. الأنبياء المرسلون إزاءه، والروح والملأ الملائك حضروا، ومحمد يرخي عليك رداءه ويقول يا ولدا فزت وأخسر. يا أظمأ الأنهار، قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمأ له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا عاري الأنوار، مسلوب الرضا بالنور لا بالثوب طهرك يستر. يا دامي الأوصال، لا قبر له أفديك إن الشمس ليست تكبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تسحروا، وكأن خيل الله لم ترقد بهم، والسامرين بمكة لم يسمروا، وكأن برقا ما أضاء ظلامهم فمشوا تجاه النور ثم استدبروا، وكأنما ارتدوا على أعقابهم فأبوك أنت وهم جميعا خيبر. كل القصائد فيك أم ثاكل، في حجرها طفل النبوة ينحر. عريانة حتى الفؤاد قصيدتي، والشعر بين يدي أشعث أغبر. أولم يشموا فيك طيب محمد كذب، فطيب محمد لا ينكر. قل لي بمن ذا يعدلونك، والذي فطر الخلائق شسع نعلك أطهر. شتان ما بين الثريا والثرى بعدا، ويختصر المسافة خنجر. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولرد ذؤبان الفلات ليوثها، واحتز حمزة في الرؤوس وجعفر. ولذاذ عنك أخوك أشجع من مشى إلا أبوك، وجدك المدثر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام، يعسوب الحقائق حيدر. والله لو لمح اللواء بكفه لرأوا وطيس الحرب كيف يسعر. هو من علم ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح المحشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. يأتي زمان لا نجوم ليهتدوا، يأتي زمان لا غيوم ليمطر، يأتي زمان ليس يعلم تائه هل فيك أم في قاتليك سيحشر. يأتي زمان والمودة غربة والكره بلدتنا التي نستعمر. يأتي زمان كل شيء زائف حتى اللحى العمياء وهي تبصر. يأتي زمان وابن آدم خبزه دين يدين به وفيه يكفر. يأتي زمان والكرامة سبة والعار فرعون الذي يتجبأ. يأتي زمان والسقوط وجاهة والناس مرعى والرعاة الشمر. يأتي زمان كل شيء ضده الليل يشمس والظهيرة تقمر. يأتي زمان لا زمان لأهله إلا رجال الله وهي تبشر. يأتي زمان فالسلام على الذي ذبحوه في الصحراء وهو يكبر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. يد أختك الحوراء مست جبهتي فدماي تهليل وصوت المنبر. كفي على جمر المودة قابض ودمي بحبكم الطهور مطهر. بايعت عن نجباء مصر جميعهم وأنا ابن وادي النيل واسمي الأزهر.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: من مول البصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
4: في عطر الفل والياسمين أقدمها لكل مستمعينا الكرام ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة نستطلع بها وجهات النظر وآراء الناس بمحور جولتنا لهذا اليوم. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في برنامج مزاج الناس، ويرافقني في الأخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. وطن غني بخيراته وثرواته، بس المواطن بعده يدور على أبسط حقوقه من كهرباء وماء وفرص عمل. فما بين الوعود الانتخابية والواقع اليومي، سنوات طويلة مرت، مشاريع تتعثر ووعود تتكرر. يبقى السؤال الأكبر، وين تروح أموال البلد؟ وهل الفساد صار مجرد مشكلة نسمع بها لو تحول إلى عائق يمنع أي تقدم حقيقي؟ ولا أصبح الفساد هو جزء من المشهد اليومي اللي اعتاد عليه الناس؟ بحلقة اليوم رح نفتح ملف حساس وجريء ونحكي بصراحة عن وضع البلد وعن الفساد وسرقة المال العام وعن دور السياسيين والمؤسسات وحتى المواطن بنفس الوقت في صناعة هذا الواقع ولا تغييره. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم سامر.
0: أم سامي، أهلا وسهلا بيك أم سامي. أم سامي، حابين نسمع رأيك على الوضع الجديد، وضع البلد وسرقة المال العام والفساد، وانكشفت هواي أمور. فإحنا اليوم بما أنه وطن غني بخيراته وثرواته، بس إلى حد الآن إحنا كمواطنين عراقيين، هسا ما نقول بصري، جاي ندور على أبسط حقوقنا من الماء والكهرباء، فرص العمل، سلم الرواتب اللي كل موظف ينتظره، العلاوات والترفيعات، الرواتب اللي في بعض الأحيان تتأخر، هواي تفاصيل جاي تصير. زين، وكل مواطن هذا أبسط شيء يعني ممكن يطالب به البلد. فأريد أسمع رأيك، شنو أكثر مشكلة حسب اعتقادك أنتي أثرت على البلد بسبب الفساد وسرقة المال العام؟
1: والله تدين الحقيقة، أهل السرطان اللي ما عندهم دواء.
0: مع أنه أنا ذكرت بالبداية أنه الماء والكهرباء هاي أبسط شيء، أبسط حقوقنا.
1: هم اللي أبدأ من طفل يبكي على أبرة، والأبرة تكلفه 150 باليوم وما عنده يضربها، يعني شو تتوقعين؟ أكو أطفال يردون دم وما عندهم ناس، ما عندهم على قد حالهم، وتعرفين أنتي عيشتنا شلون عيشة. يعني إحنا أهل النفط بس إحنا لا شيء، إحنا لا شيء، بس أهل السرطان لو ترحين وزورين مستشفياتهم يعني حيل تتأثرين بحوالهم حيل. وهم أبدأ شيء، والسن الكبار نفس الشيء، دار المسنين نفس الشيء.
0: يعني حسب وجهة نظرك أنه أكثر قطاع نشوفه متضرر بهذا الفساد هو الصحة، يعني أكثر ممكن من التعليم والكهرباء وفرص العمل والماء اللي إحنا وملوحة الماء وهي تفاصيل.
1: أهل البصرة إحنا أهل الغاز.
0: نعم.
1: والغاز جاي يأثر على المجتمع، مجتمعنا البصري.
0: نعم.
1: جاي يأثر عليه الغاز، الإطلاق الغاز بالثنتين بالليل غاز قاتل، هو اللي جاي يأثر بينا ويأثر الأمراض كاثرة بأهل البصرة من هاي الغاز.
0: زين، تشوفين هذا الفساد الموجود بالبلد يعني موجود بكل تفاصيل ومفاصل الدولة ولا بأماكن محددة أكثر من مكان ثاني؟
1: والله ما أعرف، ما أعرف، ما أقدر أقول لك رأيي.
0: هسه احنا شوفي منصات التواصل الاجتماعي، احنا هسه اللي قاعد ببيته ممكن معتمد على منصات التواصل الاجتماعي والأخبار والسوشيال ميديا اللي احنا يوميا جاي نسمع خبر ونتفاجئ. زين، الموظف اللي جاي يطلع من الصبح لليل كوظيفة، وظيفة الدولة يعني، اللي يستلم راتب من الدولة، بس تحسين انه هو مغبون. تخيل اللي ما عنده راتب وما عنده فرصة عمل، وهي هاي أبسط حقوق المواطن.
1: أكثرهم أولادنا مسيبين، ما شوفيهم أكثر شيء بالكوفيات، أولاد ما عندهم مستقبل، خريجين قاعدين بالشوارع يكنسون شوارع، يبيعون جواريب، يبيعون بالأسواق شبس ما شبس. سئلين أنت شنو خريج مثلا؟ قلت أنا مهندس. أنت مهندس تبيع شبس؟ حرام،
0: كارثة
1: هاي، حرام. شعبنا العراقي أكثر أولاده، أكثر أولاده خريجين قاعدين بطالة عطالة، والبطالة وعطالة مو حلوة من ناحية البلد. وإحنا بلد غني،
0: خاصة الشاب،
1: الشاب اللي يريد مثل زواج ما يقدر يتزوج، عيش اجتماعية ما يقدر يعيش اجتماعية، يعيش يومي يعني يشتغل يومي 10-15 يطلعها يومي، إيش يريد يجمعها لو يريد يأكل بيها، يريد يأكل بيها. وأسواقنا غالية صارت.
0: نعم.
1: كل شيء غالي بالسوق.
0: زين أم سامي، برأيك شنو الأسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويلة؟ هسا إحنا اليوم سمعنا عن المسؤول الفلاني لزمه، أو النائب الفلاني لزمه، وهذا سارق المال العام. تحسين أكو حل هسا ورا ما كشفنا هاي الأمور؟ أكو حلول ولا ماكو حلول؟ يتحاسبون، يتعالج وضعية البلد؟ أنت حسب وجهة نظرك هسا على الوضع الجديد إحنا نسولف.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بركة البلد ينغسل من هذول الناس، ويجون ناس نظيفين يقضون البلد، يراعون أهل البلد، يراعون المواطنين خاصة العراقيين، كلش انظلموا يعني ما شافوا شيء راح بحياتهم. تتوقعين من الثمانينات وإحنا هسه 2026، كل شيء ما شافوا العراقيين، شافوا حروب وظلم نقص.
0: خلل وين؟ هسه أنا اليوم لزمت لي مسؤول فلاني يعني الرشوة والمحسوبية هاي هواي نسمع عنها، هسه الفساد الإداري، سرقة المال العام، للأسف يعني هواي جاي يصير، بس بنفس الوقت صار تكتم، صار بلحظة من اللحظات انه الموضوع انفتح الملف وبعدها انسد. هاي الخلل بالاشخاص نفسهم ولا بالنظام ولا بالرقابة ولا وين بالضبط؟
1: بالنظام.
0: بالنظام،
1: بالنظام.
0: يعني مو الاشخاص نفسها،
1: بالنظام، بالنظام والمراقبة. ماكو مراقبة عندنا ولا نظام على كل شيء. احنا على كل شيء، مو بس على هاي، على كل شيء ما عندنا لا نظام ولا مراقبة. لو كان البلد بيه مراقبة ما صار هيك فساد، صحيح لو لا؟
0: يعني تتوقعين هسه لو اكو نظام واكو رقابة ممكن هسه هاي الإجراءات هي تقلل من سرقة المال العام، تقلل من الفساد؟ يعني صار نظام وصار رقابة.
1: ان شاء الله يصير نظام، وان شاء الله يقلل من هاي الأشياء اللي شفناها هسه احنا قبل 4 أيام 5 أيام جايين عايشة. يعني الله ان شاء الله يكون البلد بأحسن من حاله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب.
0: احنا نتأمل خير
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ويتوفق الجميع ويتعينون كل الشباب. اتمنى يتعينون كل الشباب يعني حتى لا يصير بطاله بالبلد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورأيك ووقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام رانيا.
0: اهلا وسهلا بيك ام رانيا. ام رانيا، جاي نسمع على منصات التواصل الاجتماعي وضعيه البلد، الوضع الجديد، وضعية الفساد، كشفوا هواي تفاصيل وملفات، زين، سياسيين، نواب، هاي أنت كمواطنة عراقية من تشوفين وتسمعين هاي الأخبار، ردة فعلك شنو؟
1: والله إحنا بالنسبة لهذا الشيء ما راضين، بالنسبة ندور فرص عمل ما موجودة، إن أنت بالسن الأربعين الثلاثين ما حد يعني يرضى يشغلك، بهذا إحنا لا شغل ولا أي شيء.
0: زين، شنو أكثر قطاع تشوفينه ممكن متضرر من هذا الفساد؟ الصحة، التعليم، الكهرباء، الماء، ملوحته وهاي التفاصيل، مثلا فرص عمل ما موجودة، أنت ذكرتي هسه كفرصة عمل وأنت بحكم يقول لك إنه ما نقدر نوظفك، ما نقدر نعينك بحكم العمر. زين زين، انطيني فد يعني مجال معين أو قطاع معين هو متضرر الأكثر، الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الماء؟
1: والله احنا بالنسبة للصحة متضررين لأن كوننا أمراض مزمنة ما حاصلين على اللقاحات،
0: العلاج
1: أي ما موجود.
0: تتوقعين يعني هسه هذا الفساد الموجود بالبلد وسرقة المال العام ممكن جاي أثر على هاي الخدمات، ممكن جاي أثر على فرص العمل اللي أنت ما جاي تدورين وما تحصلين على العلاج، علاج الربو، زين، اللي ما جاي تحصلينه؟ يعني هذا الفساد وسرقة المال العام جاي أثر على هاي التفاصيل؟
1: طبعا مأثر علينا، العمل ما موجود، الأدوية ما موجودة، ترحين ألا تشترين يعني من برا، بالنسبة للقطاعات ما موجود العلاجات مالاتنا، يعني ضالين.
0: زين، حسب وجهة نظرك الأسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويلة شنو؟ شنو؟ ليش هذا الفساد موجود؟ مع أنه موجود وتنفتح ملفات فساد وممكن البعض يتحاسب والبعض ما يتحاسب، زين، ونسد الملف وانت يا مواطن ما تدري شيء، ما تعرف تحاسب ولا لا.
1: اي ما ندري احنا، يعني بلد لا امن ولا يعني فد شيء، الاشياء كلها اللي احنا ضررنا بيها مو هم.
0: خلل وين؟ بالشخص نفسه؟
1: اي طبعا بالشخص نفسه.
0: ولا بالنظام ولا بالرقابه ولا بالقانون ولا وين بالضبط؟
1: هي بحكومتنا، بحكومتنا، يعني هي خليت تنظر إنه يعني اللي محتاجي له ما جاي يوفرونه إنه. بالنسبة للقطع الأراضي إحنا ضالين بالإيجارات وجاي ندفع إيجارات ومكسور ظهرنا وما نقدر نوفر هذا الشيء.
0: نستغضب من نشوف مبالغ مسروقة من المال العام. أنت كمواطنة عراقية مرات إحنا نقول، يعني شايفة مرات يقول لك بحظه وبخته، مرات نقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا يمكن مواطنية هاي اللي يقدر عليها، يعني أحسب يقول لك لأن هذا حقي مسلوب مني.
1: حقي رايح، يعني ما أعرف وين حقي أنا، أنا أريد حقي من الدولة ما جاي أحصل على حقي، أريد أن قلت لك القطع الأراضي اللي إحنا جاي نعاني من عدها وقاعدين بالإيجارات ما جاي نحصل عليها، الأدوية هم كذلك، أروح للمركز يقول لي ما موجود الا ترحين من برا تشترينه وانا ما عندي امكانيه ان انا اشتري لقاح، وهاي احنا ضالين لا لقاح ولا اي شيء، ما جاي يصرفونا.
0: اذا صار عندك قرار واحد انت كمواطنه عراقيه، صار عندك قرار واحد وانت تقولين لا من العلاج ولا من فرصه عمل وتعانين، على مود احنا نحارب الفساد، على مود تحسين انه ولو جزء بسيط تم استرجاعه كحق مواطنه عراقيه، شنو راح تختارين من قرار؟
1: حق المظلومين، حق اللي يعني اللي ما عندهم، حق الفقراء اللي ضالين، لا حول ولا

0: قوة.
1: قرار، انطيني قرار تتخذينه بحق اللي سرق المال العام.
0: هو اللي أقول أن حسبي الله ونعم الوكيل، اللي حقنا ما موجود وإحنا قافلين. أي
1: شوفي، إحنا جيل عن جيل ممكن هواي يعني أفكار تتغير. اليوم جيلنا يعني يمكن مثلا يختلف عن جيل الأقدم من عندنا والجيل الحديث. رغم هذا كله جيل عن جيل المجتمع يبدأ يتغير، الأفكار تتغير، ممكن وضع البلد يتغير على أساس هواي تفاصيل. يعني هسه تتوقعين الجيل الجديد، الجيل الحديث اليوم من يسمع بسرقة المال العام وانت قاعد بإيجار وانت ما عندك علاج وانت ما عندك فرصة عمل وانت كشاب ومحتاج، وهو من هذا الجيل، تتوقعين هذا الجيل الجديد بعد هاي المظلومية كلها يقدر يغير من الواقع، الواقع الحالي، واقع البلد وضعيته؟
0: نقول إن شاء الله، بلكي يعني أسأل رب العالمين إنه يتغير كل شيء على أمة محمد، لأن تعبنا بالنسبة يعني الناس ما عندها يعني لا إمكانية لا شغل لا فرصة عمل، لا مثلا تفتحي لك باب رزق وتقدرين تعيشين من عنده، يعني ما نقدر ما نقدر.
1: نتأمل خير بالوضع الجديد إن شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك، شكرا، مع السلامة.

0: رجعنا وياكم احبتي مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نتعرف بالعائله. مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك.
0: ابو منو؟
1: ابو بيلسان.
0: بيلسان؟ والله عجبني هذا. شنو معنى؟
1: ورد، ورد البيلسان اسم الورد.
0: منو اختار هذا الاسم؟ شوف احنا نلعب دور للامانه، يعني احنا الامهات تلعب دور الاسم. لا انا اسمي اذا ابني، لا انا اسمي الاول، انا اسمي. على كل إن الله يحفظهم يا رب ويخليهم لكم. اليوم احنا نريد نسمع وجهة نظر كل واحد بيكم، ممكن وجهة نظرك تختلف عن وجهة نظرك والعكس صحيح. الموضوع احنا نريد نسولف على كشف ملفات الفساد بالوضع الحالي. يعني صار لنا كم يوم الوضع كله ما بين اللي هي الأمانة فرحة، ما بين القلق، ما بين التوتر، وما بين أنه استرجاع حقوق المواطن العراقي. شلون ممكن يسترجعونه ولا لا؟ هذول يتحاسبون ولا لا؟ فهذا القلق والتوتر واللي احنا نريده ونتمناه لكل مواطن عراقي يسترجع حقوقنا، يعني ابسط حقوقنا همه. اليوم احنا راح نسمع وجهة نظر كل واحد منكم. ابو بيلسان، اذا تم كشف ملف فساد كبير وسنكشف للمسؤولين وبعض من النواب، تعتقد انه المسؤولين عنا راح يتحاسبون ولا هو الملف انفتح وانكشف وبعدها راح ينسد وما نعرف النتيجة النهائية شنو؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي ما صار؟
1: والله انا اعتقد ما راح يتحاسبون بالنسبة لهم. اي يعني بالبداية ما كضوا الكبار، يعني كبار المسؤولين لحد الان موجودين ويلتقون برئيس الوزراء ويجتمعون، يعني ماكو ولا كأنما أي شيء صاير.
0: يعني تحس أكو بعد يعني رغم إنه أكو بعض من المسؤولين إنه هم لزموا وانكشفت ملفاتهم وأوراقهم وسرقة المال العام وفسادهم، تحس أكو بعد نحتاج إلى مكافحة فساد أكبر.
1: أكبر يعني هذا شيء قليل يعني بالنسبة اللي سارقين.

0: ممكن يتحمل جزء من هاي المسؤولية إذا سكت عن الفساد. وإحنا اليوم من أنت تتقبل مثلا، مع احتراماتي إليك، أنت كموظف مثلا بالدولة وتقبلت أنه تأخذ رشوة، وأنا أدري بك أنت تقبلتها وأنا اللي رشيتك، فأنت بالمقابل أنا رح أسكت لأن أنت مشيت لي شغلتي. زين أنا رح أسكت وغيري يسكت وغيري يسكت وأنت المستفاد، وبالمقابل أنت جاي تسد حاجتي. هذا الفساد الإداري
1: هو هذا سبب بقاء المتسلطين بالسلطة بسبب الشعب، يعني قسم من الشعب.
0: شنو الخطوة اللي ممكن تخلي إدارة المال العام أكثر شفافية؟
1: ضغط الشعبي أكبر شيء.
0: ضغط الشعب؟
1: أي بالضبط، يعني يتوحد الشعب كله لازم.
0: نعم.
1: ضد الفساد، يعني يطلعون مظاهرات. ما أعتقد يقدر رئيس وزراء بوحده، لازم ضغط شعبي وياه.
0: نعم.
1: أي من كل فئات الشعب، يعني مو فئة محددة.
0: نعم.
1: موظفين أو مواطنين، أي يعني كل لازم يتكاتبون.
0: تعرف أنه من أبسط حقوقنا الماء والكهرباء والفرص العمل للشباب، هاي أبسط شيء اللي المواطن العراقي يحتاجه ويتمنى أنه يتوفرن هاي التفاصيل. تتوقع أكثر شغلة متضررة بهذا الفساد الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الشاب اللي ما يحصل له فرصة عمل، البطالة، شنو؟
1: أنا أشوف أكثر شيء هي الصحة والتعليم. يعني محاربة التعليم دائما هم اللي إذا يريد يسقطون يعني مثلا بلد يحاربون التعليم بالأساس أول شيء، وبعدين الصحة، يعني هاي الاثنين كلش مهمات.
0: مشكلة مال سالفة الصحة، لأنه هواي جاي تعاني عدم توفر علاج لبعض من الأمراض المزمنة. ليش الناس تستمر؟ هسه اليوم راح تصير انتخابات، أنت تطلع وأنا أطلع وناس هواي تطلع تنتخب، بس انتخاباتنا راح تصير على نفس الوجوه، وإحنا ندري بيها إنه هاي الوجوه وهاي الأشخاص هي متهمة بالفساد ومتهمة بفشل وضعية البلد.
1: بسبب قسم من الشعب، لأن هو يعني يؤيد الفساد، هو يعني كمواطن يعني عادي يتقبل الرشوة ويتقبل أي شيء، فعادي ينتخب الفاسد.
0: لو انطيتك فرصة أنه تنطيني قرار للتقليل، هسه ما أقول لك لحل، لتقليل وضعية الفساد الموجود بالبلد، اعطيني هيك فد قرار أنت كمواطن، حط نفسك هسه انطيتك فرصة تكون أنت مسؤول عن هاي.
1: أفضل قرار هو محاسبة المسؤول، الإعدام. أنا أشوف أنه إعدام المسؤول أو الفاسد فهو شوي حد من هاي الأمور.
0: شكرا لك وشكرا لوجهة نظرك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: آيات قصي.
0: آيات، اهلا وسهلا بيك يا آيات. آيات، اللي عرفت انه انت طالبة.
1: نعم.
0: شرحي لي اكثر عن وضعك.
1: انا طالبة بالجامعة وكلية الطب، رحت مرحلة خامسة، ويعني هسه متونسين بالعطلة.
0: ان شاء الله يا رب يدوم. زين، احنا اليوم رح نسولف على، بما انه انت طالبة، اكو هواي اخبار احنا نسمعها، اخبار تخص البلد، الوضع السياسي، وضعية البلد بشكل عام. على منصات التواصل الاجتماعي اكو اخبار تشدنا احنا، اخبار حقيقية مو زائفة ولا اشاعات، فتشدنا انه انا اريد اعبر عن رأيي. اليوم انت كطالبة مرحلة خامسة، طالبة جامعية، اليوم انت إلك رأيك، حرية الرأي. نفس الوقت اليوم من أسمع ربة البيت ومن أسمع من الموظفة، كل واحد إلى وجهة نظر بموضوع يخص البلد. موضوعنا اللي أثار جدل هواي، موضوع حساس جريء ممكن، على سرقة المال العام واللي انكشفت ملفات خاصة بالسياسيين. أنت كطالبة جامعية تحسين نفسك مغبونة؟ هاي مدى حياتك وأنت كمواطنة عراقية؟
1: شيء أكيد، يعني أنت من تشوفين الطبقية الموجودة بالمجتمع، بأنه هذول الفاسدين ماخذين هاي الطبقة العالية وهاي الفلوس اللي هواي بحد، تشوفين أغلبهم محتارين وين يصرفون هاي الفلوس، مع أنه حتى طلبة ويانا مثلا بالكلية أو بأي كلية تشوفين يعني يلجؤون للعمل، قسم يصيرون مندوبين، قسم يروحون مثلا المجتمعات الطبية بس على مود يحصلون القوت اليومي مالتهم ويساعدون أهلهم. خصوصا إحنا كلية الطب ست سنوات احنا نقضيها بس دراسة، فيعني الواحد لازم يدور على قوت يومه وعلى الراتب، مع انه نشوف يعني الناس بدون اي جهد بدون اي عمل يحصلون فلوس اكثر من هم محتاجينه، بحيث يعني يضموهن منا ومنا، فهالشي اكيد يعني يغبن اي مواطن عراقي. هسه
0: شنو سبب انتشار هذا الفساد؟ اليوم انا من اسمع خبر، ورا 3 أيام اسمع خبر ثاني، ولزم فلان وفلان طلع ياخذ رشوه وفلان، هاي هذا الانتشار بلحظه، شنو اسبابها؟ الشخص نفسه اللي تقولين هو محتاج بس ممكن الطمع والجشع، ولا هي عدم وجود قانون ولا رقابه ولا نظام؟
1: هي مجموعه من الاشياء، بس انا برايي يعني برايي الصريح، العراق يعني من قبل، العراق القديم كان معروف بالثروات ملوته وبال يعني يحصل هواي فلوس عنده من النفط الذهب وحتى من السياحة مثلا بكردستان وهاي، فأي شخص من يشوف هاي الفلوس اللي هواي أكيد الشيطان مثلا يوزه، وهو أصلا ما عنده تجذر للوطن مالته، ما عنده وطنية قوية، والشيطان يظل يوزه فيشوف الفلوس قدامه فياخذهن، وما هو قانون يرد عليه، يشوف يعني ما حد يقول له مثلا هاي الفلوس منين جبتها، هاي منين أخذتها،
2: ماكو رقابة
1: عليه، فيظل ياخذ أكثر وأكثر، بعدين يصير شلون عنده حالة نفسية، يظل دائما ياخذ، لأن هي الفلوس ما ماخذها بتعبه، فيخاف بأي لحظة تروح، فيظل ياخذ أكثر وياخذ أكثر وياخذ أكثر. نعم.
0: أنت ذكرتي بالبداية كطالب جامعي.
1: نعم.
0: طبعا وهي من احنا دائما نقول الشباب نعتبرهم هم من الجيل المتقدم دائما، زين، ثقافة بلد، زين، إذا هي ثقافة البلد جاي تندثر بسبب انه خريج ياخذ الشهادة وما يحصل فرصة عمل، وبنفس الوقت مهندس وهو جاي يشتغل شغلة مو مهنته ولا اختصاصه، زين، انت تقولين الطالب الجامعي جاي يشتغل بأماكن ثانية على مود يحصل القوت اليومي، تشوفين انه الشباب، شريحة الشباب متأثرة بهذا الفساد، كثرة البطالة، زين، تأثرت بسبب سرقة المال العام؟
1: يعني هو الشيء أكيد، مثلاً إذا كان أكل المال متوفر، يعني هذا المال اللي هم سرقوه موجود أصلاً للبلد، راح يتوفر أكثر فرص عمل، الرواتب راح تكون مثلاً بوقتها كل شهر، فالشخص ما يلجأ إنه يشوف لقود ثاني على مود يحصل على الفلوس، لأنه هو يدري هذا الوقت من الشهر وراح يأخذ راتبه، فماكو داعي يدور على شغل ثاني. مثلاً تشوفين كثير من الناس الصبح مثلاً هم بالشغل بعدين يشتغلون تاكسي، يعني هاي كلش معروفة احنا عندنا، لأن هو ما يدري بأي لحظة ممكن يقطع راتبه، فهذا الشيء دائما يخليه بشك، يعني انه أنا خاف إذا ينقطع راتب شلون أسوي هاي، فياخذ عمل ثاني يكون هو الرئيس مالته، هو رئيس نفسه على مود شلون يعني يعني الفلوس مالته يكون محافظ عليها يدير بيته، وحتى لو هو مثلا ما عنده بيت او مثلا شاب صغير يدير نفسه يشيل نفسه عن عائلته ما يصير عبء عليهم.
0: سؤال اخير لحضرتك، انت كمواطنه عراقيه شو وقت تحسين انه القانون يطبق على الجميع بدون استثناء؟ يعني احنا جايين نلاحظ انه فلان يتحاسب وفلان ما يتحاسب، زين، حتى بالمؤسسات اكو ماكو عداله.
1: نعم.
0: زين، اي مكان انت جاي ترحين تشوفين ماكو عداله، زين، ايش وقت اوكي حطينا قانون، بس هذا القانون ايش وقت يطبق على الجميع؟ ايش وقت تكون اكو عداله حقيقيه بدون استثناء؟
1: هي بكل البلدان ما نقدر ناخذ لغات التعميم، لان اكيد بكل البلدان اكو نسبه ظلم، اكو نسبه يعني ماكو عدل، حتى لو مثلا مو بالمؤسسات الكبيره، المؤسسات الكبيره طبعا مثلا اذا يحاسب القانون عندهم اقوى من قانون، بس من المؤسسات الصغيره مثلا شو يسموهم العمل الخاص مثلا، هذول دائما يكونون مو تحت القانون، فما يصير عندهم نسبه ظلم، بس احنا اللي انتشر عندنا نسبه ظلم كلش عاليه، فهذا الشيء ما يخلي العداله تاخذ مجراها بشكل سريع. احنا هسه صحيح هو جاي يصير قبض على الفاسدين وهاي، بس مستحيل الموضوع راح يستمر مثلا يوم وليله، راح ياخذ له هواي اشهر على ما يعني يقبضون على واحد ورا واحد ورا واحد، وحتى ممكن حاليا اللي هم هسه خذوا الحكومه حاليا، يعني حتى هم هسه حاليا جاي يعني بدأوا انه يصير عندهم فساد وهاي، فهي الموضوع راح يصير يعني من اجيال لاجيال، فاحنا كل جيل لازم نحافظ على القانون مالتنا ونطبقه بصوره قويه، مثلا نفرض بعد اعلى غرامات مثلا،
0: يعني يكون قانون رادع بشكل عام.
1: اي نعم، يكون القانون اقوى بعد.
0: حبيبتي شكرا لك ورأيك، يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام ايات.
0: ام ايات اهلا وسهلا بيك. شنو اكثر مشكله تعتقدين انه تاثر على البلد بسبب الفساد؟
1: الفساد اولا راح يقضي على البنى التحتيه للبلد، واحد اعتقد الفساد ياثر على كيان المجتمع، اخلاق المجتمع. لان المال اللي يجي بدون تعب راح ينصرف بدون تعب، من راح ينصرف بدون تعب راح ياخذ مكانات اعتقد يكون هو مو حريص عليها، مهم يريد يصرف هذا الفلوس اما للذات الشخصيه، مثل ما تقولين يعني ما يفكر انه ممكن اكو ناس ثانيه محتاجه اللي ابسط هاي ال25. احنا يجوز هو بنظره جدا بسيطه، بس في حين اكو عوائل انه هاي ال25 يمكن توفر لها ما اقول لك اسبوع، لا يجوز يوم يومين تكفيها هاي ال25. زين، في حين احنا جايين نشوف ابسط شيء، يعني انا اريد انتقد ظاهره يعني صراحه، انه بما انه انتم اذاعتكم اذاعه مرموقه وهو يعني كثير من الناس يسمعون له، اكو شغله ما ادري هي مواقع التواصل الاجتماعي هم جاي يضر بالبلد وبالمجتمع وشريحه الشباب هم اكثر، جوز احنا شويه نقول جيل الطيبين عندنا شويه خلفيه متمسكين وكان الموبايل ما موجود، بس حاليا هذا الموبايل جاي يطرح هواي امور. يعني ابسط شيء اللي الكافيهات اللي بيها شغلات، ما نقول الكافيهات العائليه، جاي تطرح مواضيع هواي، جاي يسوق الشباب الى طريق احنا ما نحب يروحون بهذا الطريق ولا يلتجون لهذه الاماكن. فمن اللي يساعد على هذا الشيء؟ لو انسان ما عنده بس يعني قوت يومه او انه يدرب اهله عندهم مثل دخل محدود، ما اعتقد راح يروح بهاي المكانات وهاي، بس الانسان اللي تجي له فلوس بدون حرقة قلب لا راح يقول لك انا اصرف بهنا انا ما يهمني، اذا صرفت اليوم الجوز راح يجون باكر راح يجي اكثر من عدن واكثر من عدن. فيا ريت يعني انا يا ريت انه حتى انه وسائل التواصل الاجتماعي بما انه هسه وزير اتصالات جديد وها انه يصير رقابه على المواقع التواصل الاجتماعي على هاي اللي يطلعون دعايات على مثل مو اعلانات وهاي الشغلات مال انه اشبه بال ما يقول ما أقول ما كل مراقص أو يعني ما شابه هاي الأشياء.
0: الفساد حسب وجهة نظرك ومعايات المشكلة هي بالأشخاص نفسهم اللي جاي ياخذ المال ويسرق مال العام، مال الدولة بدون شعور، ما يحس بحساب. زين، على قولتك اللي جاي بتعب اللي ما جاي بتعب. زين، المشكلة بالأشخاص ولا بالنظام ولا بالرقابة؟
1: المشكلة الأساسية بالشخص نفسه، الشخص نفسه، لأن هو بداخل إنسان فارغ ديما، فارغ دينياً أولاً. لأنه عنده واعز ديني كان خلاله حد للتصرفات مالته، ممكن نقول ما شاء الله هم اللي واصلين وجاي يعني ما هاي المكانات كلهم عندهم دخل ودخل ما شاء الله، يعني جاي تيجينهم يعني وعندهم سفرات وراحوا دول ثانية وطلعوا على ثقافات ثانية، فالمفروض بدل ما ينقلون الثقافة الحلوة على مود يرفعون من مستوى البلد هم بالعكس خذوا الاتجاه الثاني، يعني للأسف يعني احنا ما كان بدنا هذا الشيء.
0: أنت موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا موظفة.
0: موظفة.
1: نعم.
0: أنت كموظفة ومواطنة عراقية دورك، أنت كمواطنة عراقية أبسط دور، يعني ممكن هسه أريد إحنا كردة فعل من نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي سرقة المال العام، ممكن ردة فعلنا إنه إحنا نتفاعل بالبيت تصير حوارات ونقاش وشي ما راضين عليه، تحسين إنه أنت مسروق حقك من هذا البلد أبو الخيرات، زين أبو الثروات، بس بنفس الوقت أنت دورك كموظفة مواطنة عراقية مواجهة هذا الفساد، أبسط شيء شنو؟ هسه اليوم أنا جاي أسمع رأيك.
1: أبسط شيء أنا ما أقدر أقول لك المكان اللي أشتغل بيه، بس بحكم المكان اللي أشتغل بيه أكثر من مرة تعرضت يعني نوعا من الضغط أنه أمشي شغلات المفروض أنا ما أمشيها، وكنت أكافح في سبيل ما أمشيها وأرجع للبيت ضغطي يرتفع وعاني ما عاني وأكافح في سبيل أنه هذا الشيء غلط وأكمل الشيء أقولهم لا ما أسوي وما أسوي ظل مصرة، بس مجرد يوم أنا ما أداوم يصير الشيء من وراي.
0: صراحة أرجع على نفس السؤال، بحكم أنت داخل مؤسسة حكومية والفساد الإداري زين، يعني نرجع للموضوع نفسه أنه لو كان أكو قانون رادع الشخص اللي جاي جبرج ويفرض عليك انه انت تمشين شغل وما له حق انه يمشي هذا الشغل، هذا نوع من انواع الفساد الاداري مثلا، زين يعني هنا الخلل بالشخص هو نفسه المسؤول ولا القانون اللي ما ردعه؟
1: لا هو حتى المسؤول الاعلى من عندي هو مسير وليس مخير.
0: نرجع للأعلى منه.
1: وبالضبط هي شلون صار يعني تسلسل من الصغير الأكبر من عند الأكبر من عند الأكبر، يعني كل واحد مضغوط عليه من جهة معينة، ماكو حرية التعبير. فإحنا نتمنى من رئيس الوزراء الجديد أنه الخطوة البداها يمشي بيها، وإن شاء الله يا رب يرجع العراق مثل ما كان يا رب. يعني نتمنى.
0: أنتي شوفي، إحنا نرجع على النقطة الأساسية أو السؤال اللي سألتك يا قلت لك المشكلة وين، رح نرجع على نفس المشكلة، أنه هذا الفساد اللي على مدى سنوات طويلة نسمع وينكتم عليه وسمعنا وصارت مكافحة وما ندري تحاسبه ولا ما تحاسبه، راح يرجع هو السبب الرئيسي من المواطن نفسه، يعني الأعلى منه والأعلى منه والأعلى منه سكت.
1: يعني هم شوفوا لحد الآن احنا حتى من شفنا يمكن أول القاء قبض على أول شخصية كنا بين حقيقة والمحقيق، يعني بين لما شوية ورا ساعات شوية طفحت الحقيقة خلال هاي الكم يوم، يعني لا يعني لا بانت يعني انه اكو لا اكو ثوابت، وان شاء الله بس هي راد لها وقت. يعني شيء منتشر صار مثل ما نقول عقدين، دخلنا بالعقد الثالث، ان احنا نريده خلال شهر هذا كله يتغير مستحيل، ماكو مجتمع يتغير خلال شهر، لا يراد له فالسنوات على مود يرجع مرة الثانية الى ما كان عليه. اولا يرجع القانون يكون بقوة، لأن أهم شيء القانون، أهم شيء القانون. إن شاء الله نتمنى الخير للعراق
0: إن شاء الله يا رب. نتأمل. حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو فاتن.
0: أبو فاتن أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن موظف بقطاع حكومي ولا خاص ولا شنو؟
1: أنا موظف في القطاع الخاص، قطاع النفطي.
0: أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن، إحنا جاي نلاحظ إنه ممكن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كان لها دور مهم وأساسي بكشف الفساد اللي صار بالبلد، أكيد بعد حملة مكافحة الفساد. إحنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع، موضوع جدا حساس ممكن يثير جدل. البعض من الناس تأيد استمرارية مكافحة الفساد، والبعض ممكن اللي يحس نفسه متضرر أو رح يتضرر زين يحس نفسه لا ما يأيد هاي الفكرة ولا استمرارية مكافحة. فأنت بحكم موظف بالقطاع الخاص القطاع النفطي، تحس إنه إحنا بلد الخيرات والثروات متأثر أو متضرر بسرقة المال العام؟
1: شكرا جزيلا. أكيد طبعا البلد متأثر كلش واجد بسرقة المال العام، والدليل إنه نسبة الفقر اللي موجودة نسب كلش عالية، خصوصا بالمحافظات الجنوبية. المحافظة الشمالية أكيد هم بيها، بس بالمحافظات الجنوبية باعتبار إنه بيها هي المصادر الأساسية مال المال، النفط يعني موجود هنا. بس جاي نشوف إنه إذا طلعون يعني تأخذون يعني بأي منطقة تطبون بيها، راح يشوفون أنه الناس الموجودة بهاي المناطق أغلبيتهم يعني يعانون سواء من فقر أو من عدم وجود وظيفة. يعني الأغلبية يشتغلون بالقطاع الخاص زين، أو يعني القطاع الخاص طبعا العراقي. أكو طبعا فرق بين القطاع الخاص، أكو يعني عراقي وأكو الأجنبي. الأجنبي يعني صارت هسه على يعني الفساد بس بطريقة ثانية، أنه صار ما حد يقدر يوصل له إلا اللي عنده علاقات، وهذا هم نوع من انواع الفساد. يعني اكو فساد انه سرقه، واكو فساد لا انه انت تاخذ مكان غيرك. ف تاثر كلش واجد. يعني قبل احنا اول ما انا اشتغلت في الشركات قبل 14 سنه كان انه انت تقدمين وتصير مقابله، وعلى اساس المقابله يعني تاخذين مكانك او لا. اما هسه صارت علاقات فلعبت دور كلش كبير. يعني هاي مختصر. أما بالنسبة للفساد هسه اللي وطريقة التعامل وياها هي جيدة، وإحنا نحث عليها ونأيدها، بس يعني على المدى البعيد ومو بس يعني فترة قصيرة. والشغلة الثانية المهم يوصلون يعني للرؤوس الكبيرة اللي هم، لأن هم هسه وصلوا السماسرة، هذول كلهم سماسرة ما جاي يسوون يعني ما راح يسوون شيء، مجرد إنه يرجعون فلوس. بس الفلوس اللي انسرقت من وراء 2003 لحد هسه اللي هي ميزانيات انفجارية، هاي شنو شلون راح يتعاملون وياها؟ هاي راح يبينون صدق بهذا الموضوع ويوصون النتيجه ويوصون للرؤوس الكبيره ويرجعون الاموال؟ لو راح تبقى الموضوع مفتوح ويجي رئيس وزراء ثاني
0: راح يتم استرجاعها؟
1: والله ويا الرؤوس الكبيره يعني شوي صعبه، يعني اراد لها شلون اقول لك، يعني اراد لها اراده اكبر. يعني
0: هاي المبالغ اللي انذكرت على منصات التواصل الاجتماعي مبالغ مو قليله، تحس انه هي مسلوبه مني ومنك احنا كمواطنين عراقيين. أكيد. تحس انه راح يتم استرجاعها، ولا الملف اللي انفتح وتم كشف الفساد راح ينغلق؟
1: عفوا ست، المشكله انه هاي مو اول مره ينفتح هذا الملف. الرؤساء الوزراء اللي يعني بفترات سابقه كلهم فتحوا هذا الملف، وكلهم وعدوا انه يوصلون به نتيجه. اكو جزء من عندهم وصلوا بس بدايات بسيطه، اتوقع انه هالفتره راح توصل مراحل اكثر، لأن أتوقع يعني
0: أجرى.
1: وإضافة إلى ذلك أكو يعني شلون يعني تراصف دولي على مود هذا الموضوع، لأنه بالبداية يمكن ما كانوا منتبهين، بس هسه توسع وصاروا حسابات بالبنوك وعقارات، والدول أتوقع أنطت إحصائيات للعراق ورادت تتعاون وياه وقالت له يعني كل منتسب شنو عنده. فلذلك أتوقع أنه العراق هسه يقدر يبدي تجربة يواصل بها النتيجة، والشعب بصورة عامة يعني الكل يؤيد هذا يعني اللي جاي يسوونه، ويعني وراح يكون سند لهم باللي يقدرون عليه، يعني من باب تواصل اجتماعي يعني بأي شيء يقدرون عليه. أكيد هم راح يكونوا مؤيدين له، يعني كانوا مؤيدين سابق وراح يؤيدونه وراح يستمرون بالتأييد له.
0: انه انت ذكرت فتشغلة انه المجتمع والمواطن العراقي انه جيد استمرارية مكافحة الفساد، بس بنفس الوقت ليش بعض من الناس لا زالت تستمر بانتخاب بنفس الوجوه، ومع انه تدري انه هي نقول اساس الفساد، ان كان فساد اداري، ان كان سرقة المال العام، ان كان حقوق مسلوبة من المواطن، ليش الناس الى حد الان لا زالت تروح كل انتخابات تنتخب نفس الوجوه؟
1: والله ست انا صراحة راح اجاوب عن نفسي، اما الناس فانت تقدرين تسألينهم وتجاوبين عنهم، لان هم يجاوبون عن نفسهم. المفروض يعني الانسان يتعلم من تجاربه، احنا شفنا بالبداية يمكن احنا غلطنا وانتخبنا ناس وكانوا اتضح بالاخير انه هم فازين او انه هم يعني ما عندهم الامكانيات انه يسوون تغيير او اللي استفادوا من عنده انه بالمكان اللي اخذوه بس منافع شخصية. فبالفترات اللي وراها تعلمنا، فصراحة فترة انتخبنا زين من بعده بس ما فاز، وفترة انتخبنا وفترة ما انتخبنا. أما الناس فكل واحد عنده وجهة نظر يعني أكيد، بس المفروض يعني العالم تغلب المصلحة العامة، لأن هو البلد مو أنا يعني بهذا العمر هاي، وإنما هو البلد الأجيال اللي يجون من بعدنا. العالم ما جاء تنتبه لهذا الشيء. هاي الثروات مو إنما الأجيال القادمة يعني، ويعني فد شيء بسيط. الميزانية النرويج سيادية تقريبا 2 تريليون دولار، وهم عدد سكانهم 6 ملايين، وهم لحد سيأخذون ضريبة عالية من الناس. ليش؟ لأنهم جاي يهيئون للأجيال السابقة اللي راح تجي احتمال ماكو موارد طبيعية مثل النفط وغيرها، وراح يلاقون صعوبات، فهم جاي يهيئون لهذا الموضوع. احنا بالعكس، احنا جاي ناخذ مال الأجيال السابقة، فد بعد 3-4 أجيال سابقة. يعني صراحة الموضوع محير،
0: بلد
1: الخيرات، بس هاي خيرات راح توصل مرحلة احتمال توقف أو تقل يعني يعني راح تقل قيمتها. فأنتي لازم تفكرين بالأجيال اللي تجي السابقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا، ونسأل الله يعني أنه يعني يسر لنا أمرنا ويبعد عن هذا البلد الناس اللي ما تحب للخير.
0: شكرا لك أبو فاتن، شكرا، وقتك مع السلامة.
1: الله يسلمك.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو مريم.
0: اهلا وسهلا بك ابو مريم. ابو مريم، تعرف احنا الوضع البلد الجديد،
1: نعم،
0: هو كشف كثير من ملفات الفساد، زين، سرقة المال العام. انت كمواطن عراقي تأثرت بهذا الوضع ولا لا؟ تأيد استمرارية مكافحة الفساد ولا لا؟ زين، الفساد حسب وجهة نظرك هو مشهد يومي اللي اعتاد عليه الناس، ولا هي مشكلة حقيقية يوميا نسمع بها؟
1: اولا السلام عليكم، اشكركم، اشكر راديو تايم سكوير. صراحة انه اذا سئليني على رأيي او رأي اي مواطن عراقي سواء كان او بصري، فاكيد راح يجاوب وش يقول لك، هو تأثير ملفات الفساد على الشارع العراقي تأثيره جدا كبير،
0: نعم،
1: على كل طبقات وشرائح المجتمع سواء كانت مدنية أو حتى حكومية أو على حتى دوائر الدولة، اللي أقصد بها دوائر الدولة اللي هي الخدمية،
0: نعم.
1: مثل ما لاحظنا يعني هذه المبالغ اللي تم استحصالها أو رصدها من قبل الأبطال بجهاز مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني أو الجهات المعنية، مبالغ كل جدا ضخمة.
0: نعم.
1: زين، هذه المبالغ أنت كمواطن أو إنسان عادي بس خلي يتخيل أنه هذه لو متوظفة بالمكان الصحيح، بالشيء الصحيح المتوزعة هذه كموارد على جميع مفاصل الدولة، شنو مردودها؟ مردودها من الجانب الصحي، من جانب التعليمي، من جانب الخدمي. فأكيد يعني أنا هذه مو وجهة نظري، وإنما هذا الحقيقة يعني اللي مطروحة على أرض الواقع. فالبلد بصورة عامة والشخص كفريد أو كعائلة أو كمجتمع عام أكيد يتأثر بهذا الشيء.
0: زين، أنت ذكرت تأثيره بالصورة الدقيقة الصراحة، يعني أنت من ذكرت أنه تتأثر القطاعات الخدمية أو الصحة والتعليم، ممكن الكهرباء اللي إحنا العالم تعاني من عندها، الملوحة الماء، البطالة، شاب الخريج اللي جاي يطلع حتى ما عنده فرصة عمل، الموظف بالقطاع الحكومي، زين، اللي يستلم راتب ويقول لك ما جاي كفيني وجاي يدور على أكثر من مصدر ثاني، زين، ودخل ثاني. زين، الفساد هو جزء من مشهد يومي، لأن اليوم احنا سمعنا وباشر نسمع وقبل سنتين سمعنا وهكذا، ولا هو يعني مشكلة، يعني مشكلة حقيقية البلد جاي يعاني من عدها؟
1: طبعا الفساد هو مشكلة حقيقية البلد يعاني منها، مو من اليوم، من 2003 اعتقد بسبب غياب بعض الجهات الرقابية الصحيحة المتوظفة بالأماكن الصحيحة. يعني تعرفين أكو جهات رقابية، نفسهم المسؤولين اللي تم إلقاء القبض عليهم، يمكن بدون ذكر أو تصريح، ما أريد نعين اسم شخص معين يعني قلت المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بس مثل ما أنت تعرفين وأنا أعرف والشارع العراقي كله يعرف، هذول الموظفين نفسهم أو البرلمانيين كانوا ممثلين يعني لجان رقابية ولجان نزاهة داخل البرلمان أو بوزاراتهم حتى. إذن فطبعا أكيد، ومثل ما قلت لك أنه الفساد مستفشي من 2004 ولغاية الآن بمشهد يومي ومشهد دائم، وتأثيره اليوم وباكر وعقبه رح يكون على كل شاب وكل فرد وكل مفصل من مفاصل الدولة سواء كان تعليمي أو اقتصادي أو مجتمعي. أكيد اليوم إذا أنت عندك استنزاف بأحد الموارد فميزانية الدولة ما راح تكفي لتفتح مجالات واسعة، ما راح تقدر توظف أشخاص خلينا نقول وتقوم بتخصيص ذيك الموازنات حسب ما وارد إلها، لأن تعرفين
0: الموارد
1: احتكرت بيد هؤلاء، يعني بيد هؤلاء الناس الفسدة. إنزين،
0: هو بعيدا عن توفير فرص عمل أو يعني هو بالأخير الموظف صاحب خدمة بالأخير يمكن يوصل إلى مرحلة ما يعني ما يوفروا لنا الرواتب الشهرية، يعني
1: هذا بحث آخر ست. أكيد يعني هسه إحنا بالنسبة لطبقة الموظفين هذه الشريحة الكبيرة، يعني أنت تجين على جميع المستويات صراحة، خل يعني أسولف لك بهذا الشيء، أنه أي موظف سواء بقطاع التربية، بقطاع الصحة، بقطاع التعليم العالي، الأخوة بقواتنا الأمنية. يعني للعلم أنه أغلب الناس ماخذين أنه فكرة أنه رواتب عالية أو كذا وهذا، بس ترى يا دوب أنه أنا اللي ألتمسه من أقارب ومن أصدقاء ومن كذا، كل الرواتب على كل المستويات. احنا عندنا مثل يعني شائع نقول قوت لا تموت، يعني كل من يفصل حياته على قد راتبه، اذا صار طارئ عند شخص معين سواء مرض او خلينا نقول عطل سياره او ما يكفي اي احتياجات، انزين تجيني يعني اكو امور اخرى ثانويه يعني داخل دوائر الدوله انا اللي اعرفها منها ومن اصدقائي ومن كذا. الدورات التطويريه اثرت حتى على الدورات التطويريه خارج العراق داخل العراق. بالآونة الأخيرة حتى الدولة قامت ما تخصص تلك المبالغ، يعني ماكو مثلا المهندسين أو بعثات دراسية بحجة أنه الموازنة ما تكفي أو ماكو مخصصات مالية، وتجين من باب ثاني تكشفت حقائق وأمور كلش هواي أنه هذه الأموال الطائلة جاي تروح إلى يعني أشخاص معينين.
0: سؤال أخير لحضرتك، تعتقد أنه استرجاع الأموال المنهوبة زين ترجع فعلاً؟ واستحقاق احنا حقوقنا احنا كمواطنين، ولا هو تحس انه هو موضوع صعب؟ هذول الفاسدين راح يتحاسبون ولا الملف ينغلق؟
1: والله اتمنى مثل اي مواطن يعني انه القانون يطبق ويطبق ليس على الانسان العادي فقط. احنا جاي نشوف عندنا قانون وقانون قوي ودوله قويه، ولكن يعني صراحه انا جاي اشوفه جاي يطبق فقط على الناس البسطاء، الناس اللي متنفذين جاي خلينا نقول يعني يطلعون منها مثل ما نقول انزين. فاتمنى انه يطبق قانون عادل، هذا بالنسبه لا تطبق القانون. بالنسبه للاموال، الاموال بعد تبقى انه اكيد راح ترجع هي صندوق الدوله حسب اخر خبر احنا يعني شفنا انه تم تشكيل لجنه خاصه وفتح حساب مصرفي، ويعني هذه صار بها توجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي أنه الأموال المرصودة اللي تم إلقاء القبض عليها راح تدخل هنا. مع هذا إحنا نقول الشيء اللي شفناه واللي ندري به زين، ناهيك عن اللي ممكن أنه هذا ذول المسؤولين مسوين حسابات وهمية خارج الدولة حسب ما ورد بلبنان وبالإمارات ومكانات أخرى. فأتمنى يعني أتمنى من جهاز المخابرات العراقي أو الجهات المعنية بهذا الشيء تتبع هذه الحسابات وإعادة الأموال حتى ولو يعني خلينا نقول جزء بسيط من عدها، يعني نقول تعويضا عن ما فات، وإن شاء الله الأحسن.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

أعزائي المستمعين الكرام، سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم حول هذا الموضوع. مكافحة الفساد وحماية المال العام مو مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية دولة ومؤسسات ومجتمع كامل. السؤال اللي رح نختم به الحلقة، رح يبقى المواطن مجرد متفرج على هدر ثروات البلد لو يجي يوم ويصير به قانون فوق الجميع وتتحول ثروات البلد إلى فرص وحياة كريمة لكل الناس؟ أكيد الأيام الجاية هي رح تجاوبنا على هذا السؤال، بس التغيير دائما رح يبدي من الوعي والمطالبة بالحقوق. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفار الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
10: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

0: أحبتي، دائما الأمم المتحدة بتشكيلاتها المتعددة تسلط الضوء على أيام مهمة دولية بصراحة نحن نتعمد أن نتحدث بها في هذا البرنامج. لماذا؟ لأهميتها في زيادة الوعي من خلال الإعلام. بالنتيجة الإعلام يؤدي دور هام في إذكاء هذه المناسبات وفي التعريف بها للمستمعين الكرام وفي إحداث الوعي حولها، لأن إحداث الوعي هو الأساس في هذه المناسبات. المناسبة التي نحن بصددها اللي تصادف 11 يوليو، يعني بعد أيام تقريبا، هي اليوم الدولي للسكان. وصحيح أن العنوان فضفاض اليوم الدولي للسكان، ولكن هو بذات الوقت يوحي بكل قضايا السكان: تنمية السكان، القضاء على البطالة، القضاء على الفقر، العدالة الاجتماعية، التجارة، الاقتصاد اللي يخص السكان، يعني إلى آخره. فاليوم العالمي للسكان هو ليس مدعاة إلى الاحتفاء بالناس والإكثار منهم، لا بالعكس، هو الاحتفاء حتى بتقنين النسل مثلا. يعني أن يفكر الإنسان ما حاجته إلى أن على قولة أن يخلف هواي، يعني ما الحاجة لذلك؟ في اليوم الدولي للسكان من الممكن أن نسأل هذا السؤال. يعني مثلا شخص لديه غرفة واحدة في بيت أهله، من الممكن أن يكتفي بطفل واحد. مستقبلا إذا أسس لي بيت إلى، ممكن يسويهم اثنين لكي يتمكن من تربيتهما أو تربيتهم. نسمع أنه بعض الأشخاص في بيت 125 متر أو 100 متر بيفد 30 نفر، يعني كيف لهم أن يتصحهم ويصير نوع من التعايش والتكيف؟ لكن حاجات الإنسان أبسطها لا يستطيع أن يوفيها. شخص متزوج مثلا مع زوجته في بيت أهله، لديه 3 من أطفاله وياه ينامون بنفس الغرفة. طيب إذا أنت تعرف أن الأمور بهذا الشكل، لماذا هذه الخلفة 3؟ يعني حقيقة تساؤلات كثيرة في اليوم الدولي للسكان. طبعا اليوم الدولي للسكان هو اليوم الذي أقره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP عام 1989. أقر هذا اليوم بعد أن بلغ سكان العالم 5 مليارات نسمة في 11 يوليو عام 1987، وهو ما عرف بيوم 5 مليارات. فلذلك النمو السكاني، الهجرة، التحضر، أهمية الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، دعم حقوق المرأة، الفتيات، المساواة بين الجنسين، تشجيع التنمية المستدامة، تحسين جودة الحياة لجميع السكان. طيب هو الإنسان، صح الدولة هي التي تقوم بتحسين جودة الحياة لجميع السكان من خلال تحسين الخدمات، الكهرباء، المياه الحلوة، العذبة، الصافية، النقية، مو المالحة، الاهتمام بالقضاء على النفايات، الخدمات العامة، الشوارع والأرصفة والحدائق. وهذه جيد، احنا شفنا بها تقدم بصراحة. واحد يتحدث عن الأشياء الحلوة في بلاده بشكل واقع، احنا في البصرة لمسناها، لمسنا الحدائق، لمسنا التشجير نوعا ما، لمسنا الشوارع الجيدة، لمسنا إيصال الكابلات الضوئية إلى أغلب المناطق. بصراحة هذه تنمي لجودة السكان. الكهرباء نوعا ما جيدة، هذه يجب أن نعززها في اليوم الدولي للسكان. وكذلك أن نخاطب الحكومة المحلية ومعها الحكومة المركزية في الاستمرار برفض المنظومة السكانية في العراق بهذه الخدمات، بحيث المواطن العراقي ما يشتكي من الكهرباء، من الماء، من يعني جيد، أكو تقدم ملموس في هذا الإطار. ولكن السكان هم عليهم اعتبارات في هذا اليوم، يعني الناس، الأسر، هم تنظيم الأسرة هم جزء من اليوم العالمي للسكان، تقنين الإنجاب هم جزء من اليوم العالمي للسكان. ما معقولة، كما قلنا قبل قليل، إنه إذا كان مساحة البيت صغيرة، أنت تسكن بالإيجار، أموالك محدودة، تشتغل سائق تاكسي بسيط، تخلف 5 6 7 8 10، ليش؟ بالنتيجة أنت أين ستصل بهم؟ حاجاتهم أغلبهم ما راح تكون متاحة بين يديك، لأنه واضح يعني مثل ثلاثة تفاحات ببساطة، ثلاث تفاحات عفوا، توزعها على 10 نفرات لو على 3 أشخاص. طبعا على 3 أشخاص كل واحد راح يأكل تفاحة ويستمتع بها، 10 نفرات كل واحد تطيح له يمكن 3 تفاحة. إذن الموضوع بهذه البساطة بصراحة، أنت كل ما تكثر من الأولاد كل ما يكون صعب عملية تربيتهم. لذلك بعض الدول بصراحة بعض الدول بدأت تنشط في هذا المجال، وعندما أقول تنشط يعني تنشط في عملية تقنين السكان، تقنين السكان إلى حد ما، يعني إلى حد ما يقنن السكان، وإلى حد ما يكون هنالك تقنين للإنجاب، وإلى حد ما يكون هنالك دعم لتنظيم الأسرة، وإلى حد ما الحكومة تدعم هذا الموضوع وإلى آخره. وبصراحة كانت هنالك بعض المؤشرات، يعني حتى في يعني نشوف شغلات جميلة يعني في بلادنا بصراحة هم نتحدث بيها. مثلا بالمستوصفات البسيطة بالمناطق توزع هذه الواقيات بصورة مجانية، تعطى للناس اللي يريد تعطى إلى بصورة مجانية. هذا تعزيز لهذا الموضوع، يعني إنه طبعا اجت فترة ما أعرف إذا كانت هسه حاليا متوفرة أو لا، ولكن اجت فترة توزع. هذا تعزيز للصحة العامة، تعزيز لصحة الإنجاب، وتعزيز كذلك لموضوعة مهمة وأساسية وهي تقنين الإنجاب. صح لا توجد هنالك قوانين واضحة لتقنين الإنجاب في العراق، ولكن يعني هنالك إدراك لهذا الموضوع وبشكل كبير. إذن أحبتي الموضوع يكمن في أهمية هذا الموضوع، كذلك شمول الفئات اللي دخلها قليل بالخدمات المجانية في الصحة، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، يعني يجب أن تنتبه إليه الدولة في اليوم العالمي للسكان، لأن اليوم العالمي للسكان مهم جدا يعني في هذا الموضوع. كما قلنا يعني الأساسيات اللي تتحدث بها الدولة اليوم يجب أن تكون مهمة في هذا اليوم، ويجب أن ينشط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أيضا بشكل أساسي وهام في إدراك أهمية هذا اليوم، وفي إدراك أهمية أن تكون هنالك تعزيز للصحة العامة، للخدمات العامة التي تقدم إلى السكان في اليوم الدولي للسكان. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: يصادف 11 من يوليو عام 2026 الاحتفال باليوم الدولي للسكان، وهي المناسبة السنوية الهامة التي أقرتها الأمم المتحدة لزيادة الوعي بالقضايا السكانية الملحة وربطها بخطط التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية حول العالم. وتعود جذور هذا اليوم إلى 11 من تموز عام 1978، عندما بلغ عدد سكان الكوكب 5 مليارات نسمة، مما دفع المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعلانه رسمياً عام 1988.

قبل أن تقرر الجمعية العامة مواصلة الاحتفاء به، لينطلق لأول مرة في أكثر من 90 دولة عام 1990 كمنصة تدعم حقوق الإنسان. وتتمثل أبرز أهداف هذا اليوم في التأكيد على حقوق الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وضمان حصول الجميع على خدمات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة بها باعتبارها حقاً أساسياً، تماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتكتسب هذه الغايات أهمية استثنائية مع صدور التوقعات الأممية الجديدة التي تشير إلى نمو سكان العالم من 8 مليارات و200 مليون نسمة اليوم ليصل إلى 8 مليارات و600 مليون عام 2030، نزولاً عند ذروته المتوقعة بنحو 10 مليارات و300 مليون نسمة في منتصف الثمانينات من القرن الحالي، بالتزامن مع ارتفاع متوسط الأعمار العالمي ليبلغ 73 عاماً و13 العام. ويركز المجتمع الدولي في هذا الاحتفال على ضرورة مواجهة التحديات المناخية المتزامنة مع هذا الانفجار السكاني، حيث تهدد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الاحتباس الحراري حياة البشر بحلول نهاية القرن. وتحذر المنظمات الدولية من أن التغير المناخي قد يرفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة وانعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة ب4 مليارات دولار سنوياً. ومن هنا يمثل هذا اليوم دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

إذن أيها الأحبة، يركز المجتمع الدولي في هذا الاحتفال على ضرورة مواجهة التحديات المناخية التي تتزامن مع هذا الانفجار السكاني، إذ تهدد الانبعاثات الكربونية وتفاقم الاحتباس الحراري حياة البشر بحلول نهاية القرن. وتحذر المنظمات الدولية من أن التغير المناخي قد يرفع الوفيات العالمية بنحو 250 ألف حالة سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب الأوبئة، انعدام الأمن الغذائي، مع تقدير التكاليف الصحية المباشرة بأربعة مليارات دولار سنوياً. إذن يمثل اليوم هذا دعوة عالمية صريحة لتحديث السياسات الوطنية وتوطين برامج الرعاية وإدماج الصحة الجنسية في الاستراتيجيات التنموية لضمان تمتع الأجيال القادمة بأنماط عيش صحية ومستقرة بعيداً عن مخاطر التغيرات البيئية والاقتصادية الراهنة.

0: طبعاً في عالم التغذية أخذت مناحي الحياة تتغير، يعني حتى أن الرئيس ترامب في دورته الرئاسية هذه وقع على قرار رئاسي مثير للجدل، قلب الهرم الغذائي بأن الدهن اللي كان يعتبر من أعدى أعداء الإنسان، الدهون الصحية، طبعاً نحن هنا نتحدث مو عن الزيوت النباتية المهدرجة وغيرها، أصبح الدهون أو أصبحت الدهون الصحية مثل الزبدة الحيوانية، مثل زيت الزيتون، مثل زيت جوز الهند، مثل زيت السمسم، أصبحت هي رقم واحد في عالم التغذية في بصراحة الوضع العالمي. الحليب كامل الدسم وليس الحليب قليل الدسم، بس طبعا بكميات، يعني مو شرب حليب كامل الدسم على طول الوقت طوال اليوم، هذا أيضا مو صحيح. فلذلك في فترة من الفترات الزبدة الحيوانية حوربت أنه هي اللي ترفع الكوليسترول، هي اللي تسبب الأمراض، هي اللي تسبب المشكلات. البيض يجب أن لا نكثر منه لأنه هو رمز للخطر، يرفع الكوليسترول وغيره، ولكن الأبحاث الحديثة حددت أهمية البيض، أهمية صفار البيض، أهمية الدهون الموجودة فيه، أهمية الزبدة الحيوانية، أهمية، وأن الخطر الحقيقي هو الخبز الأبيض، الخطر الحقيقي هو دقيق القمح بعد إزالة النخالة من هو جنين القمح، يعني بعد أن أصبحنا نأكل القمح من دون نخالته ومن دون جنين القمح الذي فيه، يعني مو الحبة الكاملة، إنما هذا الخبز الأبيض المصنع بصراحة أو المعالج، يعني سميه ما شئت، هو من الأغذية فائقة المعالجة. لذلك انتشرت لدينا أمراض القولون العصبي، انتشرت لدينا أمراض ارتشاح الأمعاء، انتشرت لدينا أمراض تتعلق بالقلب، تصلب الشرايين مع قلة الحركة إلى آخره. بل إنه أصبح التعامل مع الغذاء أمرا معقدا، على الرغم من أنه سهل، أنه أنت ترجع إلى يعني فطرة الله اللي خلق الناس عليها، الفطرة السليمة، الخبز كامل، كامل الحنطة، الحنطة الكاملة، القمح الكامل، الشعير إذا وجد ولو قليل، الدهون الكاملة، كامل الدسم، الحليب بدل ما تشربه بدون دسم لا تشربه كامل الدسم، اللبن من دون دسم اللبن كامل الدسم، طبعا مع توصيات طبية، يعني كما قلت ممكن الإنسان عنده مشاكل في الدهون فما ممكن يذهب إلى كامل الدسم، هنا يجب أن يلتزم بتوصيات الطبيب. ولكن هذه الدهون الصحية إذا أخذت مثل زيت الزيتون، إذا أخذت بشكل معتدل، يعني الأطباء مثلا والخبراء التغذية يوصون أنه ملعقة كوب يوميا من زيت الزيتون ما تأثر على الإنسان، بس مو تروح تشرب ربع بطل زيت زيتون مثلا، ما ممكن، أو تشرب 100 ملي لتر زيت زيتون، والله صحي، لا أبدا مو صحي، لأنه أيضا الإكثار من الدهون الصحية هو ليس شيئا جيدا وليس شيئا جذابا للصحة العامة. يعني البيض يوصي به الخبراء التغذية أنه باليوم بيضتين ممكن، بالأسبوع مثلا ممكن 5 بيضات أو 7 أو 10 حسب قدرتك وحسب تغذيتك. ممكن الشباب اللي يذهبون، الشباب والشابات الذين يرتادون صالات الرياضة، لا بالأسبوع يجوز يأكل فد 14 بيضة فد 20 بيضة إلى آخره، ولكن الإنسان اللي ما عنده حركة هذا ما ممكن يأكل هذا العدد الكبير من البيض أسبوعيا، لأن هذا أيضا يراكم لديه الدهون الصحية التي بدلا من أن تفيده ويستفيد منها راح تتحول إلى مشكلات تؤثر على حالته الصحية. فلذلك رجوع الولايات المتحدة الأمريكية إلى كامل الدسم والدهون الكاملة الصحية هو بصراحة ضمن هذه الدراسات، وهو ينفع وبشكل كبير، ولكن يجب بذات الوقت أن يكون ضمن الإطار العام، إطار استراتيجية الصحة العامة، إمكانية الإنسان أن يستفيد من هذه الأغذية ومن دون أن تشكل لديه أي مشكلات مستقبلية. مزيد من التفاصيل أيها الأحبة نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: يبدو أن كل مرحلة زمنية تبحث عن عدو غذائي جديد تحمله مسؤولية أمراض العصر، ففي وقت سابق كان الدهن هو المتهم الأول، فشنت الحرب على الزبدة وامتلأت الأسواق بمنتجات قليلة الدسم الغنية بالسكريات، ثم جاء الدور على الكوليسترول لتتحول البيضة إلى رمز للخطر قبل أن تنتقل دوائر الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونية. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعوراً زائفاً باليقين، في حين أن الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكية معقدة. وهل الخبز الأبيض غذاء مثالي؟ بالطبع لا، فهو يصنع من دقيق القمح بعد إزالة النخالة وجنين القمح، ما يجعله فقيراً في الألياف والفيتامينات مقارنة بالحبوب الكاملة التي تغذي البكتيريا النافعة وتزيد الشبع. لكن المشكلة تبدأ عندما نقفز من عبارة علمية صحيحة هي الخبز الكامل أفضل إلى استنتاج مضلل يدعي أن الخبز الأبيض مسبب مباشر للأمراض. فكون خيار ما أفضل من غيره لا يعني أن الثاني مؤذن بالضرورة. ومعظم الأدلة في هذا المجال تأتي من دراسات رصينة تثبت الارتباط الإحصائي ولا تثبت السببية القاطعة. فالأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاطاً بدنياً وأقل تدخيناً وأفضل نظاماً صحياً في حياتهم العامة. أما الإدعاء الشائع بأن الخبز الأبيض يتحول إلى سكر خالص في الجسد فهو يبدأ بحقيقة بيولوجية وينتهي بتعميم خاطئ. فالنشا يتحلل أثناء الهضم إلى جلوكوز لتغذية الخلايا، لكن الأمر نفسه يحدث عند تناول الأرز والبطاطس والشوفان والبقوليات، بل وحتى الفواكه الطبيعية. إن العلم لا يعرف لغة الأحكام المطلقة والشيطنة الغذائية للأطعمة، بل يتحدث بلغة التوازن والاحتمالات. ولذلك فإن الاعتدال وضبط النمط الغذائي والبدني العام هو الضمان الحقيقي للصحة، بعيداً عن صخب الخوارزميات الرقمية التي تكافئ الإثارة والخوف على حساب الحقيقة الطبية المتوازنة.

إذن فشلت الحرب على الزبدة وامتلأت الأسواق بمنتجات قليل الدسم الغنية بالسكريات، وجاء الدور على الكوليسترول، وتحولت البيضة إلى رمز الخطر. هذا في البداية قبل أن تنتقل دائرة الاتهام إلى الكربوهيدرات كالأرز والمعكرونة. واليوم يتصدر الخبز الأبيض قائمة الاتهام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصفه المقاطع بأنه سم زعاف أو غراء يلتصق بالأمعاء. وتعد هذه الرسائل جذابة لأن الإنسان يميل بطبيعته النفسية إلى اختزال الظواهر المعقدة والبحث عن سبب واحد ملموس يمنحه شعورا زائفا باليقين. إذن الأمراض المزمنة مثل السمنة، السكري، بصراحة أمراض القلب، هي تنشأ من تفاعل طويل بين عوامل وراثية وبيئية وسلوكيات سيئة. ماكو نوم، الليل كله أكو بعض الناس ما ينامون، ينامون بالنهار، إذن الجسم يبدأ يخزن دهون. يكثرون من السكريات بدلا من أن يعالجون جوعهم بالخضروات والبروتين، وهذه أيضا تشكل أخطار كبيرة. كذلك الخبز الكامل مهم، والخبز الأبيض هو الذي يسبب الأمراض. فلذلك يعني الأساس في هذا الموضوع أنه الدراسات العلمية، فلذلك الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم في الغالب أكثر نشاط بدني، أقل تدخين، أفضل نظام صحي في حياتهم العامة. وهذه نقاط أساسية ينبغي أن نشير إليها وبشكل واضح.

0: حقيقة أن ترسم خريطة للكون، تفاعلات الكون، كيف نشأ الكون، يعني بصراحة هذا يحتاج إلى جهد جهيد من العلماء. ومهما برع بعض العلماء في ناسا أو في غيرها من رسم خريطة للكون، إلا أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير. فما زالت فرق دولية من الباحثين تندرج ضمن طرق هندسية ثورية جديدة لرسم خرائط جديدة. يعني هسا احنا مثلا مجرة درب التبانة اللي بيها المجموعة الشمسية وبيها الأرض وغيرها، يعرفون عنها من خلال التلسكوبات الكثير من المعلومات، ولكن هذه المعلومات التي يعرفونها هي ليست بالضرورة دقيقة أبدا، إنما هنالك أو تحمل هامشا من عدم اليقين. لذلك التحديث في هذه المعلومات مستمر، التحديث في معرفة طرق الكون مستمرة من خلال ظواهر كونية يعني إلى الآن غير محسوبة بدقة، ومنها انفجارات أشعة جاما وهي الأعنف في الكون كما يصنفها بعض العلماء. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: لطالما شكل رسم خريطة دقيقة لمجرتنا درب التبانة أحد أصعب التحديات في علم الفلك، نظراً لوقوع كوكب الأرض داخل قرص المجرة نفسه، مما يحجب رؤيتها كاملة كما نفعل مع المجرات البعيدة. ولعقود طويلة اعتمد الفلكيون على نماذج الدوران وحركة سحب الغاز لتقدير المسافات بين أذرعها الحلزونية، وهي طرق ظلت تحمل هامشاً من عدم اليقين، خاصة في المناطق الخارجية التي يزداد فيها تأثير المادة المظلمة. واليوم توصل فريق دولي من الباحثين إلى طريقة هندسية ثورية جديدة نشرت في مجلة الفلك والفيزياء الفلكية، كشفت أن أجزاء من مجرتنا تقع على مسافات أبعد بكثير مما اعتقده العلماء طوال سنوات. واعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية. ولأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخراً للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجياً حول موقع الانفجار عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. واستفاد الباحثون من بيانات مرصدي XMM نيوتن التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وتشاندرا التابع لوكالة ناسا الأمريكية، مستغلين انفجاراً شديد السطوع رصد عام 2022. وأظهرت القياسات الجديدة أن ذراع ترسي قنطورس الخارجي يقع على بعد 62 ألف سنة ضوئية من الأرض، وبهامش خطأ لا يتجاوز 1% فقط، وهو من أدق القياسات لهذه المنطقة. ورغم تأكيد المسافة المعروفة لذراع بيرشاوس، إلى أن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن اثنين من أبعد أذرع المجرة يوجدان على مسافات تزيد بنحو 10% عن الخرائط السابقة، مما يعني أن العلماء قللوا طوال عقود من الحجم الحقيقي للأجزاء الخارجية لدرب التبانة، وهو ما يتطلب مراجعة النماذج الكونية لتوزيع الكتلة والمادة المظلمة. ولا تقتصر أهمية هذا الاختراق العلمي على تعديل مواضع الأذرع، بل يؤسس لبدء عصر جديد يسمح بإعادة بناء خريطة ثلاثية الأبعاد أكثر عمقاً ودقة لمجرتنا بأكملها عبر رصد أصداء الضوء.
0: أحبتي، اعتمدت الدراسة على ظاهرة كونية نادرة تتجلى في انفجارات أشعة جاما، وهي الأعنف في الكون. فعندما تعبر الأشعة السينية الناتجة عن هذه الانفجارات مجرتنا، يصطدم جزء منها بحبيبات الغبار المنتشرة داخل الأذرع الحلزونية. لأن هذا الضوء المبعثر يسلك مساراً أطول، فإنه لا يصل مباشرة بل يظهر متأخرا للأرض على هيئة حلقات ضوئية تتسع تدريجيا حول موقع الانفجار، عند رصدها بالتلسكوبات الفضائية. ومن خلال قياس سرعة تمدد هذه الحلقات استطاع العلماء حساب المسافات بدقة استناداً للهندسة المجردة وحدها دون الحاجة لافتراضات مسبقة تتعلق بسرعات دوران المجرة. إذن النماذج الكبيرة اليوم اكتشافات المادة المظلمة، اكتشافات الانفجارات الكونية، تدارك الكثير من المعلومات عبر تلسكوبات جيمس ويب وهابل وغيرها، كلها تسهم إسهامة دقيقة في إدراك خرائط الكون الجديدة، في إدراك هل إن هنالك حياة أو لا، في إدراك كيف تكونت كل هذه المعادن وكل هذه التكوينات في الأرض، في إدراك الكثير من القضايا اللي بصراحة من الصعب أن يتم إدراكها في السابق، ولكن اليوم بسبب التكنولوجيا الفائقة أصبحت بصراحة مهمة جدا وأساسية لاستيعاب آليات عمل الكون، استيعاب كيف أن الكون تشكل في بداياته، كيف أنه اليوم مستمر، كيف أنه قادر على الاستمرار لفترات طويلة وهكذا. وبصراحة كلما نظر الإنسان إلى عمق وعظمة الكون، يعني ولو هذه رؤية فلسفية، يجد نفسه لا شيء، هو عبارة الأرض كلها برمتها وكل هذه المشاكل به عبارة عن حبة رمل في هذا الكون العميق والفسيح.

0: الذكاء الاصطناعي أخذ في العالم اليوم مأخذا كبيرا، وأصبح يعني يعلم الناس في مناحي عديدة، منها الرياضة، المنطق، الترجمة الفورية، المساعدات الذكية، الصور. يعني بصراحة يقوم على شبكة عصبية اصطناعية كبيرة جدا، هي شبيهة بشبكة العصبية للإنسان، ولكنها تختلف من أي ناحية. من ناحية أن الإنسان قادر على التعلم، ويقال أن الذكاء الاصطناعي غير قادر على التعلم، لأنه يعني شنو تعطيه خرج لك. ولكن اليوم العلم لديه رأي آخر، بأن الذكاء الاصطناعي قادر على أن يسجل ما يستحصله منك ويتعلم من خلالك ويطور قابليات. وبصراحة هذا يدعى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو أخطر أنواع الذكاء في العالم، أو التعلم الآلي. بمعنى آخر، أن الحاسوبة يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائيا من دون تدخل بشري. هذه يعني الخوارزميات تستطيع أن تتعلم، يعني بمعنى آخر هي صح لديها المعلومة، ولكنها أيضا تتفاعل مع معلومتك، وتتفاعل معك، وتتفاعل مع المحيط، وتتفاعل مع البيئة، وتستطيع أن تتعلم. هذه يعني شيء خطير. فالنماذج مثل شات جي بي تي على سبيل المثال تتعلم خلال مرحلة التدريب، عندما تدرب تحلل كميات هائلة من النصوص والبيانات لتتعلم الأنماط والعلاقات اللغوية. وكذلك عندما تتحدث معه، مرات ما عنده جواب، لكنه يأخذ من جوابك ويخزنه لديه، فيغير من قدراته، من معرفته، بمجرد التفاعل مع المستخدمين. وكذلك مجرد أن تعطيه ميزة الذاكرة المفعلة، تحفظ بعض التفضيلات التي تسمح بها أنت، هذه الذاكرة يستخدمها الذكاء الاصطناعي فيما بعد معك. فأنظمة الذكاء الاصطناعي تستخدم ما يعرف بالتعلم المعزز، إذ تتحسن من خلال التجربة والمكافآت في بيئات معينة، كذلك مثل برامج لعب الشطرنج، قيادة الروبوتات. وصحيح أنها هذه الأنظمة لا تتعلم بشكل عشوائي، ولكن أيضا لديها قابلية في التعلم كبيرة. يعني نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي يتعلم أثناء التدريب الذي يجريه المطورون، وكذلك يتعلم من خلال بعض الأنظمة التي تتحسن داخل بيئات مخصصة للتعليم، وكذلك من خلال المحادثات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية معملية تقتصر على المختبرات، بل أصبح جزءاً من الحياة اليومية لمئات الملايين بعد إطلاق أدوات مثل تشات جي بي تي وجيميناي وكلاود. ورافق هذا التحول ظهور مصطلحات جديدة أصبحت تشكل ما يشبه اللغة المشتركة التي يحتاج المستخدم العادي لفهمها ليستوعب آلية عمل التطبيقات التي يعتمد عليها ويقيم قدرتها وقيودها الفنية. ويشير الذكاء الاصطناعي كمظلة كبرى إلى أنظمة حاسوبية تحاكي القدرات الذهنية البشرية كالتعلم والاستنتاج. وتعد الخوارزميات هي التعليمات الرياضية والمنطقية التي تملى على الآلات لتحليل البيانات واستخلاص الأنماط والتنبؤ بالنتائج والتعلم الذاتي دون إعادة برمجة يدوية لكل مهمة. ويندرج تحت هذه المظلة تقنيات فرعية أبرزها التعلم الآلي، القائم على فكرة أن الحاسوب يستطيع التعلم واكتشاف الأنماط تلقائياً، ويستخدم اليوم في أنظمة التوصية عبر منصات يوتيوب ونتفليكس وكشف الاحتيال المصرفي. ويأتي التعلم العميق كمرحلة أكثر تقدماً تعتمد عليها تطبيقات التعرف على الصور والترجمة الفورية والمساعدات الذكية. ويقوم فكره الفني على الشبكات العصبية الاصطناعية، وهي بنية رياضية مستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري، تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة. وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل. وفي كواليس التشغيل يبرز مصطلح التوكن، وهو أصغر وحدة نصية يتعامل معها النموذج قراءة وكتابة، إذ قد تكون الكلمة تكناً واحداً أو تقسم لعدة أجزاء إذا كانت طويلة، وتمر هذه الأنظمة بمرحلتين رئيسيتين. الأولى هي التدريب، وتمثل المرحلة الأكثر كلفة واستهلاكاً للطاقة، حيث يتعلم النموذج من البيانات الضخمة وتعدل مليارات الأوزان الرياضية عبر آلاف وحدات معالجة الرسومات لأسابيع أو أشهر. وتأتي المرحلة الثانية باسم الاستدلال، وهي عملية استخدام النموذج المدرب للإجابة عن أسئلة المستخدمين وتنفيذ مهامهم. وتشكل سرعة الاستدلال اليوم مضمار المنافسة الأبرز بين الشركات، لأنها تحدد سرعة استجابة التطبيقات وتحكم تجربة المستخدم، كما تمثل الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل المستمرة بعد الإطلاق.
0: إذن أحبتي، البنية الرياضية المستلهمة من طريقة اتصال الخلايا العصبية في الدماغ البشري تتكون من طبقات مترابطة تعالج البيانات تدريجياً لتحسين الدقة، وتمثل نماذج اللغة الكبيرة العمود الفقري للذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تدرب على مليارات الكلمات لتعلم العلاقات الإحصائية بين الجمل وكذلك من المحادثات.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراق.
3: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين، اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
4: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات. فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية، وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة وإمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
3: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة، شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالاً تتطلب جهداً عضلياً شاقاً. واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعاً من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
5: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني. بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
3: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
6: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم، المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
3: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
7: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
3: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
8: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

تأريخ العملات من المقايضة إلى الدولار. لم نسرق أحداً، وما نفعله ليس أكثر مما فعلته الحكومة التي تطبع أوراقاً مالية بدون غطاء. هكذا برر بطل المسلسل الإسباني الشهير بيت من ورق أو لا كاسا دي بابيل العقل المدبر البروفيسور عملية السطو على دار سك العملة بإسبانيا، والتي هدفت لطباعة 2.4 مليار يورو. وفي سياق الأحداث، فإن والد بطل المسلسل كان قد قتل في أمريكا وهو يحاول سرقة أحد البنوك لينقذ حياته وهو ما زال طفلا. ثم يخرج هذا الطفل من المستشفى ويبدأ التخطيط لعملية السطو المحكمة بالاعتماد على قصص السرقات التي كان يرويها له والده. استمرت عملية السطو 11 يوما ولم تستطع الشرطة اقتحام المكان نظرا لوجود رهائن في الداخل، بالإضافة إلى ضغط الشارع الذي أبدى تعاطفا منقطع النظير مع العصابة المكونة من 8 أشخاص مختلفي المواهب والصفات والأحلام. كانوا يديرون العملية عبر الاتصالات وكاميرات المراقبة من خارج المكان، لتنتهي عملية السطو بفرار العصابة بعد تحقيق الهدف من العملية، ومن ثم توزيع جزء من المبلغ على المواطنين في الشوارع عبر مناطيد. في أحد المشاهد يمزق بطل المسلسل ورقة نقدية قائلا: إنها لا شيء، مجرد ورقة. وهذا يدفعنا للتفكير مليا عن ماهية العملات ومن أين حصلت على قيمتها، ولماذا لا تطبع العملات ويصبح الجميع أثرياء. وسيتم التعرف على ذلك من خلال معرفة أصل العملة.

0: منذ بداية الحياة البشرية، ونظراً لحاجات الإنسان المختلفة، ظهرت عملية تبادل السلع بين أفراد المجتمع، وذلك عن طريق المقايضة، وهي تخلي شخص عن سلعة يقوم بإنتاجها لصالح آخر يحتاجها مقابل الحصول على سلعة ينتجها هذا الآخر. مثلاً مزارع يعطي كمية من الحبوب مقابل الحصول على قطعة قماش، إلا أنه قد يحتاج شخص ما لسلعة معينة، لكن الآخر الذي ينتجها لا يحتاج لتلك السلعة التي يطلب مقايضته بها. ومن هنا بدأت صعوبة توافق الرغبة بين الطرفين، وبرزت الحاجة لوجود وسيط لتسهيل عملية التبادل. وفي مرحلة أخرى سميت السلعية، اختار الناس لتحديد أشياء يحتاجونها جميعها وذات قبول واسع لدى المجتمع، مثل الحبوب والماشية والملح، لتستعمل كوسيط للتبادل والحصول على الاحتياجات المعيشية للمجتمع بشكل يومي وبطريقة يشتركون فيها جميعا. فعندما يحتاج الشخص سلعة معينة، يجب عليه مثلا إعطاء كمية حبوب يقدرونها بمقادير مختلفة على حسب كمية وقيمة السلعة المطلوبة. إلا أن صعوبة حمل ونقل الأشياء كان أهم التحديات التي واجهت التعامل بالسلع، وهذا ما دفع أفراد المجتمع للبحث عن وسيلة لتسهيل عملية التبادل بشكل أسهل. وفي مهمة الإنسان من أجل تطوير تعامله وتخفيف العبء اليومي الذي يواجه لتيسير حياته والحصول على طريقة أفضل، اختار بعض المعادن النادرة لخفة وزنها ومتانتها وسهولة تخزينها، حيث لجأت المجتمعات آنذاك لاعتمادها كوسيلة لتبادل السلع. وكل سلعة أصبح لها قيمة من المعادن، سواء الفضة أو الذهب أو النحاس أو خليط بينها، وكلما زادت ندرة هذه المعادن زادت القيمة لها. لكن بعض السلع كانت قيمتها عدد كبير من العملات ويمكن أن تنقل لمسافات طويلة، لذا فإن من يحمل أو يخزن كمية كبيرة من هذه المعادن يكون معرضاً لمخاطر السرقة والفقدان، فبحثوا عن طريقة أسهل وأقل خطراً. العملات الورقية. وبصعوبة استطاع الإنسان الوصول إلى العملات الورقية كاختراع جرى تطويره إلى أن وصل للشكل الحالي من العملات التي نقوم بتداولها وتصدرها البنوك المركزية في دول العالم، ويتم ضبط طباعتها بعدد من الإجراءات والقوانين التي تحدد القيمة والقوة بين العملات النقدية المختلفة في العالم. إلا أن بدايتها كان عبارة عن استلامات بعملات معدنية يصدرها الصاغة الذين يملكون مخازن محكمة ومحمية من السرقة، مكتوب عليها عدد العملات المعدنية التي تم إيداعها، ولأن هذه الإيصالات صادرة من جهات ذات ثقة يطلق عليهم الصاغة، وحامل هذه الإيصالات يستطيع الحصول على العملات المعدنية المكتوبة على سند الإيصال بسهولة، فقد تم قبول هذه الإيصالات لعمليات البيع والشراء، كما أن الصاغة وجدوا أن هنالك استلامات يصدرونها وتبقى بالتداول ولا تعود إليهم، فبدأوا يصدرون استلامات جديدة أكثر من حجم الذهب المتوفر لديهم. ونظرا لأهمية النقود وخطورة إصدارها، بدأت الحكومات بالتدخل في عملية الإصدار، وحصرت عملية تخزين المعادن وإصدار العملة الورقية على بنك واحد تحت إشرافها وتحكمها أو تابع لها، ثم وضعت قوانين وقواعد للحد من عمليات التزوير والحفاظ على كمية النقود المصدرة دون زيادة أو نقص، لأن ذلك له آثار سلبية على التعاملات الاقتصادية في المجتمع ككل، مثل ارتفاع أسعار السلع وانخفاضها. فقد النحاس قيمته تدريجيا بسبب توافره بكميات كبيرة، بينما بقيت الفضة والذهب لها قيمة مرتفعة، إلا أن ندرة الذهب وزيادة الطلب عليه جعله يحافظ على سعر مرتفع واعتمدته الدول كاحتياطي أول لعملتها. وهنالك العديد من الدول التي فكت ارتباط عملتها بالذهب قديما، إلا أنها عانت من عدم قدرتها على دفع التزاماتها لحاملي الإيصالات، إلى أن تفقد هذه العملات القيمة، ثم يعودون لربطها بالذهب مرة أخرى من أجل استقرار العملات. مثلا في عام 2008 اتخذ الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي قرارا يقضي بطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات حكومته، ونظرا لتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وعدم وجود احتياطي من العملات الأجنبية أو الذهب، فقد أدى ذلك القرار إلى ارتفاع أسعار السلع، التضخم بشكل خيالي وصل إلى 22%، والأسعار كانت تتضاعف كل 24 ساعة، وأصبح لا يستطيع الفرد أن يحمل قيمة رغيف خبز، وقيمة العملة أقل من قيمة الورق التي طبعت عليها. وفي عام 2009 تم إيقاف التعامل بالعملة المحلية واستبدالها بعملات الدول الأخرى. الدولار احتياطي آخر. بعد الحرب العالمية الثانية 1944 خرجت الولايات المتحدة الأمريكية بوزن عسكري واقتصادي ثقيل، بينما بقية الدول خرجت مثقلة بتكاليف الحرب الباهظة، وكانت بحاجة للمزيد من الذهب من أجل طباعة كميات من العملات. لذا فقد وافقت هذه الدول على نظام المعيار الذهبي في اتفاقيات بريتون ووتس، وذلك يقضي بأن تحتفظ الدول بالدولار في خزائنها كعملة احتياطية إلى جانب الذهب، بشرط أن تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ على قيمة عملتها مستقرة ومغطاة فيما يتعلق بالذهب. وبالتالي أصبح الدولار عملة عالمية تستطيع أي دولة طباعة العملة بما يعادل لديها من دولار أو ذهب أو كليهما، كما أن هنالك دولاً توقفت عن طباعة عملتها الخاصة واكتفت باستخدام الدولار الأمريكي للتعاملات. وفي أوائل سبعينيات القرن الماضي عانت الولايات المتحدة العديد من المشاكل الاقتصادية، كان لحرب فيتنام دور كبير في ظهور هذه التحديات، واحتاجت الولايات المتحدة لمزيد من الدولارات، لكن احتياط الذهب لديها لم يكن كافيا. هذا ما دفع الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون عام 1971 إلى إعلان التوقف عن تغطية الدولار بالذهب، وبدأ البنك الفيدرالي الأمريكي بالطباعة بدون غطاء ذهبي، وأصبح العرض والطلب تعويم العملة هو من يتحكم بكمية النقود. وهذا ما أدى إلى اعتراض العديد من الدول التي حاولت إيجاد بديل عن الدولار، إلا أنه بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي وحجم الاحتياط الأمريكي من الذهب وحجم الاحتياطيات من الدولار في البنوك المركزية في العالم وعمليات التجارة العالمية القائمة على الدولار، ظهرت هذه الدول عاجزة عن إيجاد البديل، وأصبح الدولار الأمريكي يستمد قوته من زيادة التعامل العالمي عليه بعيداً عن الذهب.
1: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، وسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذفوا. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: يحذر مرصد العراق الأخضر من تلوث خطير في مياه دجلة، مؤكداً احتوائها على مواد عضوية معقدة بعضها مرتبط بأمراض السرطان واضطرابات الغدد الصماء، وهي مركبات يصعب التعامل معها في محطات التنقية الحالية. في البصرة تتدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى الأنهار، ومع حلول الصيف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تتفاقم أزمة الماء كما ونوعا. هذه حكاية نهر تغير ومدينة تتذكر وأجيال قد تدفع الثمن. على ضفاف شط العرب يجلس أبو علي ينظر إلى الماء كأنه يبحث عن شيء ضاع منه. كان السبعينيات بالنسبة له زمنا آخر، زمنا يسميه جيل الطيبين، حين كانت الأنهار في البصرة أربعة، وحين كان الماء نظيفا والسباحة عادة يومية والصيد رزقا كريما.

0: لحقت علي انا هنا نسبح وهنا نصيد اسماك وثروه كان يجي من العشر هذا يمتد للخوره من هناك يطلع عندنا اربع انهر بالبصره ومن ضمنها حتى شط الترك يعني انا لحقت عليها كلها هاي فتره السبعينات لحقت عليها اللي هي نسميها الجيل الطيبين انا لحقت عليه كان الماي نظيف اما ارشادات الدوله ما عندنا كل ارشادات الدوله لا المجتمع ولا الدوله يعني هسه اليوم بلاد اخرى ما عندها انهر تفتقد الى الانهر تجي تكرر الماي منين من المجاري تكرم لا دوله مهتمه بالانهر لا منتزهات هذا المفروض يصير منتزه هذا المفروض يصير كورنيش مو كورنيش واحد عندي انا وتكتب لي الدنيا كلها انا بلد بصره روح ارجع للتاريخ البحرين كانت تمتد كلها بلادها يسمونها البحرين لحد المدينة كان البحر لهناك وبدأ يجف وعدم اهتمام الحكومة.
1: ما يقوله أبو علي ليس حالة فردية. أبو محمد مواطن آخر من البصرة يذهب أبعد من الحنين يصف الواقع كما هو. مياه المجاري ليست في البصرة فقط إنما في مناطق عديدة من العراق تصرف مباشرة إلى دجلة والفرات ومعامل الأسمدة وغيرها من المنشآت الصناعية تصب مخلفاتها في الأنهار دون معالجة حقيقية ويربط بين الأزمة المحلية وصراعات إقليمية أوسع على المياه في ظل ما يسميه البعض معركة المياه.
2: ومع الأسف الشديد يعني كل المجاري مو بالبصرة فقط وإنما في كل العراق تصب في الأنهار في دجلة والفرات طبعا وكذلك بالنسبة للمعامل الأسمدة وغيرها أيضا تصب في الأنهار. ليس هناك معالجة حقيقية لهذه القضية وإذا بقينا على هذه الحال وحقيقة سوف نصل إلى أردأ من هذه المسألة يعني كأنه مجاري يعني ماء مجاري مو ماء ما الأنهار وماء للشرب. يجب أن تهتم الدولة طبعا هو هذا واجب الدولة أولا حقيقة يعني هو أول شيء الدولة ثم المواطن. الآن صارت معركة هناك معركة عالمية اسمها معركة المياه مثلا تركيا الآن تحارب العراق بهذا يعني وربما تكون هناك حرب مياه عالمية.
1: لكن ماذا يحدث علميا داخل الماء؟ الدكتورة سعاد قطع خشان مسؤولة شعبة التربة والمياه في مديرية زراعة البصرة توضح أن كل عملية صناعية يجب أن تتعامل مع مخلفاتها بطريقة مدروسة.
3: بسبب الانفجار طبعاً السكان اللي جاي يصير عندنا نمو سكاني كلش كثيف، المجال الصناعي، الاستخراجات النفطية والبترولية والغازات المتطايرة نتيجة هاي الأعمال، إضافة إلى استخدام التسميد بصورة غير صحيحة، الزراعة، الري اللي يكون غير مخطط إليه. هاي كلها تؤدي إلى أنه المياه تصبح بيها شح وأيضا نوعيتها تصير ردية. نشوف أنه المياه نهر دجلة بدأت تنحسر مستواها يكون أقل، مستوى الملوحة بيها بدأ يرتفع، نوعيتها أصبحت أردأ من ما كانت عليه سابقا، أطلاقات تجي للعراق المائية قليلة، تقلبات المناخية عندنا اللي جاي نمر بيها، ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار.
1: في حديث آخر تضيف الدكتورة سعاد أن الانفجار السكاني والتوسع الصناعي والاستخراجات النفطية إضافة إلى الري غير المخطط له كلها عوامل تؤدي إلى شح المياه وتدهور نوعيتها.
3: كل عملية تصير صناعية يجب أن أنت تفكر كيف تتخلص من المخلفات مالتها وتعالجها وتتعامل وياها. هاي طبعا حسب الجهات، مثلا البترول لهم جهة معينة، الصحة لهم جهة معينة، لكن احنا زراعيا نقدر نحكي عن الأسمدة. الأسمدة طبعا هي الإسراف بيها وطريقة الاستخدام مالتها غير صحيحة، بالتالي راح تنزل تروح للماي، تروح ويا مي البزل، تنذب المياه أيضا بالشط العرب أو الأنهر الفرعية. هاي كلها طبعا تروح المواد راح تأثر على الأسماك، قسم من عندها يمتز بجلد الأسماك وبالتالي الناس والبشر يأكلونه، تزيد النيتروجين راح تزيد الطحالب وتزيد النباتات وتزيد ارتفاعاته. هاي كلها المواد من تتراكم بالمياه راح تتكون بعدين الماء أيضا بمواد وبمركبات أخرى وجايب وياه أيضا مواد ثانية راح تتفاعل راح تكون معقدات.
1: نعود إلى أبو علي، لا يستخدم لغة الأرقام ولا المصطلحات العلمية، كلمة واحدة يكررها ثلاث مرات مخزية، ويطلق عبارة تختصر مخاوف جيل كامل الأجيال القادمة.

0: أربع خمس قلاصات نفط.
1: الأسابيع الماضية شهد العراق موجة أمطار تجاوزت في بعض المناطق 150 مليمتر، فهل يمكن أن تكون هذه الأمطار حلاً؟ الدكتور محسن عبد الحي المتخصص في شؤون المياه يشرح ما يعرف علمياً بمبدأ التخفيف.
2: عندما تكون هناك شدة مطرية تجاوزت في بعض مناطق إقليم كردستان، في مناطق الوسط تجاوز حتى 150 مليمتر، هذا الحقيقة أكيد يحدث فارق، لكن مدى درجة الفارق، هنالك مصطلح يسمى ديلوشن إفكت، أي مبدأ التخفيف. متى ما كانت هنالك مسطحات مائية أو مجاري نهر على سبيل المثال شط العرب، هنالك تراكيز عالية من الملوثات وتراكيز عالية من الأملاح بسبب سيادة مياه البحر، نحتاج على الأقل بمقدار الكمية اللي موجودة في عمود شط العرب الذي هو عبارة عن قناة شبه منحرف، لو أخذنا مقطع كيلومتر واحد لربما هذا الكيلومتر واحد هو بحدود 6 مليون point something متر مكعب، إذا نحتاج بقدر 6 مليون متر مكعب حتى يخفف من تراكيز الأملاح والملوثات، وهذه الكمية أيضا لا تعود إلى نوعية المياه في عقد السبعينات أو الثمانينات، إذا هذه الكميات المياه المطرية نحتاجها بهطولات وكميات عالية جدا.
1: حتى الأمطار الأخيرة التي بلغت بحسب البيانات نحو 240 إلى 250 مليون متر مكعب لا تمثل سوى 4 إلى 5% من إجمالي الاحتياج المائي المطلوب للخزين الآمن في السدود والمجاري، ويؤكد أن تحسين نوعية المياه يتطلب هطولات غزيرة ومستمرة قد تمتد إلى 60 يوما على الأقل.
2: حسب البيانات الأخيرة من مراكز الدراسات أو الدوائر المناخية الأرصاد الجوية حققت ما قيمته بحدود 240 إلى 250 مليون متر مكعب، وهذه الكمية الحقيقة قليلة جدا باعتبارها ما تساوي نسبة 4 إلى 5% من مجموع المياه التي يحتاجها العراق كخزين مائي في السدود وأيضا يكون مسطح مائي في الأعمدة، إذن هذه الكمية قليلة جدا، نحتاج نحن كمختصين وبعلوم المياه نحتاج على الأقل غيث إلهي يستمر على الأقل مستمر لمدة 60 يوم حتى يحسن ابتداء من نوعية المياه في المسطحات أو المجرى المائي الحالي، وأيضا يكون هنالك خزين آمن ممكن أن يحقق الأمن المائي للعراق لأغراض تغطية الاستهلاك البشري أو الزراعي أو الصناعي.
1: الأستاذ هادي حسين مدير زراعة البصرة يصف تأثير المد الملحي الذي بدأ يتفاقم منذ عام 2009، الملوحة امتدت حتى قضاء القرنة وأثرت على النخيل والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية وحتى الدواجن والنحالين.
3: طبعا المد الملحي أثر بشكل واضح وكبير حقيقة على الزراعة والقطاع الزراعي، امتد هذا اللسان الملحي بدون حلول ناجعة منذ عام 2009 ولا يزال بتقدم مستمر وصل إلى قضاء القرنة. هذا المد الملحي أثر بشكل كبير على قطاع النخيل والمحاصيل الاستراتيجية وكذلك الثروة السمكية، حتى على مستوى الثروة الحيوانية قطاع الدواجن، النحالين يعانون من المد الملحي، كل القطاعات المرتبطة بالقطاع الزراعي أو المفاصل إن صح التعبير يعني تأثر بالمد الملحي، تقليص مساحات زراعية، قلة بالإنتاجية على مستوى التمور، تردي نوعية التمور مقارنة بالمواسم التي تلت هذا العام.
1: بين تحذيرات المنظمات البيئية وشكاوى المواطنين وتفسيرات الخبراء تتضح صورة واحدة، الماء في العراق ملف بيئي وصحي واقتصادي وأمني في آن واحد، نهر دجلة الذي حمل الحضارات يواجه اليوم اختبار البقاء، السؤال اليوم ليس هل تلوث إنما هل يمكن إنقاذه قبل أن يصبح ما نحذر منه واقعا؟
4: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم، فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا، فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنموا.

0: وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
1: حياتنا بعد الخمسين. يتسم الشباب بنشاط سريع وأحياناً انفجاري، لأن نبض الحياة فيه قوي، وهو أيضاً يتسم بالاستطلاع الذهني والعاطفي، لأن الشباب يجد الدنيا ملتغزة تحتاج إلى التوضيح، فهو كثير التساؤل والاستفسار. فإذا بلغ الخمسين أو حواليها هدأت نفسه، فقل الاستطلاع وسكنت العواطف، ولكن هذا السكون يجب ألا يكون ركودا. وانتقال المرأة من الشباب إلى الشيخوخة يقع في الخمسين، وهذا الانتقال كثيرا ما يحدث رجة نفسية تنشأ من التغيير الفسيولوجي في الجسم، كما تنشأ أيضا من الاعتبارات الاجتماعية حين تحس المرأة أن الدنيا لم تعد دنياها، وهذه الاعتبارات كاذبة في معظمها، لأن جمال المرأة يبقى مع العناية إلى ما بعد الخمسين والستين، كل ما فيه أنه ينتقل من جمال الجسم إلى جمال الشخصية، بل قد يبقي شيء كثير من جمال الجسم في من يبلغون الخامسة والخمسين والستين من الجنسين. والرجال في مجتمعنا أقدر على الاحتفاظ بشبابهم أو بالكثير منه من النساء، لأنهم يشتبكون في الحياة العامة ويعملون للكسب دون النساء، وهذا النشاط يكسبهم حيوية تلازمهم 10 سنوات أو 20 سنة، تزيد على سن النشاط عند المرأة التي يقضي عليها أحياناً مجتمعنا بالانزواء والركود، فيترهل جسمها وعقلها وتعيش كأنها في إجازة من الموت الذي له أن يطلبها في أي ساعة.

ربما كانت سن التقاعد بين الموظفين عندنا وهي سن 60 سبباً من الأسباب الاجتماعية التي تجعل جمهور الناس يخشى الشيخوخة ويستسلم لأمراضها، فإنها تعمم بيننا عقيدة زائفة هي أننا نصل إلى آخر أنفاسنا الحيوية في هذه السن، وأن من الحكمة أن نستكين ونركض ونهيئ الكرسي المسند كي نرتاح عليه ونتثاءب. مع أن هذه السن في أوروبا هي سن النضج والإيناع، وهناك شبان في 60 و70 نراهم يلعبون في مرح في الملاعب الرياضية في جميع مدن أوروبا، ويمتازون بعضلات مفتولة وبطون ضامرة وعيون صافية. وقد ألف أحد الأمريكيين قبل سنوات كتاباً بعنوان الحياة تبدأ في 40، فرد عليه إنجليزي آخر بكتاب بعنوان الحياة تبدأ في 50، وكان هذا الإنجليزي يقول لزميله الأمريكي نحن أكثر شباباً منكم، وكلاهما يشرح الطرق التي يجب أن يتبعها المسنون كي يعيشوا المعيشة النشيطة المثمرة، بل المعيشة الناجحة.

والمسنون عندنا من الجنسين جديرون بأن يعيشوا ويستمتعوا بحياتهم، وعلى جمهورنا أن يكف عن مطالبتهم بهذا الوقار الكاذب الذي يحمل المسن على ألا يلعب أو يتنزه أو ينشط نشاط الشبان. فإن كثيراً من ركود المسنين وترهلهم نفساً وجسماً يعود إلى هذا الوقار الزائف الذي يجيز لهم التعفن على الكراسي في المقهى ولا يجيز لهم الوثب والجري في الملعب أو الشارع.

ما يحتاج إليه كل منا عندما نبلغ 60 إنما هو أن نتحدى الشيخوخة ولا نستسلم لها، وذلك بأن نعد الجسم والذهن والعاطفة لنشاط لا يركض. وصحيح أن هذا النشاط قد يتباطأ، ولكن العدو الذي يجب أن نكافحه هو هذا الركود الآسن الذي نركن إليه فيما يشبه لذة الموت، كارهين لثقافة الذهن والجسم، قانعين بالاستقرار دون الاستطلاع حتى تبلى العواطف وتموت. وما الإنسان إذا لم يستمتع بنشاط الجسم والذهن والعاطفة؟ مما يلاحظ في بلادنا أن كثيراً من الموظفين عندما يبلغون 60 ويقالون من وظائفهم يحسون كأنهم أقيلوا من الحياة، ففي الوقت الذي بلغوا فيه من العمر يعمدون إلى البطالة القاتلة، وبديهي أن هذه البطالة بما تغرسه في أذهانهم من العقائد الخاطئة من حيث عقم حياتهم الباقية، وأنهم زائدون على المجتمع، تحملهم على الركود والاغتمام وصرف الوقت فيما يزجيه أو يقتله كأنه عدو. ونحن نعرف أن البطالة تضر حتى بالأشياء فضلاً عن الأحياء، فالآلات التي لا تعمل تصدأ، فكيف بالحي الذي تعد الحركة من خصائص حياته؟ وكل منا قد رأى بالاختبار في نفسه أو في غيره أن العضو الذي نربطه ونمنع حركته لأي سبب يفقد مرونته ويتجمد ويضعف.

الموظف الذي يغادر وظيفته في الحكومة وهو على أتم الصحة يجد بعد سنوات من الركود أنه قد بطأ في حركته وتثاقل في مشيته وانحنى وفقد خصائصه السابقة في هندام زيه ودقة لغته. وليس لكل هذا أصل في بناء جسمه، وإنما ترجع هذه الحال إلى اتجاه نفسي جديد هو إحساس باطن قد لا يدري به، يوهمه أن إقالته من منصبه قد انطوت بالفعل على إقالته من الحياة، وأنه قد أصبح رجلاً غير نافع، وأن المجتمع يطلب وفاته. وهنا تتضح لنا الميزة العظمى للعمل الحر على الوظيفة الحكومية، فإن التاجر والمزارع والصانع عندما يبلغ أحدهم 60 لا يجد هذا القرار الرسمي الذي يجده موظف الحكومة بأنه قد بلغ نهاية المنفعة من العمر، ولذلك يجد هذا الأثر السيكولوجي في نفسه أو هذا النداء بأن يتقاعد ويتموت. ولهذا السبب نرى كثيرا من التجار في 70 أو 80 يعملون في متاجرهم نشطين، على وجوههم أمارات اليقظة والتنبه، وفي أجسامهم تلك المرونة التي ترى في الشباب، ذلك أن نفوسهم يقظة باهتمامات الكسب أو حتى بقوة الاندفاع السابق الذي لم يجد ما يعطله بقرار رسمي كهذا الذي تسلمه موظف الحكومة بأنه قد أحيل على التقاعد أي على الشيخوخة.

ليس من حقنا أن نطالب الحكومة بإبقاء الموظفين بعد 60 كي تستبقي شبابهم ونشاطهم، ولكن يجب على كل موظف أن يعد نفسه منذ 50 أو 40 لهذا اليوم الذي يترك فيه الوظيفة ويعود عاطلاً كأي عامل، وعليه أن يقول لنفسه: هل هو في ذلك اليوم الذي سيحال فيه على التقاعد سيكون عاطلاً لا يحسن أي عمل على هذا الكوكب؟ وسيجد نفسه سميناً مستكرشاً بطيء الحركة قليل العناية بهندامه وزيه حتى لا يهمل حلق لحيته أو استحمامه، وسيجد نفسه بلا وعود أو مواعيد يتعفن على كراسي القهوة أو عند عتبة باب المنزل، وسيجد نفسه بلا أصدقاء وبلا هدف وبلا هواية. حقاً إن مثل هذا الخيال جدير بأن يحمله منذ 50 أو 40 على أن يتهيأ لهذه السن القادمة، وهذا التهيؤ جسمي ونفسي وذهني. فأما التهيؤ الجسمي فهو بالعناية بالجسم حتى لا يسمن ويستكرش، فإن الاستكراش يعد من أسوأ عيوب الشيخوخة، وهو يؤدي إلى كسل الجسم الذي قد ينتهي بكسل النفس والذهن، وهذا زيادة على الأمراض التي يحدثها السمن تبدأ تافهة ثم تتفاقم حتى تصير عبئاً في 60 و70. فليشرع كل موظف منذ 40 في الاتقاء من السمنة والمحافظة على النحافة، وذلك بتجنب النهم والأطعمة الدسمة مع ممارسة القليل من الرياضة.

كذلك يجب أن نزور الطبيب ونحن في الصحة، أي يجب ألا ننتظر المرض، لأن الأمراض نظراً لا يحسها الجسم ولكن المسبار يكشفها، وعندما نعرف هذه النذر نستطيع أن نكيف معيشتنا وسلوكنا بالطعام واللباس والحركة بما يقضي عليها قبل أن تتفاقم، أي يجب أن نعالج أجسامنا من وقت لآخر بالترميمات الخفيفة قبل أن يضطرنا الإهمال إلى المعالجة بالهدم والجراحة. أما التهيؤ النفسي فيجب أيضاً أن نبدأه منذ 40 أو 50 إذا لم نكن قد بدأناه قبل ذلك 20 سنة، وذلك باهتمامات مختلفة اجتماعية وفنية وذهنية واقتصادية، وأن تكون له مشاركة مهما تكون صغيرة في النشاط الاجتماعي أو الفني الذي يحوطه، وذلك كي تبقى نفسه حية بيقظة عواطفه، وحتى لا يحمله خواء نفسي على الوقوع فيما يضر من عادات الإدمان في التدخين أو الشراب أو الأكل. وهذا النشاط الاجتماعي جدير بأن يبقى إلى ما بعد 60 و70 ويحول دون الركود.

وأما التهيؤ الذهني فيحتاج إلى المشاركة في الحركة الذهنية، فيجب أن نقرأ بعناية كل يوم، ونعني هنا جعل القراءة هواية نتعلق بها، إنها تحول دون ذلك النسيان الذي كثيراً ما يعرقل التفكير المثمر ويجلب الاستهزاء بالمسنى ويوحي إليه الضعف والهزيمة فيزداد سوءاً وانحطاطاً. فإننا ما دمنا نقرأ كل يوم تبقى المعاني ماثلة في أذهاننا بشبكة من الكلمات، فتبقى الذاكرة حية والتفكير مثمراً حتى ولو بلغنا 100 من العمر. أما الذين لا يقرؤون ولا يجعلون القراءة هواية، فإن التصلب الشرياني يؤدي عندهم إلى النسيان، ولما كان ما عرفوه من الكلمات قليلاً فإن هذه القلة يظهر أثرها في تفكيرهم، إذ إننا نفكر بالكلمات.

0: وإن كان الموظف قد أعد جسمه بالنحافة والصحة ونفسه بالاهتمامات العاطفية وذهنه بالثقافة، فإنه يستطيع أن يستبقي حيويته بعد 60 عشرات من السنين. ولكن مع ذلك يجب أن نعرف قيمة النظام الذي يبين لنا مقدار العمل والمواعيد، ولذلك يحسن بكل موظف أقيل من عمله عند 60 أن يعمد فوراً إلى هذه الدنيا ويبحث عن عمل مفيد حتى يحس إنه عضو نافع في المجتمع فيزداد سروراً وتفاؤلاً، وحتى يحمله نظام العمل على اليقظة الدائمة، يقظة النفس والذهن التي تستبقي يقظة الجسم، وذلك أن في أغلب الأحيان يكون ترهل الجسم نتيجة لركود النفس والذهن. وأولى من الهواية كفاح إنساني كبير الشأن لخدمة البشر، يحمل على الدراسة الدائمة ومتابعة الأحداث ومحاولة التأثير فيه لخير الإنسانية، وما دمنا مكافحين فنحن شباب.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفن، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: منذ فجر التاريخ كانت الخيول أكثر من كائن يركض على الأرض، كانت رمزاً للقوة وللحرية وللفروسية التي سكنت وجدان العرب. الخيول العربية الأصيلة بسلالاتها النقية ورقابها الممشوقة وحضورها الآسر جابت العالم وحصدت الإعجاب في ساحات السباق، وظلت شاهداً حياً على علاقة استثنائية بين الإنسان والخيل. وفي البصرة تولد اليوم حكاية مختلفة، حكاية فروسية بطلتها فتيات اخترنا أن يمتطين الخيل كشغف وطموح واحتراف. افتتاح أكاديمية متخصصة لركوب الخيل في البصرة مثل نافذة أمل ومساحة جديدة لانفتاح البنات على رياضة فريدة. فاطمة إحدى الفارسات تتحدث عن تغير الواقع وعن اتساع رقعة القبول الاجتماعي وازدياد عدد الفارسات يوماً بعد آخر.
4: صراحة أنا كلش أشجع أنه تكثر المرابط، نتمنى نصعد أكثر، أنه مو بس سباقات محلية تكون، سباقات دولية. بهاي الفترة جاي أشوف كلش هواي فارسات، يعني هاي الرياضة ما مقتصرة فقط على الشباب، أيضاً على البنات، وعادي شيء كلش طبيعي. وأحس يعني كعوائل بدأت تتقبل هاي الفكرة، جاي يشاركن ويانا هواي فارسات. أنا طبعاً فارسة صار لي تقريباً 5 سنوات وأشارك بطولات كسباق قدرة وتحمل، فجاي يشاركن هواي. مثلا قبل سنتين ما كان اكو هيك عدد، هسه بهاي السنه زادوا كلش هواي، يعني عدد كلش كبير. انا افرح انه البنات اليوم يمارسون هاي الهوايه، لانه اكو هواي يحبونها بس ما جاي يمارسونها بسبب العادات والتقاليد والمجتمع او الاهل ما يقبلون. فاشجع الاهل انه يشجعون بناتهم على هاي الرياضه.
3: لكن ورغم كل هذا التقدم، ما زالت بعض العوائق حاضرة، أحكام مسبقة ونظرات تقليدية تحاول أن تضع الفارس في قالب ضيق. روان فارسة شابة اختارت أن تواجه ذلك بطريقتها الخاصة.
5: سجلت أنا بنادي واستمريت، هواية تغيرت شخصيتي من خلال ثقتي بنفسي بأمور هواية، كبرت كلش رياضة حلوة بيها هواية إيجابيات هواية سلبيات، ضررت منعتها خلت إنها إيجابيات. بس يعني الخيل هو عالم، إنه عالم كلش كبير، أنت مجرد تركب على الخيل تتحس روحك إنه شكو طاقة سلبية، طاقة أي شيء، أي شي طاقة تريد تفرغها تفرغ أثناء أنت ما تركض تنطلق، ما تحس، تحس إنه أنت بعالم ثاني. هواية تواجهك تحديات من ناحية المجتمع، تعليقات ما حلوة، ينظروا لك بطريقة ما حلوة، بس أنه أنا أتجاهلهم، ما أخلي أي شيء يأثر علي سلبياً على الرياضة اللي أنا أريدها وأنا هاويتها، أنه ما أهتم الرأي أحد.
3: حديث روان ليس شكوى بقدر ما يمثل إعلان ثقة، فالفروسية كما تقول الفارسات لا تمنح القوة البدنية فقط، إنها تصنع فتاة تعرف من تكون ولا تتراجع أمام الأحكام. ولكن بعيداً عن المضمار، تأخذنا فاطمة أخرى إلى عمق العلاقة بين الفارس والحصان، علاقة فهم وإحساس وتواصل صامت. من حركة الأذنين ومن اهتزاز الذيل تقرأ الفارس مزاج الحصان وتعرف إن كان مستعداً أو متوتراً. وفي عالم الفروسية لا يشبه حصان آخر، فلكل سلالة ولكل فرس ما يناسبه من مستوى وما ينسجم مع خبرة الفارسة، بين مبتدئة تبحث عن الأمان ومحترفة تطلب التحدي.
6: موضوع يكون روحاني أكثر مما هو يعني شيء ملموس. أنا عندي لغة تكلم ويا جميع الحيوانات، فالحيوانات هي اللي تحسسك بالحب والحنان من دون أن أنه هذا الحب ينطق. القطط، الكلاب، الخيول، كل الحيوانات على هاي الأرض عندها لغة وإحنا نقدر نفهمها إذا كنا يعني مشاعرنا نقدر نتصل وياهم. ذاناتها وذيلها، ذيلها إذا كان مرفوع يعني هي كلش متحمسة لتنطلق، ومعناها أنه هي الخيل دماها عربية. بالإضافة إلى أذاناتها، هسه ذاناتها جاي تحركن بالاتجاهين، معناها أنه هي تريد تعرف شو جاي يصير. إذا كان ذانات اثنينات اللي ورا، معناها أنه هي مرتبكة وخايفة وتريد تهجم، فلازم يفضل أنه تبتعد عنها. بالنسبة للمبتدئين فلازم أنه يركبون على خيول هذا خيل يكون يعني مو عربي، إما يكون محلي أو إنجليزي أو تركي. إحنا يعني من نوصل نقول مرحلة الاحتراف، الخيول الهادئة أو الباردة يعني ما تستهوينا، نريد خيول دمها عربي أصيل، يعني تكون تسمعهم يقولون دمها حار، فهذا الدم حار ما يهدئ، يكون وكيع يلعب.
3: الكابتن نشوان المدير التنفيذي لأكاديمية الأفندي لركوب الخيل يتحدث عن رؤية تتجاوز التدريب التقليدي. أقسام متعددة، مدربون متخصصون، خبرات أجنبية وقوانين معتمدة وفق المعايير العالمية، والأهم مساحة خاصة للنساء بأيام تدريب مخصصة ومدربات محترفات.
7: أكاديمية الأفندي أكاديمية متخصصة لركوب الخيل، ركوب أكاديمي بها إيواء للخيول، اللي يعني عنده خيل يقدر يخليه إيواء، بها لعبة البينتبول، بها لعبة البدل، بها شاليهات خاصة لجلسات التصوير والعرسان، كافترية داخلية وخارجية. أكاديمية أسست لركوب وتعليم الخيل، أصل الفروسية إحنا إقبال كلش حلو عليها، إحنا كليتنا خيالة، فالخيال يطمح بأنه طور من مستوى بمجال الخيل، والنوادي كلها بها البركة وكلها موجودة أخوتنا. حبينا الفكرة كبصرة، يعني قوانين، مدربين أجانب عندنا، عندنا مدربين عراقيين، عندنا يوم مخصص يكون بمدربة نسائية فقط، المكان حصري كل النساء، كله وفق قوانين عالمية، يعني ركوب أكاديمي بحت مخصص يوم واحد كامل للنساء، من مدربات المكان حصري يكون نسائي.
3: في بصرة اليوم لم تعد الفروسية إرثاً من الماضي أو رياضة للرجال، هي اليوم مساحة جديدة تفتح أبوابها أمام فتيات اخترن كسر القوالب الجاهزة ومواجهة الأحكام المسبقة بالشغف والانضباط. من أكاديمية متخصصة إلى مدربات محترفات ودعم متزايد، تتشكل ملامح واقع مختلف تتقدم فيه الفارسات بخطى واثقة نحو الاحتراف. ورغم التحديات الاجتماعية، تثبت التجربة أن الفروسية رحلة ثقة وتوازن وبناء شخصية. وفي مضامير البصرة تمسك الفتيات اللجام ليقودن صورة جديدة للمرأة أكثر حضوراً وأكثر جرأة وأكثر إيماناً بالقدرة على الاختيار.
8: من نحن؟ قل لي، أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
9: جدي سمى أبوي شنيور، وشنيور سماهني جعفر. من كنا صغار بالمنطقة وبالمدرسة ولا واحد كان يصيح باسمي، مستحيل. بس ببطن البيت أهلي يصيحون لي جعفر بس. المهم يعني بالمدرسة بالشارع يصيحون لي ابن شنيور، اجى ابن شنيور، راح ابن شنيور، اجى شنيور. يعني وذكر على أيام المدرسة، يا معلم يجينا للصف كان يقول لي قوم وقف، شنو معنى اسم أبوك؟ ومن دون الطلاب ابن شنيور يومية يطلع له سالفة. بوقت هالموضوع كان مسبب لي أزمة، بس هسه من كبرت الموضوع صار جدا عاد وطبيعي بالنسبة لي. بس بالنسبة لأيام المدرسة الموضوع كان كلش مؤذي ومزعج، لأن التنمر والشقة تحديدا بين الطلاب كان جارح جدا. وما كان عندنا غير سالفة اجى ابن فلان راح ابن فلان، اجى مدري منو اجى، يعني على الأسماء هاي الغريبة ينادونك بها.
10: تسمية مولود ممارسة فنية وشكل من أشكال الفن، لكن يمكن أن تكون مضنية ومجهدة، هنالك الكثير لأخذه في الاعتبار، فالاسم يدل على أمر شئنا أم أبينا.
9: فديوم بواحد من المطارات كنت مسافر يعني للدولة العربية شقيقة، يعني تقريبا قبل كورونا بسنة أو هيك كذا شهر، ما أتذكري والله، بس هي قبل سنة تحديدا. طرنا من العراق والأمور جدا طبيعية وكلها تمام، عندي فيزا وكل شيء طبيعي. وصلنا هناك وقبل لا يعني من نزلنا بالمطار يعني لازم تختم، أكو كابينة وكذا تختم من عندها، نختم الجوازات. طلبوا من عندنا جوازات كلهن، إجا شرطة طبعا لم الجوازات كلهن وراح. أنا استغربت لأنها ما يعني أغلب المطارات ما يلمون هاي الجوازات وكذا. المهم انتظرنا إحنا ورا نص ساعة تقريبا أو أكثر هيك، يعني مو وقت طويل. صاحوا بأسمانا وقسمونا إلى قسمين، استغربنا شنو يعني قسمين هذا. المهم قسم يرجع لبلده وقسم يروح ياخذ جوازه ويختم جوازه. يعني أنا للأسف كنت من اللي منعوهم من السفر، يعني بوقتها ما عرفنا شنو. قالوا خلاص أنتم ترجعون، ممنوع عليكم الدخلون، يا بعدنا فيزا كذا. قال خلاص أنتم ما عليكم منع. بعدين عرفت السبب، أنه المنع كان بسبب الأسماء، لأن يعني طبعا هي هاي الدولة، لأن كل اسم ينطيهم انطباع كامل ودقيق على التوجه، الانتماء، يعني تقريبا حتى على المذهب هيك توصل مرحلة.
10: ولأن اختيار اسم مثالي للمولود الجديد مسؤولية أكبر مما قد تدركه بالبداية، تقع الأخطاء الكبيرة والكثيرة التي يعاني منها الأطفال كلما تقدم بهم العمر. لذا يجب أن تراعى ديمومة الاسم وملائمته على مدى عقود، وما كان محببا في زمن قد يكون مهلكا في زمن لاحق، وبعض الأسماء تشي بكل شيء.
9: أتذكر بأيام الحرب الطائفية، يعني أنا تحديدا ما سافرت ولا أتحركت من مكاني نهائيا، لأن كان القتل على الهوية. بمجرد ما يعرفون اسمك راح يعرفون عنك كل شيء، دينك، مذهبك، يعني حتى توجهاتك. وبصراحة هيك موضوع ما كان يخطر على بال العراقيين صراحة، وما أتوقع أكو عائلة كانت تحسب حساب قبل لا يسمون ابنهم. أغلبنا كان يفكر لو باسم شخصية دينية، لو باسم واحد من الخوال أو العمام، ويعني احتزازا بهم وكذا لحيا ذكراهم بنفس الوقت، وخاصة اللي ماتوا يعني تحديدا. ومنو كان يتوقع تمر علينا أيام تصير بيها أسمانة سبب هلاكنا وموتنا وتهجيرنا؟ ويعني هذا الوضع.
10: ماذا ستقول لطفلك إذا سألك لماذا اخترتم هذا الاسم لي؟ يجب أن يكون لديك مبرر وقصة وعاطفة بهذا الاسم حتى تمرره لصغيرك من ملايين الأسماء التي لم تخترها له.
9: فد مرة سألت أبوي، قلت لأبوي جدي ليه سماك شنيور؟ قال لي بطل هاي الكلاوات والسوالف مال الفيس والتيك توك، قبل هاي اسمانا لين كنا زلم خشنة ومو مثلكم جيل هالوقت. بصراحة هو ما عرف شلون يعني يوضح فكرته، لأن بالفعل جيل قبل ما كان يفكر بطريقة هذا الجيل، ولا عندهم تحديات تشبه تحديات هالوقت. يعني أتذكر مرة من المرات سامع ببيتي قبل تقول كنا نخاف من الحسد، من نسمي الأسماء كنا نخاف من الحسد على جهاننا، ما نسميهم بأسماء حلوة لأن عيون الناس تقتل.
10: نعم، التميز بالأفعال وليس بالأسماء والألقاب، ولكن أسماءنا جزء منا، ما تطلع إليه أهلنا فينا وما نستجيب له عندما ننادى به. فحبذا لو كان شيئا نسر ونشعر بالفخر به.
11: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
10: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع عالم الكتاب والثقافة والأدب والفنون. رحلة نحاول فيها أن نسلط الأضواء على جديد الإصدارات وعلى جديد الأفكار، نناقش ونحاور ونبحث ونتأمل من أجل أن نخرج بحصيلة تنفعنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. خلينا في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا خارج العراق والبصرة اللي يسمعونا من الانترنت عبر منصات بودكاست والجاردن وغيرها. أصدقائي، لنا أن نسأل، هل من الممكن أن تزدهر السياحة مثلا في دولة لا يتسم شعبها بالضيافة؟ سؤال منطقي. أو هل يمكن مثلا للمؤسسات أن تنجح عندما لا يحترم موظفوها الوقت؟ ممكن للأسواق عندما يغلب عليها منطق الشك في التعاملات، هل ممكن للأسواق أن تحقق نجاحات، أن تحقق صفقات؟ إيش قد ممكن أكو صعوبة في التغير والتحول في دول تغلب عليها ثقافة مقاومة التغيير؟ هاي الأسئلة طرحها الاقتصادي التركي ناجي موغان في كتابه الصادر مؤخرا بعنوان الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. هذا المبحث الجوهري يبحث أو ينظر في أسباب نجاح مجتمعات في أن تحول مواردها إلى تقدم وازدهار، في حين تتعثر مجتمعات أخرى رغم امتلاكها الموارد والقوانين والخطط. أهلا بكم في مجاز.

هسه يمكن واحد يجي يقول شنو علاقة الثقافة بتطور السياحة، شنو علاقة الثقافة بتطور القوانين أو الاقتصاد أو السلوكيات العامة، كيف ممكن أن تؤثر برفاهية المجتمعات؟ الحقيقة إحنا لما نقول الثقافة هنا ما نقصد القراءة والكتابة فقط، ما نقصد قراءة الروايات، أو نقصد منظومة القيم والسلوكيات، يعني القيم والسلوكيات اللي تحدد شلون يتصرف الناس في السوق وفي العمل والدولة بل حتى الأسرة. يعني الثقافة الاقتصادية مثلا، الثقافة الاقتصادية تشمل الثقة، تشمل الصدق، تشمل الانضباط، تشمل احترام الوقت، تشمل الميل إلى الادخار أو الميل إلى الاستهلاك، مدى الاستعداد للتعاون مثلا مع الغرباء أم الانغلاق على مجموعة ضيقة من التعاملات. أما السلوكيات، السلوكيات في هذا السياق هي الصورة العملية لهذه الثقافة. يعني مثلا كيف ينظر إلى الرشوة، كيف ينظر إلى الالتفاف على النظام، هل يعتبر هذا الشيء ذكاء عند الناس أم يعتبر مخالفة؟ هاي سلوكيات. الأفراد يلتزمون بالمواعيد، هاي سلوكيات ثقافية لها علاقة بالاقتصاد. هل تتغلب الثقة على الشك في الشراكات التجارية؟ هاي سلوكيات ثقافية لها علاقة بالاقتصاد. هذه هي أمثلة عن منظومة الثقافة التي تحيط بالعملية الاقتصادية، وقس على ذلك في كل مجالات الحياة، بالقانون، بالمعاملات، بالطب، بالتعليم، وهكذا وهكذا. فبالتالي الثقافة لها دور أساسي في جودة الخدمة وفي جودة الوضع الراهن، الوضع المجتمعي الراهن، الحالة الراهنة، سواء إيجابا أو سلبا. طبعا الثقافة الاقتصادية بالمجتمعات لها جذور عميقة حقيقة، يعني ترتبط بالتاريخ، ترتبط بالبيئة، ترتبط بأنماط العيش. المجتمعات اللي عاشت طويلا في بيئة تتطلب التعاون الاجتماعي، هاي المجتمعات تطور القيم، يعني تطور قيم مختلفة عن مجتمعات اعتمدت على الاكتفاء وعلى الانكفاء وعلى الحيز الضيق وعلى الحماية العائلية. ستشوف انت بالبصرة اكو قبائل، اكو عشائر، اكو بعض الطوائف حتى تنغلق على مهن معينة، هسه بدون ما نقدر نذكر لان هذا يثير شوية حساسيات. شوف مثلا الشغلة الفلانية، المهنة الفلانية، الحرفة الفلانية يقومون بها فقط هذه القبيلة او هذا التوجه. نعم في حدود ضيقة، ما يعني حتى ما يتبادلوها مع آخرين، فبالتالي حتى إمكانيات التطوير تكون محدودة بحدود هذه العلاقة الحاكمة للأشخاص الذين يتبادلون هذه المهنة أو تلك المهنة.

المجتمعات الحديثة نسبيا تختلف عن الأخرى، المجتمعات ذات الجذور التاريخية العميقة. وأكو كاتبة اسمها إيرين ماير، عندها كتاب اسمه خريطة الثقافة، حقيقة تناولت كيفية تأثير الموروث التاريخي على أساليب الشعوب في التعاملات الدولية وفي الثقافات المؤسسية. الناس حقيقة ما يكتسبون علاقاتهم بالعمل وبالادخار وبالثقة والقانون، ما يكتسبوها لحظة واحدة. هاي مسألة تراكمية، مسألة خبرة، مسألة إرث. يعني هم حتى يرثون جزءا منها ويتعلمون جزءا آخر. يعني مثلا الشعوب اللي عانت الفقر في مرحلة تاريخية معينة من حياتها لا تزال حقيقة تحمل ثقافة اجتماعية تحذر أو تخاف من الانزلاق نحو الفقر. الشعوب اللي تعرضت لكوارث هاي تحمل في طياتها خوفا من تكرار التجربة، وبالتالي الثقافة الاقتصادية هي نتيجة تراكم طويل بين التجربة التاريخية وبين البيئة المجتمعية والحوافز الحياتية. يعني مثلا ما تلقى واحد مثلا في عايش في خط الزلازل يتشجع انه يبني عمارة طويلة، ما يقدر، لانه يقول لك انا عايش في مدينة مهددة بالزلازل. فهاي بالتالي هاي ثقافة، نسق ثقافي، يخاف، ما عنده قدرة على انه مثلا يقول والله انا اروح استفاد من تجارب البلدان التي تعيش على خط الزلازل. يعني اليابان مثلا، اليابان يعني هم يعيشون بزلازل، ما يبقون بدون بنايات عالية، شوف أروح أستفاد من تجربتهم شلون بنوا. هذا نموذج على المرونة الثقافية الحاكمة للتطور الاقتصادي. هذا طبعا فقط في مجال الاقتصاد احنا نحكي. نرجع إلى موكان. حقيقة في كتابه ناقش موكان الطريقة اللي يستجيب بها الناس للقوانين، يستجيبون بها للسياسات، للإصلاحات. يعني الدولة ممكن تصدر قانون جيد، ولكن أثر الاجتماعي يتوقف على مدى الثقة بالدولة، مدى الثقة بالمؤسسة، مدى استعداد الناس للامتثال، مدى مثلا تعريفهم للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ثقتهم وعدم ثقتهم بانعدام إمكانية التحايل على الأنظمة. ونتيجة إلى ذلك أحبتي، فإن الإصلاح الاقتصادي قد لا ينجح بمجرد نقل نموذج قانوني أو مؤسسي من بلد إلى آخر، لأن القانون نفسه ممكن يعطي نتائج مختلفة لما يوضع داخل ثقافتين مختلفتين، وتكون الثقافة في هذا السياق وسيط بين السياسة العامة وبين نتائج السياسة العامة. يعني الخطة الاقتصادية نعم ممكن تكون رائعة على الورق، بس الثقافة السائدة تحدد سرعة تنفيذه، تحدد مقدار المقاومة الاجتماعية، إمكانية تحولها إلى ممارسة يومية معتادة. يعني يقولوا لهم يا بترى أنتم نعم الكهرباء مو زينة كذا، بس أنتم هم ما جاي ترشدون، أنتم هسه هم جاي تدفعون القوائم، لأن دفع القوائم هو سلوك يجبرك أو يجبر الإنسان على أن يفكر مرتين قبل أن يستهلك من الطاقة أحيانا ما لا يحتاج. نمر أحيانا على بيوت أو معارض تجارية نشوف مشغل فد 100 قلوب وهو ممكن أن يضيء المكان بعشر قلوبات. هذا كله السلوك، يعني هذا كله ممكن أنه يؤثر سلبا أو إيجابا حتى على نجاح قوانين اقتصادية نجحت في مجتمعات ودول أخرى.

لا شك الكاتب الأمريكي فرانسيس فوكوياما طرح مبدأ ضريبة الشك على تأكد المستمع الكريم المختص منتبه على هذه القضية. فوكوياما كان يتحدث أنه المجتمعات عالية الثقة تقدر تسوي شركات أكبر، تسوي أسواق أوسع، وعندها مرونة اقتصادية أكبر. يعني فوكوياما بيّن في نظرياته أنه الثقة هي أصل مؤسسة

0: المقاولين والمقاولين ما عندهم ثقة بالحكومة وصايرة قولت بيبيتي كولبة. تمام، فهذا كله هاي الضريبة تفسر جانب خفي من ضعف الأداء الاقتصادي. يعني المدير اللي ما يقدر يفوض موظفينه راح يبقى محدود الأداء، التاجر اللي ما يثق بالمورد راح يحتاج إلى مخزون أكبر، البنك اللي يفترض التحايل من عملائه بالتأكيد راح يسوي راح يرفع تكلفة الإقراض، وهكذا شلون قولت العرب يقولون وهكذا دواليك. احنا نقدر بهذا التصور نقدر أن ننظر إلى الثقة بوصفها، يعني أنا راح أشبهها بالبنية التحتية، بس البنية التحتية هنا غير مرئية، ماكو بنية تحتية مجاري وكهرباء ومي، الثقة هي بنية تحتية غير مرئية تعمل في عمق الاقتصاد. خلينا احنا نتعرف على الكتاب أكثر، هذا كتاب الاقتصادي التركي ناجي موكان، الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. نسمع هذا التقرير أصدقائي ونختم بشيء بسيط عن المحور هذا، هذا محور هام ولافت جدا.
1: يحاول الاقتصادي التركي الأمريكي ناجي موكان في كتابه الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري، أن يجيب عن سؤال معقد شغل المفكرين لعقود طويلة: لماذا تتقدم بعض المجتمعات بينما تبقى مجتمعات أخرى عالقة في الأزمات رغم امتلاكها الموارد والثروات؟ موكان يرى أن الاقتصاد وحده لا يكفي لفهم صعود الأمم أو تعثرها، الأرقام والنفط والمشاريع الكبرى قد تصنع نمواً مؤقتاً، لكن التقدم الحقيقي يرتبط بطريقة تفكير المجتمع وبالقيم التي تحكم علاقاته اليومية وبنظرة الناس إلى العمل والعلم والثقة والنجاح. الكتاب يناقش فكرة مهمة جداً، وهي أن الثقافة ليست مجرد تراث أو عادات اجتماعية، وإنما نظام غير مرئي يحدد سلوك الأفراد والمؤسسات. المجتمعات التي تكافئ الاجتهاد والانضباط والابتكار تنتج بيئة مختلفة عن المجتمعات التي تتسامح مع الفساد أو تعتمد على العلاقات الشخصية في إدارة الفرص والمناصب. ومن الأفكار اللافتة في الكتاب أن التغيير الاقتصادي لا يعيش طويلاً إذا بقي معزولاً عن التغيير الثقافي. يمكن بناء طرق وجسور ومدن حديثة خلال سنوات قليلة، لكن تغيير طريقة التفكير يحتاج أجيالاً كاملة. لهذا يشرح موكان كيف أن بعض الدول امتلكت ثروات ضخمة لكنها بقيت تعاني من ضعف الإنتاجية وهشاشة المؤسسات بسبب غياب ثقافة العمل طويلة الأمد. كما يناقش الكتاب دور التعليم والإعلام والنخب الثقافية في تشكيل وعي المجتمع. الإنسان يتعلم يومياً من البيئة المحيطة أكثر مما يتعلم من القوانين المكتوبة. حين يشاهد الناس أن النجاح مرتبط بالكفاءة والجهد، تتغير توقعاتهم وسلوكياتهم. أما حين يشعر الفرد أن مستقبله تحدده الصدفة أو النفوذ أو الانتماء، فإن الحافز الداخلي يبدأ بالتآكل تدريجياً. أهمية الكتاب تأتي من أنه يتعامل مع التقدم بوصفه عملية إنسانية معقدة تشترك فيها الثقافة والاقتصاد والسياسة وعلم النفس الاجتماعي معاً، ولهذا يبدو قريباً جداً من أسئلة عالمنا العربي اليوم، حيث ما تزال كثير من المجتمعات تبحث عن التنمية من خلال المشاريع والقرارات السريعة، بينما تبقى الأسئلة العميقة المتعلقة بالثقافة والسلوك الجمعي مؤجلة مهمشة.
0: إذن أصدقائي، النظر إلى العوامل الثقافية والعوامل السلوكية قد يكون الفاصل بين ازدهار أمم وبين فشل أمم أخرى، وقد يكون العامل الخفي في نجاح السياسات الحكومية أو في إخفاق السياسات الحكومية. تغيير هذه الثقافة الاقتصادية ممكن، ولكن عادة ما يكون عبر مسار طويل أحبتي يجمع بين التعليم، لازم تتعلم جيل جديد، الحوافز، القانون يشتغل من صفحة، الإعلام يشتغل من صفحة، القيادة تكون مفتهمة هذه الأهمية هذا الموضوع. يعني لا يمكن أن تطالب الناس بالانضباط إذا لم يعاقب النظام المخالفين، وما نقدر إحنا نمجد الابتكار إلا إذا كان مجتمعنا يعاقب الفاشل حتى المبدع يقدر يحصل مكان. ومن المستحيل أيضا الدعوة إلى الثقة إذا كانت التجارب اليومية تعلم الناس أن التحايل والرشوة أكثر ربح من الالتزام. المواعظ أخواني تختلف عن تغيير الثقافة الاقتصادية. التغيير يستلزم بيئة تخلي السلوك المنتج أكثر جدوى من السلوك السلبي، حتى تصير الثقافة ممكنة للسياسات الاقتصادية الفاعلة. مو بس هاي، يصير شرط من شروط نجاحها، لأن الازدهار قد يقاس بالأرقام لكنه يستند إلى قيم اجتماعية، قيم تؤمن بدور سلوكيات المجتمع في الصورة الاقتصادية الكبرى. ما هو نظرة الناس عن قيمنا الثقافية فيما يتعلق بالاستثمار؟ تجي شركة تشتغل يهدون عليها العشائر، والله هاي القاع قاعنا وما نخليكم، ولا تطونا كوميشن، ولا والشركة الفلانية ما تشتغل إلا من ولدنا، هاي بعد أي ثقافة؟ أي ثقافة اقتصادية تصير؟ أكو نوع من التطامن، نوع من القناعة واليقين وأنه المستثمر حتى يحصل إجازة استثمار لازم يدفع لفلان ويدفع العلان، ولازم هذا عنده حصة وفلان عنده حصة. بعد يا شركات كبرى ممكن تدخلنا؟ هاي كلها معايير ثقافية تقيد النهضة الاقتصادية. الاقتصاد يحتاج لسلوك منضبط، الاقتصاد المزدهر يحتاج لسلوكيات وثقافات مجتمع، قيم ثقافية مجتمعية مزدهرة.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. في سياق الجدل الغربي حول المساواة بين الرجل والمرأة يبرز حقيقة سؤال، قل لك احنا كيف نحول شعارات المساواة بين الرجل والمرأة إلى ممارسة اجتماعية، ممارسة ميدانية حياتية. فيطرحون فد عنوان لطيف وظريف، ألا وهو من يدفع فاتورة العشاء، باعتبار أنه هذا فد شيء رمزي، أن العائلة تطلع للمطعم، تطلع للمكان. فإذا أكو مساواة بين الرجل والمرأة، وإذا المرأة تطالب بالمساواة، فهل يمكن لها أن تدفع فاتورة العشاء؟ كان الغرض من طرح هذا التساؤل رمزي حقيقة، ومقصده بطبيعة الحال هو إلغاء الإشارات التي ترسخ التراتب الاجتماعي، يعني الموضع أو الفكرة أو الثقافة اللي تخلي الرجل في مقام المتكفل. على السطح يعني ظاهريا يبدو الحل بسيط ومرضي لجميع الأطراف، يعني إذا المرأة دفعت أكيد الرجال راح يكيف، لأن راح يدفع أقل، الأطراف كلها مرتاحة، المرأة أيضا سعيدة لأن راح تتخلص من سيطرة الرجل، وراح تعطي يعني برهان ودليل على اعتراف مجتمعي بها. طيب وين المشكلة؟ المشكلة في نمط التفكير اللي يطرح هاي الرمزيات أساسا ويحولها إلى طقس مقصود لذاته، لهدفه، يعني هدف دال بمحض ممارسته. كيف يعني؟ بغض النظر عن مجمل الوضع العام أحبتي، في الدول الغربية تغير وضع المرأة مهنيا وحتى تشريعيا، لكن بقت أكو فجوة كبيرة في حياة الأمهات في الغرب تجعل المناصفة في الأعباء المادية مجحفة لها أحيانا. فما بالك بمجتمعات مثل مصر، مجتمعات مثل سوريا، مجتمعات اليمن، العراق، في كثير من طبقات هناك حقيقة النساء ما تشتغل، وإذا تشتغل فرواتبها محدودة جدا. يعني تخيل تبنية تشتغل في شركة أهلية أو في مجمع يطوها 300-400، هاي شلون تطلب من يمها أنه تصرف على بيت بالمناصفة مع الرجل، أو يصير عندها مشكلة مع رجلها ولازم تطلق فلازم هي تشرف على الإنفاق بشكل كامل. هناك مثلا مصر، في العراق نص المجتمع، أكثر من نص المجتمع حقيقة نساء عاملات، يعني إما في وظائف رسمية، وهناك مشاكل تشريعية، هناك أجواء اجتماعية صعبة لا زال تتعامل بمضض مع مشاركة المرأة، وأحيانا يستخدم أصلا خطاب المساواة في إطار عقابي، يلا تمو تردي المساواة تعالي تصرفي على البيت. وأكو كثير من الرجال حقيقة بلا مروءة حقيقة، يعني ما عنده مشكلة ويا زوجته فيروح يوديها لأهلها، ما يودي لها مصرف، ما يعطيها مصرف، وكأنه يريد يعاقبها، وكأنه يريد يقول لها يابا أنت أتحكم أنا بحياتك مقابل لأنه أنا أصرف عليك. وهذا طبعا يرسخها يا فكر، أو يعززها يا فكر أنه أنا والله أعطي بنتي وهي بنتي لا دارسة، لا عندها شهادة، لا عندها وظيفة. طبعا هاي تكون تحت رحمة ماذا؟ تحت رحمة الرجل، هو حليبة طاهر راح يحسن معاملتها. وأنا أعرف أنه كثير من الرجال يسمعوني الآن ما راح يكونوا راضين علي، يعني يديرون الراديو مباشرة.

0: لكن أنا أعتقد أنه مشكلة المرأة عندنا مو بس مشكلة البطانة التشريعية أو المنظور الذكوري للمجتمع، هاي مو وحده هو الملام. أنا أعتقد أنه الحركات النسوية هي شريكة في الإجحاف أيضا. وهنا طبعا ما أتحدث عن ملف حقوق المرأة بقدر ما أتحدث عن نمط التفكير التقدمي والحركة النسوية مثلا. وأول مشاكل الحركة النسوية أنه هي حقيقة نفورها من فكرة الطبيعة. كلمة الطبيعة أصلا نسأتنا الطبيعة البشرية، الطبيعة المجتمعية، الطبيعة التي تراتب عليها الناس. احكيها قدام أي بنية نسوية راح تقمز بوجهك. شون يعني؟ يعني كأن كل ما هو طبيعي يجب تجاوزه لكي تستحق أو الهندسة الاجتماعية اسمها كمصممة لعالم جديد. الطبيعة مو كل الأشياء، أنا طبيعة أنا لا أقصد بديلا عن فكرة الله، خاف عبال واحد يسمعنا هسه ويروح يكفرنا. أنا أقصد الطبيعة السمات والعادات التي الطبيعية التي مضت بها البشرية تكوينيا منذ بداية الخليقة إلى الآن. الرجل يطلع يشتغل والمرأة تشتغل بالبيت، هذا ترتيب طبيعي. شخو المرأة تطلع تشتغل والرجال يطبخ، شو المشكلة؟ هسه أنا من نقول هالشكل يصير لغط، بس هو في قانون المساواة المفروض هذا ما يسوي لغط. إذن علينا أنه ماذا؟ نحتكم إلى الطبيعة. ما هي الطبيعة مو بس بهالمنطقة، هاي الطبيعة أكو أشياء أخرى يعني حكمت بها الطبيعة للرجل، وليس بالضرورة أن تكون المرأة هنا مظلومة طبيعيا، ما أعرف إذا واضح له لا. وبالتالي الطبيعة هنا تقدم فهم أو تفهم أفضل لسلوك النساء، وتخبرنا أنهن لا يحتاجن إلى تحويل شعار مثل من يدفع العشاء، ها فاتورة العشاء، معيار لإثبات الجدارة والاستقلال. لأن المرأة أيضا تقدم خدمات طبيعية، ركزوا وياي، ما يقدر الرجل يسويها. الحمل شنو، شلونكم بالحمل، الرضاعة، الرعاية، رعاية الطفل، رعاية الأولاد بشكل عام، رعاية البيت بشكل عام، هاي أمور طبيعية صارت على المرأة. إذن الحكم الطبيعي أكو أشياء لازم ما نلعب بيها. ما هم ذن النسويات مصيبة، يعني يردون يلعبون حتى بالطبيعيات. من تحاكيهم يا بي والرضاعة شلون، والله جيب لها مرضعة أو مميات، زين ماشي. والرعاية، والله جيب لها خدامة، زين الخدامة هذه يعني روبوت، هي الخدامة مو مرأة، يعني هاي ما لها حقوق المقرودة يعني اللي تجي تخدم لو بس أم البيت. هاي الأسئلة حقيقة ما قدرت الحركة النسوية أنه تحلها، تروح تجيبها منه وتوديها منه. فأنا أريد أتحظ الفكرة اللي تقول أنه والله الرجل أو الذكر القادر على التموين والتمويل هو مفضل على الأنثى. هاي الفكرة مو دقيقة، لأن إحنا أيضا ممكن المرأة تقوم بأشياء لا يستطيع الرجل أن يقوم بها. فماكو تفضيل، هي أكو نوع من الاتفاق، العقد الاجتماعي، نوع من العقد الغير المرئي الذي تراتبت عليه البشرية، واللي لازم كل واحد يحس بمسؤوليته بما أنه قرر أنه يرتبط ويصير عنده بيت. يعني تحمل الاستقرار والالتزام يقلل المخاطر حقيقة اللي يواجهها العائلة هي ونسل العائلة. بالتالي يتطلب هذا كثير من الصفات، منها استعداد الرجل للإنفاق والبذل ولو برمزية دفع فاتورة العشاء. خلينا نسمع هذا التقرير أصدقائي ونرجع، وهو تقرير يتحدث لنا عن جوردن بيترسون الذي يناقش الفروق بين الرجال والنساء في الفكر المعاصر عبر منظومة الثقافة والقوانين والشعارات. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: حين يناقش جوردن بيترسون الفروق بين الرجال والنساء، فهو ينطلق من اعتراض واسع على فكرة منتشرة في الفكر المعاصر، مفادها أن الإنسان يمكن تشكيله بالكامل عبر الثقافة والقوانين والشعارات. يرى بيترسون أن هذا التصور يتجاهل طبقات عميقة من التكوين النفسي والبيولوجي تشكلت عبر آلاف السنين، وأن تجاهلها يدفعها للعودة بصورة أكثر اضطراباً داخل المجتمع. ومن أفكاره المهمة أن المجتمعات الحديثة تميل إلى تفسير كل تفاوت بين الجنسين بوصفه نتيجة مباشرة للتمييز أو القمع الاجتماعي. فإذا اختارت النساء حتى في الدول الأكثر مساواة تخصصات أو أنماط حياة تختلف عن الرجال، يفترض غالباً أن السبب يعود إلى البنية الثقافية المحيطة بهن. في المقابل يشير بيترسون إلى احتمال وجود اختلافات حقيقية في الميول والاهتمامات والمتوسطات النفسية بين الجنسين، وهي اختلافات قد تنعكس تلقائياً على طبيعة الاختيارات المهنية والعاطفية والاجتماعية. لذلك فإن السعي إلى فرض نتائج متطابقة تماماً قد يتحول إلى نوع جديد من الضغط على الأفراد.

0: ويتوسع أيضاً في نقد فكرة الهندسة الاجتماعية، أي التعامل مع المجتمع كأنه مشروع يمكن إعادة تصميمه بسهولة من الأعلى، فالعائلة والعلاقات الإنسانية ومعايير الجاذبية وتقسيم الأدوار الاجتماعية كلها تشكلت عبر تاريخ طويل من التكيفات الاقتصادية والنفسية والثقافية. ولهذا فإن التغيرات السريعة التي تتجاهل هذا التعقيد قد تنتج آثاراً جانبية غير محسوبة، مثل هشاشة العلاقات وتأخر تكوين الأسر واتساع العزلة الفردية وارتفاع معدلات القلق. ويشير بيترسون كذلك إلى أن بعض المجتمعات الحديثة بدأت تربط قيمة الإنسان بالإنتاج المهني والنجاح الاقتصادي فقط، الأمر الذي يضع أدواراً إنسانية أخرى في مرتبة أدنى، مثل الأمومة أو الاستقرار العائلي أو الروابط الاجتماعية الطويلة. ومع مرور الوقت يتحول هذا الترتيب الثقافي إلى ضغط غير مباشر يدفع الإنسان أو الأفراد إلى خيارات لا تنبع دائماً من رغبتهم الشخصية الخالصة. لهذا تبدو أطروحته أقرب إلى الدعوة للتعامل بحذر مع الطبيعة البشرية وتعقيد المجتمع، مع قدر أكبر من التواضع تجاه محدودية قدرتنا على إعادة تشكيل الإنسان وفق تصورات نظرية.
1: أصدقائي، سمعنا التقرير. الأنثى في مملكة الإنسان تتصرف بطريقة تلائم أدوار بيولوجية تماماً كما تتصرف الأنثى في مملكة النحل، أيضاً بما يتلائم مع تلك الأدوار. ولأسباب تتعلق بالوعي البشري تملك أنثى البشر القدرة على الاختيار الفردي، وبالتالي تنتقي فيه من الأدوار الاجتماعية ما تشاء وما تستطيع، لكن يظل اختيارها اختيار فردي، يعني لا ينبغي أن نحول إلى مقياس للجودة من خلال هاي الشعارات المصنوعة، ولا ينبغي لنا أن نصم أو نوصم النساء اللاتي لا يطقن تكاليف الأدوار الطبيعية للمرأة ويخترن غيرها. الخيارات الغافلة عن مجمل الصورة هي حاضرة في كثير من الأفكار التقدمية، يعني كونها مدفوعة مثلا برغبة فئة معينة فيما يعرف بالهندسة الاجتماعية، كون الرافعة الأساسية لمنطقها هي الدعاية والبلاغة والتلاعب بالتاريخ سواء بالتضخيم أو بالتقليص، في حين أنه التطور الاجتماعي الطبيعي يتشكل يتشكل عبر مسارات معقدة ومتداخلة. نكتشف إحنا قرن بعد قرن أنه إحنا بعيدين عن الإحاطة بها، هذا ما يعرف بعلم الهندسة الاجتماعية بوجهيها السلبي والإيجابي التقدمي والرجعي. الهندسة الاجتماعية حقيقة لا تتطور بطبيعة تلقائية، ومن ثم فإن فرضها على الناس غالبا ما يحتاج إلى قسر وإلى عنوة وإلى إجبار، والنشأة التنظيرية إلها وانفصالها عن الدليل التجريبي يخلي الاعتقاد بها شلون الطبيعة الإيمانية شلون الدين، وبالتالي تكون متسامية عن المعايير معايير التطبيق العملي. ولهذا تشوفهم أنتم أصحاب هاي النظرية عدهم صحيحة دائما والخطأ في التطبيق، وبالتالي هكذا تستمر الدورة بلا نهاية، يكسب منها دعاة الحملات والشعارات وتدفع المجتمعات تكلفة الفشل.

حياكم الله أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. كتب الشاعر والناقد عيسى مخلوف مرة جملة رائعة حقيقة، حبيت أن أشاركها هنا معكم في مجاز. يقول: هناك طرق كثيرة لقتل شخص ما، أن تجرده من إنسانيته، أن تطلق عليه النار، أن ترميه بوابل من الحقد فتدفعه نحو اليأس التام، أن تستنفد قواه وتحكم عليه بالفقر، أن تضعه في قفص لا مبالاة، أن تظلمه وتهينه إلى حد لا يحتمله إنسان ولا حيوان، لكن الأشد قسوة أن تسلبه أحلامه، ذلك الوهم الجميل الذي يرافقه كظله طوال حياته. بالفعل الإنسان مو اللي تضربه طلقة وتموته، الإنسان ممكن تقطع عليه أحلامه، الشيء الوحيد اللي يدفع على الحياة هذا بحد ذاته هو قتل. أكو قتل رمزي، والقتل الرمزي مؤلم ومؤذي ومنفر وقاسي حال القتل الحقيقي، لما تحرم الناس من أحلامهم، لما تحرم الناس حتى من أن يقولوا كلمة رأي. كنا هسه حاليا احنا ممنوعين حتى أن يقولوا كلمة رأي، يطلع برا يقول والله اليوم الطقس حلو. هسه في دوائر أنا معلومة، ممنوع على الموظفين أن يقولوا أي رأي بالحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاسب بالحكومة هو موظف، زين شنو علاقتها؟ إيذاء الناس بالكلمات، إيذاء الناس بالتصرفات، إيذاء الناس بأنه أنا أفقر الناس، ما أخلي يتمتع. قدرة الشرائية لما تنهار، إحنا لما رفعنا سعر الدولار بأيام الكاظمي انهارت القدرة الشرائية وانخفضت معدلات الرواتب، قدرتها الشرائية بالدولار إلى 25%. هسه يقول لك الدولة هسه هم بصدد أن تنزل الدولار من جديد أو ترفع الدولار من جديد، فبالتالي ينهار الراتب كقيمة بالسوق إلى النصف. هذا إفقار للناس، هذا نوع من القتل للناس، وهو قتل خطير لأنه يشمل العوائل ويشمل الأطفال ويشمل الأجيال القادمة. الكلام على أن الدولة تتجه إلى بيع أصول الدولة أو بيع الدوائر المديونة، هذا كلام خطير حقيقة. يعني معقولة إحنا هسه العراق ما تنحل مشاكله الاقتصادية إلا أنا أبيع الدوائر خصخصة للمستثمرين؟ معقولة يعني عجزت هذه العقليات؟ العراق ما عنده عقلية تخطيطية إدارية أنه أنا ألقى لي حل إلا بأن أبيع الدوائر، وأنه أنا أزيد سعر الدولار وأخلي العالم ميت جوع وبحسرة الأجهزة الكهربائية وبحسرة الدواء وبحسرة المواد المستوردة، وإحنا ما شاء الله من المقطاطة للأبرة نستورد من برا.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا رب تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحبه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: ما تزال ذكريات الحرب تخنق البصرة، أكثر من 1200 كيلومتر مربع هنا، ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر مثل الألغام المضادة للأفراد والدبابات والقنابل الجوية والعنقودية، إلى جانب مخلفات الحروب السابقة لا سيما الحرب العراقية الإيرانية والعمليات العسكرية التي تلتها، تنتشر من السيبة حتى الرميلة ومن أبي الخصيب حتى الفاو. ألغام تنتظر أن تخطف قدماً أو تفتك بجسد أو تطفئ حلم مزارع أو تحرم طفلاً من والده. عشرات آلاف القتلى والجرحى وأرض بارت، لكنها برغم الخطر أصبحت ملاذاً لفقراء يقامرون بحياتهم من أجل البقاء. ماجد منخي واحد منهم يروي لنا قصته.
5: بس أكو بكانات مدفونة كلش ما تبين، يعني ما لا طالع بها لقم ولا يعني مبتر على اليوم ثاني يوم نطلع. بعد تعرف قبل جوع وشغل ماكو، نروح على مود، بعد كنا نروح أول مرة على مود شيش حديد والنوب على مود خشب، كل شيء نلقاه ناخذه. كنت أنا بعد نعم صغير نمبترت، يعني عمري ب22 هي، والله بعدني شاب مو تقول كبير، توني متزوج وكان عندي مسؤولية واحد صغير همه. منطق عليه شفت اللغم، ما وايت ما حبالي اللغم، ما حسيت باللغم، بس سمعت الصوت. أنا ما وايت لقيت رجلي مبتورة ماكو، وياي واحد وليد صغير قطيوي باوع لي مو شوف الدخان والدم وهذا، وصارت ملابس الشقيقة همه من هذا اللغم. طيب قام يبكي قام يصرخ، قلت لا تخاف لا تخاف، انا لابس شماغ، فتحت شماغ شديت رجلي منها على مود دم على مود النزيف، صعدت على الفرسك وسياره مقلوبه عسكريه قديمه، صعدت فوق وصعدت طوقتهم عليها وصعدت هو.
4: في اي مكان اخر قد تبدو مهنه مثل تفكيك الالغام وظيفه تخص متخصصين مزودين باحدث التقنيات، لكن مع ماجد الامر مختلف. يتعامل مع الألغام كما لو أنه يعمل في النجارة أو البناء، عمل يومي بلا ضمان بلا تأمين، فقط خطر مؤكد والمزيد من الخطر.
5: إيران هم طبوا علينا شوي لنا وقاموا ضربوا عليهم العراق، وصار يعني صار حفر مع الصواريخ، طبعاً ندور بهذني بالحفر مع الصواريخ، هذا مو يطيح أكوين دفن، فمن تمطور له هاي من مطر طلع بيني بعد هذا شلة هيك صغار بس بي وزن، هو يعني هيك هالقد يصير 5 كيلوات، وزنه ثقيل كلش ثقيل. بعد ما تعلم احنا كنت انا بيهم كنت لابس عسكري قبل ونعرفه بعد للغام، بعد احنا من قمنا نطلع واحد يعلم الثاني، وقبلهم جماعه مشتغلوا بالالغام كانت من تمشي للغام قبل الالغام مشت قاموا يشترونها، يعني صدام حسين على صدام حسين قبل قال جمعوا الألغام ويشترونهم شركات ما شنو جت تاخذها، وهم تعلمنا نفتحها ونشوف قدامنا جماعة يشتغلون بها يفتحونها، تعلمنا نفتحها. هي فتحها ما يراد لشي، بس لا ما تشوفها والسحقة كضا احنا نبات لا لقيناها نفتحها ونذبها، نقول خاف يجي واحد ما يشوفها لو يندفن ويسحقة واحد لها. لا بعد بطلت، ما بعد ما بيها والله بيها رحت ما بيها، لان دليناها حفظنا البكالات البيها الغام.
4: وبرغم وضوح الكارثة لم تفي الحكومات بوعودها. يحمل عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصور الحكومة الاتحادية مسؤولية تعطل برامج إزالة الألغام بسبب غياب التمويل اللازم.
6: طبعا انتم تعرفون انه حجم التلوث اللي موجود حاليا من المخلفات الحربيه ما يقرب مليار. اعتقد انه حاليا بالوقت الحالي عدم وجود تخصيصات الماليه، لا يوجد توافد من الشركات بخصوص ازاله هذه الالغام. احنا كلجنه مختصه بهذا العمل عقدنا اجتماع اولي، كان عندنا احصائيه بعدد الضحايا اللي ما يقارب 5000 ضحيه من جراء المخلفات الحربيه، عدد غير طبيعي. واعتقد احنا سنويا جاي ننطي مئات. المشكله انه احنا جاي نشوف فقط الشركات النفطيه عندما انه تكون عندها فرصه عمل في بقعه من بقاع الارض تقوم بالبحث او تقوم باحصائيه او بمسح هذه الارض. احنا عقد اجتماع قبل الفترة وكان حضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر واتخذ فدالية. كان عندنا اجتماع ثاني أعتقد احنا سوينا دعوة إلى حد الآن ما أجتنا الجهات الرسمية وننتظر أنه حضورهم حتى أنه نتفق على آلية جديدة. أول معوق هو المعوق المالي، التخصيصات المالية ما موجودة حاليا، وهذه مشكلة أنه ترجع للحكومة المركزية الأغلبية العمل أنه ترجع للحكومة.
4: ومع قلة الموارد تحاول بعض الجهات أن تفتح بابا للأمل. أحد أبرز مشاريع التنظيف الآن يجرى في موقع أرطاوي، حيث يراد تحويل الأرض من ساحة موت إلى منبع للحياة. مشروع ضخم للطاقة الشمسية يبنى فوق أرض كانت يوما حقل ألغام. الدكتور وليد الموسوي مدير بيئة البصرة تحدث لإذاعتنا قائلا:
7: الحقيقة مؤخرا تعمل وزارة البيئة مع الشركات المتخصصة والمنظمات الدولية المانحة على تطهير وإزالة وإطلاق المواقع اللي ملوثة بالألغام. مؤخرا أطلق موقع مساحته 22 مليون متر مربع في منطقة أرطاوي لصالح وزارة الكهرباء. هذا الموقع سيتم نشر أكثر من 2 مليون خلية من الخلايا الشمسية، من شأنها أن تغذي أكثر من 350 ألف منزل من منازل محافظة البصرة بالطاقة المستديمة والنظيفة. من عدة مشاريع تبنتها الوزارة مع المنظمات الدولية الداعمة وبشراكة مع وزارة الدفاع، إضافة إلى الشركات الأهلية المتخصصة بها.
4: أبرم العراق 3 اتفاقيات بهدف التخلص من التلوث بالألغام، أولها اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد، والثانية اتفاقية القنابل العنقودية CCM، أما الثالثة هي اتفاقية خاصة بالعبوات الناسفة CCW. إلا أن الملف لا يزال بعيدا عن الإغلاق بسبب ضعف التمويل وغياب الخطط الشاملة للتنفيذ.
8: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
9: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق، وحوله هذه المقالات الكمائن والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن، غربال روحك لا يمرر ليلهم وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن، طعم الحقيقة لا يهادن كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن، أنت الحقيقة شكلها وحضورها والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك، من تشظينا تجمع وحدة البلور إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى، من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقاله.

تصبغ المرأة شعرها لألف سبب، فماذا عن الرجل؟ لم يعد سرنا اعتناء الرجال ببشرتهم، وأصبحوا أكثر جرأة في مواكبة الموضة في عمليات التجميل وغيرها. لا طالما اعتبر شعر المرأة رمزا لأنوثتها، ويأتي صبغ الشعر ضمن الخطوات التي قد تقوم بها لتضفي المزيد من الجمال على إطلالتها، خصوصا أن هذا التغيير خياراته مفتوحة وقابل للتعديل والتحسين والعودة متى شاءت إلى المظهر الأساسي. بالنسبة للرجل، لو عدنا سنوات إلى الوراء، لم يكن صبغ الشعر يحصل علناً، وكان الرجل يتستر حول هذه الخطوة، ولكن في السنوات الأخيرة لم يعد ذلك يدعو للإحراج كما في الماضي. يختلف الوضع بالنسبة للمرأة التي تتبع أحدث صيحات الموضة وتسعى إلى التجدد دائماً، كما قد تذهب إلى الحد الأقصى في التغيير بحسب درجة الجرأة التي تتميز بها. وبحسب المراقبين، فإن نسبة 65% من النساء اللواتي يقصدن الصالونات يصبغن شعرهن بهدف تغطية الشيب، ونسبة 35% بهدف إحداث تغيير في الشكل. وقد تلجأ المرأة إلى تغيير لون شعرها بشكل تام وجذري كرد فعل انفعالي في مواجهة حالة توتر أو مشكلة ما. وكثيرات صبغة الشعر هدفها التشبه بإحدى النجمات، إلا أن مثل هذه الخطوة لا تنجح دائماً وقد لا تناسب الكل. وفي حالات معينة يمكن أن لا تسمح ظروف حياة المرأة أو عملها بأن تحدث تغييراً جذرياً في مظهرها أو في لون شعرها. ترغب كثيرات بالحصول على شعر أشقر لتغيير جذري في الإطلالة، ويعتبر اللون الأشقر من الصبغات المرغوبة بشكل خاص من النساء. وإن كان لا يليق بهن في كثير من الحالات، فيكون من واجب الصالون عندها إقناع المرأة للتوصل إلى حل وسط، حتى لا تكتشف في وقت متأخر أن اللون لا يليق بها فتضطر إلى تغييره من جديد. أياً كان نوع التغيير الذي يريد الشخص أن يحدثه في شكله، سواء عبر تجميل أو عبر تلوين الشعر، وطالما ثم اعتدال ما من مشكلة في ذلك. أما في حال المبالغة، فتفقد الأمور منحاها الإيجابي، ويمكن التحدث عن الآثار النفسية السلبية عندها. فبشكل عام يعتبر التغيير إيجابياً دائماً، إذ يرتبط المظهر إلى حد كبير بالتغيير الذهني والمزاج والحالة النفسية. وبالنسبة للمرأة بشكل عام، يعطيها تغيير لون شعرها نوعا من الرضا، ويساعدها على تحسين مزاجها، أو قد تهدف من خلاله إلى لفت الأنظار. يهدف اللجوء إلى تلوين الشعر في مراحل عمرية متقدمة عادة إلى إخفاء الشيب، وإن كان الشعر الأبيض حاليا من الصيحات التي تلقى رواجا، وتشجعت كثيرات على تركه ظاهراً، خصوصاً إذا كان الشيب يليق بهن. لكن اللجوء في مرحلة المراهقة إلى تغيير المظهر، وتحديداً في لون الشعر بدرجات متفاوتة، يكون عادةً بحثاً عن إطلالة أجمل في إطار البحث عن الهوية والسعي لاكتشاف الجسم والهوية والشخصية. هذا من دون أن ننسى ما لوسائل التواصل الاجتماعي من أثر مهم في التحفيز على مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التشجيع على اعتماد إطلالات مشاهير ومؤثرين. كما قد يكون وراء هذا التغيير رغبة في مواكبة الموضة أو تحسين المظهر.

قد لا يقتصر صبغ الشعر على مجرد تغيير في المظهر، إذ يخفي وراءه أحياناً حزناً أو غضباً لدى من يمرون بمراحل صعبة، يسعون إلى إخفاء تداعياتها عبر اللجوء إلى تغيير لون الشعر لتخطيها والشعور بحال أفضل. وفي حال مواجهة صدمة معينة أو فقدان شخص عزيز أو فسخ علاقة، قد ترغب المرأة بإحداث تغيير كلي ومفاجئ في لون شعرها بما يختلف عن أسلوبها المعتاد وإن كان لا يشبه شخصيتها. وهنا لا يكون الهدف من هذا التغيير إلا تخطي هذه الحالة. أما التغيير الذي تطرح علامات استفهام حوله، فهو ذاك الذي يلجأ فيه بعضهن إلى ألوان صارخة بشكل متكرر وجذري. فنساء اللواتي يلجأن إلى هذا النوع من التغيير الحاد هن من طبيعة تميل إلى التطرف في نظرتهن إلى أنفسهن وإلى المجتمع. وقد يعكس تغيير لون الشعر رد فعل معين كالتمرد على موقف أو قرار أو التعبير عن قضية. بكل بساطة، قد يكون التغيير المستمر في لون الشعر لمجرد التسلية وعلى سبيل المتعة، فيما يكون أحياناً دليلاً على قلق أو على زعزعة في الصورة الشخصية.

بالنسبة للرجل، زاد اهتمامه بمظهره في السنوات الأخيرة، سواء باللجوء إلى التجميل أو بصبغ الشعر أو حتى بالعناية ببشرته، فحصلت تحولات في المجتمع وتبدلت الذهنية بحيث لم يعد الاهتمام بالمظهر محصوراً بالمرأة. شيئاً فشيئاً بات الرجل أكثر جرأة في التغيير في مظهره بحسب الفئة العمرية التي هو منها. أما لتغطية الشيب مع ظهوره أو لمواكبة الموضة وأحداث تغييرات في الطلة في فئة الشباب، لكن في كل الحالات تشير الأسباب إلى أن نسبة التغيير في إطلالة الرجل وتحديداً في لون شعره محدودة عامة، ولا يكون المجال مفتوحاً بالنسبة له في اتباع صيحات أو في قص شعره أو تغيير لونه. حتى أن فكرة التغيير الجذري في إطلالة الرجل عبر تغيير لون شعره لا تزال غير مقبولة في المجتمع بنسبة عالية، وقد يكتفي بلمسات بسيطة تكاد لا تكون ظاهرة. لذلك قد يلجأ إلى صبغ شعره بهدف تغطية الشيب لا أكثر، وذلك لدى فئة محدودة من الرجال، بما أن النسبة الكبرى منهم تحافظ على لون الشعر مع ظهور الشيب فيها، لاعتباره أن الشعر الأبيض مقبول لدى الرجل أكثر من المرأة، وبالتالي بقي التغيير محدوداً ولا يكون جذرياً كما هي الحال بالنسبة للمرأة التي قد تغير مظهرها تماماً بصبغة أو بخطوات أخرى عديدة. الشباب هم الفئة الأكثر اهتماماً بالمظهر الخارجي والجمال، يسعون إلى التميز والتألق بين أقرانهم، ويميلون إلى استخدام مختلف وسائل التجميل وصبغ الشعر للحصول على مظهر يلفت الأنظار ويزيد من ثقتهم بأنفسهم. ومع ازدياد شعبية وتوفر هذه المنتجات والخدمات، يزداد عدد الشباب الذين يقبلون على استخدامها. من أهم الأسباب التي تدفع الشباب للجوء للتجميل وصبغ الشعر هي الرغبة في التغيير والابتعاد عن الروتين اليومي. قد يشعر الشباب بالملل من نمط حياتهم ويبحثون عن وسيلة للتجديد والتغيير. يعتبر صبغ الشعر واستخدام مستحضرات التجميل وسيلة سريعة وفعالة للتحول واكتساب مظهر جديد. بالإضافة إلى ذلك، يعكس استخدام مستحضرات التجميل وصبغ الشعر مدى اهتمام الشباب بنفسه وبمظهره الخارجي. يحاول الكثيرون منهم الظهور بأفضل صورة ممكنة أمام الآخرين، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. تعتبر الصور الجميلة والملفتة للنظر من الطرق التي يمكن للشباب من خلالها جذب الانتباه والإعجاب من الآخرين. من الجدير بالذكر أن الضغوط الاجتماعية والثقافية قد تكون أيضاً أحد العوامل التي تدفع الشباب للجوء للتجميل وصبغ الشعر، ففي بعض المجتمعات يعتبر الجمال والمظهر الخارجي مؤشراً على النجاح والتميز، وبالتالي يشعرون بأنهم ملزمون بالاهتمام بهذه الجوانب ليندمجوا بشكل أفضل في المجتمع. ومع ذلك يجب على الشباب أن يكونوا حذرين في استخدام المنتجات التجميلية وصبغ الشعر. قد تحتوي بعض المنتجات على مواد كيميائية قد تكون ضارة للشعر والبشرة، وقد تؤدي إلى مشاكل صحية مستقبلية. يفضل أن يعتمد الشباب على منتجات طبيعية وآمنة والتشاور مع أخصائي تجميل قبل استخدام أي منتج. إذن يعكس لجوء الشباب للتجميل وصبغ الشعر رغبتهم في الظهور بأفضل صورة ممكنة واكتساب ثقة بأنفسهم. وعلى الشباب أن يتذكروا أن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل ويتجلى في تصرفاتهم وأخلاقهم وليس فقط في المظهر الخارجي. يعد البعض الآخر اللجوء للتجميل وصبغ الشعر وسيلة للتعبير عن هوية فردية أو مجموعة، فقد يعبر الشباب عن انتمائهم لفئة معينة أو اتباعهم لاتجاهات معينة من خلال اختيار أنماط معينة للتجميل وصبغ الشعر. علاوة على ذلك، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في زيادة انتشار هذه الظاهرة،
حيث يتم تبادل الصور والفيديوهات التي تسلط الضوء على التجميل وصبغ الشعر، مما يؤثر في تحفيز الشباب على تجربة أشكال جديدة. ومع ذلك يجب أن نعترف بأن هذه الظاهرة لها جوانب سلبية أيضاً، فقد يؤدي التسابق وراء الجمال والمظهر الجذاب إلى إحداث تأثيرات نفسية سلبية مثل انخفاض التقدير الذاتي لدى الشباب الذين لا يشعرون بالقدرة على تحقيق المظهر المثالي. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب استخدام بعض منتجات التجميل وصبغات الشعر في التسبب في مشاكل صحية للبشرة.

والشعر. وبناء على ذلك يجب أن يكون اللجوء للتجميل وصبغ الشعر خيارا شخصيا يتم اتخاذه بعناية وتوازن. يجب أن يتم توجيه الشباب لفهم أهمية الجمال الداخلي والعناية بالصحة والنظافة الشخصية بدلا من التركيز فقط على المظهر الخارجي. كما ينبغي أن يكون هناك توعية بأضرار بعض المنتجات الكيميائية المستخدمة في التجميل وضرورة اختيار المنتجات الطبيعية والآمنة لصحة البشرة والشعر.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: أين يذهب الأصحاب؟ هكذا تصبح الصداقات أصعب كلما تقدمنا في العمر. لم يكن هناك شيء أسهل علينا في صفوف الدراسة من اكتساب الأصدقاء، كان الأمر يحدث ببساطة، وسريعا يتحول زميل نعرفه بالكاد منذ أيام إلى صديق نألفه ونحبه. احتفظ أغلبنا بصداقات الطفولة، غير أن هؤلاء الأصدقاء الأعزاء يتساقطون يوما بعد يوم كلما تقدمنا في العمر، ربما بسبب أعمالهم وأسفارهم وأسرهم الخاصة، فيما بات الحفاظ على الصداقات يتطلب جهدا أكبر. ومع شعورنا بالفراغ صرنا نتساءل، لماذا نصبح أكثر وحدة كلما تقدمنا في العمر؟ ولما صار اكتساب الأصدقاء أصعب؟ هل فقدنا مهارة كسب الأصحاب التي لازمتنا في الطفولة؟ روبن دونبار، عالم النفس التطوري، وفي كتابه الأصدقاء فهم قوة أهم علاقاتنا، يشرح كيف تبدو دائرة الأصدقاء، تلك الدائرة التي يحتل أطرافها عادة المعارف البعيدون، وبالاتجاه نحو مركزها يوجد الأصدقاء، ثم أفضل الأصدقاء، ثم الأصدقاء المقربون. وفقا لدونبار، في بداية سن المراهقة وأوائل عقد العشرينيات نعتاد تغير قائمة معارفنا، ما يعني تغير أطراف الدائرة باستمرار، وحين نصل إلى الثلاثينيات من العمر تبدأ أطراف تلك الدائرة في الانحسار، ويروق لأغلبنا تخصيص وقت أكبر مع القابعين في المركز، أي الأصدقاء المقربين.

حين يتخذ أحدنا قرار بالزواج مثلا، يخصص وقتا كبيرا للتعرف على الطرف الآخر الذي يحتل غالبا مكانا في مركز دائرة الأصدقاء أيضا، وحينها يخرج من الدائرة صديق أو اثنان، أو يتزحزح مكانهما فيصبحان في مكان أبعد من مركز الدائرة. ثم تأتي مرحلة إنجاب الأطفال التي تعطل الغالبية عن الاندماج في الحياة الاجتماعية. هكذا تتضافر العوامل ليتقلص قطر الدائرة وتتآكل الطبقات الخارجية منها مع تقدمنا في العمر، لينتهي الأمر بما يعيشون طويلاً بالاحتفاظ بالكاد بصديق أو اثنين. صحيح أن صداقات الطفولة غالباً ما تكون سطحية ومتقلبة، لكنها تصبح أقوى عبر شهور وسنوات تالية، والأهم أنها كانت تجري بسلاسة وتلقائية يسرتها حداثة السن. لكن ما يحدث مع مرور السنوات أمر مختلف. في مرحلة ما نعتقد إن لدينا أصدقاء بالفعل، فنتوقف عن منح أشخاص جدد فرصة الاقتراب، رغم أن كثيرا من علاقاتنا لم تعد قوية أو حتى كافية كما كانت، إذ تختلف الاهتمامات أحيانا وتختلف بالطبع قدرتنا على التواصل. لكن لماذا لا نمنح آخرين فرصة الاقتراب ليصبحوا أصدقاء؟ الفراغ وبراءة الطفولة. السبب الأول وراء ذلك ترصده دراسة حديثة، وفيها وجد الباحثون أن التحدي الأصعب الذي يحول دون اكتسابنا للأصدقاء حين نصبح بالغين هو الثقة، وهو أمر يفسر سبب تمسك كثيرين منا بأصدقاء الطفولة. لقد بنيت الثقة في سنوات، والثقة عملة نادرة في عالم الكبار إذا نشعر بأننا لن نجد مثل أصدقاء الطفولة. يعني كوننا بالغين أننا اكتسبنا وعياً أكبر، وهذا الوعي ذاته هو الذي يجعلنا أكثر عرضة لمخاطر الحكم المسبق على الآخرين، كما نكون أكثر معرفة باحتمالات التعرض للأذى والرفض أحياناً. لقد تعرض بعضنا لذلك بالفعل في مرحلة سابقة، وهذا يتناقض مع مرحلة الطفولة التي لم يكن لدينا فيها كل هذه الخبرات السيئة. ذلك الوقت سبب مهم ثان لعدم قدرتنا على اكتساب أصدقاء بالسلاسة ذاتها التي ميزت طفولتنا. لدينا نحن البالغين عمل يتطلب ساعات، وحياة عائلية نجاهد لنفرغ لها وقتا، والوقت المتاح لكي نستثمره في التعرف على أشخاص جدد يصبح أقل مع تزايد التزاماتنا. وفي تقدير العلماء، لكي يصبح شخص ما من معارفنا بمكانة صديق، نحتاج إلى ساعات من التعارف والتواصل. وفق الدراسات الحديثة، يقدر الباحثون تلك الساعات بنحو 50 ساعة من التواصل اللازم ليصبح شخص ما صديقاً. ولكي يصبح صديقاً مقرباً، فإننا في حاجة إلى أن نقضي معه نحو 200 ساعة على الأقل. وعلينا ألا نغفل هنا أيضاً أهمية جودة التواصل، فنحن نوجد مع زملاء العمل ساعات طويلة، لكنهم لا يصبحون أصدقاء مقربين إلا حين يصبح التواصل شخصياً. مصادفة لا تأتي. نشير هنا إلى عامل آخر كان ميسرا لنا في مرحلة الطفولة لكننا نفتقده عند الكبر، إنه المصادفة. فيما مضى كان لدينا ساعات وساعات يمكننا أن نقضيها في مكان واحد بلا هدف محدد، لكننا نحن البالغين موجودون مع معارفنا لأجل هدف محدد، في مكان العمل أو مكان دراسة،
ونفترق مباشرة بعد انقضاء هذا الغرض. في كتاب الصداقة الإفلاطونية كيف يمكن لعلم التعلق أن يساعدك في تكوين صداقات والحفاظ عليها، تؤكد المؤلفة أننا نفتقد في الكبر للبنات الأساسية للصداقة، وهي تفاعل مستمر غير المخطط له واكتشاف نقاط ضعف مشتركة. حين نصبح أكبر تقل البيئات التي تتميز بهذا الطابع، لا نخشى قدوم موعد الاختبارات ولا نخفي عن الكبار شيئا يمتعنا أن نتعاون في إخفائه لخداعهم مثلا أو الهروب من عقابها. وإلى جانب ذلك، لا تزال هنالك قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل تكوين الصداقات أصعب كلما تقدمنا في العمر. بعض الأسباب تعود لطبيعة شخصياتنا، لدى البعض شخصية انطوائية أو خوف من الرفض أو مشكلات في الشعور بالأمان أو ربما مشكلات صحية تظهر أكثر لدى الأكبر سناً وتتسبب بالفعل في عدم القدرة على تكوين أصدقاء، فضلاً عن الأسباب الاجتماعية مثل العيش في مدن مختلفة عن ثقافة الفرد والانتقائية الشديدة والرغبة في أن تكون الاهتمامات متطابقة. ما غيرته الجائحة في علاقاتنا؟ بينما كان علماء الاجتماع يبدون قلقهم من سيطرة الفردانية على ثقافتنا في العقود الأخيرة وزيادة الشعور بالوحدة، جاءت جائحة كورونا لترسخ تأثير هذا التغيير. خلال سنوات الوباء ومع إغلاق أبواب منازلنا، كان شعور الكثيرين بالوحدة يتعاظم. تنوع تأثير الإغلاق بين إعادة إحياء الصداقات القديمة وإعادة تقييم الصداقات القائمة. بعد إعلان فتح الأبواب كانت علاقات كثيرين قد تأثرت سلبا، وصار الوقت مناسبا لتقييم علاقاتنا وأين يقف أصدقاؤنا. بخصوص هذا الأمر وبحسب الاستبيانات والاستطلاعات حول تأثر علاقات الأصدقاء بين عامي 2020-2021، وجدت النتائج أن أغلب العلاقات تأثرت بفترة الإغلاق، بحيث زادت العزلة واختلفت طبيعة العلاقات بين الأصدقاء ومستويات التواصل بينهم. لكن ما يثير القلق حقاً هو إقرار المشاركين أن هذا التأثير السلبي امتد لما بعد الإغلاق بشهور. بدأ لبعض المشاركين أن الإغلاق منحهم الفرصة للانعزال وأخذ قسط من الراحة، مما يمكن تسميته الإرهاق الاجتماعي، وبدأ صعبا أن يعود التواصل إلى ما كان عليه قبل شهور الإغلاق. لكن تلك الراحة لا تبدو خيارا جيدا، إننا ندفع ثمنه في الحقيقة، إذ يؤدي الشعور بالوحدة إلى مشكلات اجتماعية وصحية خطيرة. حين لا تشبع احتياجاتنا الاجتماعية بسبب قلة علاقاتنا أو انخفاض جودتها، وبسبب ذلك تتراجع الصحة النفسية، بل ونصبح أكثر عرضة للمشكلات العضوية وحتى الموت المبكر. في دراسة حديثة تبين أن تأثير قلة الروابط الاجتماعية يفوق تأثير السمنة على صحتنا، ويعادل في تأثيره التدخين. وعلى العكس، فإن تأثير التفاعل مع الأصدقاء في سن العشرينيات يفيد حتى لسنوات قادمة في حياتنا، إذ نعرف من خلالهم أنفسنا ونتمكن من التعامل مع الاختلافات ونتخذ وفق ذلك قراراتنا المهمة. كما يكون لوجود صداقات جديدة في العقد الثالث من العمر تأثير ملحوظ في التمتع بمستويات عالية من الرفاهية لسنوات تالية أيضا. لكن هل يظل العثور على الأصدقاء ممكنا إذا ما تفرق عنا أصدقاء الطفولة لأي سبب؟

الخبر الجيد أن بعض المحاولة تزيد احتمالية عثورنا على أشخاص جديرين بالثقة، رغم أننا لن نتمكن من الاعتماد على الطريقة ذاتها التي اكتسبنا بها الأصدقاء في الطفولة. مفتاح اكتساب الأصدقاء في عالم البالغين هو عدم الاعتماد على المصادفة، وإنما خلق الفرص، بحيث يصبح تكوين الصداقات هدفاً نسعى إليه في ذاته. تبدأ الخطوة الأولى بالبحث عن أشخاص يشاركونك الاهتمامات ذاتها، الأذواق أو فلسفة الحياة أو الأنشطة الرياضية. سيكون من السهل بدء حوار مع أشخاص يشتركون معك في الاهتمامات. الخطوة التالية هي الاندماج في مجتمعات توفر هذه الاهتمامات، الصلاة الرياضية أو المعارض أو المكتبات. هناك تتوفر عشرات الفرص. وفر وقتا للذهاب لتلك الأنشطة الجماعية بانتظام، يفيد هذا في خلق المصادفة، كما أنه يحول العلاقة لتصبح جماعية تتعدد فيها نقاط الاتصال ويسهل الحفاظ عليها. حاول بدء حوار واحد مع أحدهم، أو طرح سؤال، أو مجرد الابتسام. إنها إشارة إلى الآخرين برغبتك في الاندماج معهم، بعكس ما سيحدث حين تحدق في هاتفك فيبدو لهم أنك منشغل وغير مهتم بالتعرف إليهم. يوصي الخبراء بالتوقف عن التجنب الخفي الذي نمارسه أحياناً حين تجمعنا المصادفة بأشخاص جدد، أن ننهمك في متابعة شيء ما في الهاتف في انتظار أن يبدأ أحدهم بالحديث معنا. ابدأ أنت بالتواصل وتقدم خطوة نحوهم. يبقى الأمر الآخر هو التغلب على الشعور بالرفض والمضي في طلب طرق التواصل مع الآخرين، إذ غالبا ما نقيم الرفض بأكبر مما هو عليه. افترض أن الناس يحبونك بالفعل وأن التواصل معهم سيسير بشكل جيد. حين يراودك الشعور بالخوف من فكرة الظهور بمظهر ضعيف، تذكر أنك ما زلت قويا وأنك تتحكم في قدر انفتاحك على الآخرين، وتتخير من تمنحهم ثقتك. وأخيرا، لا تتردد في طلب معلومات الاتصال عندما تجمعك المصادفة بأشخاص جدد، سيساعد هذا في بناء الثقة. وأخيرا، فإن مساعدة الآخرين إحدى أهم سمات الصداقة، وهي تفتح قناة اتصال جيدة معهم. في غضون ذلك كله، عليك أن تتذكر إن تعزيز علاقاتنا بأصدقائنا تتطلب جهدا ووقتا أيضا. تتوطد علاقتنا بالأصدقاء حين نلتقيهم بانتظام ونشاركهم أنشطة ممتعة ونعرف ما يجري في حياتهم، لنقدم لهم الدعم أحيانا ولكي يتواصل الحوار. وعلى ما يبدو فإننا في حاجة إلى هذا الجهد والوقت، سواء مع أصدقائنا الحاليين لكي تستقر مكانتهم، وحتى لا يصبحوا على أطراف الدائرة ثم خارجها، أو مع الأصدقاء الجدد لكي تترسخ مكانتهم في دائرة أصدقائنا. ترتبط قوة العلاقة دائما بمقدار الوقت والجهد الذي نمنحه لها.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

علماء النفس يخبرونك البقاء عازباً أفضل من أن تكون متزوجاً. فكرة أن تكون شخصاً عازباً تعني أن تعيش أفضل، وأن تكون حياتك أكثر توثيقاً، وأن تحظى بحياة مميزة ذات هدف إلى أقصى درجة. هذا ما أوضحه أحد الأطباء النفسيين مؤخراً. لكن ليس هذا كل شيء، فقد ذهب الطبيب إلى فكرة أن نعيم الزواج مجرد أسطورة إلى حد كبير. المذهل في الأمر أن هذا التصريح جاء على لسان طبيبة وليس طبيب، وهو أمر غير معتاد على النساء أن يصرحن به بسهولة. قالت البروفيسورة بيلا ديبالو خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم النفس في مدينة دنفر إنها تريد أن تتحدى الحكمة التقليدية بأن الزواج يساعد الناس على العيش لحياة أطول، أكثر سعادة وأكثر صحة. وأضافت إنها بحثت في أكثر من 800 دراسة أكاديمية مختلفة نفذت على مدى السنوات 30 الماضية فيما يتعلق بالأشخاص العازبين. وقالت ديباولو وهي أستاذة في جامعة أمريكية إن النتائج المتاحة هي ما قادتنا لذلك. فعلى سبيل المثال، تظهر الأبحاث التي تعقد المقارنات بين الناس الذين بقوا بلا زواج مع أولئك الذين خاضوا تجربة الزواج، إن الأشخاص العازبين لديهم إحساس عال يتعلق بحقهم في تقرير مصير أنفسهم، كما أظهرت إن هؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة لتجربة الإحساس باستمرار النمو والتطور كإنسان مكتمل.

تظهر أبحاث أخرى أن الناس العازبين يقدرون ويثمنون العمل ذا الهدف والمعنى أكثر مما يفعل المتزوجون. وأظهرت دراسة أخرى طويلة تتعلق بالأفراد العازبين أن الاكتفاء الذاتي يخدمهم بشكل جيد، فكلما كانوا أكثر اكتفاءً ذاتياً كلما كانوا أقل عرضة لتجربة المشاعر السلبية. بينما أظهرت هذه الدراسة أن المتزوجين أظهروا نتائج معاكسة. في المملكة المتحدة على سبيل المثال يظهر بوضوح وجود نزعة تجاه البقاء بلا زواج. ففي عام 2015 كان هناك حوالي 16,200,000 شخص عازب مقارنة مع 23,700,000 شخص متزوج وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني. في عام 2002 كان هناك نحو 12,500,000 شخص عازب في المملكة المتحدة مقابل أكثر من 23,000,000 من المتزوجين.

تصف البروفيسورة دي باولو نفسها قائلة: أنا عازبة لطالما كنت كذلك ولسوف أكون دائماً. وأوضحت أن الأسباب لعدم الشعبية النسبية لحياة العازبين هي أسباب نادراً ما يعترف بها الناس أو يسلموا بصحتها. وقالت أيضاً أن السبب وراء وجود أعداد متزايدة من الناس العازبين يعود إلى رغبتهم في أن يكونوا كذلك، وأضافت أن حياة العزوبية تسمح لهؤلاء الذين اختاروها بالعيش خلال الحياة الأفضل والأكثر أصالة والأكثر وضوحاً على حد تعبيرها. وفاجأتنا دي باولو بأن العزوبية تعني ارتباطاً أكبر نحو الآباء والأشقاء والأصدقاء والجيران وزملاء العمل بصورة أكبر من التي توجد عند الأشخاص المتزوجين. وعندما يتزوج الناس فإنهم يصبحون أكثر انعزالية. وقالت إن الانشغال بمخاطر الشعور بالوحدة يمكن أن تحجب فوائد عميقة تخص العزلة. طبقاً لذلك فإن فكرة أننا نركز على الانشغال بهموم البقاء بمفردنا تجعلنا غير قادرين على رؤية ما في هذه العزلة من فوائد لا تعد ولا تحصى. فهذه هي إحدى قواعد العقل، عندما يركز على شيء ما فإنه لا يرى ما حوله من أشياء أخرى، خصوصاً إذا ما ارتبط هذا بحالة نفسية سيئة من خوف أو قلق.

وقال دي باولو: لقد حان الوقت لتصوير دقيق للأفراد العازبين ولحياة العزوبية بصورة تعترف بنقاط القوة الحقيقية والمرونة التي يملكها هؤلاء الأشخاص المميزين وما يجعل لحياتهم معنى. وذكرت أن الأشخاص المتزوجين يلقون الدعم من خلال حفلات الزفاف التي لا هوادة فيها على حد تعبيرها. في المقابل فإن الأشخاص العازبين يعدون أهدافاً للتمييز أو النظر إليهم بصورة سلبية من المجتمع. هذا الأمر يطلق عليه اسم سينجلزم، والذي يعني التنميط والوصم والتهميش والتمييز ضد الأشخاص العازبين. ولكن الدراسات الأكاديمية لا تؤيد الفكرة السائدة في المجتمع، وهي فكرة تزوج، كن أكثر سعادة، كن أكثر صحة. تقول دي باولو: إن الناس في نهاية المطاف يتساءلون عن أين كانوا عندما كانوا عازبين. بطرق أخرى، فإن النتائج هي بالضبط عكس ما كنا نعتقد. الأشخاص العازبون لو بقوا عازبين لكان أفضل لهم ولا شعروا بطعم الدنيا بصورة أكبر.

وللزواج فوائد أيضاً، لكن ليست كل الدراسات جاءت لتؤيد فكرة ديباولو بشكل مطلق، فهناك دراسات أظهرت فوائد واضحة للزواج. في دراسة أولية مبنية على سجلات طبية لحوالي 25,000 شخص، وجد الفريق البحثي القائم عليها إن الأشخاص المتزوجين كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية بنسبة 14% أكثر من الذين يعيشون بمفردهم عزاباً. وأظهرت الدراسة إن الأشخاص المطلقين كانوا أسوأ حالاً من الجميع، فقد وجد الباحثون إن المطلقين لديهم نسبة خطر أكبر بمقدار 7% للوفاة الناجمة عن النوبات القلبية من الأشخاص العازبين. وذكر الباحثون إن هذا الأمر ربما يكون نتيجة لزيادة الضغط أو العزلة الاجتماعية التي يختبرونها بعد الطلاق. وجرت عمليات تشخيص هؤلاء المرضى مجهولي الهوية وقياس نسبة تعرضهم أو إصابتهم بالنوبات القلبية في مستشفيات بشمال إنجلترا، وبلغ متوسط أعمارهم 67 عاماً، وأكثر من 60% منهم كانوا رجالاً. ووفقاً للتفاصيل عرضت في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مدينة مانشستر. ويعتقد الباحثون أن الفوائد الصحية الواضحة للزواج ليست أمراً خاصاً بمؤسسة الزواج وفكرته في ذاتها، ولكنها نتائج تعكس بوضوح فكرة الدعم النفسي والجسدي الأكبر الذي يحظى به المرضى المتزوجون بوجود شريك حياة بجوارهم.

نيكولاس غولوب زميل الأبحاث الطبية في جامعة إس إنجليا قدم ملاحظات مهمة أيضاً فيما يتعلق بالوقت اللازم للتعافي لهؤلاء المرضى خلال وجودهم في المستشفى، وذكر أن الناس المتزوجين أو الذين يعيشون مع شريك لهم وصل متوسط مدة بقائهم في المستشفى لستة أيام فقط بعد تعرضهم لأزمة قلبية. هذه المدة أقل بيومين كاملين من المرضى غير المتزوجين، بينما المرضى المطلقين بقوا في المستشفى لسبعة أيام في المتوسط. إنه ربما هناك شيء ما يتعلق بالطلاق والظروف والضغوط المحيطة بالأشخاص المتعرضين له، مما كان له أثر سلبي في نسبة التعرض للوفاة أو فترة إقامة المريض في المستشفى. إن هذه النتائج قدمت دروساً مهمة للأطباء المعالجين والمؤهلين للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، وأن الدراسة لا تعني أن الناس عليها أن تقبل على الزواج بعد تعرضها لنوبات قلبية، ولكنها تعني أن هناك طرق أفضل لتحسين إجراءات ما بعد التأهيل من النوبة القلبية عبر إشراك المرضى في مجموعات الدعم والعلاج الجماعي والضمان أنهم ليسوا وحيدين ومنعزلين اجتماعياً. وتشير الدراسة بعد أخذ العمر والجنس بعين الاعتبار إلى الأشخاص المطلقين بحكم كونهم الأكثر عرضة للوفاة بين جميع المشاركين بعد إصابتهم بأزمة قلبية، ولم يجدوا سوى فارق ضئيل أقل من 3% من معدلات الوفيات بين الأشخاص العازبين وأولئك الحاصلين على الطلاق أو يعيشوا مع شريكهم في منزل واحد.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: في الماضي كانت منطقة سيد جابر قطعة من الجنة، أرضا زراعية خصبة تحيطها البساتين، يرويها نهر جاسم، وتعيش عليها عائلات لم تعرف سوى رائحة الأرض المبللة وهدير الماء الجاري. لكن الحرب جاءت، زرعت في جوفها الموت وابتلعت شبابها بين ألسنة النار. الآن لم تعد سوى حقل ألغام ممتد، كل شبر منها فخ مؤجل، كل خطوة عليها مقامرة بالحياة. انتهت الحرب، لكن الموت لم يغادرها، بقي كامنا تحت التراب ينتظر من يوقظه. هنا كانت الأشجار تطرح الثمار، صار الجذر يقتات على العظام، وصار من يطأها إما قاتلا لنفسه أو جامعا لأشلاء من سبقوه.
3: هاي منطقة سيد جابر، مغابي سيد جابر، قريب نهر جاسم، قريبة يعني، بس منطقة حربية كانت هاي بالزمن مال الحرب العراقية الإيرانية. هاي كانت المنطقة قبيل، كانت كلها نخيل، وكانت منطقة يعني زراعية، فدمرها الحرب. من دمرها الحرب هذا زرعوا بها الغام، هذا الغام كلها زراعة الغام كلها من وراء الحرب هاي. فبعد المنطقة ما أصلحت إلى الزراعة ولا حتى السكن ما تنصلح، شين كلها الغام، لا نظفوها، لا يعني مثلا، وناس وايد راحت بها تبترت وشي ما تخطيها، وايد موتت ناس هنا وما منتمهم بها يعني حد الآن، لا نظفوها. ومنطقة واسعة يعني كبيرة، مو تقول بها المنطقة صغيرة وهاي، يعني شين نظفوا بها الشارع، كل المنطقة يردوا منها نظفوها، والبكانات اللي ما يردوها ما نظفوها، اللي بها سكن صار بها شغلات نظفوها، والبيها ما لحد الآن ما منظفينه. بس هي خطرة، منطقة خطرة، دائما هالفترات نسمع ذاك بتر هذا مات، حتى حيوان جاي يموت، دواب ما دواب، يعني منطقة مو نظيفة.
2: في هذا المكان حيث تبتلع الرمال آثار الأقدام وتخفي الرياح صرخات الألم، يقف رجل يقتات من الموت، كل حفرة تحت يديه قد تكون نهايته، كل لغم يرفع ببطء وبين الحياة والفناء. هنا على هذه الأرض المنكوبة لم يبقى من أخيه سوى بقايا متناثرة، أشلاء بالكاد تزن 3 كيلوغرامات، حملها بيديه نظر إليها طويلا، ومنذ ذلك الحين لم يعد يفرق بين التراب واللحم، بين الحياة والموت، بين الإنسان والمعدن.
3: صدام حسين انطق أول ما لما الغام ذكرون بها، ما أدري لحقوا عليها بالتقريبا بال92 هيك 92 91، انطق كتاب قال عم الشعب خيلي من الغام، فزع الشعب قام هذا اللي بعلكم بهم ما يعرفون خطي، انا من ضمنهم هذا اخوي. اخوي شو يسوي؟ لم الغام هاي كملها حطها بصندوق كم سنه وكامله، حطها وين ذبح وذبح التبليد، طقت طقت صار لحم. هي مو حطي ينزلها بالقاع ما لحق، وصار صار عليه حصر قوي على الغم وطقه، وهذا تيترتي انت بي وضغط بي من ذا بنطق سوينا لحم ماكو. لما والله صدق واعتقد لما ذر يعني شلام قطع تقريبا 3 كيلو حصل من الكيلو نزلمة كبرى راح تطشر.
2: في تسعينيات الجوع حين صار الخبز حلما والموت أهون من الجوع، وجد أهل سيد جابر رزقهم في بطون الألغام، النحاس والألمنيوم كان ذهب الفقراء، كنزا مدفونا تحت التراب لكنه كنز مسموم، إما أن تحفر وتخرج بثمن وجبة أو تخطئ فيرتفع جسدك إلى السماء كذرات غبار. كانوا يسمونها لعبة الحظ، خطوة واحدة تفصلك عن الموت أو عن دنانير معدودة. لم يكن هناك خيار ثالث، البعض عاد محملا بالخردة والآخرون لم يعودوا أبدا.
3: قام يأخذهم يفتحون بها من اليوع، مر عليهم يوع ضيم، مر عليهم ضيم زي ما صدام حسين مر عليهم ضيم، قام يكذل دولة صفرات يأخذني يبيعنا كل خبوزة خبزة ماكو طحينات يشتري بيهن، مر علينا حصار ضيم حصار طقنا حصار هو زي ما صدام حسين دمرنا حتى الصفر قاموا يلمون. هاي أكثر العالم ترى نطيك حكاية هم العالم، هاي قبل تبترت من وراها دش بالحقول قام دش من وراها عيشتها على الصفرات على الفافونات تأخذين، وهاي حتى الصواريخ يدقون عليها قاعد صاروخ هذا خب خطر يطقه ينفجر عادي يقطع وصل وصاحبه ثاني هم يهم نفس الشيء يشتغل. يا بنت مات هذا قدامك تشوفه مات، يقول لك احنا نموتوه وين نعيش؟ قاعد بالعيشه كان صارت بعد ما هي هاي مستمره العالم هاي ما شط العرب نصها هسه منطقه سبجرون مليح لو تشوفها تسود كلها بتران وناس اكو بها ناس موتت وراحت. طيب طلعون صفر من عندنا اقول لك شلون يفتحونه وبطنه هاي صفرايه تقريبا نص كيلو تقريبا بها هاي الصفرايه بها كبسونه داخل هاي يطقون على تحمي هي هاي طق عليهم اللي حظه ما بات ما طق نوبات يطق اللي بايد ما عليه شيء بس لا صاروخ بيروح لا يطق عليه اكو بي بايد ماكل هذا الصبغ ماكل شيء ما يطق كبسونه مالته منتهي.
2: هنا في سيد جابر لا احد يشعر بالامان، الحرب انتهت لكن الارض لم تستوعب الخبر بعد، ما زالت تبتلع الاقدام تمزق الاجساد تبتر الاطراف كما لو أن المعركة لم تغادرها قط. المفارقة الموجعة أن من نجوا من الرصاص والقذائف لم ينجوا من التراب. الحرب لم تأخذهم لكن السلام فعل، لم يسقطوا في ساحات المعارك بل سقطوا بعد أن قيل لهم أنهم نجوا، فقدوا أطرافهم تحت أقدامهم حيث ظنوا أن الأرض صارت لهم، لكنها كانت تنتظر تصبر ثم تنقض في اللحظة التي يطمئنون فيها للحياة.
3: والله جينا نحس بالموت، يعني شو تحس؟ تحس يعني بشر ما مأمن، يعني هسه عبر هاي هسه ورا هذينا رايح حتى بترت كل ورا كل ورا الخلفات الحربية، هم اللي ورا اللي هاي الخلفات، احنا ما تبترنا بالحرب، لا تبترنا تالي ورا الحرب، احنا بشط العرب، قديمين بشط العرب، بس راسنا بشط العرب، ورجعنا ديراننا، من رجعنا ديراننا ما لقيناها نظاف، لقيناها كلها الغام وكلها ما حد نظفها. اللي بتر واللي مات واللي هذا هم عندنا ناس عندنا حلال وعندنا نسرح به وعندنا عايشين على الزراعة قبيل كلها خبزتنا كانت بشط العرب راحت هاي كلها راحت المونيات هاي نتمناها قبل كلها راحت معدنا هاي ظلت بس المكانات تشوف انت تحصل عليها هاي شوف المنطقة ساكلها القام مخلفات الحربية دمرتني.
2: الانفجار لا تشعر به فوراً، في اللحظات الأولى تظن أنك وقفت على الفراغ، أن الأرض انهارت تحتك، ثم تدرك أن شيئا ما نقص، رجل، ذراع، جزء منك لم يعد هناك. في الصيف حين يغلي الهواء لا تمنحك الألغام حتى فرصة الصراخ، الحرارة تسرع النزيف، الجسد يحترق من الداخل قبل أن يفهم العقل ما حدث. البعض يسقط ويموت فورا كأن جسده لم يحتمل فكرة الموت المؤجل. وأنا كنت محظوظا أو هكذا يقال لأنني ما زلت أروي الحكاية.
3: بعد أول ما طق عليك ما تحس بي أنت، أول ما طق عليك يشيلك ويشمرك ما تحس بي، بس لحظات يعني يطلع لك الوجع يطلع عندك شيء، أنت بعد ببالك شنو؟ ببالك الموت، أنت ميت تعتبر هسه من طق عليك لغم انت وتطلع زفدان بعد اعتبار ميت. حيا من الله سبحانه الله ينقذك مع النباتي يلحقوك من المستشفى يودونك، احتمال ياخذك النزيف وتموت، مو صحيح؟ ما تلحق. فناس وايد موتت بهاي القضيه ترى، مو يعني مو سهله. اكو بين بتل ما يلحقون، يعني كان بغتها صيف، والصيف ترى بسرعه يموت البشر، ما يستحمل ويموت. اكو بها مات ما اكتب بتري ليموت.
2: في سيد جابر لا احد يخرج سالما، بعضهم دفنته الالغام في لحظه، وبعضهم تركته حيا بنصف جسد وذاكره ممزقه. هنا لا تحصى السنوات بعدد الفصول، بل بعدد الأوصال المفقودة، بعدد الأسماء التي تحولت إلى شواهد بلا قبور. الموت في هذه الأرض ليس حدثا، بل انتظار طويل.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم. من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
8: عطرة بعطر الفل والياسمين أقدمها لكل مستمعينا الكرام ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة نستطلع بها وجهات النظر وآراء الناس بمحور جولتنا لهذا اليوم. على مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في برنامج مزاج الناس، ويرافقني في الأخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. المواطن غني بخيراته وثرواته، بس المواطن بعده يدور على أبسط حقوقه من كهرباء وماء وفرص عمل. فما بين الوعود الانتخابية والواقع اليومي، سنوات طويلة مرت، مشاريع تتعثر ووعود تتكرر. يبقى السؤال الأكبر، وين تروح أموال البلد؟ وهل الفساد صار مجرد مشكلة نسمع بها لو تحول إلى عائق يمنع أي تقدم حقيقي؟ ولا أصبح الفساد هو جزء من المشهد اليومي اللي اعتاد عليه الناس؟ بحلقة اليوم رح نفتح ملف حساس وجريء ونحكي بصراحة عن وضع البلد وعن الفساد وسرقة المال العام وعن دور السياسيين والمؤسسات وحتى المواطن بنفس الوقت في صناعة هذا الواقع ولا تغييره. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: أول رأي بحلقة اليوم ونتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم سامر.
0: أم سامي، أهلا وسهلا بيك أم سامي. أم سامي، حابين نسمع رأيك على الوضع الجديد، وضع البلد وسرقة المال العام والفساد وانكشفت هواي أمور. فإحنا اليوم بما أنه وطن غني بخيراته وثرواته، بس إلى حد الآن إحنا كمواطنين عراقيين، هسا ما نقول بصري، جاي ندور على أبسط حقوقنا من الماء والكهرباء، فرص العمل، سلم الرواتب اللي كل موظف ينتظره، العلاوات والترفيعات، الرواتب اللي في بعض الأحيان تتأخر، هواي تفاصيل جاي تصير. زين، وكل مواطن هذا أبسط شيء يعني ممكن يطالب به البلد. فأريد أسمع رأيك، شنو أكثر مشكلة حسب اعتقادك أنتي أثرت على البلد بسبب الفساد وسرقة المال العام؟
1: والله تدين الحقيقة، أهل السرطان اللي ما عندهم دواء.
0: مع أنه أنا ذكرت بالبداية أنه الماء والكهرباء هاي أبسط شيء، أبسط حقوقنا.
1: هم اللي أبدأ، لأن طفل يبكي على أبرة والأبرة تكلفة 150 باليوم وما عنده يضربها، يعني شو تتوقعين؟ أكو أطفال يردون دم وما عندهم ناس، ما عندهم على قد حالهم، وتعرفين أنتي عيشتنا شون عيشة. يعني إحنا أهل النفط بس إحنا لا شيء، إحنا لا شيء، بس أهل السرطان لو ترحين وزورين مستشفياتهم يعني حيل تتأثرين بحوالهم حيل. وهم أبدأ شيء، والسن الكبار نفس الشيء، دار المسنين نفس الشيء.
0: يعني حسب وجهة نظرك أنه أكثر قطاع نشوفه متضرر بهذا الفساد هو الصحة، يعني أكثر ممكن من التعليم والكهرباء وفرص العمل والماء اللي إحنا وملوحة الماء وهي تفاصيل.
1: أهل البصرة إحنا أهل الغاز.
0: نعم.
1: والغاز جاي يأثر على المجتمع، مجتمعنا البصري.
0: نعم.
1: جاي يأثر عليه الغاز، الإطلاق الغاز بالثنتين بالليل غاز قاتل، هو اللي جاي يأثر بينا ويأثر الأمراض كاثرة بأهل البصرة من هاي الغاز.
0: زين، تشوفين هذا الفساد الموجود بالبلد يعني موجود بكل تفاصيل ومفاصل الدولة ولا بأماكن محددة أكثر من مكان ثاني؟
1: والله ما أعرف، ما أقدر أقول لك رأيي.
0: احنا شوفي منصات التواصل الاجتماعي، احنا هسه اللي قاعد ببيته ممكن معتمد على منصات التواصل الاجتماعي والاخبار والسوشيال ميديا اللي احنا يوميا جاي نسمع خبر ونتفاجئ. زين، الموظف اللي جاي يطلع من الصبح لليل كوظيفه وظيفه الدوله، يعني اللي يستلم راتب من الدوله بس تحسين انه هو مغبون. تخيلي اللي ما عنده راتب وما عنده فرصه عمل، وهي هاي أبسط حقوق المواطن.
1: أكثرهم أولادنا مسيبين، ما شوفيهم أكثر شيء بالكوفيات، أولاد ما عندهم مستقبل، خريجين قاعدين بالشوارع يكنسون شوارع، يبيعون جواريب، يبيعون بالأسواق شبس ما شبس. سئلين أنت شنو خريج مثل يقول كان مهندس، أنت مهندس تبيع شبس؟ حرام، هاي حرام. شعبنا العراقي أكثر أولاده، أكثر أولاده خريجين قاعدين بطالة عطالة، والبطالة وعطالة مو حلوة من ناحية البلد. وإحنا بلد غني،
0: خاصة الشاب،
1: الشاب اللي يريد مثل زواج ما يقدر يتزوج، عيش اجتماعية ما يقدر يعيش اجتماعية، يعيش يومي، يعني يشتغل يومي 10-15 يطلعها يومي، مش يريد يجمعها لو يريد يأكل بيها، يريد يأكل بيها. أسواقنا غالية صارت، كل شيء غالي بالسوق.
0: زين أم سامي، برأيك شنو الأسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويلة؟ هسا احنا اليوم سمعنا عن المسؤول الفلاني لزمه، أو النائب الفلاني لزمه، وهذا سارق المال العام. تحسين أكو حل هسا ورا ما كشفنا هاي الأمور؟ أكو حلول ولا ماكو حلول؟ يتحاسبون؟ يتعالج وضعية البلد؟ أنت حسب وجهة نظرك هسا على الوضع الجديد احنا نسوي.
1: إن شاء الله بركة البلد ينغسل من هذول الناس، ويجون ناس نظيفين يقضون البلد، يراعون أهل البلد، يراعون المواطنين خاصة العراقيين، كلش انظلموا، يعني ما شافوا شيء راح بحياتهم. تتوقعين من الثمانينات وإحنا هسه 2026 كل شيء ما شافوا العراقيين، شافوا حروب وظلم نقص.
0: خلل وين؟ هسه أنا اليوم لزمت لي مسؤول فلاني، يعني الرشوة والمحسوبية هاي هواي نسمع عنها، هسه الفساد الإداري، سرقة المال العام، للأسف يعني هواي جاي يصير، بس بنفس الوقت صار تكتم، صار بلحظة من اللحظات أنه الموضوع انفتح الملف وبعدها انسد. هاي الخلل بالأشخاص نفسهم ولا بالنظام ولا بالرقابة ولا وين بالضبط؟
1: بالنظام.
0: يعني مو الأشخاص نفسها،
1: بالنظام، بالنظام والمراقبة. ماكو مراقبة عندنا ولا نظام على كل شيء، احنا على كل شيء، مو بس على هاي، على كل شيء ما عندنا لا نظام ولا مراقبة. لو كان البلد بيه مراقبة ما صار هيك فساد، صحيح لو لا؟
0: يعني تتوقعين هسه لو اكو نظام واكو رقابة ممكن هسه هاي الإجراءات هي تقلل من سرقة المال العام، تقلل من الفساد؟ يعني صار نظام وصار رقابة.
1: ان شاء الله يصير نظام وان شاء الله يقلل من هاي الأشياء اللي شفناها هسه احنا قبل 4 أيام 5 أيام جاي نعايشة. يعني الله ان شاء الله يكون البلد باحسن من حاله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب.
0: احنا نتامل خير
1: ان شاء الله يا ربي، ويتوفق الجميع ويتعينون كل الشباب. اتمنى يتعينون كل الشباب يعني حتى لا يصير بطاله بالبلد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورأيك ووقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام رانيا.
0: اهلا وسهلا بيك ام رانيا. ام رانيا، جاي نسمع على منصات التواصل الاجتماعي وضعية البلد، الوضع الجديد، وضعية الفساد، كشفوا هواي تفاصيل وملفات زين، سياسيين، نواب. هاي انت كمواطنة عراقية من تشوفين وتسمعين هاي الاخبار، ردة فعلك شنو؟
1: والله احنا بالنسبة لهذا الشيء ما راضين، بالنسبة ندور فرص عمل ما موجودة، ان انت بالسن الاربعين الثلاثين ما حد يعني يرضى يشغلك بهذا، احنا لا شغل ولا اي شيء.
0: زين شنو اكثر قطاع تشوفينه ممكن متضرر من هذا الفساد؟ الصحة، التعليم، الكهرباء، الماء، ملوحته وهاي التفاصيل، مثلا فرص عمل ما موجودة، انت ذكرتي هسه كفرصة عمل وانت بحكم يقول لك انه ما نقدر نوظفك، ما نقدر نعينك بحكم العمر. زين زين، انطيني فد يعني مجال معين او قطاع معين هو متضرر الاكثر، الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الماء؟
1: والله احنا بالنسبة للصحة متضررين لان كوننا امراض مزمنة ما حاصلين على اللقاحات، اي ما موجود.
0: تتوقعين يعني هسه هذا الفساد الموجود بالبلد وسرقة المال العام ممكن جاي اثر على هاي الخدمات، ممكن جاي اثر على فرص العمل اللي انت ما جاي تدورين وما تحصلين على العلاج، علاج الربو زين اللي ما جاي تحصلينه؟ يعني هذا الفساد وسرقة المال العام جاي اثر على هاي التفاصيل؟
1: طبعا مأثر علينا، العمل ما موجود، الادوية ما موجودة، ترحين الا تشترين يعني من برا، بالنسبة للقطاعات ما موجود العلاجات مالاتنا، يعني ضالين.
0: زين حسب وجهة نظرك الأسباب اللي خلت الفساد يستمر لسنوات طويلة شنو؟ شنو؟ ليش؟ ليش هذا الفساد موجود؟ مع أنه موجود وتنفتح ملفات فساد وممكن البعض يتحاسب والبعض ما يتحاسب، زين ونسد الملف وأنت يا مواطن ما تدري شنو، ما تعرف تحاسب ولا لا؟
1: ما ندري إحنا يعني بلد لا آمن ولا يعني فد شيء، الأشياء كلها اللي إحنا ضررنا بيها مو هم.
0: خلل وين؟ بالشخص نفسه؟
1: إي طبعاً بالشخص نفسه.
0: ولا بالنظام ولا بالرقابة ولا بالقانون ولا وين بالضبط؟
1: هي بحكومتنا، بحكومتنا يعني هي خليت تنظر إنه يعني اللي محتاجي له ما جاي يوفرونه إنه. بالنسبة للقطع الأراضي إحنا ضالين بالإيجارات وجاي ندفع إيجارات ومكسور ظهرنا وما نقدر نوفر هذا الشيء.
0: نستغضب من نشوف مبالغ مسروقة من المال العام. أنت كمواطنة عراقية مرات إحنا نقول يعني شايفة مرات يقول لك

0: حظه وبخته. مرة نقول حسبي الله ونعم الوكيل، هاي يمكن المواطنية هاي اللي يقدر عليها يعني، أحس بيقول لك لي أن هذا حقي مسلوب مني.
1: إيه حقي رايح يعني، ما أعرف وين حقي أنا. أنا أريد حقي من الدولة، ما جاي أحصل على حقي. أريد أن قلت لك القطع الأراضي اللي إحنا جاي نعاني من عدها وقاعدين بالإيجارات ما جاي نحصل عليها. الأدوية هم كذلك، أروح للمركز يقول لي ما موجود إلا ترحين من برة تشترينه، وأنا ما عندي إمكانية إن أنا أشتري اللقاح. وهاي إحنا ظالين لا لقاح ولا أي شيء، ما جاي يصرفونا.
0: إذا صار عندش قرار واحد، أنت كمواطنة عراقية صار عندش قرار واحد وأنت تقولين لا من العلاج ولا من فرصة عمل وتعانين، على مود إحنا نحارب الفساد، على مود تحسين أنه ولو جزء بسيط تم استرجاعه كحق مواطنة عراقية، شنو راح تختارين من قرار؟
1: حق المظلومين، حق اللي يعني اللي ما عندهم، حق الفقراء اللي ضالين، لا حول ولا قوة.
0: قرار، انطيني قرار تتخذينه بحق اللي سرق المال العام.
1: هو اللي أقول أن حسبي الله ونعم الوكيل، اللي حقنا ما موجود وإحنا قافلين. أي
0: شوفي إحنا جيل عن جيل ممكن هواي يعني أفكار تتغير، اليوم جيلنا يعني يمكن مثلا يختلف عن جيل الأقدم من عندنا والجيل الحديث، رغم هذا كله جيل عن جيل المجتمع يبدي يتغير، الأفكار تتغير، ممكن وضع البلد يتغير على أساس هواي تفاصيل. يعني هسه تتوقعين الجيل الجديد الجيل الحديث اليوم من يسمع بسرقة المال العام وانت قاعد بإيجار وانت ما عندك علاج وانت ما عندك فرصة عمل وانت كشاب ومحتاج، وهو من هذا الجيل، تتوقعين هذا الجيل الجديد بعد هاي المظلومية كلها يقدر يغير من الواقع، الواقع الحالي، واقع البلد وضعيته؟
1: نقول إن شاء الله، بلكي يعني أسأل رب العالمين إنه يتغير كل شيء على أمة محمد، لأن تعبنا بالنسبة يعني الناس ما عندها لا إمكانية لا شغل لا فرصة عمل، لا مثلا تفتحي لك باب رزق وتقدرين تعيشين من عنده، يعني ما نقدر ما نقدر.
0: نتأمل خير بالوضع الجديد إن شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك، شكرا، مع السلامة.

0: رجعنا وياكم أحبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو بيلسان.
0: بيلسان؟ والله عجبني هذا. شنو معنى؟
1: ورد. ورد البيلسان اسم الورد.
0: منو اختار هذا الاسم؟ شوف احنا نلعب دور للأمانة يعني. احنا الأمهات تلعب دور الاسم. لا انا اسمي اذا ابني. لا انا اسمي الاول. انا اسمي. على كل إن الله يحفظهم يا رب ويخليهم لكم. اليوم احنا نريد نسمع وجهة نظر كل واحد بيكم. ممكن وجهة نظرك تختلف عن وجهة نظرك والعكس صحيح. الموضوع احنا نريد نسولف على كشف ملفات الفساد بالوضع الحالي. يعني صار لنا كم يوم الوضع كله ما بين اللي هي الأمانة فرحة ما بين القلق ما بين التوتر وما بين أنه استرجاع حقوق المواطن العراقي. شلون ممكن يسترجعونه ولا لا؟ هذول يتحاسبون ولا لا؟ فهذا القلق والتوتر واللي احنا نريده ونتمناه لكل مواطن عراقي يسترجع حقوق

0: لحد الآن موجودين ويلتقون برئيس الوزراء ويجتمعون، يعني ماكو ولا كأنما أي شيء صاير.
1: يعني تحس أكو بعد، أكو بعد يعني رغم إنه أكو بعض من المسؤولين إنه هم اللزمه وانكشفت ملفاتهم وأوراقهم وسرقة المال العام وفسادهم، تحس أكو بعد نحتاج إلى مكافحة فساد أكبر.
0: أكبر يعني هذا الشيء قليل يعني بالنسبة اللي سارقينا.
1: نعم، مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية، والحلو يعني اللي خطاها رئيس الوزراء خطوة جبارة الصراحة وجريئة باتجاه هذا الموضوع مكافحة الفساد. تحتاج برأيك إلى إرادة سياسية ولا ضغط شعبي؟ يعني أنا اليوم من انفتح هذا الملف أنا صوتي وصوتك وأصوات الناس والمظلومين كلها راح تطلع، كلها راح تقدر تحكي بهذا الموضوع.
0: يحتاج إرادة سياسية، وبنفس الوقت الشعب لازم يكون يساند هاي الحكومة.
1: زين برأيك المواطن يتحمل جزء من هاي المسؤولية إذا سكت عن الفساد؟ وإحنا اليوم من أنت تتقبل مثلا، مع احتراماتي إليك أنت كموظف مثلا بالدولة، وتقبلت أنه تأخذ رشوة، وأنا أدري بك أنت تقبلتها وأنا اللي رشيتك، فأنت بالمقابل أنا رح أسكت لأن أنت مشيت لي شغلتي. زين أنا رح أسكت وغيري يسكت وغيري يسكت وأنت المستفاد، وبالمقابل أنت جاي تسد حاجتي. هذا الفساد الإداري
0: هو هذا سبب بقاء المتسلطين بالسلطة بسبب الشعب، يعني قسم من الشعب.
1: شنو الخطوة اللي ممكن تخلي إدارة المال العام أكثر شفافية؟
0: ضغط الشعبي أكثر شيء.
1: ضغط الشعب؟
0: أي بالضبط، يعني يتوحد الشعب كله لازم.
1: نعم.
0: ضد الفساد، يعني يطلعون مظاهرات. ما أعتقد يقدر رئيس الوزراء بوحده، لازم ضغط شعبي وياه.
1: نعم.
0: أي من كل فئات الشعب، يعني مو فئة محددة.
1: نعم.
0: موظفين أو مواطنين، أي يعني كل لازم يتكاتبون.
1: تعرف أنه من أبسط حقوقنا الماء والكهرباء والفرص العمل للشباب، هاي أبسط شيء اللي المواطن العراقي يحتاجه ويتمنى أنه يتوفرن هاي التفاصيل. تتوقع أكثر شغلة متضررة بهذا الفساد الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء ولا الشاب اللي ما يحصل له فرصة عمل، البطالة، شنو؟
0: أنا أشوف أكثر شيء هي الصحة والتعليم. يعني محاربة التعليم دائما هم اللي إذا يريد يسقطون يعني مثلا بلد يحاربون التعليم بالأساس أول شيء، وبعدين الصحة، يعني هاي الاثنين كلش مهمات.
1: مشكلة مال سالفة الصحة، لأنه هاي جاي تعاني عدم توفر علاج لبعض من الأمراض المزمنة. ليش الناس تستمر؟ هسه اليوم راح تصير انتخابات، أنت تطلع وأنا أطلع وناس هواي تطلع تنتخب، بس انتخاباتنا راح تصير على نفس الوجوه، وإحنا ندري بيها إنه هاي الوجوه وهاي الأشخاص هي متهمة بالفساد ومتهمة بفشل وضعية البلد.
0: بسبب قسم من الشعب، لأن هو يعني يؤيد الفساد، هو يعني كمواطن يعني عادي يتقبل الرشوة ويتقبل أي شيء، فعادي ينتخب الفاسد.
1: لو انطيتك فرصة أنه تنطيني قرار للتقليل، هسه ما أقول لك لحل، لتقليل وضعية الفساد الموجود بالبلد، اعطيني هيك فد قرار أنت كمواطن، حط نفسك هسه انطيتك فرصة تكون أنت مسؤول عن هاي.
0: أفضل قرار هو محاسبة المسؤول، الإعدام. أنا أشوف أنه إعدام المسؤول أو الفاسد فهو شوي حد من هاي الأمور.
1: شكرا لك وشكرا لوجهة نظرك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: آيات قصي.
0: آيات، اهلا وسهلا بيك يا آيات. آيات، اللي عرفت انه انت طالبة.
1: نعم.
0: شرحي لي اكثر عن وضعك.
1: انا طالبة بالجامعة وكلية الطب، رحت مرحلة خامسة، ويعني هسه متونسين بالعطلة.
0: متونسين بالعطلة، ان شاء الله يا رب يدوم. زين، احنا اليوم رح نسولف على، بما انه انت طالبة، اكو هواي اخبار احنا نسمعها، اخبار تخص البلد، الوضع السياسي، وضعية البلد بشكل عام. على منصات التواصل الاجتماعي اكو اخبار تشدنا احنا، اخبار حقيقية مو زائفة ولا اشاعات، فتشدنا انه انا اريد اعبر عن رأيي. اليوم انت كطالبة مرحلة خامسة، طالبة جامعية، اليوم انت لك رأيك وحرية الرأي. نفس الوقت اليوم من أسمع ربة البيت ومن أسمع من الموظفة، كل واحد إلى وجهة نظر بموضوع يخص البلد. موضوعنا اللي أثار جدل هواي، موضوع حساس جريء ممكن، على سرقة المال العام واللي انكشفت ملفات خاصة بالسياسيين. أنت كطالبة جامعية تحسين نفسك مغبونة؟ هاي مدى حياتك وأنت كمواطنة عراقية؟
1: شيء أكيد، يعني أنت من تشوفين الطبقية الموجودة بالمجتمع، بأنه هذول الفاسدين ماخذين هاي الطبقة العالية وهاي الفلوس اللي هواي بحد، تشوفين أغلبهم محتارين وين يصرفون هاي الفلوس، مع أنه حتى طلبة ويانه مثلا بالكلية أو بأي كلية تشوفين يعني يلجؤون للعمل، قسم يصيرون مندوبين، قسم يروحون مثلا المجتمعات الطبية بس على مود يحصلون القوت اليومي مالتهم ويساعدون أهلهم. خصوصا يعني إحنا كلية الطب ست سنوات احنا نقضيها بس دراسة، فيعني الواحد لازم يدور على قوت يومه وعلى الراتب، مع انه نشوف يعني الناس بدون اي جهد بدون اي عمل يحصلون فلوس اكثر من هم محتاجينه، بحيث يعني يضموهن منا ومنا، فهالشي اكيد يعني يغبن اي مواطن عراقي. هسه
0: شنو سبب انتشار هذا الفساد؟ اليوم انا من اسمع خبر، ورا ثلاثة أيام أسمع خبر ثاني، ولزم فلان وفلان طلع ياخذ رشوة وفلان، هاي هذا الانتشار بلحظة، شنو أسبابها؟ الشخص نفسه اللي تقولين هو محتاج بس ممكن الطمع والجشع، ولا هي عدم وجود قانون ولا رقابة ولا نظام؟
1: هي مجموعة من الأشياء، بس أنا برأيي يعني برأيي الصريح، العراق يعني من قبل، العراق القديم كان معروف بالثروات ملوته وبال يعني يحصل هواي فلوس عنده من النفط الذهب وحتى من السياحة مثلا بكردستان وهاي، فأي شخص من يشوف هاي الفلوس اللي هواي أكيد الشيطان مثلا يوزه، وهو أصلا ما عنده تجذر للوطن مالته، ما عنده وطنية قوية، والشيطان يظل يوزه فيشوف الفلوس قدامه فياخذهن، وماكو قانون يرد عليه، يشوف يعني ما حد يقول له مثلا هاي الفلوس منين جبتها، هاي منين أخذتها،
2: ماكو
1: رقابة عليه، فيظل ياخذ أكثر وأكثر، بعدين يصير شلون عنده حالة نفسية، يظل دائما ياخذ، لأن هي الفلوس ما ماخذها بتعبه، فيخاف بأي لحظة تروح، فيظل ياخذ أكثر وياخذ أكثر وياخذ أكثر. نعم.
0: أنت ذكرتي بالبداية كطالب جامعي.
1: نعم.
0: طبعا وهي من إحنا دائما نقول الشباب نعتبرهم هم من الجيل المتقدم دائما، زين؟ ثقافة بلد، زين؟ إذا هي ثقافة البلد جاي تندثر بسبب انه خريج ياخذ الشهادة وما يحصل فرصة عمل، وبنفس الوقت مهندس وهو جاي يشتغل شغلة مو مهنته ولا اختصاصه، زين؟ انت تقولين الطالب الجامعي جاي يشتغل بأماكن ثانية على مود يحصل القوت اليومي، تشوفين انه الشباب، شريحة الشباب متأثرة بهذا الفساد؟ كثرة البطالة، زين، تأثرت بسبب سرقة المال العام؟
1: يعني هو الشيء أكيد، مثلاً إذا كان أكل المال متوفر، يعني هذا المال اللي هم سرقوه موجود أصلاً للبلد، راح يتوفر أكثر فرص عمل، الرواتب راح تكون مثلاً بوقتها كل شهر، فالشخص ما يلجأ أنه يشوف لقود ثاني على مود يحصل على الفلوس، لأنه يدري هذا الوقت من الشهر وراح يأخذ راتبه، فماكو داعي يدور على شغل ثاني. مثلاً تشوفين كثير من الناس الصبح مثلاً هم بالشغل بعدين يشتغلون تاكسي، يعني هاي كلش معروفة احنا عندنا، لأن هو ما يدري بأي لحظة ممكن يقطع راتبه، فهذا الشيء دائما يخليه بشك، يعني انه انا خاف اذا ينقطع راتبه شلون اسوي هاي، فياخذ عمل ثاني يكون هو الرئيس مالته، هو رئيس نفسه على مود شلون يعني يعني الفلوس مالته يكون محافظ عليها يدير بيته، وحتى لو هو مثلا ما عنده بيت او مثلا شاب صغير يدير نفسه يشيل نفسه عن عائلته ما يصير عبء عليهم.
0: سؤال اخير لحضرتك، انت كمواطنة عراقية شو كنت تحسين انه القانون يطبق على الجميع بدون استثناء؟ يعني احنا جاي نلاحظ انه فلان يتحاسب وفلان ما يتحاسب، زين، حتى بالمؤسسات اكو ماكو عدالة.
1: نعم.
0: زين، اي مكان انت جاي ترحين تشوفين ماكو عدالة، زين، شو وقت اوكي حطينا قانون، بس هذا القانون شو وقت يطبق على الجميع؟ شو وقت تكون اكو عدالة حقيقية بدون استثناء؟
1: هي بكل البلدان ما نقدر ناخذ لغات التعميم، لأن أكيد بكل البلدان أكو نسبة ظلم، أكو نسبة يعني ماكو عدل، حتى لو مثلاً مو بالمؤسسات الكبيرة، المؤسسات الكبيرة طبعاً مثلاً إذا يحاسب القانون، القانون عندهم أقوى من قانوني، بس من المؤسسات الصغيرة مثلاً شو يسموهم العمل الخاص مثلاً، هذول دائماً يكونون مو تحت القانون، فما يصير عندهم نسبة ظلم، بس إحنا اللي انتشر عندنا نسبة ظلم كلش عالية، فهذا الشيء ما يخلي العدالة تأخذ مجراها بشكل سريع. احنا هسه صحيح هو جاي يصير قبض على الفاسدين وهاي، بس مستحيل الموضوع راح يستمر مثلا يوم وليله، راح ياخذ له هواي اشهر على ما يعني يقبضون على واحد ورا واحد ورا واحد، وحتى ممكن حاليا اللي هم هسه اخذوا الحكومه حاليا، يعني حتى هم هسه حاليا جاي يعني بدأوا انه يصير عندهم فساد وهاي، فالموضوع راح يصير يعني من اجيال لاجيال، فاحنا كل جيل لازم نحافظ على القانون مالتنا ونطبقه بصوره قويه، مثلا نفرض بعد اعلى غرامات مثلا،
0: يعني يكون قانون رادع بشكل عام.
1: اي نعم، يكون القانون اقوى بعد.
0: حبيبتي شكرا لك ورأيك، يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام ايات.
0: ام ايات اهلا وسهلا بيك. شنو اكثر مشكله تعتقدين انه تاثر على البلد بسبب الفساد؟
1: الفساد اولا راح يقضي على البنى التحتيه للبلد، واحد اعتقد الفساد ياثر على كيان المجتمع، اخلاق المجتمع، لان المال اللي يجي بدون تعب راح ينصرف بدون تعب، من راح ينصرف بدون تعب راح ياخذ مكانات اعتقد يكون هو مو حريص عليها، مهم يريد يصرف هذا الفلوس اما للذات الشخصيه، مثل ما تقولين يعني ما يفكر انه ممكن اكو ناس ثانيه محتاجه اللي ابسط هاي 25. احنا يجوز هو بنظرك جدا بسيطه، بس في حين اكو عوائل انه هاي 25 يمكن توفر لها، ما قلت اسبوع لا يجوز يوم يومين تكفيها هاي 25. زين في حين احنا جايين نشوف ابسط شيء، يعني انا اريد انتقد ظاهره يعني صراحه، انه بما انه انتم اذاعتكم اذاعه مرموقه وهو يعني كثير من الناس يسمعونه، اكو ان شاء الله ما ادري مواقع التواصل الاجتماعي هم جاي يضر بالبلد وبالمجتمع وشريحه الشباب هم اكثر. جوز احنا شويه نقول جيل الطيبين عندنا شويه خلفيه متمسكين، وكان الموبايل ما موجود، بس حاليا هذا الموبايل جاي يطرح هواي امور. يعني ابسط شيء اللي الكافيهات اللي بيها شغلات، ما نقول الكافيهات العائليه، جاي تطرح مواضيع هواي، جاي يسوق الشباب الى طريق احنا ما نحب يروحون بهذا الطريق ولا يلتجئون لهذه الاماكن. فمن اللي يساعد على هذا الشيء؟ لو انسان ما عنده بس يعني قوت يومه او انه يدري باهله عندهم مثل دخل محدود، ما اعتقد راح يروح بهاي المكانات وهذا. بس الانسان اللي تجي له فلوس بدون حرقه قلب، لا راح يقول لك انا اصرف هنا انا ما يهمني، اذا صرفت اليوم الجوز راح يجون باكر راح يجي اكثر من عندهم واكثر من عندهم. فيا ريت يعني انا يا ريت انه حتى انه وسائل التواصل الاجتماعي بما انه هسه وزير اتصالات جديد وها، انه يصير رقابة على المواقع التواصل الاجتماعي، على هاي اللي يطلعون دعايات على مثل مو اعلانات وهاي الشغلات مال انه اشبه بال ما يقول ما اقول ما يقول مراقص او يعني ما شابه هاي الاشياء.
0: الفساد حسب وجهة نظرك وما ايات المشكلة هي بالاشخاص نفسهم اللي جاي ياخذ المال ويسرق مال العام، مال الدولة بدون شعور، ما يحس بحساب، زين على قولتك اللي جاي بتعب اللي ما جاي بتعب، زين مشكله بالاشخاص ولا بالنظام ولا بالرقابه؟
1: المشكله الاساسيه بالشخص نفسه، الشخص نفسه، لان هو بداخله انسان فارغ ديما، فارغ دينيا اولا.
0: نعم.
1: لانه عنده واعز ديني كان خلاله حد للتصرفات مالته، ممكن نقول ما شاء الله هم اللي واصلين وجاي يعني ما هاي المكانات كلهم عندهم دخل ودخل ما شاء الله، يعني جاي تيجينهم يعني وعندهم سفرات وراحوا دول ثانية وطلعوا على ثقافات ثانية، فالمفروض بدل ما ينقلون الثقافة الحلوة على مود يرفعون من مستوى البلد، هم بالعكس خذوا الاتجاه الثاني. يعني للأسف يعني احنا ما كان بدنا هذا الشيء.
0: ما ياتي موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا موظفة.
0: موظفة.
1: نعم.
0: أنت كموظفة ومواطنة عراقية، دورك انت كمواطنة عراقية ابسط دور، يعني ممكن هسه اريد احنا كردة فعل من نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي سرقة المال العام، ممكن ردة فعلنا انه احنا نتفاعل بالبيت، تصير حوارات ونقاش وشي ما راضين عليه، تحسين انه انت مسروق حقك من هذا البلد ابو الخيرات، زين ابو الثروات، بس بنفس الوقت انت دورك كموظفة مواطنة عراقية مواجهة هذا الفساد، ابسط شيء شنو؟ هسه اليوم انا جاي اسمع رايك.
1: ابسط شيء انا ما اقدر اقول لك المكان اللي اشتغل بيه، بس بحكم المكان اللي اشتغل بيه اكثر من مره تعرضت يعني نوعا من الضغط انه امشي شغلات المفروض انا ما امشيها، وكنت اكافح في سبيل ما امشيها وارجع للبيت ضغطي يرتفع واعاني ما اعاني واكافح في سبيل انه هذا الشيء غلط، واكمل الشيء اقول لهم لا ما اسوي وما اسوي، اظل مصره بس مجرد يوم انا ما اداوم يصير الشيء من وراي.
0: أرجع على نفس السؤال، بحكم أنت داخل مؤسسة حكومية والفساد الإداري زين، يعني نرجع للموضوع نفسه، إنه لو كان أكو قانون رادع الشخص اللي جاي جبرج ويفرض عليك إنه أنت تمشين شغل وما له حق إنه يمشي هذا الشغل، هذا نوع من أنواع الفساد الإداري مثلا، زين يعني هنا الخلل بالشخص هو نفسه المسؤول ولا القانون اللي ما ردعه؟
1: لا هو حتى المسؤول الأعلى من عندي هو مسير وليس مخير.
0: نرجع للأعلى منه.
1: هو بالضبط. هي شلون صار يعني تسلسل من الصغير الأكبر من عند الأكبر من عند الأكبر، يعني كل واحد مضغوط عليه من جهة معينة، ماكو حرية التعبير. فإحنا نتمنى من رئيس الوزراء الجديد أنه الخطوة البداها يمشي بيها، وإن شاء الله يا رب يرجع العراق مثل ما كان. يا رب يعني نتمنى.
0: أنتي شوفي، إحنا نرجع على النقطة الأساسية أو السؤال اللي سألتك يا قلت لك المشكلة وين، رح نرجع على نفس المشكلة، أنه هذا الفساد اللي على مدى سنوات طويلة نسمع وينكتم عليه وسمعنا وصارت مكافحة وما ندري تحاسبه ولا ما تحاسبه، راح يرجع هو السبب الرئيسي من المواطن نفسه، يعني الأعلى منه ولا أعلى منه ولا أعلى منه سكت.
1: يعني هم شوف لحد الآن احنا حتى من شفنا يمكن أول القاء قبض على أول شخصية كنا بين حقيقة ومو حقيقة، يعني بين لما شويه ورا ساعات شويه تضحك الحقيقه خلال هاي الكم يوم، يعني لا يعني لا بانت يعني انه اكو ثوابت، وان شاء الله بس هي راد لها وقت. يعني شيء منتشر صار مثل ما نقول عقدين، دخلنا بالعقد الثالث، ان احنا نريده خلال شهر هذا كله يتغير مستحيل، ماكو مجتمع يتغير خلال شهر، لا يراد له فالسنوات على مود يرجع مره الثانيه الى ما كان عليه. اولا يرجع القانون يكون بقوة، لأن أهم شيء القانون، أهم شيء القانون. إن شاء الله نتمنى الخير للعراق
0: إن شاء الله يا رب نتأمل. حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أنا أبو فاتن.
0: أبو فاتن أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن موظف بقطاع حكومي ولا خاص ولا شنو؟
1: أنا موظف بالقطاع الخاص، قطاع النفطي.
0: أهلا وسهلا بك أبو فاتن. أبو فاتن إحنا جاي نلاحظ إنه ممكن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي كان لها دور مهم وأساسي بكشف الفساد اللي صار بالبلد، أكيد بعد حملة مكافحة الفساد. إحنا اليوم نريد نسولف عن هذا الموضوع، موضوع جدا حساس ممكن يثير جدل. البعض من الناس تأيد استمرارية مكافحة الفساد، والبعض ممكن اللي يحس نفسه متضرر أو رح يتضرر زين يحس نفسه لا ما يأيد هاي الفكرة ولا استمرارية مكافحة. فأنت بحكم موظف بالقطاع الخاص القطاع النفطي، تحس إنه إحنا بلد الخيرات والثروات متأثر أو متضرر بسرقة المال العام؟
1: شكرا جزيلا. أكيد طبعا البلد متأثر كلش واجد بسرقة المال العام، والدليل إنه نسبة الفقر اللي موجودة نسب كلش عالية، خصوصا بالمحافظات الجنوبية. المحافظة الشمالية أكيد هم بيها، بس بالمحافظات الجنوبية باعتبار إنه بيها هي المصادر الأساسية مال المال، النفط يعني موجود هنا. بس جاي نشوف إنه إذا طلعون يعني تأخذون يعني بأي منطقة تطبون بها، راح يشوفون أنه الناس الموجودة بهاي المناطق أغلبيتهم يعني يعانون سواء من فقر أو من عدم وجود وظيفة. يعني الأغلبية يشتغلون بالقطاع الخاص زين، أو يعني القطاع الخاص طبعا العراقي، أكو طبعا فرق بين القطاع الخاص، أكو يعني عراقي وأكو الأجنبي. الأجنبي يعني صارت هسة على يعني الفساد بس بطريقة ثانية، أنه صار ما حد يقدر يوصل له إلا اللي عنده علاقات، وهذا هم نوع من انواع الفساد. يعني واكو فساد انه سرقه، واكو فساد لا انه انت تاخذ مكان غيرك. ف تاثر كلش واجد. يعني قبل احنا اول ما انا اشتغلت بالشركات قبل 14 سنه كان انه انت تقدمين وتصير مقابله، وعلى اساس المقابله يعني تاخذين مكانك او لا. اما هسه صارت علاقات، فلعبت دور كلش كبير. يعني هاي مختصر. أما بالنسبة للفساد هسه اللي وطريقة التعامل وياها هي جيدة، وإحنا نحث عليها ونأيدها، بس يعني على المدى البعيد ومو بس يعني فترة قصيرة. والشغلة الثانية المهم يوصلون يعني للرؤوس الكبيرة اللي هم، لأن هم هسه وصلوا السماسرة، هذول كلهم سماسرة ما جاي يسوون يعني ما راح يسوون شيء، مجرد إنه يرجعون فلوس. بس الفلوس اللي انسرقت من وراء 2003 الحادثة اللي هي ميزانيات انفجارية، هاي شنو شلون راح يتعاملون وياها؟ هاي راح يبينون صدق بهذا الموضوع ويوصون النتيجه ويوصون للرؤوس الكبيره ويرجعون الاموال، لو راح تبقى الموضوع مفتوح ويجي رئيس وزراء ثاني
0: راح يتم استرجاعها؟
1: والله ويا الرؤوس الكبيره يعني شوي صعبه، يعني اراد لها شلون اقول لك، يعني اراد لها اراده اكبر. يعني
0: هاي المبالغ اللي انذكرت على منصات التواصل الاجتماعي مبالغ مو قليله، تحس انه هي مسلوبه مني ومنك احنا كمواطنين عراقيين. أوكي. تحس انه راح يتم استرجاعها، ولا الملف اللي انفتح وتم كشف الفساد راح ينغلق؟
1: عفوا ست، المشكله انه هاي مو اول مره ينفتح هذا الملف. الرؤساء الوزراء اللي يعني بفترات سابقه كلهم فتحوا هذا الملف، وكلهم وعدوا انه يوصلون بنتيجه. اكو جزء من عندهم وصلوا بس بدايات بسيطه، اتوقع انه هالفتره راح توصل مراحل اكثر، لان اتوقع يعني
0: أجرى.
1: واضافه الى ذلك اكو يعني شلون يعني تراصف دولي على مود هذا الموضوع، لانه بالبدايه يمكن ما كانوا منتبهين، بس هسه توسع وصاروا حسابات بالبنوك وعقارات، والدول اتوقع انطت احصائيات للعراق ورادت تتعاون وياه وقالت له يعني كل منتسب شنو عنده. فلذلك اتوقع انه العراق هسه يقدر يبدي تجربه يواصل بها النتيجه، والشعب بصورة عامة يعني الكل يؤيد هذا يعني اللي جاي يسوونه، ويعني وراح يكون سند لهم باللي يقدرون عليه، يعني من باب تواصل اجتماعي يعني بأي شيء يقدرون عليه أكيد هم راح يكونوا مؤيدين له. يعني كانوا مؤيدين سابق وراح يؤيدونه وراح يستمرون بالتأييد له.
0: انه انت ذكرت فد شغله انه المجتمع والمواطن العراقي انه جيد استمراريه مكافحه الفساد، بس بنفس الوقت ليش بعض من الناس لا زالت تستمر بانتخاب بنفس الوجوه، ومع انه تدري انه هي نقول اساس الفساد، ان كان فساد اداري ان كان سرقه المال العام ان كان حقوق مسلوبه من المواطن، ليش الناس الى حد الان لا زالت تروح كل انتخابات تنتخب نفس الوجوه؟
1: والله ست انا صراحه راح اجاوب عن نفسي، اما الناس فانت تقدرين تسالينهم وتجاوبين عنهم، لان هم يجاوبون عن نفسهم. المفروض يعني الانسان يتعلم من تجاربه، احنا شفنا بالبدايه يمكن احنا غلطنا وانتخبنا ناس وكانوا اتضح بالاخير انه هم فازين او انه هم يعني ما عندهم الامكانيات انه يسوون تغيير او اللي استفادوا من عنده انه بالمكان اللي اخذوه بس منافع شخصيه. فبالفترات اللي وراها تعلمنا، فصراحه فتره انتخبنا زين من بعده بس ما فاز، وفتره انتخبنا وفتره ما انتخبنا. اما الناس فكل واحد عنده وجهه نظر يعني اكيد، بس المفروض يعني العالم تغلب المصلحه العامه، لان هو البلد مو انا يعني بهذا العمر هاي، وانما هو البلد للاجيالنا اللي يجون من بعدنا. العالم ما جت تنتبه لهذا الشيء. هاي الثروات مو انما الاجيالنا القادمه يعني. ويعني فد شيء بسيط، ميزانيه النرويج سيادية تقريبا 2 تريليون دولار، وهم عدد سكانهم 6 ملايين، وهم الحدث سيأخذون ضريبة عالية من الناس. ليش؟ لأنهم جاي يهيئون للأجيال السابقة اللي راح تجي احتمال ماكو موارد طبيعية مثل النفط وغيره، وراح يلاقون صعوبات، فهم جاي يهيئون لهذا الموضوع. احنا بالعكس، احنا جاي ناخذ مال الأجيال السابقة، فد بعد 3-4 أجيال سابقة. يعني صراحة الموضوع محير.
0: بلد
1: الخيرات، بس هاي خيرات راح توصل مرحلة احتمال توقف أو تقل يعني يعني راح تقل قيمتها. فأنتي لازم تفكرين بالأجيال اللي تجي السابقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى طبعا، ونسأل الله يعني أنه يعني يسر لنا أمرنا ويبعد عن هذا البلد الناس اللي ما تحب للخير.
0: شكرا لك أبو فاتن، شكرا، وقتك، مع السلامة.
1: الله يسلمك.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو مريم.
0: اهلا وسهلا بك ابو مريم. ابو مريم، تعرف احنا الوضع البلد الجديد،
1: نعم،
0: هو كشف كثير من ملفات الفساد، زين، سرقة المال العام. انت كمواطن عراقي تأثرت بهذا الوضع ولا لا؟ تأيد استمرارية مكافحة الفساد ولا لا؟ زين، الفساد حسب وجهة نظرك هو مشهد يومي اللي اعتاد عليه الناس، ولا هي مشكلة حقيقية يومية نسمع بيها؟
1: اولا السلام عليكم، اشكركم، اشكر راديو تايم سكوير. صراحة انه اذا سأليني على رأيي او رأي اي مواطن عراقي سواء كان او بصري، فاكيد راح يجاوب وش يقول لك، هو تأثير ملفات الفساد على الشارع العراقي تأثيره جدا كبير على كل طبقات وشرائح المجتمع، سواء كانت مدنية أو حتى حكومية أو على حتى دوائر الدولة، اللي أقصد بها دوائر الدولة اللي هي الخدمية. مثل ما لاحظنا يعني هذه المبالغ اللي تم استحصالها أو رصدها من قبل الأبطال بجهاز مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني أو الجهات المعنية، مبالغ كل جدا ضخمة.
0: نعم.
1: إنزين، هذه المبالغ أنت كمواطن أو إنسان عادي بس خلي يتخيل أنه هذه لو متوظفة بالمكان الصحيح، بالشيء الصحيح المتوزعة هذه كموارد على جميع مفاصل الدولة، شنو مردودها؟ مردودها من جانب الصحي، من جانب التعليمي، من جانب الخدمي. فأكيد يعني أنا هذه مو وجهة نظري، وإنما هذا الحقيقة يعني اللي مطروحة على أرض الواقع. فالبلد بصورة عامة والشخص كفرد أو كعائلة أو كمجتمع عام أكيد يتأثر بهذا الشيء.
0: زين، انت ذكرت تاثيره بالصوره الدقيقه الصراحه، يعني انت من ذكرت انه تتاثر القطاعات الخدميه او الصحه والتعليم، ممكن الكهرباء اللي احنا العالم تعاني من عندها، ملوحه الماء، البطاله، شاب الخريج اللي جاي يطلع حتى ما عنده فرصه عمل، الموظف بالقطاع الحكومي، زين، اللي يستلم راتب ويقول لك ما جاي كفيني وجاي يدور على اكثر من مصدر ثاني، زين، ودخل ثاني. زين، الفساد هو جزء من مشهد يومي، لأن اليوم احنا سمعنا وباشر نسمع وقبل سنتين سمعنا وهكذا، ولا هو يعني مشكلة، يعني مشكلة حقيقية البلد جاي يعاني من عدها؟
1: طبعا الفساد هو مشكلة حقيقية البلد يعاني منها مو من اليوم، من 2003 اعتقد بسبب غياب بعض الجهات الرقابية الصحيحة المتوظفة بالأماكن الصحيحة. يعني تعرفين أكو جهات رقابية، نفسهم المسؤولين اللي تم إلقاء القبض عليهم، يمكن إحنا بدون ذكر أو تصريح، ما أريد نعين اسم شخص معين يعني قلت المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بس مثل ما أنت تعرفين وأنا أعرف والشارع العراقي كله يعرف، هذول الموظفين نفسهم أو البرلمانيين كانوا ممثلين يعني لجان رقابية ولجان نزاهة داخل البرلمان أو بوزاراتهم حتى. إذن فطبعا أكيد، ومثل ما قلت لك أنه الفساد مستفشي من 2004 ولغاية الآن بمشهد يومي ومشهد دائم، وتأثيره اليوم وباكر وعقبه رح يكون على كل شاب وكل فرد وكل مفصل من مفاصل الدولة، سواء كان تعليمي أو اقتصادي أو مجتمعي. أكيد اليوم إذا أنت عندك استنزاف بأحد الموارد، فميزانية الدولة ما راح تكفي لتفتح مجالات واسعة، ما راح تقدر توظف أشخاص خلينا نقول وتقوم بتخصيص ذيك الموازنات حسب ما وارد إلها، لأن تعرفين
0: الموارد
1: احتكرت بيد هؤلاء، يعني بيد هؤلاء الناس الفسدة. إنزين،
0: هو بعيدا عن توفير فرص عمل أو يعني هو بالأخير الموظف صاحب خدمة بالأخير يمكن يوصل إلى مرحلة ما يعني ما يوفروا لنا الرواتب الشهرية، يعني
1: هذا بحث آخر ست. أكيد يعني هسه إحنا بالنسبة لطبقة الموظفين هذه الشريحة الكبيرة، يعني انت تجين على جميع المستويات صراحه، خل يعني اسولف لك بهذا الشيء، انه أي موظف سواء بقطاع التربية، بقطاع الصحة، بقطاع التعليم العالي، الأخوة بقواتنا الأمنية. يعني للعلم أنه أغلب الناس ماخذين أنه فكرة أنه رواتب عالية أو كذا وهذا، بس ترى يا دوب أنه أنا اللي ألتمسه من أقارب ومن أصدقاء ومن كذا، كل الرواتب على كل المستويات. احنا عندنا مثل يعني شاعر نقول قوت لا تموت، يعني كل من يفصل حياته على قد راتبه، اذا صار طار عند شخص معين سواء مرض او خلينا نقول عطل سياره او ما يكفي اي احتياجات، انزين تجيني يعني اكو امور اخرى ثانويه يعني داخل دوائر الدوله انا اللي اعرفها منها ومن اصدقائي ومن كذا. الدورات التطويريه اثرت حتى على الدورات التطويريه خارج العراق داخل العراق. بالآونة الأخيرة حتى الدولة قامت ما تخصص تلك المبالغ، يعني ماكو مثلا المهندسين أو بعثات دراسية بحجة أنه الموازنة ما تكفي أو ماكو مخصصات مالية، وتجين من باب ثاني تكشفت حقائق وأمور كلش هواي أنه هذه الأموال الطائلة جاي تروح إلى يعني أشخاص معينين.
0: سؤال أخير لحضرتك، تعتقد أنه استرجاع الأموال المنهوبة زين ترجع فعلاً واستحقاق احنا حقوقنا احنا كمواطنين، ولا هو تحس انه هو موضوع صعب؟ هذول الفاسدين راح يتحاسبون ولا الملف ينغلق؟
1: والله اتمنى مثل اي مواطن يعني انه القانون يطبق ويطبق ليس على الانسان العادي فقط. احنا جاي نشوف عندنا قانون وقانون قوي ودولة قوية، ولكن يعني صراحة انا جاي اشوفه جاي يطبق فقط على الناس البسطاء، الناس اللي متنفذين جاي خلينا نقول يعني يطلعون منها مثل ما نقول انزين. فاتمنى انه يطبق قانون عادل، هذا بالنسبه لا تطبق قانون. بالنسبه للاموال، الاموال بعد تبقى انه اكيد راح ترجع هي صندوق الدوله حسب اخر خبر احنا يعني شفنا انه تم تشكيل لجنه خاصه وفتح حساب مصرفي، ويعني هذه صار بها توجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي أنه الأموال المرصودة اللي تم إلقاء القبض عليها راح تدخل هنا. مع هذا إحنا نقول الشيء اللي شفناه واللي ندري بيه زين، ناهيك عن اللي ممكن أنه هذا دول المسؤولين مسوين حسابات وهمية خارج الدولة حسب ما ورد بلبنان وبالإمارات ومكانات أخرى. فأتمنى يعني أتمنى من جهاز المخابرات العراقي أو الجهات المعنية بهذا الشيء تتبع هذه الحسابات وإعادة الأموال حتى ولو يعني فد خلينا نقول جزء بسيط من عدها، يعني نقول تعويضا عن ما فات، وإن شاء الله الأحسن.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

أعتقد مستمعينا الكرام سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم حول هذا الموضوع. مكافحة الفساد وحماية المال العام مو مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية دولة ومؤسسات ومجتمع كامل. السؤال اللي رح نختم به الحلقة، رح يبقى المواطن مجرد متفرج على هدر ثروات البلد لو يجي يوم ويصير به قانون فوق الجميع وتتحول ثروات البلد إلى فرص وحياة كريمة لكل الناس؟ أكيد الأيام الجاية هي رح تجاوبنا على هذا السؤال، بس التغيير دائما رح يبدي من الوعي والمطالبة بالحقوق. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفار الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل، فالهمك السيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب،

0: مجازا بالفراعنة لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصورا دوريا يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيدا لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس راع وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
1: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملاً حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلا لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
0: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تأريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لن ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب، ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
1: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية

كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض، وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر، فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجاً. وتقول الدراسة أن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسبب

يكاد إنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين، ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء. وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً، كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتاباته؟

0: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
1: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظاً، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئاً لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئاً عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضباً سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاماً فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتاً وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: في عالمنا المزدحم بالضجيج والروتين اليومي، هناك بعض القلوب التي تجد الراحة في المكان الهادئ البعيد، حيث الألفة بين الإنسان والحيوان، يفهم كل منهما الآخر بلا كلمات وبلا حواجز. سوزان عاشت حياتها مع 10 قطط، ليسوا مجرد حيوانات، بل هم أولادها الذين لا تمل من رعايتهم. حدثتنا سوزان عن علاقتها بكل قط من قططها. تشعر القطط بالحب والأمان وأنهم جزء من عائلة حقيقية.
2: العشرة هم ذولي أولادي اللي أنا مربيتهم، القطط أولادي طبعا. يعني هذا الولع اللي الإنسان يعني من يبلش أنه يربي له قطة فيبتدي يصير عنده ولع، لأنه هذا القط يتفاهم وياك وأنت تتفاهم وياه، فيظل يعرف أنت شو تريد وأنت هم تعرف هو شو يريد. يعني تعرف يمتى يتألم ويمتى يتمرض ويمتى يجوع ويجي ينام يمك لغرض الأمان والطمأنينة وغيرها، فيصير أكو فد لغة تفاهم بينك ما بين هذا الحيوان.
1: بينما تستمر حياتها الهادئة مع قططها العشرة، تتعامل سوزان مع تحديات أخرى لا تقل أهمية، الحفاظ على صحة قططها. فكما هي الحال مع أي كائن حي، تتطلب القطط الرعاية الدائمة والاهتمام بأدق التفاصيل لتجنب الأمراض.
2: تقدر السيطرة عليها. شوف إحنا هاي ما الأمراض خطرة وتسببها القطط، كل شيء نقدر نسيطر عليه. يعني إنه أنت بدل ما تخلي القطة تفتر بالشارع، تحافظ على أكلها. يعني أنت من تحافظ عليهم وتعطيهم الفيتامينات بشكل مستمر، تعتني بصحتهم، تعتني مثلا حتى بتمشيط شعرهم وتنظيفه، أكيد ما راح يتمرض. وإن تمرض فموجودة العيادات اللي جاي تعالج الحيوانات، لأنه ما شاء الله يعني صار أكو تقبل لشيء اسمه عيادات بيطرية في المجتمع العراقي. يعني أنا من يتمرض أحد قططي وأروح ألقى فد 30 إلى 50 مراجع، كل واحد جاي بشاي القط مالته بإيده وجاي على مود يعالجه، فهذا التقبل شيء حلو.
1: وفي حديثه عن تربية القطط، أكد الطبيب البيطري نمير عبد الكريم أن مستلزمات القطط بما في ذلك أنواع الطعام المتنوعة، الإكسسوارات وأدوات العناية أصبحت متوفرة بكثرة في الأسواق والعيادات البيطرية. وأشار إلى أن العديد من المربين أصبحوا يفضلون توفير جميع احتياجات قططهم من طعام مناسب وفقا لاحتياجات كل نوع. وأضاف أن هذا التطور في توافر المستلزمات يساعد في تحسن جودة حياة القطط ويعزز علاقتها مع أصحابها.
3: الآن بات المربي ينفق على حيواناته مثل ما ينفق على أولاده، فهو الأطعمة مالتها متنوعة، وهذا الحيوان خصوصا هذا الحيوان سيلكتيف، يعني انتقائي بأكله، يعرف شنو يريد، ما يريد شيء يومية، يريد يغير، يريد أنواع، فهو حيوان مدلل مثل ما أنت تدلل ابنك، لازم تدلل هذا الحيوان حقيقة يعني. وبالتالي كل أنواع الأدوية جاي تتوفر، أنواع الأغذية المختلفة بالإضافة إلى الكماليات، ملابس، أطواق، سوارات، أشياء مختلفة متنوعة ولطيفة وخالقة فجو خصوصا عند الشباب والشابات، جو بمنافسة بمتعة بلطافة. فأحنا نتمنى مثل هيك ظاهرة حقيقة، أنا أقول إيجابية، تبعد الشباب عن هواي أشياء مخدرات وغيرها وغيرها اللي نسمعها بالمجتمع، وتخلق عندهم الرحمة والسلام والمحبة.
1: من جانب آخر، ترى الدكتورة وفاء سعدون المتخصصة في مجال المناعة أن تربية القطط قد تكون أمرا غير صحيح في بعض الحالات، خاصة بسبب الأمراض التي قد تنتقل من القطط إلى المربين وخصوصا الأطفال. وأوضحت أن القطط يمكن أن تحمل بعض الأمراض مثل التوكسوبلازما والطفيليات التي قد تشكل خطرا على صحة الأطفال إضافة إلى الحساسية والربو.
4: إضافة للأمراض الانتقالية اللي بيننا وبينهم، واحدة من أهم الأمراض قلت لك التوكسوبلازما اللي هي تسبب الإجهاض، وسبيشالي وين هاي التوكسوبلازما؟ تصير بالكيتي كات، يعني البزونات اللي نسميهم الصغيرة، مو هاي الكبيرة بالعمر اللي هم أغلب أولادنا وبناتنا يحبون يقتنوها. إضافة إلى البكتيريا، أنت مهما توديها، أنا باعتقادي حتى لو طبيب بيطري وتعتني بها، تعتبر هي سورس للإصابة، لأن يعني حتى طريقة يعني تعاملها مع الفضلات، إخراج فضلاتها، أكلها، لعابها، كلها سورس للإنفكشيوس ايجنت اللي هي العوامل المرضية، بكتيريا، فيروسات ممكن بلعابها، الألرجي أو الحساسية، الربو والديرماتايتس اللي هو يسمونه النوع الأول من الحساسية. من يجي؟ يجي من الأنيمال داندر، يعني شنو؟ الشعر المطلق، هذا يسبب لك العطاس والسعال، وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى إصابات الألرجي أو الهايبر سنسيتيفيتي اللي هي شنية؟ مثل الأسمة أو الربو.
1: وفي سياق متصل تبين الطبيبة البيطرية سارة جواد أن تربية القطط أصبحت رائجة في الأونة الأخيرة، ويعود ذلك إلى تأثير السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في نشر ثقافة تربية القطط، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطرائق الحديثة في رعايتها وتربيتها في مختلف دول العالم. وأشارت إلى أن اقتناء القطط أصبح بمثابة دليل على الرفاهية والبرستيج، إذ يحرص الكثيرون على اقتناء القطط كمركز للمكانة الاجتماعية، مما جعلها أكثر شيوعاً بين محبي الحيوانات الأليفة.
5: بعد انتشار يعني السوشيال ميديا بالفترة الأخيرة واطلاع المجتمع على العالم في دول أخرى، طبعاً هي التربية بدول أخرى يعني مشتهرة تربية القطط في كل مكان، بس بالعراق مؤخراً نشطت هاي التربية وصارت من وسائل نقول الرفاهية، إنه بالمجتمع إنه اللي عنده قطة يعني شخص نقول مرفه يحب القطط، برستيج، نعم، لأن القطط تحتاج رعاية، تحتاج اهتمام، توفير الأكل اللازم، اللقاحات، الأدوية اللازمة.
1: تظل تربية القطط موضوعا مثيرا للجدل بين محبيها ومنتقديها، إذ تبرز أهمية توفير الرعاية الصحية والمستلزمات الضرورية للحفاظ على صحة القطط وسلامة أصحابها، وبينما يرى البعض فيها مصدرا للرفاهية والمكانة الاجتماعية، يحذر آخرون من المخاطر الصحية التي قد تترتب على تربية الحيوانات الأليفة، خاصة بالنسبة للأطفال. ومع تطور الوعي حول كيفية تربية القطط والاهتمام بمستوى رعايتها، تبقى المسؤولية الكبرى على أصحاب القطط في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.
6: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين. يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

من يكذب أكثر، المرأة أم الرجل؟ سواء كنت تسميها خيالاً واسعاً أو أسلوب مناورة، لا نستطيع أن ننكر أن الجميع يكذب من وقت لآخر. لا يهم إذا كنت تكذب لحماية مشاعر شخص ما، الجميع يميل إلى الكذب في مرحلة ما من حياتهم. ومع ذلك هناك بعض الأشخاص الذين يخرجون من المواقف المحرجة بكل سهولة، وذلك بفضل مهارات الخداع التي يستحقون جائزة أوسكار عليها. ويعد الدافع الأكثر شيوعاً للكذب هو تجنب التعرض للعقاب أو التوبيخ، سواء كان الأمر يتعلق بفشلك في اختبار ما أو عدم إنجاز المهام في الموعد المطلوب. نحن نحاول باستمرار بناء شخصية لأنفسنا وإدراج القليل من الكذب هنا وهناك لتعديل السرد وفقاً لذلك. يكذب البعض لجعل الآخرين يشعرون بالتحسن، في حين يستخدم البعض الآخر الكذب لحماية مصالحهم الشخصية. ولكن هناك أشخاص يميلون إلى الكذب والمبالغة أكثر من غيرهم. قد تكون الأمثال الشعبية التي دعت النساء إلى عدم تصديق كلام الرجال باتت مثبتة علمياً، وذلك بعد أن كشفت دراسة حديثة عن لجوء الرجل إلى الكذب بأكثر من المرأة. لكن ما هي أشهر الكذبات لدى الرجال ولدى النساء؟ إذ يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الكذب لأسباب متعددة، أبرزها الخوف من العقاب أو من أجل حماية أشخاص آخرين. وبينت نتائج دراسات علمية حديثة إن ثقافة الكذب تختلف بين الشعوب، فما هو السبب في ذلك؟ أحياناً يكون لديك شعور بأن محادثك لا يقول الحقيقة، ولكن ليس لديك أي دليل على ذلك. ولكن إذا أمعنت النظر، بإمكانك استقاء إشارات يرسلها محادثك بشكل غير واعٍ، تساعدك على معرفة ما إذا كان يقول الحقيقة أو إنه يكذب. إليك البعض منها. هناك إشارات كثيرة يرسلها جسم الشخص والتي يمكن وإن صح تأويلها جيداً معرفة ما إذا كان الإنسان يكذب أم لا. ولتسهيل معرفة الكاذب جمعنا عدداً من الإشارات التي يمكن فك شفرتها ومعرفة ما إذا كان ما يقوله الشخص يتماشى مع الحقيقة أم لا. ومن بين هذه الإشارات كثرة الحديث. إذا ما تحدث الفرد كثيراً بشكل لافت للنظر مستخدماً تفاصيل كثيرة وحركات باليدين وباستخدام النظرات الثاقبة في محاولة للإقناع، فإن ذلك قد يشير إلى أن هذا الشخص كاذب. ذلك أن الشخص الصريح عادةً ما يلقي نظرات محتشمة على كف يديه، فيما يهز الكاذب كتفيه. كما أن من يكذب يستخدم عادة عبارات مثل بصراحة أو إنني أقول الحقيقة، والتي هي عبارات حشو لا ضرورة لها. يمكن الكشف عن الكذب عن طريق حركات معينة في وجه وجسد الشخص الذي يحكي واقعاً ما، علاوة على طريقة حديثه، فالعين واليد تفضح الكاذب. تنتشر أساطير في الثقافات المختلفة حول تأثير الكذب على طول الأنف مثلاً، لكن هناك علامات فعلية في حركة أعضاء الجسم يمكنها أن تكون مؤشراً على كذب الشخص الذي يحدثك، فلمس الكفين كثيراً أثناء الكلام أو لمس مناطق معينة في الوجه من أبرز العلامات التي تكشف الكذب. من العلامات التي تشير إلى كذب الفرد هي عدم التنسيق والتناغم بين الإشارات التي يرسلها الجسد وبين ما يقوله الفرد، مثلاً كأن يبتسم وهو بصدد طلب الاعتذار أو أن يقوم بحركة يد مشينة
إذا ما كان يريد إعطاء الانطباع بأنه قلق بشأن موضوع ما. كذلك من شأن التغيير في عملية التنفس على غرار التنفس بسرعة أن يشير إلى أن الشخص يكذب أو تحت ضغط ما. تغير نفس الإنسان يعود إلى ارتفاع نسبة الأدرينالين في الجسم، ومن العلامات التي تدل على أن الشخص لا يقول الحقيقة هي محاولة إخفاء جزءاً من الوجه أو العينين من خلال وضع اليد على جزء معين حول الفم أو إزدال الشعر على إحدى العينين لإخفاء النظرات. الجسم بدوره يحتاج بعض الوقت لإعداد نفسه للكذب، وهذا يعني أن هناك وقفات استراحة أكثر من اللازم قبل أن يجيب المرء على سؤال معين. وخلال فترة الاستراحة هذه يحاول المخ إخفاء الجواب الحقيقي وفبرك الجواب كاذب والتفكير في الطريقة المثلى لإيصال المعلومة بشكل يجعل الجواب ذا مصداقية. أما من تعود على الكذب فأنه عادة ما يحاول المراوغة وكسب الوقت للإعداد للكذبة من خلال طرح أسئلة على غرار: هل تعتقد فعلاً أني أريد أن ألحق بك أي أذى؟ وذلك لتشتيت الانتباه على حالة الضغط التي يمر بها في تلك الفترة بسبب الكذب. كذلك من بين الحيل التي يلجأ إليها الكاذب لتشتيت الانتباه هي القيام بأشياء جانبية خلال الإجابة عن سؤال لا يريد الإجابة عنه بصراحة، على غرار تدخين سيجارة أو أن يحدق في شاشة التلفاز أو في شاشة الهاتف. وهناك إشارات لا تنطبق على جميع الناس، ولكنها قد تدل على أن الإنسان يقول الحقيقة أو أنه يكذب. ففي حال نظر الإنسان خلال الحديث إلى أعلى وإلى اليسار فهذا يعني أن الشخص بصدد استرجاع ذكريات محفورة في المخ. أما إذا نظر إلى اليمين فهذا يعني أنه قام بتشغيل الجزء الخاص بالإبداع في المخ، وهذا قد يعني بأنه يكذب. علامات تدل على الكذب: يقوم جسم الإنسان بتخزين العديد من المشاعر والحركات وكذلك ردود الأفعال التي يصعب على العقل السيطرة عليها، وتظهر غالباً عن قول شيء غير صحيح فيقوم الجسم برد الفعل العكسي. حكة الخد: تعد حكة الخد من العلامات الشهيرة والتي يقوم بها العديد من الأشخاص في محاولة تخبئة مشاعرهم أو ردود أفعالهم التي لا يفضلون ظهورها، أو يمكن أن تسبب بعض المشكلات في العمل. قفل الفم: العديد من الأشخاص لا يفضلون الرد في أغلب المواقف المزعجة، وهي إشارة يرسلها المخ إلى الجسم بعدم التحدث لتجنب المشكلات، مثل سؤال الأم لطفلها: هل مر يومك بشكل جيد؟ فيقوم الطفل بغلق فمه وتكون الإجابة صامتة. وضع اليد على الرقبة: تعد هذه الحركة من أبرز الأشياء التي تعبر عن الضيق وعدم القدرة على التحدث، وتكون الإجابة في أغلب الأوقات نعم مع لمس الرقبة بشكل طويل في محاولة لعدم ظهور الحقيقة. عدم غلق الجفون: يقوم الإنسان في الأوقات الطبيعية بغلق جفنه للعديد من المرات عند التحدث، ولكن عندما يتحول الموضوع للإخفاء فيظل جفنه مفتوحاً لفترة طويلة في محاولة منه لتثبيت هدوءه وعدم التحرك. إمالة الرأس إلى الجانب: عادة ما يقوم بعض الأشخاص بهذه الحركة في محاولة منهم لاستعطاف الأشخاص المقابلين لهم ومحاولة السيطرة على مشاعرهم وتقبل الرأي الآخر دون نقاش. الرجل أم المرأة؟ خلصت دراسة حديثة إلى أن الرجال يكذبون ضعف النساء، كما أن واحداً من بين كل 10 رجال يعتقد أنه يجيد الكذب. ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية التي نشرت الدراسة، فإن الرجال يكذبون مرة كل 4 أيام،
في حين تكذب السيدات مرة كل 8 أيام. المعروف عن الكذب إنه ملح الرجال، لكن القاعدة لا تقتصر على الذكور فقط وتشمل النساء أيضاً، وذلك بعد اعتراف شرائح منهما بممارسة الكذب في حياتهم اليومية. وأظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة صن إن واحدة من بين كل 10 بريطانيات تكذب بشأن علاقاتها الغرامية السابقة، وكانت النساء الأصغر سناً الأكثر إقداماً بمعدل 2 على إخفاء غرامياتهن السابقة كلما التقينا بمعجب جديد.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. تتضمن الآية الكريمة مجموعة من المباحث، أولها قوله تبارك وتعالى أفغير دين الله يبغون. هذا الاستفهام طبعا استفهام إنكاري، أن الآية الكريمة تستنكر ممن يحاول أن يبتغي دينا غير دين الله. وجه الاستنكار شنو؟ وجه الاستنكار واضح، كأنه الإنسان هو ليش يتطلب الدين؟ الدين الواقع هو مجموعة من الأنظمة اللي تنظم سلوك الإنسان في الحياة وتنظم جزاء من بعد الممات، والشكل هذا الدين. الدين إلى طرفين، طرف في الحياة مهمته تنظيم السلوك، مهمته تنظيم العلائق في الحياة. الإنسان طبعا يعيش مو وحده، يعيش مع مجتمع، إلى ويا هالمجتمع علائق اقتصادية، علائق اجتماعية، علائق أخلاقية. العلائق شلون تنظم؟ طبعا ما أكو علاقة إلا والدين يضع لها نظام. شلون تتعامل، تبيع وتشتري، شلون تتزوج، شلون تعاشر المجتمع، كل موضوع من هالمواضيع مغطى بالأحكام. الطرف الأول من أطراف الدين أن الدين مهمته تنظيم السلوك في الحياة، بعدين الآثار والجزاء بعد الممات أيضا يرتبه. فإذا كان هذا، إذا كان مهمة الدين تنظيم السلوك، أنا بيش أنظم سلوكي؟ هل أنظم سلوكي أدور لي على مبادئ ناقصة، أدور على مبادئ مثلا غير علمية بها نقص، مبادئ مو كاملة مو متكاملة، مبادئ بها اختلال، ولا ادور على مبادئ تكملني، لان انا المفروض عندي نقص اريد اكمله، اكمل النقص بالناقص، الناقص زايد النقص يساوي ناقص، ما دي كمال. زين، اذا انا لما اريد اتبنى دين، كون اتبنى دين كامل حتى يكمل نقصي، لأن المفروض أن الدين جاء لتكميل النقص. شلون جاء لتكميل النقص؟ يعني أنت كل طاقاتك اللي عندك تتصور أنها تكفيك في الدنيا هي مشروطة هالطاقات. شلون مشروطة؟ يعني افرض الآن عيونك، أنت الآن شوف، تقول أنا أقدر أشوف الدرب، عندي عيوني تراويني الطريق، بس هاي عيونك تراويك الطريق بشرط. شنو هو الشرط؟ بشرط وجود الضوء، يكون اكو ضوء. اذا ما اكو ضوء ما تشوف، انت بالظلام ما تعي، ما تقدر تشوف. مع العلم عينك سليمة ما بيها شيء، لكنه بالظلام شرط من شروط الرؤية وجود النور. كذلك شرط من شروط عمل العقل ان يستعين بتشديد السماء، يعني لابد من نور السماء حتى يرى العقل، لابد من نور الشريعة حتى العقل يقدر على ضوءها يتصرف، وإلا العقل الإنساني يبقى في متاهات إذا السماء ما تمد بالكمال. هسه مرعينا المعنى خلال البحث. فلذلك القرآن الكريم يقول الإنسان ناقص، والناقص يحتاج إلى تكميل نقصه. شلون يكمل نقصه؟ لازم يكمل نقصه بالدين الكامل. فإذا كان لازم يكمل نقصه بالدين الكامل، ليش يروح يدور دين غير كامل؟ كيف يعود إلى البشرية يلتمس عندها الدواء مع أن البشرية ناقصة مثله؟ البشرية بحاجة إلى الكمال، ما ممكن تكمله، هي ناقصة عينك. إذا وجه الاستغراب أولا أن الإنسان محدود ناقص يحتاج إلى أن تكمله السماء، فلي يدور الكمال عند غير السماء، لأن الكمال بالأرض أيضا محدود. أي وحدة ثانية، احنا نلاحظ أن البشرية اقرأ انت التاريخ كله منذ ان وجد المجتمع الانساني، لما ان وجد المجتمع الانساني وبدأت العلاقات تنظم المجتمع الانساني، منذ بدأ المجتمع الانساني بدأت الشكايات في المجتمع. تقدر تلقى مجتمع تنعدم فيه الشكايات من النظام؟ ممكن. اي مجتمع تلقى الناس تتشكى انه ناقص، القضية الفلانية ناقصة، القضية الفلانية مو كاملة، القضية الفلانية مو صحيحة، هاي لو يبدلوها هواية افضل، العدل ما موجود. دائما تلقى الناس تشتكي على ممر العصور باجمعها. هاي الشكوى شنو؟ الشكوى دليل على ان هذول ما يشتكون الا لوجود نقص، والا لو ماكو نقص فطبعا الحال ما حد عنده مشتهاية للشكوى. فشالني الثنين اللي من اجلهم يشتغل بالقرآن الامرين. الامر الاول ان الانسان ناقص فيحتاج الى تكميل نقصه بالكامل، والامر الثاني ان ازالة الشكوى عند الانسان ما تجي الا اذا امن الانسان ان هذا المشرع مشرع عظيم ما يمكن يظلمه. اذا امن الانسان بعدم الظلم تنعدم عنده الشكوى، ولان اثنين هن ما يلتقن الا وين؟ بالدين. اولا لان الدين من الله والله مصدر الكمال، وثانيا لان الانسان يؤمن في قرارة نفسه ان الله عز وجل مستحيل ان يظلمه، الله لا يريد ظلما للعباد. ليش؟ لان الظالم عندما يظلم يظلم لمصلحة. اي ظالم عندما يظلم يظلم لمصلحة، اما شخصية او مصلحة طبقية وغاية من الغايات. الباري عز وجل لا ما عنده مصلحة في ان يظلم العباد، لانهم كلهم عباده وكلهم محتاجون الى الرحمة وهو مصدر الرحمة. هاي ناحية. الناحية الثانية الله تبارك وتعالى هو خالق الكمال، فالناحيتين يتوفرن بالدين. ولذلك القرآن يستغرب يقول أفغير دين الله يبغون. فشاءك عندنا نقطة شوية لا بد من إثارتها. النقطة قد يقول البعض هي المسألة مو مسألة الشريعة، هي المسألة مسألة التطبيق، هي مو مسألة القانون، مسألة التطبيق. قد تلقى لك قانون مثلا يدعو الى العدل، يدعو الى الانسانية، لكن اللي يقوم على تطبيق القانون منه؟ هيئة الامم المتحدة اكو بها قانون اعلنت ميثاق حقوق الانسان وصدقتها 53 دولة، ولما اعلنت ميثاق حقوق الانسان الميثاق حقوق الانسان وين صار من بعد ما اعلنته؟ طبعا ضل على الرب والشكل تطبق، نزل الى التطبيق العملي. الان الشعوب هاي مملوءة اضطهاد، مملوءة ظلم، مملوءة جور. اكو هيئة الامم المتحدة قدرت تطبق هذا او استطاعت؟ تتأمل مثلا اكو مبرر افرض الان تلقى شعوب تنهب تشتغل تداس كرامتها، وهيئة الأمم المتحدة وقانون حقوق ميثاق حقوق الإنسان محطوط على الرف، شنو قيمته؟ تطبيق وينه؟ ها؟ من اللي يطبقه؟ هاي نقطة. النقطة الثانية مفاهيم العدل عند الإنسان شنو هي؟ يعني هو الإنسان شلون يقدر يتلاعب بالنص يحرف من العدل إلى الأعوج ومع ذلك يسميه عدل؟ أضرب لك مثل في بعض القضايا. يقولون واحد من الوزراء كان اكو عنده بيت يريد يبنيه، اراد ان يبنيه، اراد ان يبني بيته. بصف بيته اكو بيت صغير لامرأة عجوز، هذا البيت يعتبر متمم الى بيته، يعني اذا اراد يبني بيته بدون هالبيت بيته ما يكمل بناء بنقص، فيحتاج الى ان يضم له البيت حتى يصبح البيت قطعة كاملة يبني. لان ارسل خلف المرأة احضرها قالها هذا البيت اريد اشتري منك. قلت له والله انا ما مستعد ابيعه، انا عندي بقايا من عمري كم سنة اريد اقضيها بهالبيت، وهذا بيت الى ذكريات بذهني، انا ولدت فيه ونشأت فيه وعزيز علي، ما اريد ابيعه. ما لين عندما ابيع ذكرياتي، ابيع تاريخي، وما اشتري ابيع تاريخي. قال لا انا اضاعف لك الثمن. هو شكبر ثمنه 20 دينار؟ من الذهب؟ قالت لي
1: قال انا انتش 40 من الذهب.
0: قلت لها انا قلت لك ما مستعد ابيع. قالها 60.
1: قالت لا ما مستعد.
0: قالها 100.
1: قلت لها ما مستعد ابيع.
0: قالها 200. قلت لها ما مستعد ابيع. ارسل القاضي خلفها قال انت راح نحجر عليك. ليش تحجر علي؟ قال لانك سفيهه انت. فالشيخ بضاعه تسوى 20 يدفعوا لك بها 200 مدفوعين هذا سفه. والسفيه يحجر عليه واطبق عليه ماده الحجر وحكمك. قالت له فاتك يا حضره القاضي انت ليش تحجر علي لاني انا ما ابيع ابو 20 ب 200؟ ليش ما تحجر على اللي يعطي 200 ب 20؟ وهذا اللي يعطي 200 ليش ما تحجر عليه؟ هذا هو السفيه مو انا السفيه. ها؟ قلت بس علي تطبق القانون لاني انا مثلا ما اقوى على الدف. المسألة من هالنوع قد يوجد لون من الوان التلاعب، ها؟ لان الانسان يجي يحاول المادة ينقلها من الحق الى الباطل، يحاول ان يتلاعب بها. هذه نقطة. فالثانية مثلا تجي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم. ليه؟ يصعد الحجاج على المنبر يقول لو امرت الناس ان يسلكوا طريقا وسلكوا غير الطريق الذي امرتهم بسلوكه لحلت لي دماؤهم واموالهم. ليه؟ يقول انا من اولياء الامر، انا ممن تجب طاعته. فذولا اذا عصوني نعم تحل لي اموالهم ودماؤهم. شو تسوي له هذا؟ بيده سيف ويمتلك قوه، ها؟ ويكلم ناس عزل ما يمتلكون شيء، ما عندهم شيء، ويتصور ان اطاعته مستمده من اطاعه الله عز وجل. يتصور ان اطاعته مستمده من اطاعه الله، والا هو ينبغي ان يطاع على كل حال. طيب هذا انت ما تقدر تعزل نقص للدين. الدين عندما صدر هالماده اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، زين صدرها للمادة بشكل سليم، لكن تطبيق المادة أولي الأمر من هم. إن المسألة مسألة التطبيق، وإلا مسألة الباري عز وجل صدرها للمادة، صدرها للنص. إذن نحن تلاعبنا بالنص حرفناه. فالقرآن الكريم لما يشتغل بيقول أفغير دين الله يبغون. القرآن الكريم عندما يشتغل هل استغراب منين جاي؟ جاي من الناحيتين الاوليتين، والا مو من ناحية التطبيق. لا، من ناحية التطبيق ايضا صار عبث لا حدود له، صار عبث غريب مثل ما القوانين صار عبث فيها. ضربت لك امثلة، يعني انت الان تقدر تقول اسلم مؤسسة قانونية، اسلم مؤسسة يمكن ان ترعى القانون هي هيئة الامم المتحدة. اسلم مؤسسة باعتبارها تمثل المجموعة البشرية، لكن تلاحظ أن هيئة الأمم المتحدة الآن إسرائيل الآن تلعب شكل تلعب من وراء الفيتو. أبدا، كل ما تلعب رأسه، كل ما يصير قرار ضدها استعمل الفيتو انتهى كل شيء. إذن أين موقع العدل؟ وين العدل؟ وين تطبيق العدل؟ طبعا مو ذنب القانون، ذنب التطبيق. المسألة مسألة التطبيق. إذن في وجه استغراب القرآن الكريم، القرآن الكريم ما أخذ هالحقيقة بعين الاعتبار، يعني ما أخذ حقيقة أن التلاعب بالقانون يصرف من الحق إلى الباطل. ولذلك تلقى الآيات بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. زين، وما أخذ المعنى بعين الاعتبار أن لازم ما أنزله الله عز وجل يطبق. ما أنزله الله هو يطبق بعينه، لا يكون أكو به تلاعب. ها؟ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، كل على ما أخذ بعين الاعتبار واضع الاحتياطات في الإسلام، لكن المسألة مع ذلك التطبيق جميل بالحق إلى جهة الباطل. إذا وجه استغراب القرآن الكريم لما يقول للإنسان أنت في مسيرتك هذه، في مسيرة الإنسانية، انت تحاول ان تكمل نقصك، فلما تحاول تكمل نقصك كمل نقصك بالكامل مو بالناقص، لان التشريع الانساني ناقص ما راح يكمل لك نقصك. اي وحده. ثانيا يقول لأنه في نفس الوقت أنت لما تتكلم من نقصك يصير عندك اطمئنان بأن المشرع لم يظلمك، وأنت ما تقدر تلقى إنسان يخلو من الظلم. وتلصور هذا الشاعر واي عنده وثبة نفسية جدا عندما يقول الظلم من شية من النفوس، فإن تجد لا عفة فلعلة لا يظلم. واقع نادر تلقى إنسان نعم لا يظلم، نادر نادر جدا. وإلا الظلم تلقى الإنسان يمارسه وهو قد ما يتصور الظلم، يمارسه لكن حب لذاته ما تخليه يسمي ظلم، لا قد يسميه عدل. فإذا كان كذلك إذا صفتان لازم تتوفر بالتشريع، الصفة الأولى أن يكون صادر من ذات كاملة ولا ذات كاملة إلا ذات الله عز وجل، والصفة الثانية أن يكون اطمئنان عند الإنسان عند المكلف بأن التشريع ما يظلمه. وما يقدر يطمئن المكلف بأن التشريع ما يظلمه إلا في تشريع السماء. ولذلك استغربت الآية أن يكون بعض الناس يلتمس تشريعا غير تشريع السماء، قالت أفغير دين الله يبغون. قد عرفنا سر الاستغراب. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أولا شنو معنى أسلم وشنو معنى طوع وكره؟ الواقع المادة مادة ضخمة وبها آراء كثيرة، أقول لك أبرز الآراء بها. أولا الإسلام الإنقياد، له أسلم من في السماوات والأرض يعني انقاد له، الإنقياد. الإسلام هنا المقصود به الإنقياد. زين الانقياد شلون نتصور انه انقاد له من في السماء ومن في ومن في الارض؟ باي معنى؟ كيف يعني انقاد اليه؟ ومن هو المقصود به من في السماء والارض؟ الراي الاول ان المقصود به البشر والملائكه. بدون شلون انقادوا اليه؟ انا اكو نظريه شويه فلسفيه ابسطها لك. احنا عندنا نقسم الموجودات الى قسمين، قسم نسميه واجب الوجود وقسم نسميه ممكن الوجود والقسم الثالث ممتنع الوجود. احنا مو ممكن نحكي عن الاقسام الموجود، موجود الممكن والواجب، الممتنع ما له علاقه به لان الممتنع عدم والعدم خارج عن فرضنا ما له علاقه به. لكن نجي واجب الوجود شنو تعريفه وممكن الوجود شنو تعريفه. واجب الوجود هو الذي لم يسبق بعدم، ما مسبوق بعدم ولا ينتهي نعم الى نهايه يعني ازلي

الكتاب منزه عن الجهه، منزه عن الاعتبارات، وجود واجب يعني ما يمكن في لحظه من اللحظات هو غير موجود. الشيء ما عندنا الا الله، بس الله تبارك وتعالى هو الازلي، هو اللي ما سبق بعدم، هو الذي لا يمكن ان وجوده لحظه من اللحظات لا يمكن ان يطرح على وجوده نسبه عدم. زين، اذا كان كذلك على ما عندنا الا الله، ممكن الوجود شنو هو؟ ممكن الوجود الذي يتساوى بالنسبه اليه طرف العدم والوجود. مثل ايش؟ افرض المسجد، هذا المسجد نسميه ممكن الوجود، الانسان نسميه ممكن الوجود. انا اكون اعرف هالحالة اللي موجودة، انت ما شايف هالحالة الا انا بس هنا، انه المجلس او ولادي مسحة الخطيب عن المباراة، يلا يجون شوي شوي، يجون اثنين اثنين، وحتى لا ظل بعد الفجر هم يلا يجون اثنين اثنين، ولا غير هالمكان انا ما شايف هالحالة هاي اطلاقا، بس هنا الحالة. يعني ماذا قحط الدنيا، قحط واحد من وقت لله فد ربع ساعة يجي يستفيد من حده، يسمع المجلس او يستمع الى كلمة يستفيد بها، ولا الحياة اكو واحد طلع من الحياة مخلص شغله، دعوة الله على الحياة، صار النتيجة شنو؟ أخصص لي وقت شوي لله لسماع الشيء المفيد. الكون في المسجد، الإمام علي عليه السلام يقول الكون في المسجد أحب إلي من الكون في الجنة، لأن البقاء في الجنة فيه رضا نفسي، والبقاء في المسجد فيه رضا ربي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. زين، بس على الأقل بيقول لها شوي يمكن لي دقائق الحالة هذه، أنا تكون أنا أصعد وثلاث ارباع الموضوع يغيب عليه، الله يجيني بالاخير متاخر. ما شلون حالها؟ شنو تلافيها؟ الحق انه خليني اعيد النظر، انا بعد ما افكر، يعني الموضوع مو ما جاي الم فلوس، انا مو قحط فلوس، جاي اريد شوي اطرح لي موضوع فيه فائده، والا اذا كان بناء ما مش هذا يقول مكان اخر، يعني صريح العباره، لانه شيء المجلس ما يشجع ابدا على هالحاله. تبقى يكون الموضوع كله يضيع عليه، بتقرا من بدايه على اثنين وبعدين الى ان يكمل. حاله عجيبه. على اي حال، اذا الممكن الذي يتساوى بالنسبه له طرف الوجود والعدم. يعني انا وانت الان بالنسبه لنا طرف الوجود والعدم واحد، يعني كان ممكن نوجد، كان ممكن الا نوجد. يعني ممكن نوجد وممكن الا نوجد. لو كان وجودنا واجب ما كان نموت. احنا اللي وجوده واجب ما يموت، وجوده اذا واجب يعني ما يمكن يتخلى عن الوجود لحظه من اللحظات. اذا انا وانت وجودنا مو واجب، ممكن. الممكن شنو؟ ما يطلع الا غيره، الممكن لا يخرجه الى الوجود الا علته. الممكن وجوده بوجود علته. مثل ايش؟ البناء هذا. هذا البناء لو ما يبنيه باني ويجيب للمواد الانشائيه ما يصير، كان ممكن ما يصير. لكن عندما صار وقت صار بوجود الباني، المهندس والمواد اجتمعت والبناء كمل، يلا صار. اذا الممكن وجوده بوجود علته، بدون علته ينعدم، ما موجود. لان احنا كل شيء ما عدا الله ممكن، كل شيء بالوجود عدا الله هو ممكن. فاذا كان ممكن شنو اللي خلقه؟ اللي طلع الوجود؟ الله هو اللي طلع الوجود. اذا انا لما اكون ممكن انا منقاد للواجب، لان ما يخلقني الا الواجب، لان مثلي اذا ممكن ما يقدر يخلقني. هاي احنا شو نعبر عنها؟ هل الرأي الفلسفي يعبرون عن العوام ببساطة، يقول لك اذا كان الله خلقنا سأل منه خلقه. فشفت شوي زين بالتنبه، هو هاي عبارة عن تعبير عن القاعدة الفلسفية، يعبر على ما يعرف يعبر عن تعبير فني، يعبر عن التعبير. إذا كان كل مخلوق لابد إلى من خالق، إحنا مخلوق لابد لنا من خالق، لأن الخالق اللي خلقنا منه خلق. إذن يسأل سؤال، حقا يسأل سؤال. فهل اللي إحنا نقول إذا كان كل مخلوق لابد إلى من خالق يلزم التسلسل، يعني أن التسلسل يستمر كل مخلوق الى خالق، والخالق الى خالق، والخالق الى التسلسل باطل. هسه ليش باطل؟ الى وقت اخر اقول لك ليش باطل. بس التسلسل باطل، الى لابد نوصل الى خالق لم يسبق بالعدم، وهو الله عز وجل. هذا الخالق الذي لم يسبق بعدم هو الله تبارك وتعالى.

الملائكة تختلف عن طبيعة البشر. طبيعة الملائكة المفروض انها نورانية ما بيها ظلام كثيف، نبهني. طبيعة الملائكة طبيعة نورانية ما بيها ظلام كثيف. يعني شنو؟ يعني ماكو ما يمنعها من الانقياد لامر الله عز وجل. الانسان ليش يمتنع من الانقياد لامر الله؟ لان الانسان مشدود الى الغرائز، مشدود الى الغرائز. والغرائز منين؟ الغرائز جاية من المادة، ما جاية من العقل، ما جاية من النورانية. الغرائز جاية من الطين اللي متكون من عند الانسان. الغرائز شنو هي؟ غريزة الطمع وحدة، غريزة حب البقاء اثنين، غريزة الانانية ثلاثة. هالغرائز ها؟ هذه الغرائز هي اللي تخلي الانسان يمتنع من الانقياد الى الله عز وجل. واحد يمنع طمعه، واحد يمنع شهوته، واحد يمنع حبه لذاته انانيته. اذا الواقع عدم اسلام الانسان الى الله، عدم انقياد الانسان الى الله ناتج من الغرائز. بينما الملائكة كيان ما بي غرائز، الكيان اللي هو محض نور او محض عقل ما يحتاج شيء. هذا يؤمن بالله عز وجل رأسا، ينقاد الى الله، لان ما عندما يمنع من الانقياد الانسان لا عندما يمنع. الملك ينقاد طوعا لكن الانسان ما ينقاد طوعا، ينقاد بالكره. الكره شنو؟ مرة ينقاد بالكره بالاجبار، ومرة ينقاد لا بالكره بالاحتجاج، بالاحتجاج وبالاقناع. ها؟ يعني مو بصورة عفوية طبيعية، لا، لابد الى من مؤثر، من حافز. الى من وجد الحافز ما ينقاد يا امر الله. هذا الحافز مرة عقلي اجيه عن طريق ادلة عقلية احمل على الانقياد الى الله، ومرة لا والله الحافز مو عقلي، حافز قوة اجبر على الانقياد لامر الله. نبهي تلخص عندنا، تلخص عندنا اثنين لاني رأيين. الرأي الاول ان ما عدا الله ممكن، وكل ممكن منقاد للواجب بطبيعته، لان الممكن مفتقر للواجب، واجب الوجود. ما ممكن الممكن يصير الى ما الواجب يخلع عليه الوجود. الممكن مفتقر الى علته، وعلة الممكن هو الله. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان الملائكة خلق نوراني والبشر خلق مادي كثير. الخلق النوراني بطبيعته ينقاد لله عز وجل، لان ما عندما يمنع من الانقياد. بينما الخلق المادي الكثير ما ينقاد الا بالقوة، القوة مرة عن طريق احتجاج ومرة عن طريق سير. هاي اثنين. ثلاثة. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض، المقصود اسلم بوجود النزعة الفطرية في شعوره بالمسببية للسبب. اوضح لك الفكرة. الان كل واحد من عندنا سواء كان مسلم او ملحد او يعتنق اي دين، معطل ما عنده دين، زين، تجي واحد لما تسأله تقول له انت سويت روحك، يقول لك لا سواني غيري. هل غيري منه؟ واحد اللي غيري يسميه طبيعة. واحد يقول سوتني الطبيعة، يقول له تعال هي هاي الطبيعة اللي سوتك منه. شنو هي الطبيعة؟ ولا تعرف لها شنو كنها؟ هوية الطبيعة شنو تعرفها؟ ايش تقصد بالطبيعة يعني شنو؟ طبعا مو طبيعة عقلية حتما، ها؟ لا تكون طبيعة مادية ولا طبيعة فكرية. لان طبيعة مادية، الطبيعة المادية شنو هي؟ لابد يعني هاي بيئة، يعني التراب والماء والهواء ودرجة الحرارة، هاي الامور يعني المكونات البيئة، زين؟ وهي هاي الطبيعة لغيرها. زين هاي هم مخلوقات. الطبيعة هم مخلوقة، من الذي خلقها؟ من الذي كونها؟ بس بغض النظر عن ان الطبيعة مخلوقة، نجي نسأل نقول ان هاي الطبيعة عندما كونت للإنسان، عندما كونتك، هاي الطبيعة تملك اختيار لو موجبة مجبرة؟ انا طبيت شوية بحث بمتاهات فلسفية لكن مضطر اوضح الجهة شوية. شنو الفرق بين الموجب والمختار شنو؟

0: حساب التاريخ وعلى حساب الحقائق نبني قضايا الموهومة.
1: لا ابدا،
0: هاي ما اعتبرها فضيلة اذا كانت مزيفة.
1: ابدا،
0: مو عيب ان الانسان مبدئيا كان على الصنم، ماكو دين ما مبلغ. احنا نعرف ان المادة التشريعية الاسلامية والمادة القانونية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. اذا الله عز وجل ما يبعث نبي، ما واحد الواحد مو محجوج، مو عيب عليهم. لما جاء النبي اول امر ما عرفوا مات بينه ودعوته، من بعد ذلك وصلوا الى الاسلام. طيب اذا هذا المقطع الثاني من الاية، اول ما استغربت الاية افغير دين الله يبغون ثم انتقلت قالت وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. ليش طوعا وكرها؟ لان قلت لك اذا كان الملائكة لانه طبيعة نورانية ذولا بالطوع، والبشر اجوا بالكره، او لا بناء على النظريات السابقة شرحنا شنو معنى طوع وكره. المقطع الاخير من الاية قالت واليه يرجعون. شو تريد تقول الاية الكريمة؟ الاية مربوطة تماما بما قبلها. تقول الاية الكريمة ان ذولا حتى الى من قادوا بالدنيا هم مصيرهم الانقياد الى الله. وين يروح هو هذا؟ ها؟ هو هذا وين يروح؟ اللي ما يريد ينقاد بالدنيا، اللي يريد بالحياة يتعثرت على السماء، ها؟ شو النتيجة؟ وين؟ وين اين؟ اين يذهب؟ النتيجة تلقى هالخد هذا اللي قد تسحر الكبرياء او قد يشعر بالعظمة يلوي الموت ويجيب يذب على التراب شامبة وشكل ورحم الله الشريف الرضي. يقول له في على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوشدين على الخدود كأنما ترعوا على ظمأ من الصهباء صور وننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. يقول هذيك الوجوه اللي كنت أخاف عليها أن تحسدها النتيجة وضعتها على التراب ولبيت عليها التراب. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقلاء. ويقول أبو الطيب المتنبي يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. طيب نتيجة لين إذا عرفنا هذا نرجع للآية. الآية يقول وإليه يرجعون، أن هذا الإنسان اللي الآن في الحياة شوية يحاول أنه يبتعد عن الله عز وجل، تالي إنقاذه إلى شاء أم أبى، تالي إلى الموت محمولا على الأيدي، لا بد من رجوعه الى الله تبارك وتعالى. هنا الآية بها إيماءة، التفت الإيماءة في الآية، إيماءتها شنو؟ إيماءتها انهم اليه يرجعون، يرجعون الى الله، يعني ان الموت مو هو غايتنا، مو نتيجتنا، يعني الموت معبر نمر عليه، مرحلة نمر بها، يبقى نرجع الى الله ونلجم بدربنا ياهو الموت. شلون نلجمنا بدربنا الحياة الى الموت؟ الآن الحياة مو طريق أخذناها إلى الموت، كذلك الموت طريق إلى الآخرة، إلى الوقوف بين يدي الله. هنا طريق، هنا قطعة من الطريق اسمها حياة، وهنا قطعة من الطريق اسمها موت، اسمها برزخ نعود بها إلى الآخرة. إذن الموت أمر لا يعدمنا. ليش ما يعدمنا؟ ما يعدمنا عقلا ونقلا. أما نقلا الآية جايه تصرح تقول انت رايحين الى الله، مو رايح الى الموت، الموت هذا معبر تمر بي في طريقك الى الله، والا الموت مو غايتك. خلق الناس للبقاء، هاي تنبه الظاهره اللي سجلها ابو العلاء المعري النظريه، خلق الناس للبقاء فظلت امه يحسبونهم للنفاد، انما ينقلون من دار اعمال الى دار شقوه او رشاد، وجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السؤال. هاي اول شيء. وحدة ثانية، شلون ان الموت لا يعدمنا؟ الموت لا يعدمنا لان الموت ينال الجسد ما ينال الروح، الروح ما يعتريها ثناء،

والروح مو داخل الجسد. ترى النظرية العلمية عند علماء الإسلام أن الروح تتعلق بالبدن تعلق تدبير مو تعلق حلول. أوضح لك شلون يعني متعلق حلول. يعني تصور أنت الآن ملاحظ أكو جهاز بسيط صغير أنت ببيتك قبل ما تطلع تحرك يشغل السيارة بمكانك. ها موجود العلم قرب عندنا جهاز هاك صغير الآن يتحكمون بكوكب فضائي بينهم وبين ملايين الأجيال. هو قاعد بالأرض يتحكم به. تعلق تدبير الروح بالتقريب المعنى إلى الذهن. ها الروح من هالنمط تعلقها بالجسم تحرك الجسم وإلا مو داخل الجسم. الروح مو فرد شيء يعني مثل الدهن وفرض في الأشياء مثل السمن في الأشياء أو مثل الماء في الأجسام. لا لا تعلق الروح بالأجسام تعلق تدبير مو تعلق حلول. وإذا كان تعلق تدبير مفارقتها للجسم شنو يعني ينقطع هالتعلق هذا. التعلق ينقطع وإلا هو ما الروح ما راح تموت إنما ترجع إلى عالمها الأول الذي نزلت منه. مو يقول ابن سينا نزلت إليك من المحل الأرفعي ورقاء ذات تعزز وتمنعي عن الروح. يقول هي اللي هبطت أدت وظيفتها بالحياة فترة ورجعت إلى عالمها الأول. وإلى هذا تشير الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. شنو راضية؟ ليش راضية؟ راضية تتخلص من شوائب الدنيا لأن اللي لوثها هنا ياهو يلوث الجسم بأقداره بكادوراته وإلا الروح نظيفة طاهرة. لكن الجسم يلوثها بما عنده من أقدار. فإذا ترجعت ترجع راضية تتخلص من أوهاقها تتخلص من آثامها تتخلص من أوضارها. زين؟ إذن الروح عندما تفارق الجسد ما ماتت الجسد مات والروح أبدا لا تموت. اثنين ثلاثة أنا قلت لك أن الأبوين يكونان الأعضاء. الأسباب الطبيعية تكون الأعضاء. الروح ما تكونها الأسباب الطبيعية يكونها الله رأسا. هي حتى الأعضاء لما يكونوها الأبوين بأمر الله عز وجل لكن بأمر الله بتوسط الأسباب الطبيعية. شلون يعني بتوسط الأسباب الطبيعية؟ يعني الله يخلق الزرع لكن شلون يخلقه؟ بتوسط الماء والهواء والتراب. زين؟ يخلق الجنين بس شلون يخلقه؟ بتوسط الأبوين. لكن الروح ما يخلقها بتوسط. شلون؟ يخلقها رأسا. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي رأسا بلا توسط ما في شيء كن فيكون. وإذا كانت الروح ما مخلوقة بوسائط طبيعية المو مخلوقة بوسائط طبيعية ما تروح ما تموت ما تتحلل بالأرض. الروح أبدا خالدة هو الذي أرسلها يرجعها مثل ما قالها كن فيكون. إذا أراد أن يميتها أمرها بالخروج فخرجت كل شيء أماتها. فإذا الروح لا يعتريها فناء. الروح خالدة لا يمكن أن تموت. اللي يرجع إلى الله هو الروح. أما الجسد يرجع إلى عالم من التراب يبقى في عالمه من التراب يبقى في ما إلى ما يرجع إلى ما خرج منه. فالآية تقول وإذا الروح ليست بميتة. ولهذا تشوف احنا نرتب عليها اثار الحي. شو تقول له انت للحسين بالزيارة لما تقف عليه تقول له اشهد انك تسمع كلامي بعد وتقدر على رد جوابي. شلون يعني لو كان الانسان عندما يموت خلاص تموت روحه شلون يسمع الكلام بعد شلون يقدر على رد الجواب. فلاسفة المسلمين بصورة عامة يقولون ببقاء النفس الناطقة. مو بس فلاسفة المسلمين اليونان ايضا الرومان يعني نظرية عامة ان الروح النفس الناطقة اللي هي الانسانية الانسان بها هذه ما تموت هذه خالدة لا يعتريها فناء. فتقول للحسين اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. وعلى هذا تفسر مجموعة من الروايات النبي صلى الله عليه وآله يقولهم لأصحابه
اقعدوا على قبور موتاكم اقرأوا لهم شيء من القرآن، لأن الميت يفرح بالهدية كما يفرح بها الحي. الفرح ظاهرة من ظواهر الأحياء، شلون يفرح بها إذا كانت مو روحة خالدة؟ ها؟ ظاهرة من ظواهر الحياة. إذا أنا عندما أقف على قبر الحسين سلام الله عليه أو على قبور الشهداء لتمجيدهم أو لتكريمهم، يسمع كلامي ويقدر على رد جوابي يقوى، لكن الله عز وجل حال بينه وبين الجواب. هي بس هي أنا عندما أقف عليه لغرض أن أسلم عليه، لا والله لغرض استفادة العظة والعبرة، أيضا لغرض تمجيد الدم الطاهر، دم الشهادة الذي ذهب في سبيل الله، وهو دم يكرمه الله ويبقى لعنة خالدة على الأشرار. هذا الدم الكريم اللي أهرق في سبيل الله هو الذي يصنع الحياة، ولذلك هيهات أن يموت الشهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا كل عطاء أعطاه الله عز وجل للشهيد اللي أقدم بمحض اختياره على سفك دمه، ومن هنا وقف الحسين يحمل ذلك الدم الطاهر. كان كلما ينسكب من عند شيء من الدم يحمله ويقذفه إلى السماء. يريد من الله، يريد العتبة، يريد الرضا من الله، يرمق السماء بطرفه كأنه يقول له أن هذا في رضاك قليل، أن هذا لك، المهم أن ترضى. حتى بل ترطف من ذلك الدم الطاهر بعد، وبل ترطف أيضا من دموع لعائلة الحسين. ولهذا أشار الشريف الرضي في قصيدته المقصورة

ماري أراك من النوائب تفزع من هول ما تلقى، تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع. هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع. فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت، لا حزن يجدي أو قتال يردع. ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع. عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع. هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع. صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع. واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع. فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم بطلتها أو أبطالها أكثر من شخص، لكن الشخصية المركزية في هذه الحكاية هي الفتاة شمس، بنت هي الأكبر من عائلة مجموعة بنات أولاد صغار. هي البنت البكر، والدها رجل متوسط الحال جدا تقاعد، وهي من يساعد بعد تخرج. شنو تشتغل؟ تشتغل البنت في مشتل لبيع الأشجار والورود، مشتل كبير جدا. عملها في هذا المشتل وإدارته من قبلها دار عليها أموال كثيرة يعني، فالبيت وضعه تغير وحالهم أحسن بسبب عمل البنت ومساعدتها لوالدها.

طبعا الناس، وهذا أمر يعني من الأمور الموجودة في ثقافتنا، في ثقافة مجتمعنا، وهو أنه الناس تتباوع شنو هاي البنية اللي تشتغل، شنو شغلها اللي يعرفونه هي تشتغل في مشتل، لكن وضعها متحسن. أخوه اشترت الدراجة، البنت واحدة من أخواتها مدرسة أهلية، فالأمور تغيرت. لذلك ما يتركون الناس يعني الرمي المحصنات، فتحديدا جارهم اللي بالقرب من عندهم وهو أبو نصير اللي يمقت ويطعم بشرف هذه البنت، يقول يعني ما معقول هاي البنية اللي هي شمس، يعني شنها الحرية هاي تطلع من الصبح ويوصلونها بسيارة، وشنو واحد يشتغل بمشتل، بنية تشتغل بمشتل بالتالي صير عتها هذه الأموال والإنفاق فدائما يجيبها بالطاري. الزوجة تمنع تقول له هاي أعراض عالم وهذا يعني أنت سوء ظن. هو كان يقولها لا ماكو سوء، أنا جاي أتعامل بإحصائيات عقلي بميزان عقلي، شنو لها ما معقولة. وبالتالي ينال ما ينال من رد الزوجة. وكان يرد أيضا ابن نصير، ابن الكبير، يقول له كافي يعني أنت دائما تسيء لهذه البنت، بنية محترمة، بنية شاغولة، جاي تساعد أبوها. أيضا هو مبطنة هذه الكراهية، مبطنة بماذا؟ هذا نصير قاعد تخرج وقاعد، ذولي ولده فاشلين دراسية، يوم يشتغلون يوم يبطلون، واللي يشتغل من عندهم يصرف على نفسه. فهو يقول أحيانا من يقولوا لا تسيء لهذه البنت، لهذه الجارة، يقول يصح حقهم، لأنه هي مرة بس أحسن من عندكم، مرة بعشر زلم. ما لا يدريه أبو نصير إن أكو علاقة بين نصير وهذه البنت شمس.

طبعا هذه العلاقة علاقة عميقة جدا، ما يدري ان المفاجآت قادمة ابو نصير. طبعا اجت له في لقاء قالت له شوف انت تدري انه انا حامل وفي مأزق، فانت استعجل الامر. قال شو استعجل، انا ما عندي مشكلة اروح اتقدم لك الان، بس شكلهم وانا عطال بطال. قالت له مالك علاقة، قال لها اكثر من هذا والدي يكرهك، يعني انت من الشخصيات اللي يتذكرك بسوء، فكيف يمكن ان تعيشين وياه؟ قالت له ما نعيش وياه، اكيد يرفض. قالت له يرفض ما يرفض انت صاحب القرار، ابوك اذا خطبت هم يسالني شنو، مالك علاقه، اشتغل انت ودبر لك اي شغله يجي بخيالك، بس عنوان ومالك علاقه، انت جاي تشتغل في مكان كذا في الدائره في الشركه الفلانيه، كذب وانا عندي خير من الله نصرف على حياتنا لحين ان تفتح لك مشروع وكذا، وانا اعطيك المقدم وأجهز نفسي أنا وكأنه أنت مطين المال، مالك علاقة. حتى في يوم إذا صارت قاعدة وقاعدة خطوبة أو كذا، المبلغ أعطيك إياه وأنت تطيني إياه في تطيع على أساس لوالدي في جلسة في الخطوبة أو عقد القرار. قالها ماشي، هو الولد يحبها وما عنده مشكلة، فبالتالي علي أن يبدي أن يفجر القنبلة، يروح الأبو هذا اللي يمقت هذه البنت يقول أنا أريد أتزوج.

نعم راح الأبو قال لا أنا أريد أتزوج فلانة بالجيران شمس أحبها وتحبني من سنين. قال لا لا مستحيل وأنت بريء أنا بريء من عندك وكثير منك. قال لا لا والله راح أقول لك القنبلة الأكبر ترى المي حامل من عندي. لا ظل يلطم الرجال يعني فوقها كذا وحامل وبدت الإساءات وبدت الكلام ونقوله. قال شوف أنت ترضى ما ترضى أنا راح أزوج. ما قال ما تسكن عندي ولا أشكال. لا ما راح أسكن عندك أبدا. شوف رتبت ويا شمس مع نصير إنه قال له يطردني أكيد من البيت. لا عدتها مكان قايل لأبو المشتل أنا أريد راح أتزوج وما أسكن وي كذا وي أهل زوجي وأهل زوجي بيتهم بعيد عن عملي ومما يضطرني أطلع. قال له ليش هذا المشتل هذه البناية البي هذا اللي مسوينا مخزن إحنا وهو ترى بناية جديدة وبيها صحيات وبيها غرفة وملحقات أنا رتب لك إياها وسكن بيها. لا هي فرحة كبيرة بالنسبة لي فرتبت وضعها على هذا الأساس إنه وهو نصير يدري بأنه أكو بيت مجهز وراح شاف البيت اللي هو في مشتل. تخيلوا إنه بيت غرفة وصالة وحمام ومرافق داخل مكان أخضر يعني مشتل ورود وأشجار وكذا وكان رائع يشرح النفس. فكل شيء قال له أوكي ما تريد توافق أنا أريد أصحح خطأ. الله ما يرضى أنه أنا أترك البنية بهذه الحال. راح طبعا هي بالبنت مو من هذن البنات اللي يعني لسانها وحدة بوحدة وشخصيتها كلش قوية فما كانت عندها غضب أو مانع تروح تقول لأبوها قل له أنا بيني وبين نصير جوانين علاقة وأنا حامل منه وكذا وكذا وراح يخطبني. تريد تخليه أمام أمر الواقع لأنه هذا نصير معروف بأنه هو عطال بطال. قالت له جاي يشتغل وكذا خلت شي يسوي يعني رجال كبير هي الأكبر هي صاحبة المال والعطايا والرجال منكسر وكبير. قالت له ما راح يصحح خطأ مشكلة ما يقدر يعني المن يعني يضربها وماذا بعد. قال الخليجي راحوا يا أخوته وكذا وخاله وبنيه خطبوا البنية وهو قال لا تزوج مشكلتك يعني لكن روح بعيد عني. تزوجت شمس من نصير وماذا حصل في أول يوم ثاني يوم من العفو من زواجه.

اللي صار انه تزوجوا او تزوجا وحفل، كل من اعطى طبعا الفلوس، اعطت الفلوس قلت لها هذا المبلغ مقدم وهذا ما احتاج ذهب لان انا عندي ذهب وهو كل الامور. هو جاب قاطع، صارت الحفله وحتى حفله المهر هي كل مصاريف. منين يجيب هذا الملتف يعني؟ بس انقاذ حال وهي تحب ايضا. انتهى الحفل، راحوا سفوهم وعشوا ليله لطيفه وفي بيتهم هذا الجميل الصغير اللي داخل مشتل. شنو اللي صار ثاني يوم؟ اللي خلص جقايرة، اللي صار انه خلص جقايرة الساعة 12 بالليل او بعد ال 12 بالليل خلص جقايرة. فقل لزوجتي انا رايح الى السوبر ماركت اشتري جقايرة. جيد. قالت له ليل وماكو داعي. قال لا رجل يعني مدخن جاي يتمشى باتجاه المحل بس لحد الان ماكش. راح للسنتر اشترى جقاير ورجع تحدث مع شخص يعرفه. المهم رجع الى البيت المشتل، لقى باب المدخل الخشبي وباب صغير طافر يبدو انه شخص. الباب مفتوح، باب مدفوع يعني مفتوح، ودخل جوا يسال على يصيح على اسم زوجته فلانه فلانه شنو وين انت موجوده والبيت صغير يعني شنو وين راح تضيع؟ المطبخ مفتوح على الصاله فقط اذا يروح لغرفه النوم او الحمام. راح لغرفه راح الحمام ما موجوده يصيح ما جاوب. فتح غرفه النوم شاف الشيء المروع.

شنو اللي شافه؟ راح يجيب دقائر بالليل بعد منتصف الليل ورجع إلى المشتل اللي بيسكن إليه، اللي هو غرفة بصالة ومطبخ وحمام وكذا. دور في كل مكان، راح إلى غرفة النوم، ملك زوجته مطعونة طعنتين في الرقبة وفي الصدر، ثلاث طعنات. ظل يصرخ، احتار. عاش مع هذه الزوجة يوم واحد فقط، أو يوم لم يكتمل، ثاني يوم ثاني لم يكتمل. صارت عنده هستيريا، صراخ، والناس اللي تعرفون المشاتل دائما ما يمها بيوت سكن بعيدة، فتكون دائما قريبة من الأنهر كذا للسقاية للأمور. تغير الأمر الآن، فبدأ يصرخ، شو يريد يسوي يعني؟ احتار، بطلع برا، ظل يصرخ ومتروس دماء. يجوا رجال دورية يفترون في الشوارع، وقفوا سواق والتموا عليها وصياح وما ادري شو. اجت الدورية، شنو اكو؟ قال لهم انا رحت اشتري جقاير، رجعت الى بيت، وانا للتو متزوج امس عريس، واليوم ثاني يوم رحت اشتري جقاير، خلصت جقاير رجعت، تركت زوجتي في هذا المكان، هي تشتغل هنا وانا اساعدها ايضا. ولقيتها مقتولة. دخلوا الرجال البوليس شرطة، شافوا هاي الشاب المرة الشابة المقتولة المطعونة، اتصلوا بدورية أخرى لأنه كذا كذا، نقلوها إلى المستشفى. البنية غادرت الحياة يعني، ماكو داعي، بس إجراءات للتشريح. راحوا للبصمات في البيت، مسح البصمات وكذا، ما لقوا أي بصمة غريبة غير بصمة الزوجة المقتولة وبصمته.

نقلوا زوجي لسجنه وشرحوا الجثة طعنات وكذا بسكين دفنوه الولد بالسجن تحقيق عتها أداء طبعا للتحقيق مع أهلها مع أهله ساكت مصدوم مصير ساكت حولوا للطبابة النفسية أو الطب النفسي بالتابعة أعتقد للسجن أو معروف المهم قالوا إيه هو في حالة صدمة كبيرة طو مجال شوية يرتاح احنا طيب نوع من المسكنات والمهدئات فعلا بيده لدرجة انه ما يبكي اي صدمة انه ما يبكي بيده تتحسن حالته والشرطة على تواصل طبعا الحرس وكذا في المستشفى يعطونا علاجات وكذا لتحليل الصدمة حل حالة في الصدمة بيده يستوعب بيده يبكي ايضا اكو علاج خاص لما بعد الصدمة لانه علاج ما بعد الصدمة اخطر لأنه الإنسان من ينصدم تتوقف عند الأشياء تفكير والذاكرة والأشخاص اللي يعنونه لكن ما بعد انتهاء الله يكفيكم شرحه ما بعد الانتهاء من الصدمة هي هنا رد الفعل صعبة هنا الإنسان ممكن أن ينتحر هذا رأي طبي طبعا مو كلامي يمكن الإنسان أن ينتحر يمكن الإنسان أن يسوي شيء آخر يصير عند استيريا أو كاد أن يكون مجنون فقالوا لهم يا بتقارير حالته الآن انتهى من الصدمة وهسه دخل في حالة الأزمة فطونا يا شرطة مجال لأن أنتم ما راح تحصلون من عنده شيء إش ما تحشون وسئلون عن الضحية اللي هي زوجته وعروسته يمكن أن ما تحصلون من عنده شيء فيكم يمكن أن يصرخ يمكن أن قالوا له يا دكتور هو احتمال يدعي الجنون قال لهم لا دكتور لا يدعي الجنون ولا الولد نعرف من نبضات القلب نعرف من أشياء حتى من تحليل الدم من أشعة الفراس من كذا ما أعرف أمور كثيرة يعرفون بيها بأجهزة إنه هو هذا الرجل يعني لا يدعي الجنون فقالوا له يا بشون يعني هسه الآن خلص من الصدمة هو دخل إلى حالة الأزمة قال لهم يعني خنشوف أي نوع هو من الناس فنعطيكم خبر انه تعالوا حققوا وياه زين بدت الاطباء يشوفون شنو وضعيته بدا يبكي بدا يتالم بدا من يسالونه يحكي بالكذا ويروي حكايته نفسه يا الضابط اكو شيء استجد فيه قالهم والله من نساله يحكي لنا يبدو انه مستوعب للصدمه وكذا صار زين نقلوه من المستشفى الى السجن

نعم، نقلوا إلى السجن، جابوا التحقيق. أحكي منو اللي قتل؟ تصور أنت مثلا إنه واحد قتل زوجته. قال أنا قتلت زوجته. شلون قتلته؟ قال قتلته، طلعت وهذا هو الأمر، بس قتلته. ليش؟ والله يعني هي حامل من شخص غيري، واكتشفت أمور كثيرة وقتلته، حامل من غيرك وقتلته، وجثة دفنت وماشي. دواعي القتل هي نعم، دواعي القتل الخيانة، اكتشفت أنه هي يعني غير باكر، وكذلك اكتشفت أنه كنت فاق في بطنها، اعترفت لي فما تحملت وقتلت. هذا اعترافك الأخير. طبعا خلوا له محامي، والمحامي قالوا له ترى اعترف الحبيب الآن القاتل هي لدواعي الخيانة، بس الأمر مو بهذا الشكل، بس أنتم جاي يسمعون وجاي تربطون الأحداث. ليش؟ قال لي المحامي، قال لي الأبوياب ترى هذا ابنك نصير اعترف على نفسه يقول أنا القاتل. قال ليش القاتل؟ أنت شايف حالته الهستيرية؟ قال لا ممكن، يعني هاي صدمته، هو قتل وجت للصدمة، عاد يصير جنون القتل يدفع إلى صدمة، ممكن. جاء لأبوه قال له أبوي سويت بروحك، أنت راح ينحكم عليك بالإعدام، لأن هذا قتل مع سبق الإصرار بالترصد. وليش يعني أنت مو تحبها وهي تحبك، وساكنين البيت وتزوجت وتقتلها ثاني يوم زواج، يعني ما يصير هيك، يعني شنو الخطأ؟ أنت هي حامل منك وتحبها وتحبك، وما طعت شوري وزوجت، وقلت أقتل نفسي إذا ما زوج، ليش تقتل المسكينة؟ قال لها تعال تجاي تحكي صديق. قال أبوي طبعا أحكي صديق، يعني شنو المشكلة؟ قال لا لا بالله عليك، يعني بروح فلان والدك كذا. قال يا ابني بالله أتكلم عن صديق، يعني نعم رفضت وكذا، بس هذا حياتكم. قال لي يا والدي أنا توقعتك أنت 100% أنت قاتل، لأن أنا أتذكر كلمتك هاي، حتى لو تطلع من البيت هاي مستحيل تصير زوجتك وعلى إيدي، أنت مو قايل هاي الكلمة. قال يا ابني أنا قلتها في لحظة غضب، قلتها في لحظة انفعال، لكن ليست بالحقيقية دائما في الغضب، غضب لا يعتد به أو لا يؤخذ كلام الغضب، وإن ثم مقولة تقول إنه للسر نافذتان السكر والغضب، لكن المرات بين الأب ما يوصل مرحلة نوت، رجل كبير ومتدين ويخاف الله وكذا. قال أنا غيرت يا والدي، أنا والقتل شلون يعني؟ قال لهم يا المحامي، قال لي أنت يعني صدق أنا متنقذ والدي؟ قال لهم والله. قال لهم إذن إحنا سنطعن بالتحقيق، ماكو غيره، وتغير إفادتك.

نعم المحامي قال لهم يابا الولد كان عباله والده القصة كذا كذا ورافض الزواج من هذه البنت، والبنت كانت حامل بتشريح الطب العادي صح لقوا المرأة حامل لكن بالأشهر الأولى، واستغربوا إنه بالتحقيق استغربوا قالوا تعال هاي تمر ثاني يوم عرسك حسب الإفادة والواقع إنه عرسك ثاني يوم هاي لقيناها حامل، قال لهم إيه حامل مني يعني زواج سفاح، بس بعدين تزوجنا. نعم وشنو ليش أنت اعترفت بالقتل؟ هو طبعا القاضي وحتى ضابط تحقيق العفو من يقول أنت ليش قتلتها ضرب نسى. شوف تخيلوا يعني كان كانت الإفادة مشوهة، شلون مشوهة؟ يعني واحد يقول أنا القاتل، زين شلون قتلت؟ هو من إجى لقى الضحية زوجته وانصدم ما ميز كم طعنه، القاتل يعترف يقول أنا أنتم راح تشوفون حسب الطعنات أنا طعنت هالقد، يقولوا له أنت إيش قد كم طعنه طعن البنت؟ يقول لهم أنا ضربت سكينة ببطنها أي هاي، هو ضارب 2 بالرقبة و3 بالصدر والقلب وكذا. زين وين ذبيت السكينة اللي سكينة اللي قتلت فيها؟ ذبيتها بالمجاري الفلاني، طبعا هذه المجاري هي مجاري راكدة مال المشتل، جابوا تحققوا من الوجود المبرز الجرمي اللي هو السكين لكن ما لقوا إيش، يعني بالكلام بالثنين ماكو مصادق، لا بالأولى كم عدد الطعنات وين طعنته ولا مصداقية رمي السكين، قالوا تركوا هذا فعلا هذا بعده، بس يعني معقولة الصدمة تولد هكذا رد فعل؟ يعني معقولة شخص مظلوم يرد بعدين ينتهي من الصدمة يدخل في الأزمة، أكو أزمة أخرى مثلا ربما وبالتالي يظل يألف على نفسه؟ أكو إيش بالطب يا أبا تعالوا أهل الطب أكو؟ لا ماكو إيش حاله، هو صار زين وتحسن وكان حتى يروينا ويروي المضمدين والعفو الممرضين قصته ويبكي ويواسونا يا أبا تعال حكينا الكهمة، وهذا احتار الضابط ما يصدق واحد قدامه واحد معترف لكن كل اعترافاته غلط، قالوا لنا نطلعك من السجن، قالهم لا ما في حساباته وشينا الجولة كلها في حساباته، توقع أنه أبوه 100% هو القائم بهذا الفعل وراح يلزمون الشرطة إذا مو اليوم باكر ويظل يذب بالسجن وهو أبوه عزيز وكذا، ظل محتار بين حانة ومانة لكن اختار خسارة، ضحى بنفسه وخسر زوجته، الحكاية لم تنتهي.

نعم. شنو اللي صار بعدين؟ ذبوه بسجن بالتوقيف، أخذ الضابط والمحقق أو أوراقه إلى القاضي، القاضي قرأ الملف، تحولات كثيرة، قرأ أنه بالطب تقرير طب الشرعي أن المرأة حامل وقتلت وهي حامل وقتلت ثاني يوم زواجها، وهناك إفادة بأنه هي حامل من زوجها قبل الزواج، وبشهود أبوه أخوانه وأيضا أهل المقتول. قرأ التقرير، شاف الإفادات اللي كاتبها ضابط التحقيق أنه هو ما يعرف عدد الطعنات، ما قال ألقيتها بمنهولة المشتل، سوينا إجراء بحثي فما لقينا أي شيء. أساسا هو كان هذه الخزينة الجانبية خزينة متروكة وفارغة، يعني ما كان من الصعب أنه اكتشاف المبرز الجرمي أو أداة الجريمة. بدأ يقرأ بالتقرير، فكتب إعادة التحقيق مرة أخرى والتأكد والبحث اللي يعني عن هذا الحادث، وهذا الشاب بريء، يعني إلى حد كبير هو بريء، لكن لا يمكن إطلاق صراحة لأنه يخفي قاتل عزيز عليه. فما انتبه الضابط إلى أنه أكو ملاحظة كاتب ضابط التحقيق أنه كان اعترف بأنه أنه هو قاتل، وبعدين رجع في كلامه لسبب واحد أنه راد ينقذ والده والقصة كذا وكذا وكذا. انتبه جيد، بقى الولد بالسجن. من القضايا المعطلة اللي بيها ضابط التحقيق متأكد أنه اللي حتى القاضي متأكدين أنه هذا الرجل الشاب ما مسوي شيء، حتى من أخطأ مع هذه البنت اللي يحبها وحملت من الزواج، حياتهم سعيدة وزوجوا ما قدروا يفرحون ببعض طويلا، ثاني يوم قتلت زوجها. زين، منو اللي جابوا عيب؟ تعال انت ما اعترفت انت يوم سولفت لك عن عداوات معينة. زين، أقول مشتل رجل من الكبار القوم، صح فضل عليها، يعني هو اللي مسكنها في هذا المكان والكل يعرف، وبشهادة العمال انه الرجل خير معها وطيب ومعطاء ومن الاثرياء، وهذا المشتل هيك يحب يجي بي وكذا، وهي الديرة. الى ان شنو صار؟ سبحانك ربي، الحق يعلى ولا يعلى عليه. شنو صار؟ راح نعرف.

شنو اللي صار؟ اللي صار أمر عجيب، لكن فعلا نبشر الظالم بالظلم والقاتل بالقتل والزاني بالزنا. البادي أظلم. شوف، إجت مرأة أنيقة بين عليها الثراء في عمر ما بعد 50، فت إلى مركز الشرطة. السلام عليكم، على دخلت إلى ضابط التحقيق. وين ضابط التحقيق؟ وين ضابط الشرطة؟ عندي إثبات ودليل، بل أكيد، بما يخص قضية مقتل الفتاة شمس في المشتل اللي يديره شيخ فاضل البدر. شبيه هذا فاضل البدر أبو ياسين؟ هذا فاضل البدر زوجته هذه الزوجة الأولى، وهو رجل يحب النساء. شنو هسه نفتهم العلاقة بين شمس وشنو اللي هو القاتل؟ جايكم. احترفت وقالت انه القصة كذا. لقيت احدى صديقاتي اللي يجلي والمقربات في يوم من الايام جاني اتصال، قالوا لي روحي للمكان الفلاني اللي هو مكان استراحة لهذا الشيخ فاضل البدر، حاج فاضل البدر، روحي تلقينا في هذا المكان. وكأنه هو اشبه ما يكون بمنتجع صغير يأجر للناس ويأجر، تروحي تلقين زوجك مع صديقتك فلانة الفلانية. دخلت شافتهم في الوضع، شو تسوين هنا وفي في؟ قالت لها وش يعني طبعا شافت المشهد، رادت تضربها، حاول الرجل يحل المشكلة. المهم انتهت، راحت اتصلت بها، عندها تليفون صديقة، اتصلت بها قالت لي انت وقحة وما تستحين وعابثة مع زوجه. قالت لها وش عابثة مع زوجه؟ قبل راح الزوجة، انت تعي روحي، الكارثة مو هنا، الكارثة انه زوجك واصل الى حالة من اجل لك مناطيح الحظ، يعني هو يريد يعيش حالة الملك. قلت له مو انا وعدها ويجيب بالحفلات مالته يجيب مجاميع ونوع من الشذوذ، وهو ما تارك واحدة حتى تجين تعاتبيني. هاي ام اللي تشوفينها صديقتك ايضا شمس اللي انقتلت وما نعرف منو قتلها. اي قالت لي ماتت الله يرحمها بعد، بس هي اساسا هي انا موضع اسراره، ماتت هي بس راح اقول لك فشي حتى بعد تكمل عندك، لا تظلين تتهميني. اصلا هي حامل من الحاج، الحاج تاري هذا يمولها بالفلوس ويمولها بالكذا، وحامل من عنده. روح للشرطه وسيل هي ماتت حامل. ذلك سئلت الضابط، هي قال نعم بالتحقيق ماتت حامل بعد زواجها بثاني يوم انقتلت، يحاول بشهرين. قلت له زين خلنا أكمل لك. وهذه البنت تحكي لها، تقول لها وهذا تهدده أصلا، تهدده بفيديوهات مصورة إلى وتبتزه، وهو أساسا هذا رجلك روح للشرطة واشتكي عليه، قال لهم هو أساسا ممكن هو القاتل، لأنه دائما من يشرب ما أعرف هاي الحج منين جايبها، ما أكثرهم في حياتنا مثل جماعتنا اللي كظهم في الفساد واستهم جايين من الحج قبل فترة، بعد حتى شعرهم شعر الحج الحلاقة بعد شعرهم ما نابت، فنبقى أنبتهم الله في السجن إن شاء الله وفي الجحيم كل فاسد. وارد جدا، قالت لها وارد جدا، هددت بالفترة الأخيرة، فظل من يشرب يسولف لي، قال لي هاي تهددني بفيديوهات، فأنا أشاكسه وشفت أكثر من فيديو عنده، وأنا موجود بجوال

نعم شهدت البنت، اجت وشهدت، قالت انا احكيكم اللي حكيت لابنها واجري راح تجون تستدعوني وهذا شغله وكذا وانتهينا، ويدفع الفلوس مقابل كذا وكذا. جيبوا الحجي، جابوا الحجي، قالوا له سولف لنا حجي، شنو علاقتك بالمقدورة لابنها شمس اللي انقتلت ثاني يوم زواجها مساء ما بعد الساعة 12 بالليل؟ قال لهم والله أنا كرمت وهذا البيت. قالوا لك شو نعرف؟ قل شو نعرف، حققنا إحنا وياك وجبناك وحكيت لنا وكل شيء، لكن الموضوع تغير، أكو شاهد كان كذا، فإذا ما صير زحمة إحنا ما نريدش الآن، ما أنا راح نسألك بس طيني جوالك. ليش؟ طيني، هذا أمر داخل مركز شرطة، أنت متهم بالقتل، طيني جوالك. قال ما أضرب، أريد أضرب لزمه، يريد يكسر النقال أو كذا. من قام بهذا التصرف الانفعالي؟ هو الرفض وراد يكسر نقالة، سوى نفسه عصبي يريد يكسر نقالة حتى يضيع شيء ما، لأنه صار عنده حدث كالضوق. لا لا لا لا لا طقل شو اسمه جوالك ولا. طبعا كل الاعتبارات البوليسية أخذها، يعني قعد الشيء الحجي وراء شرطي، قال له هذا بس انقل يعطينا جوالك احتمال يكسره، فأنت أول ما يرفعه لزمه. فعلا أول ما صار عصبي ورفعه، هاي الدربة والخبرة اللي عنده الضباط، كذا قال طينا الباسورد ودوا أراوه النبي عربي مثل ما يقولون، طاهوا الباسورد، فتحوا الباسورد بعد الإلحاح، فلقوا فيديوهات اللي مصورتها مع شمس، ولقوا الاتصالات يعني تهديداتها وكذا، وراح ادزك فلان وفلان وانت. قال له الحجي هذا الناس احترف انه الله يعطيك العافيه. الاعتراف بانه بدات تضغط عليه وتاخذ من عنده فلوس وتبتزه، والكارثه من تقول له درى بيها من الزوجه وحامل، لما زوجته قالت له حامل او انا حامل منك بالمناسبه، هذا الشاب لم يطأني يعني بكذا، انت الاسبق والاكثر أنا عرفت أنه أكو أعراض حمل قبل لا أتزوج، يعني قبل لا يعني يطأني. فقال لها تموتين أنتو وابنش، ما أريد أنا ما أريد، لو تنزلينه لو تفاجأت، هاي تحكي يعني قبل الزواج وتزوجت، خلي سواله زين تزوجتي، فعلا خلاها بمكان قدامه عينه ساكنة هي وزوجها، وهذا الطفل بعد أن يرفض قالها نزلي، هي قالت لا خلاها، قالها تبقين، وهذا الولد قدام عيني يلبوه لو هو ابني، يعني برد أشوفه من يطلع يشبهني أو كذا، لكن وكان يخطط إلى العكس، يريد يخلص من الابتزاز وما يريد يشوف الطفل قدامه، بس هاي البداية الأكاذيب حتى يجرها لأن تكون في هذا المكان اللي هو مكان منعزل. وبدأ دز اثنين من الأشخاص، واحد اثنين هم يراقبون طلعة الزوج، ومرابطين في هذا المكان، يا وقت يطلع المغرب ويفضلون المغرب، هو قاعد بالمشتل ما يتحرك ولا عنده شغل عمل، بس يطلع يعرفون يشتري سجاير من مكان بعيد. من طلع الساعة 12 راح واحد تابعه، لأنه البقالة أو السنتر بعيدة اللي يشتري منها جقالي، تابعه وعنده تليفون، قال له مسافة بعيدة، وصل إلى السنتر، نفذ عمليتك، ذاك دخل عليها قتلها، خاب صاحبه قال له شنو المشكلة، خلصت؟ قال له خلصت. صاحبنا وين؟ قال له استوى طلع من السوبر أو السنتر أو الدكان، طلع وانسحب، انسحب ما تركت آثار، لا ما تركت شفوف وأموره طيبة، وشالوا الحجي ذبوه بالسجن. البنية هاي اللي اعترفت بالقتل أيضا ذبوه 6 أشهر أو 7. هذول اللي نفذ واللي تابع أيضا كل واحد أخذ حقه السجن. وراحت هذه المغدورة لأنها بصراحة تصرفت خطأ، تصرفت خطأ، ولكل تصرف تحديدا النساء أكثر في مجتمعنا،
هذا الخطأ قد يجر في حكايات كثيرة قد يجر إلى قتلهم. فمرات نكتشف قريبا سمعنا خبر وحدة شامرينها من عمارة وهناك يوم مرة أخرى وحدة قاتلينهم. هذني لازم وراءهم حكايات خطأ وأفعال نجسة. فدائما تنتهي حياتهم مع انتهاء دورهم في حكاية شخص آخر.

0: حكاية نمتات حتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
5: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
4: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية، وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
6: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا، هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب بشكل اقتصادي فهي طايعة لهم، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرف من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
4: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
7: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
4: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهداً ومراقباً على التحولات المجتمعية، مقيماً الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
8: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ما خلى 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
4: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقوداً على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
9: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
4: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق.
2: مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديداً في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر، وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
10: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ماكو مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يراد لنا طوابير، قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن بتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع أبناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
9: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
10: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015، اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
9: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
4: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جداً، خصوصاً أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعضها بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
9: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
11: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
9: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
4: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاء في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المثل، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
9: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر. يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
12: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
13: لنتكلم عن إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي،
14: لقد كان الفلاسفة يبحثون في النفس منذ فجر التاريخ الفكري، ولكنهم كانوا في الغالب لا يختلفون في الجوهر عن مفهوم العامة للنفس. والواقع أن أول قنبلة أثيرت في موضوع النفس كانت الفكرة التي جاء بها هيوم، فيلسوف الشك المشهور. فقد حاول هذا الفيلسوف أن يثبت بأن النفس لا وجود لها ككيان مستقل بذاته، إنما هي في زعمه عبارة عن توالي الأفكار والاختبارات، حيث يعطي هذا التوالي شعوراً بوجود شيء هو غير موجود في الحقيقة. ومنذ أيام هيوم حتى اليوم أخذ الفلاسفة يضربون يميناً ويساراً في البحث عن ماهية النفس وكيف تنشأ وتنمو في الإنسان دون الحيوان. وعلى أي حال، فإن من أحدث الآراء العلمية في موضوع النفس هو ما جاء به المرحوم كارلس كولي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ميشيغان سابقاً. وخلاصة ما يقوله كولي في هذا الصدد إن النفس مرآة المجتمع، أو بعبارة أخرى نفسك صدى ما يعتقده الغير فيك وما يعطونك من دور في الحياة الاجتماعية. فأنت من أنت؟ أنت تشعر بذاتك وتقول أنا طبق ما يتصور الناس عنك، أو بالأحرى ما تحس أنت من تصور الناس فيك. وقد عرض الأستاذ دينيسون نظرية كولي عرضا رائعا، حيث قال بأن أنواعا شتى من السلوك البشري يمكنك أن تنتجه في الإنسان إذا أوحيت له صورة معينة عن نفسه. وجاء بمثل رجلين، أحدهما يوحى إليه بطريقة من الطرق إنه نبيل روماني، والآخر إنه عبد روماني. فإن الذي يتصور نفسه نبيلا يأتي بأعمال تشبه ما كان نبلاء الرومان يقومون بها، ومنها اعتقاده بأن العبد يجب أن يقتل إذا عصى أوامر سيده، والعبد بدوره يعتقد أن من الجرائم التي تستوجب القتل الثورة على سيده أو عصيان أوامره. فهو إذن يتصور نفسه كأنه متاع يباع ويشترى وملك لسيده النبيل.

لقد أجرى العلماء تجربة استعان فيها بالتنويم المغناطيسي، حيث أوحى لنائم أن ذاته أو ما يسمى في علم التحليل النفسي بالإيغو موجودة في تمثال من الورق المقوى وضع أمامه، فقد أخذ صاحبنا النائم يعامل التمثال كأنه ذاته قد انطوت فيه حقا، وإذا به يغار عليه ويغضب إذا أهين ويتألم إذا صفع ويهتز إذا مدح بقصيدة الرنانة. ليست هذه الحادثة عجيبة، فكل منا مثل هذا الرجل ولكن بشكل مختلف، وكثيرا ما يوحى إلى أحدنا في حياته الاعتيادية أن شيئا ما أو شخصا معينا أصبح جزءا من نفسه، كالولد مثلا أو العشيرة أو العلم أو العقيدة أو البلد أو ما إلى ذلك، وإذا به يثور ويتوثب غضبا كلما جابهه أحد الناس بشتيمة موجهة نحو ذلك الشيء أو الشخص الذي اعتبره جزءا من نفسه. ومن السهولة أن نعثر على شخص حاضر بيننا الآن يغضب لكلمة بريئة تقال له، لا لسبب إلا لأن هذه الكلمة أصبحت جزءا من ذاته على وجه من الوجوه. والحقيقة إننا جميعا في جميع شؤون حياتنا واقعين تحت تأثير يشبه تأثير التنويم المغناطيسي، ونسميه بتأثير التنويم الاجتماعي.

فالطفل عندما يفتح عينيه للحياة وهو صغير يبدأ منومه الكبير أي المجتمع بالإيحاء إليه بأنه فلان ابن فلان، وإنه جزء لا يتجزأ من عائلة وطبقة معينة، وأن الواجب عليه أن يفعل كذا ويقول كذا. فهو ينشأ وهو كالمنوم ينظر إلى نفسه كما ينظر الناس إليه، ويقوم بما ينبغي أن يقوم به حسب ما أوحت إليه الجماعة التي يعيش فيها.

هكذا ينوم الإنسان تنويما مغناطيسيا بالتلقين والإيحاء والتكرار. فإذا نام استطعت أن توحي إليه بكل شيء أو أن تأمره فيطيعك فيما سوف يعمل بعد يقظته. فما الفرق إذن بين هذا التنويم المغناطيسي وذلك التنويم الاجتماعي؟ إن المنوم المغناطيسي يستطيع أن يجري تجارب مضحكة على النائمين، فهو مثلا يستطيع أن يوحي لهم بأنهم إذا استيقظوا أصبحوا غنما، ثم يوحي لأحد منهم بأنه الراعي وإن عليه أن يسوقهم بكل حذر. فإذا استيقظ هؤلاء شعروا حقا بأنهم غنم وأخذوا يمشون على أربع، وأخذ الراعي يسوقهم برفق كما أوحى إليهم. إن 19 ما نعمل وما نقول وما نفكر وما نشعر، كما يقول لاندس، منذ استيقاظنا في الصباح حتى رجوعنا إلى فراش النوم في المساء يجري طبق ما يوحي إلينا المجتمع به من قواعد وقيم وآداب وعادات. نقوم بكل ذلك ونحن نعتقد بأننا مخيرون فيما نعمل، وإننا أردنا ذلك وقصدنا إليه وفكرنا فيه قبل البدء به، إلى آخر ما إلى هنالك من أوهام. الواقع إننا نفعل ذلك بناء على ما أوحى به إلينا المنوم الأكبر، أي المجتمع.

يقول النبي محمد: الناس نيام، إذا ماتوا استيقظوا. فنحن ما دمنا في هذه الحياة نعيش في مجتمع، فإن جل تفكيرنا وأعمالنا جارية على أساس الإيحاء الاجتماعي الذي نتلقفه منذ أيام طفولتنا الأولى، فينغرز في أعماق عقولنا الباطنة ونسير على حسبه من حيث ندري أو لا ندري. حتى إذا رأينا عادة تختلف عن عاداتنا أو عملا يختلف عما تعودنا عليه، أخذنا العجب وشرعنا نسخر ونضحك كأننا وحدنا في هذه الدنيا أبرياء من الغفلة، مع إننا كلنا حقا في غفلة، أو كما قال النبي محمد: كلنا نيام نستيقظ عند الموت. وقد يحلو للبعض أن يقول: ومن يدري، فلعلنا نغط بعد الموت في نوم آخر.

إن النفس مرآة الغير، حيث ينعكس على صفحاتها شعور الجماعة المحيطة بها. وليس يعني هذا القول بأن ثمة هذه المرآة صافية أو مضبوطة، إنما هي في الواقع مرآة تحتوي على كثير من العقد والتشوهات والالتواءات. فقد يكون أحد الأطفال ذا عاهة، أو يكون نحيلا واقعا تحت رحمة أقرانه الأطفال ومعرضا لاستهانتهم وإيذائهم، فإن مرآة نفسه تتكون وفيها عقدة عميقة من الصعب عليه أن يزيلها عندما يكبر. فقد تظهر في هذا الطفل مواهب عبقرية تجعله محترما أو مشهورا بين الناس، ولكن عقدة النقص التي نشأت في نفسه منذ الطفولة تمنعه من الإحساس بهذه المنزلة الاجتماعية التي نالها، إذ هو يظل يستصغر نفسه ويراها موضع الاستهانة والسخرية. كان باستور مثلا فيه عرج قليل ونحول، ولعله كان يشعر منذ طفولته بنقص في نفسه، وبعد اكتشافه للميكروب وانتشار اسمه في العالم ظل هو يشعر بنقصه، حتى إنه دخل مرة في محفل كبير عقد للاحتفال به، وعندما سمع الهتاف والتصفيق إثر دخوله القاعة تلفت نحو صديق له بجانبه متسائلا: لماذا هذا التصفيق؟ أدخل ولي العهد؟ فقد كان يظن أن التصفيق كان نتيجة دخول ولي العهد. والعجيب أن هناك بعض الناس من إذا سمع بتصفيق لولي العهد ظن أن التصفيق له. ولقد وجد أن أهم عامل في تكوين الشخصية يكمن في الجماعة الأولية التي ينشأ فيها الطفل لأول عهده بالحياة، وهي تلك الجماعة التي تتألف من أفراد العائلة والجيران ورفقاء الطفولة وأقران المدرسة. فهذه الجماعة في الغالب تصب شخصية الطفل في قالب يصعب عليها بعد ذلك أن تبدله أو تغيره. فالطفل إذ يفتح عينه للحياة يجد أنه قد أعطي منزلة عالية أو واطئة من قبل أولئك الذين يحيطون به، فهم يصدرون عليه حكما حسنا أو قبيحا، ويظلون يكررون عليه هذا الحكم، بحيث يأخذ الطفل يتصور نفسه طبقا لما تتصوره الجماعة المحيطة عنه. وعلى هذا تبدأ شخصية الطفل بالنمو تراكما على هذه النواة المركزية، نواة النفس الناشئة. فهذا طفل قد نشأ في بيت ثراء وشهرة، وقد وهب شيئا من صباحة الوجه وحسن القامة، مضافا إلى جمال الملابس وحسن الهندام، فتراه إذن محفوفا بالاحترام بين أقرانه وأبناء جيرته، علاوة على حب والديه له وتدليلهما إياه. فهو مسموع الكلمة، رفيع الصوت، كثير الأصدقاء والأعوان، لا يكاد ينازعه أحد حتى يتهافت الناس إلى مساعدته والوقوف إلى جانبه، سواء كان ظالما أو مظلوما. إنه ينشأ إذن وهو واثق بنفسه، يأتي بالكلام على عواهنه، ويعتقد أنه أتى بالوحي المبين، لأنه تعود أن يجد من الناس قبولا لكل ما يأتي به حقا أو باطلا. وشخصية هذا الطفل ستكون في الغالب بسيطة متفائلة صافية الأديم، ليس فيها ما يدعوها إلى الكفاح أو الكدح المتواصل. وبعكس هذه الشخصية، شخصية ذلك الدميم الكادح الذي ينشأ في بيت فقير، فتراه مضطهدا لا يكاد ينطق بكلمة حتى ترى الاحتقار باديا على الوجوه. إنه قد يصبح منطويا يطلب الشهرة عن طريق غير طريق الأصدقاء والعشراء، ومن هذا النوع ينبع النابغون. وكذلك قد يخرج منه المجرمون أو الجبناء أو أصحاب الحقد والبلاهة. وقد يصادف أن يجد هذا الطفل المضطهد نوعين من التقدير في جماعته الأولية، فقد يجد من أبويه رحمة واحتراما، ومن أقرانه استصغارا واحتقارا. ولذا فقد ينشأ في نفسه نزاع عميق يؤدي به أحيانا، إذا كان موهوبا بالذكاء والحكمة، إلى عبقرية تتطأطأ لها الرؤوس.

وجد بعض الباحثين أن المجرمين في بعض البلاد تكثر فيهم دمامة الوجه أو العاهة، فاستنتجوا من ذلك أن المعية الدميم يميل بطبعه إلى الإجرام، لأنه على زعمهم يمثل نكسة بيولوجية نحو الطبيعة الحيوانية الأولى. إن هذا الاستنتاج مغلوط من أساسه، فليس هناك مجرم حدث فيه الميل إلى الإجرام طبيعة، الإجرام اكتسابي في أغلب الأحيان وسببه اجتماعي. إن الدميم ليس مجرما بالطبيعة كما يقول بعض المترفين، إنما هو قد وصفه المجتمع منذ طفولته بالإجرام من أجل دمامته المكروهة فنشأ مجرما، أي أن المجتمع كره هذا الطفل الدميم وحكم عليه بالسجن لأقل سبب، وعامله بخشونة وظلمه وآذاه، فأصبح مضطرا على الجريمة سائرا في سبيلها، أراد ذلك أم كرهه.

فلو اقترفت جريمة وكان حضر اقترافها شخصان أحدهما جميل والآخر دميم، فإن الشرطة عادة تكون أميل وأسرع إلى إلقاء القبض على الدميم منها على الجميل. وإذا جيء بالاثنين إلى المحكمة فإن الحاكم عادة يكون أميل إلى إدانة الدميم والإفراج عن الجميل، فإذا أدين الدميم وذهب إلى السجن تعود هناك أفانين الجريمة حيث يتلقنها من زملائه في السجن، وهكذا يتخرج من السجن أستاذا في الجريمة أو حاملا لشهادة الدكتوراه فيها. وإذا أراد أن يتوب لم يتب الناس عنه، فهم يطالبونه عادة بشهادة حسن السلوك في أي عمل شريف يريد أن يعمل به. إنه مضطر إذن على أن يكون مجرما، لقد وسمه المجتمع بطابع الجريمة، فهو لا يتصور نفسه إلا كما يتصوره المجتمع، وتجده لذلك يبحث عن أقران له يماثلونه في المصير، فيؤلفون عصابة منظمة تتعاطى الإجرام وتتخذه حرفة لها. وفي جو العصابة هذه يكتشف المجرم نفسه مرة أخرى، إذ هو يخلق فيها من جديد بنفس جديدة لها كرامتها ومنزلتها في مجتمع العصابة الصغير، وذلك بعد أن فقد الكرامة التي بخل المجتمع الكبير بها. هكذا يصنع المجتمع بيده قاتلين.

وكذلك قل عن الفقير. فلا نكران بأن الفقر نفسه من أكبر العوامل في الإجرام، ولكن ضعف الفقير إزاء الغني وقلة ناصريه في دوائر الحكومة عامل آخر يؤدي به إلى السجن سراعا ويسمه بطابع الجريمة. فلا يكاد الفقير يقترف جنحة بسيطة حتى ترى الحكومة قائمة قاعدة وقد أخذ منها الحماسة لحفظ الأمن مأخذا عظيما، بينما هي تتغاضى وتتمطى إذا اقترف الغني جريمة شنعاء. وقد يذهب الغني إلى بيته مبرأ ناصع الجبين، بينما يودع الفقير في ظلمات السجون. يقول الغني بأن الفقير أصبح فقيرا لأنه شرير، وما درى إنه أصبح شريرا لأنه فقير.

على أي حال، يمكن الاستنتاج بشيء من اليقين بأن النفس البشرية وما يتكون حولها من شخصية هي صنيعة الجماعة أو صورة منعكسة عنها. وهنا قد يسأل سائل فيقول: إذا كانت النفس صنيعة الجماعة، فما المانع إذن أن يكون للإنسان عدة نفوس على عدد الجماعات التي ينتمي إليها؟ إن هذا السؤال يؤدي بنا، والحق يقال، إلى موضوع في غاية الأهمية. يقول ويليام جيمس بأن الإنسان عادة له عدة نفوس لا نفس واحدة. فأنت حينما تلاقي جماعة ما اتخذت إزاءها نفسا تختلف عن النفس التي تتخذها إزاء جماعة أخرى. ومن المضحك حقا أن نجد الإنسان حينما يخلع عن جسمه بدلة من الملابس ليلبس بدلة أخرى مكانها، سيما إذا أراد الحضور في حفل أو جماعة معينة، تراه قد تقمص مع البدلة الجديدة نفسا أخرى جديدة. إذن فهو إذا حضر الحفل تراه يتحرك ويتفوه على نمط يختلف عن النمط الذي كان عليه قبل سويعة في جماعة أخرى. فهو تراه الآن جادا وقورا وطنيا، مقاطعا لكل ما هو ضار بالوطن، ثائرا على كل ما يستهين بحقوق البلاد، بينما قد كان قبل سويعة شخصا غير هذا الذي نراه الآن، هازلا مستخفا يضحك على الوطن ومن فيه. وكثيرا ما نرى من بين أصدقائنا من يتغير تماما في جميع حركاته وسكناته حالما يشاهد امرأة أو زمرة من النساء على مقربة منه.

ونستطيع القول أنه يتغير آنذاك حتى في منطقه وأسلوب تفكيره، فهو ربما كان عدو المرأة إذا كان بعيدا عنها، ولكنه يصبح على مقربة منها من أكبر المدافعين عنها والداعين إلى إعطاء حقوقها كاملة غير منقوصة. وكثيرا ما نرى الناس يناقضون أنفسهم ولا يشعرون بذلك، فإذا تحرينا السبب وجدنا أنهم قد يقولون قولا أثناء تقمصهم لنفس معينة من نفوسهم العديدة، فإذا تحولوا إلى نفس أخرى تراهم قد اندفعوا إلى القول بما يناقض قولهم الأول وهم لا يشعرون.

أن كل منا يشعر بلا ريب بما يرى في نفسه وطريقة تفكيره من تحول كبير يحدث حالما ينتقل صباحا من بيته إلى دائرة عمله، وينتقل مساء من بيته إلى النادي أو المقهى، فهو في بيته غيره في الدائرة وهو غيره في المقهى، يسير على هذا اعتيادا غير مدرك لما يطرأ عليه من تناقض قد يضحك الثكلى. والإنسان عادة لا يستغرب من نفسه هذا التحول والتناقض، ولكنه يستغرب كل الاستغراب إذا لاحظ شيئا من ذلك في غيره. فهو قد يستغرب إذا سمع مثلا بأن موسوليني ذلك الدكتاتور الذي كان يسير إيطاليا بيد من نار وحديد كان يسير في البيت من أصغر أولاده بيد من طين وعجين، وكذلك يندهش الإنسان إذا سمع بأن جبارا من جبابرة التاريخ كان في البيت آلة طيعة بيد زوجته تلعب به كما تشاء كالطفل. الإنسان إذن ليس كما كان المفكرون القدماء يتصورونه من حيث كونه حيوانا عاقلا يسير على ضوء ما يمليه عليه المنطق وما يؤدي به التفكير المستقيم. يقول ميرلز أستاذ علم الاجتماع في جامعة كولومبيا بأن التفكير ما هو إلا حديث صامت بين الإنسان وشخص آخر يتخيله أمامه، وهذا الشخص الذي يتحدث الإنسان إليه في تفكيره قد يمثل الجماعة التي ينتمي الإنسان إليها، أو بعبارة أخرى يمثل النفس التي يتقمصها الإنسان أثناء التفكير. فأنت لا تستطيع أن تكتب أو تخطب أو تتخيل شخصا حقيقيا أو وهميا واقفا أمامك يستحسن ما تفكر به أو يستقبحه. فأنت إذن تقول عن بعض الأفكار التي ترد في خاطرك إنها حسنة أو معقولة، وتقول عن أخرى أنها غير حسنة أو غير معقولة، ودليلك في كل هذا هو ذلك الرقيب الذي يمثل الجماعة، أو هو بالأحرى نفسك التي تصور شعور الجماعة. ولهذا يمكننا أن نستنتج بأن المنطق البشري ليس مطلقا ولا عاما، فهو منطق نسبي، وكل جماعة لها منطقها الذي تعودت عليه،

وأنت إذن تفكر حسب ذلك المنطق الذي اصطلحت عليه جماعتك التي تنتمي إليها. وعلى هذا فأن التناقض في تفكير الإنسان كتعدد النفس أمر لا يمكن نكرانه، أو لعله أمر لا محيص عنه في كثير من الأحيان. إن معايير التفكير وقوانينه في الواقع تؤخذ من مصطلحات المجتمع وتبنى على أساس قيمه وتقاليده، ومن الصعب جدا أن تقنع امرئا على رأي يخالف ما تعود عليه من مصطلحات اجتماعية. انظر مثلا إلى رجل قد نشأ بين جماعة محافظة تؤمن بالحجاب الشديد وتعتبره دليلا على عفة المرأة وعلى شرفها، فهذا الرجل قد ارتبط في عقله مفهوم الحجاب بمفهوم الشرف، وتركزت في أعماق نفسه قاعدة منطقية لا تقبل الشك، مؤداها أن المرأة التي لا تتشدد في حجابها لا عفة لها ولا شرف في عائلتها. ومهما حاولت أن تقنع هذا الرجل بأنه لا صلة منطقية بين العفة والحجاب، أنكر ذلك واتهمك بالمكابرة وجمود التفكير أو ضعف الخلق. إنه يقيس الأمور ويميز بين المعقول وغير المعقول على أساس القواعد التي تلقنها في مجتمعه، ولن يستطيع الجدل المنطقي الذي تأتي به أن يقنع هذا الرجل بخلاف ما تعود عليه. ولعله قد يوافق على رأيك تأدبا أو خوفا، ولكنه يظل باقيا على رأيه القديم لا يحيد عنه حتى تتغير تلك القواعد الكامنة في أعماق نفسه. وهذا أمر لا يتم إلا إذا اتصل هذا الرجل بجماعة أخرى واتخذ له نفسا جديدة تعكس شعورها وتترنم بأغنيتها.

إن العقل البشري كآلة الراديو، فأنت لا تستطيع أن تستمع إلى محطة من المحطات إلا إذا أدرت مفتاح الراديو نحو موجة تلك المحطة. وإدارة المفتاح كما تعلمون ما هو إلا تقصير وتطويل للسلك الخاص المستلم للأمواج. لكي يكون مساويا بساعته اللاسلكية لسلك المحطة المرسلة، على هذا المنوال تماما يعمل العقل البشري، فهو لا يصغي إلى جدل أو يفهمه أو يقع به إلا إذا كان الجدل مستندا على نفس القواعد المنطقية المتغلغلة في أعماق نفسه. فرجال الدين كثيرا ما تراهم يتجادلون، إذ يريد كل ذي فرقة منهم أن يقنع الآخرين بأن فرقته وحدها هي الناجية من بين الفرق الأخرى. مضت على هذا آلاف السنين من غير جدوى، إنهم لا يعلمون بأن ما هو حسن في نظر فرقة من الفرق قد لا يكون حسنا في نظر الفرقة الأخرى، وإن كل جماعة لها أسلوب في التفكير قد لا يستسيغ البراهين التي تأتي بها جماعة أخرى. وكثيرا ما يحارب الناس بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض وهم مرتاحو الضمير، كإنما قاموا به من ظلم تجاه غيرهم ليس إلا جهادا في سبيل الله أو تأييدا لجانب الحق كما يدعون. وكثيرا ما نرى شخصا شديد الأذى لغيره سفاكا معتديا على الناس من غير أن يشعر بشيء من وخز الضمير في كثير الأحيان، بينما هو في أحيان أخرى يشعر بالألم ويتقلب على فراشه إذا سمع توجع كلب أو أنين مريض. فالضمير بهذا المعنى كالعقل من حيث إنه صنيعة المجتمع ونتاج إيحائه. فالرجل الطيب الرؤوف في جماعته قد يكون من أشد الناس ظلما واعتداء ضد جماعة أخرى. بهذا ننتهي من بحث الشخصية البشرية بوجه عام، ومنه نستخلص بأن شخصية الإنسان

المجتمعات الأخرى، وإننا رغم ما نلاحظ بين أفراد المجتمع الواحد من تباين وتفاوت، نراهم مشتركين في صفة عامة تجعلهم يختلفون عن غيرهم بفوارق شخصية واضحة.

0: فطن إلى ذلك المفكرون منذ قديم الزمان، ولا تزال الأبحاث مستمرة حتى الآن في سبيل اكتشاف ما يميز الإنجليزي مثلا عن الفرنسي، والألماني عن الإيطالي، والمكسيكي عن الأمريكي إلى آخره. ولسنا نعني بهذا أن الفرد يأخذ كل ميزاته الشخصية من المجتمع الذي يعيش فيه، فهناك في أعماق كل شخصية جزء دفين لا يمكن أن يخضع لقواعد المجتمع أو يستجيب لإيحائه. إن هذا الجزء هو السبب الذي جعل كل فرد من الأفراد يختلف عن غيره في تكوين شخصيته، رغم منشئه في نفس المجتمع الذي ينشأ فيه غيره. وهذا هو ما أدى ببعض الباحثين أمثال إلبورت وسترين إلى أن يطلقوا على الشخصية سمة الخصومية، أو الصفة التي لا يشترك بها معها أحد. وعلى هذا يمكن القول بأن كل إنسان يرغب من ناحية أن يخضع لقواعد المجتمع، ويرغب من ناحية أخرى أن يثور عليها. فالإنسان إذن ليس اجتماعيا بالطبع كما قال أرسطو، إنما هو في الواقع اجتماعي وغير اجتماعي في آن واحد. إنه يملك في شخصيته عنصر الخضوع وعنصر الثورة معا، فهو يخضع لقواعد مجتمعه بإحدى نفسيه ويتمرد عليها بالنفس الأخرى.
1: لنتكلم عن إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبض الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: راديو تايم سكوير FM، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
1: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان، بحثاً عن حياة جديدة. ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
4: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. طلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني تكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف اللي يقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
1: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
5: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه. يعني كان تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش. لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً، هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أرد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
1: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
5: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
1: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
6: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
1: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
7: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا، شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
8: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
9: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
10: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
11: الدعاب حتى تعباني
12: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
9: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
13: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
9: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
14: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
9: يمنا احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

أفر من فيتنام سودا وهيلك، أفر من فيتنام سودا وهيلك، وقلك جيت لغيرك وهيلك. أفر من فيتنام سودا وهيلك، وقلك جيت لغيرك وهيلك. تمنيتك ترب لحدي وهيلك، على روحي وبلحت تنذب عليّ.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، والتنسيق والمتابعة لعلي وحسين عبد الباقي. أكيد راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، خليكم متواصلين ويانا. الجزء الأول كالعادة مخصص لفقراتنا، أما الجزء الآخر فرح يكون من نصيبكم اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية، ونستثمر الهواء المباشر أجمل استثمار.

احنا في ليلة الخميس في العادة نهاية الأسبوع الناس حابة تسترخي، لذلك حلقاتنا أو فقراتنا راح تكون قريبة من النفس، دائما تكون خفيفة الظل، ما نلح بالتفاصيل لا الاجتماعية ولا النفسية، ولا نتوغل كثيرا في الأدب الشعبي بقدر ما نقول أشياء خفيفة الظل تنسجم ويا خصوصية هذه الليلة. عموما اليوم راح نحكي عن نوادر الأدب، نوادر الشعر. أكو قصائد يعني من الفرادة ومن التميز بمكان، تكون هكذا مميزة دائما وتكون من بديع الشعر، يعني ممكن أن توصف بالندرة، وهذه الندرة عادة ما تقترن بعبقرية الشاعر بالضرورة. يعني الكثير من القصائد هي قصائد استنساخ، كثير من القصائد هي إعادة واشترار للماضي، يعني توصل إلى مرحلة نسمع قصيدة، القصيدة حلوة ما بها ولا خطأ ولكن ما بها شيء جديد. هذه القصائد وهذا النوع من القصائد هو السائد في كل زمان ومكان بالمناسبة، وإلى مريدي، مو خطأ. يعني هنا ما نطالب كل الشعراء أن يمتلكون هذه الناصية، ناصية أن يكون الشاعر طليعيا هكذا، فكرة الطليعي، فكرة أن تكون في مقدمة القوم، أن تأتي بجديد، أن تجدد وتحدث وتجرب على مستوى الساحة الشعرية. الموضوع مو سهل، يحتاج إلى كم هائل من الثقافة العامة، وكم هائل من التجربة، وكم هائل من الجرأة الأدبية أن تأتي بجديد. يعني الشاعر يشتغل على نفسه ويفكر بطريقة أن يأتي بجديد. الموضوع سهل؟ لا مو سهل طبعا. فاليوم راح نتحدث عن قصائد من هذا النوع، يعني تلقاها ما تلقى أختها في كل زمان ومكان، هكذا شاعر يكتب بطريقة، هذه الطريقة حتى صعبة التقليد، تأتي من باب التجريب. يعني في الفن وفي الأدب عموما أكو عندنا نظرية قائمة وسائدة لليوم، هي نظرية التجريب بالفن، هذه النظرية اللي تعاند الشكل وتناهض الموضوع وتحاول أن تأتي بشيء يشبه الشاعر نفسه أولا، ويحاول أن يحفر له خندق ما يشبه أحد. قبل لا نفوت بالعميق وقبل لا نوصل للأدب الشعبي العراقي، أنا حاب أقدم من الأدب العربي نماذج ومن خلالها نتوغل. راح أبدي بنموذج معروف كل إحنا سامعينه وكل إحنا حافظينه، لا ما حافظينه لأن قصيدة ما تنحفظ. هي الفكرة أنه الشاعر في وقتها الأصمعي، الشاعر اللي وصف أنه هو الأبدع في زمانه، الأصمعي وصفوه هكذا الشعراء، وصاحب القصص والطرائف الكبيرة اللي جال البوادي والمدن وطلعنا بمنظومة قصصية كبيرة، الأصمعي موجودة حاضرة في كل زمان ومكان. هذا الرجل العظيم اللي عاش في مدينة البصرة ومات بها في يوم من الأيام عند طريفة أغلبكم سامحها، ولكن أنا حاب أفتتح بها الحلقة، أنه الرجل الطريفة عاش ويا الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور. هذا أبو جعفر المنصور واحد حشاش مع الشعر، من إلى درجة أنه يحفظ القصيدة من أول مرة، يعني أي واحد يقرأ القصيدة قدامه يحفظها يقول له سامحها هاي من يقول مالتك. السوى بمرور الوقت لقاله واحد من الغلمان اللي عنده الموجودين بالقصر قربوا إليه، ليش يحفظ القصيدة من مرتين وعنده جارية أيضا داهية تحفظ القصيدة إذا تسمحها مرتين، المهم إذا تسمحها ثلاث مرات. فالفكرة جعفر أبو جعفر المنصور أي شاعر يجي له يقرأ قدامه وقال له أرد أسمعك قصيدة، فيقرأ قدامه قال له هاي القصيدة أنا سامحها، قال له خليفتنا هاي أول مرة أنا أقرأها، قال له لا والدليل هسه راح أقرأ لك إياها، فيقرأها. الغلام سمعها مرتين، سمعها من الخليفة وسمعها من شاعرها، فيقرأها للغلام. هذا هنا أنا يظل يبطنش بمكانه يقول شنو الموضوع، يحس شنو أنا بايك هالقصيدة والله مالتي، يقولوا له إذا ما صدق تعال هاي الجارية سهم تقرأ لك إياها محافظتها، لأن تقرأ القصيدة بعد ثلاث مرات. فسمع الأصمعي وهو داهية زمانه، فأنا قلت لكم حلقة اليوم مرتبطة بالدواهي، بالناس اللي عندهم إمكانية أن يجددون وأن يأتون بما هو جديد ومذهل ومدهش ويبقى في الذاكرة. فقال الموضوع بي إنه، وأكيد أكو بالأمر مكر وحيلة، ف
تمكر أو يعني حاول أن يدخل بهذا الموضوع أيضا بطريقة بيها داهية وبيها مكر، فكتب قصيدة وراح يقولون حتى الزي مالته، واحدة من الروايات حتى الزي مالته غيره حتى ما يعرفه، دخل بطريقة أي إعرابي عنده قصيدة جديدة يريد، لأن وضع مكافأة أبو جعفر المنصور لأي واحد يقرأ قصيدة جديدة، فملت العالم ياهو يجي يتعرض للإحراج ويتعرض أنه يفشلونه ويرجع. فقال قصيدته المعروفة اللي صعب تحفظها وصعب حتى تقراها، اللي هي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل وأنت يا سيدي وسيدي ومولي. راح نقراها هيك مو حتى نتشاطر بها بقدر ما أرد أذكركم إياها. فكم وكم تيمني غزيل عقيقلي، العقيقلي زينة تفيدنا. فقال بس تستني مدري شني، فلم يجد بالقبلي، فقال لا لا ثم لا لا وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت وولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي والعود دندن دندني للي ما هذه الشدة لي، والطبل طبطب للي والسقف قد سقسق لي والرقص قد طبطل لي. وعمار انقذني من هذا الموقف المدري شنو.

احنا عندنا بالشعر الشعبي العراقي اكو قصائد ما تنسمع، لازم تقرأ على منصة، يعني صورة وصوت، لازم تشاهدها في شاشة، يعني ما ينفع تسمعها بالراديو، لأن بها أداء تمثيلي وبها حركات وبها تفاصيل، يعني لازم أن تكون لغة الجسد حاضرة حتى القصيدة توصل. أكو بيت دارمي قديم هيك يقال للطرفة، بس هو حقيقي إذا ندور عليه نلقاه، يقول دوما نهيت وياك، ليش أنت هيك؟ ما معناه هو يقول له ليش أنا دوما نهيت وياك، هاي اي عدل، يعني لازم تشوف، يعني ما ينفع تسمعها حتى تفهم، دوما نهيت وياك، ليش أنت هيك؟ يقلب إيده. هذا الموضوع الامتداد في الأدب العربي. أكو شاعر مصري ابن مطروح، هذا الرجل يعني تحديدا من صعيد مصر من أسيوط، عاش في الزمن الأيوبي، هو من مواليد 1196 وتوفى 1260، عاش في الزمن الأيوبي. هذا من قد ما نابغة زمانه ومعرفه ووجاهه وشاعر مهم وقربه من عنده الملك، يسمى الملك الصالح أيوب في العصر الأيوبي. هذا الرجل قربه من عنده إلى درجة أنه سلم، يعني كان ناظر على الخزينة في مصر، وبعدين رقاه وارتقى من خلاله، وصله أنه خلاه نائب إليه في دمشق. هكذا يعني كان من الواجهات المهمة. وفي زمان هذا الملك الصالح عاش بحبوحة جميلة وكتب بها قصائد مهمة، ولكن بعد وفاة هذا الخليفة خلفاء من بعده ركنوه فرجع إلى مصر ومات في مصر. هذا أيضا كتب قصائد من نوادر الشعر، ومن نقول نوادر الشعر قصيدة تمتاز بالفرادة، أيضا كتب قصيدة بقافية واحدة، كتب قصيدة من 17 بيت بقافية واحدة، مو جناس بالمناسبة، يعني مو جناس، يعني الكلمة نفسها والمعنى يزهر مثل الأبوذية أو الزهيري أو باقي فنون الأدب العربي اللي تمتثل للجناس، لا مو هكذا. القافية هي كذا، ولكن الكذا تحتاج إلى أداء تمثيلي يوصلها، يعني لغة الجسد لازم تكون حاضرة وحركة الإيد تكون حاضرة حتى البيت يوصل ويتم تماما. فنحاول نقرأ هذه القصيدة اللي تحتاج إلى لغة الجسد. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا. لازم تقول كذا حتى توصل وجهه مشرق. يقول: تعشقت ظبيا وجهه مشرق كذا، إذا ما سخلت الغصن من قده كذا، له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا. لازم تشوف السهم إيه. له مقلة كحلاء نجلاء، إن رنت رمت أسهما في قلب عاشقه كذا، تبدى فقال الناس لا بدر غيره، وخر له كل الورى سجدا كذا. سجدوله. أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إذ طال مفتكرا كذا. بعد فكرة إيه صفنا هيك. يقول: وخر له كل الورى سجدا كذا، أقول وقد عاتبته ويمينه على خده، إن طال مفتكرا كذا، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا. ترى شغل هذا. يقول: فدتك حياتي يا من النفس هل ترى، أراك ضجيعي ليلة آمنا كذا، فقال وقد أبدى التبسم ضاحكا، أتيتك فاحفل بي، فقلت له كذا، وبت على طيب العناق مقبلا، وبت على طيب العناق مقبلا لفيه إلى أن مال من سكره كذا.

خلونا ننتقل الآن إلى الأدب الشعبي العراقي اللي مليء بالنوادر ومليء بالقصائد والأبوذيات والدارميات والإزهيري وكل أغراض الأدب الشعبي وألوانه اللي تمتاز بعضها يمتاز بالفرادة. خلونا نروح للدارمي، وهذه فرصة لكل مستمعي البنفسج ومشاهدي البنفسج، إذا تعرفون دارميات تمتاز مو بقوتها بقدر ما تمتاز بفرادتها على مستوى اللفظ أو على مستوى الأداء أو على شكل بمضمون مختلف، أي دارمي تحسونه مميز كتبونا إياه. راح أقرأ لكم أيضا من نوادر الدارمي. أكو دارمي يحتاج أن تكون لغة الجسد حاضرة، يعني دارمي ما ينسمع لازم ينشاف، يعني الشاعر قاعد على المنصة لو قاعد مثل هنا وكاميرا الصورة حتى توصل الفكرة. يقول قلت له الدرب منك، يقول لي منا، قلت له الدرب منك، يقول لي منا، طلع توالي الروح وصلها لهنا.

أيضا بالمناسبة يعني حتى نكون واضحين، مو بالضرورة المتفرد هو الأجمل، ها خلوا ببالكم. يعني النظرية التجريبية سواء بالأدب أو الفنون هي مو قائمة على أن يكون هنا الفنان أو الأديب هو الأفضل، لا، ولكن هذا الكائن يحاول بطريقة ما أن يكسر القيود ويقدم حلة جديدة، يحفر له خندق خاص به ويكون إنسان طليعي أو يكون فنان طليعي. لذلك يعني ما نقوله بما هو متفرد وبما يمتاز به الشاعر مو بالضرورة يكون هو الأقوى، لأن يعني الشعر سائد، أكو شعر سائد ولكن يمتلك ما يمتلكه من قوة ومن شاعرية ووحدة موضوع وإحساس، وتعطي هذه القصيدة تكون من في مقدمة القصائد. ولكن اليوم احنا جايين ندور على ما هو مميز ومتفرد. بالتسعينيات طلعت هكذا شطحة بالأبوذية. أبوذية مو احنا نعرف انه الجناس نفسه ويزهر بمعاني مختلفة، ولكن أن يأتي الشاعر كل الجملة الشعرية هي نفسها ولكن المعنى يختلف، هنا كان فرادة بالموضوع. من ابتكر هذا اللون ما أدري للأمانة، ولكن كتبوه، كتبه سمير صبيح، وكتبه رحيم المالكي، وكتبه عبد الحسين الحلفي بالبصرة، وكثير من الشعراء، كثير من الشعراء كتبوه. فأيضا إذا عدكم أبيات مشابهة نزلونا إياها، خلونا نحفل بهذا اللون المتفرد. رحيم المالكي اعتقد البيت لرحيم الله يرحمه، هو رحيم شاعر أبوذية مهم، يقول مرات الليالي تصير مرات، مرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير مرات، ومرات الليالي تصير هي.

بما أنه اليوم خميس خلوني أكتفي بهذا القدر من الفقرات وننتقل إلى الاتصالات، وأيضا عمار عنده فقرات أخرى في سياق الحلقة ممكن نقدمها. اللي جاي يسمعنا الآن يا ريت يتصل بنا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق. خليني أقول أرقامنا: الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

0: أول اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا مرحبا.
1: السلام عليكم أستاذ بهاء.
0: حياك الله عيدان، شلونك؟
1: مأجورين مأجورين إن شاء الله.
0: الله يسلمك حبيبي عيدان.
1: احنا بأيام عاشوف كنت أسمع قرايات ما خبرتكم بعد.
0: الله يسلمك الله يسلمك ويحفظك ويحفظك ويخليك محافظ على هاي التقاليد وطقوسنا الجميلة الدينية.
1: أستاذ بهاء وحق رب المودة والمحنة.
0: إيه
1: يضرب منبرك شو؟
0: أها.
1: القاسم يخدم كل محلة، يظل يكتب شعر يا ابن الزكية.
0: حلو حلو عيدان.
1: 70,000 و70 يا هالعقل قاسم.
0: ألو ألو.
1: لو ينجم أنس وجان ما يرجف قلب عباس.
0: عافية.
1: لو بيهم زوجي لاقونه.
0: الله الله الله، جميل جميل. ممنون ممنون ممنون.
1: خليكم إن شاء الله.
0: تحياتي تحياتي لك، أشكرك وماجور. ألو اتصال. ألو ألو إحنا بالجو. ألو يا مرحبا. هلا أمية، هلا والفين مرة.
2: سامع ليه؟
0: أهلا وسهلا.
2: يقول علي كون اللي ضدك ناصرين.
0: إيه
2: وعلي كون اللي يحبك ناصريتك.
0: أها.
2: وعلي إبراهيم جدك ناصريته، وعلي أجزم بأصلك ناصرية.
0: جميل.
2: شلونك دكتور؟
0: الله يسلمك يا مرحبا، مية هلا.
2: الله يحفظك الله يحفظك. أركان قفاجي.
0: هلا بأركان، هلا بيك هلا بيك. منور منور. حياكم حياكم يا مرحبا يا مرحبا.
2: الله يحفظك.
0: هلا والله هلا والله.

0: عمار محضرنا في تجربة شاعر من الأسماء الراكزة اللي عندها تجربة ناضجة جدا. بدأت تجربته بداية تسعينيات القرن الماضي. أتحدث عن الشاعر المخضرم هاشم العربي من كربلاء. هاشم أبو الروائع أبو القصائد الثقيلة يعني الناس هواي شعراء تأثروا به، خصوص شعراء الفرات الأوسط. في زمن صدام حسين كان يتهكم بطريقة عجيبة غريبة، كتب قصيدة الحمار أجلكم الله اللي كانت ممنوعة في وقتها، يعني نتداولها كمنشور سري لأن خاف. فالقصيدة هيش ما معناها من قلب ولسان أحسدك يا حمار، إنسان عراقي في ذلك الزمن يحسد الحمار لأن عايش أحسن من عيشته، كذا يقول أنت لا تفكر لا تغار كذا، سد أنت كذا سدك يمين نايم بسد العلف سدك يمين، ولا مثلي كذا ولا يدق بابك مثلك يطلبك إيجار هيك أو كذا يطلبك حمار، وفيها في التفاصيل. فكان يكتب بطريقة تهكمية. وأيضا كتب وحدة أيضا كانت قفشة عنده ممنوعة، اللي يقول بيها يقول ما دام المسودا لازم المعبار الشبع من الكفخ بالروحة والجاية، وقصائد كثر بهذا الصدد. والحديث يطول عن الحبيب، أتمنى له السلامة، مؤخرا هو مريض ويعني بالفراش دائما أشوفه مع كل الأسف. هذا الشاعر الجميل اللي تجربته أغنتنا بجدارة.
1: هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شاير خلق صياد، هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد ومحمل قصايد واحنا بول بيت، ولك يا هل قال لك ما جيت شا هذا الضوء اشمد جسر صوب البيت والصحة الوريد وش فرط الرمان وياه اللي ترس جف دمعتي شكليت، يا هل قال لك ما جيت يا غرنوك شعري وجنح شايل هور، يا هل قال أكثر منك تمنيت، ازعل يوم وافرح يوم ومليني بكثر حسنك حزن وهموم، وبتفاحة أرجع بسرت فرحان وانا من عدن عن شوفتك مطرود، او هلا الدمي من دمك والاحماق وغير ما اوقف دونك والاحماق، على قلبي منحط طنك والاحماق احسن ثوبك من بعدك علي، أحس شن منكون وياك ما موجود، شن عطور شن طيوف شن بعمر من ضيمك ولا ونيت، ومن تندهن باسمي بجمرة الحالوب أصفن هيج وصفن هيج واسأل اسمي عد يا شاعر تحليت، أحس اسمي لذيذ بشفتك والله حتى استغرب اسمي لو علي ناديت، انت شقد لذيذ اش هالحلاوه البيك، وتامل يصدقوني من اقول لك يا عسل وقت الزعل مريت، وتشهاك ويهون العطش يا ماي من مريت بيا، او ناشف النهران روضه من الورد لاخر شبر برض الملح مديت، وانت هناك بس هناك وصح ما جيت لكن جيت لكن جيت

0: اتصال. الو، سرادي نصي. الو يا مرحبا، خاف احكي.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يا مرحبا.
1: شلونك؟
0: اهلا وسهلا. الراديو نصي حتى اسمعك زين حبيب. وياك تفضل حبيبي.
1: على الإمام العباس.
0: يا الله، نسمع منو يا أنا؟ تشرف بيك.
1: الله الخفاجي من البقر.
0: حياك الله رضا، تفضل.
1: اللي قعد يقعد جرب سيوفك وحدها حتاف على الهجر زينب. وحدها يا حاد النوق مر بينا وحدها توادع ويكفيك وسير بي.
0: الله عليك، الله.
1: أود عنك وروحا هذا خير وداع. يا بدر الهواشم يلد نورك شاع، يا الحدر العساكر زلزلت القاع.
0: والله
1: ومن ظهر الناقه تعب الديره.
0: شلون عيد هذا القفل؟ من ظهر الناقه.
1: من ظهر الناقه وزع الكاف الزينه.
0: الله، جميل جميل والله.
1: الله يحفظك.
0: ممنون ممنون حبيبي رضا، محبه كبيره وامتنان. اشكرك جدا.

أيضا بما أننا نتحدث عن الشاعر المتفرد والقصيدة المتفردة، وتقريبا وصلنا إلى فقرتنا الأبرز في البرنامج، فقرة شاعر في الذاكرة. أنا أعتقد أنه إذا جاء في الصواب ما نذكر عبد الحسين الحلفي الله يرحمه بهذا الصدد. شاعر متفرد، شاعر متفرد، قصيدة متفردة، قصيدة متفردة، شاعر طليعي، إيه شاعر طليعي، شاعر مدرسة، لا الموضوع إشكالي، شاعر اتجاه تيار مدري شنو، يعني إشكالي، إشكالي الموضوع بالنسبة لعبد الحسين الحلفي، لأن شخص مجدد، يعني لأن فكرة المدرسة فكرة إشكالية، يعني حتى أكو يعني بعض المنظرين يعني حتى يشكل على عريان السيد خلف أو كاظم إسماعيل قاطع أن يكون بمصاف المدرسة. هسه بعيدا عن هذه التفصيلات اللي هي قد ما تعنينا، هو ولكن في الدارج وفي السياق العام أكو ناس يعتبرون سمير صبيح مدرستهم، وناس يعتبرون عبد الحسين الحلفي مدرستهم، وكذا بالنسبة لكثير من الشعراء اللي يمتلك ملامح أسلوبية في القصيدة. طبعا هاي كلمة ملامح أسلوبية في القصيدة هي أقرب للجو العلمي، يعني للقرار العلمي، على اعتبار الموضوع مو هكذا تجي وتقول أي كلام، لأن احنا عاطفيين ووجدانيين في الغالب بإطلاق الأحكام، فالموضوع ما يتحمل أن تكون تقدم انطباعاتك عن الأشياء، بقدر ما أكو علم نلجأ له وهو الفيصل.

0: وهو الحكم بيناتنا. عموما ليش عبد الحسين طليعي الله يرحمه وليش متفرد وليش قدم ما قدم للقصيدة من تجديد وألبسها ثوب الحداثة وقدمها بطريقة مختلفة ليها؟ قدمها بطريقته يعني في الشعر الشعبي العراقي أكاد أجزم ماكو واحد كتب قبل عبد الحسين الحلفي بهذا الكم من التناقضات وهذه الهندسة وهذه الغرائبية وغير المألوف اللي حاضر بقوة في القصيدة. قد تحضر هي حاضرة قبل عند فلان وعند فلان، ولكن عندما تتحول إلى منهج وخصوصية رائدة في قصيدة يعني شاعرها هو نفسه وأسلوبه هو نفسه في كل القصائد، يعني حتى بالأبوذيات اللي يكتبها ربما عمار محضر لنا أبوذيات الحبيب الراحل عبد الحسين حلفي، أيضا حتى بالأبوذية ما كتبها مثل ما يكتبونها أهل الناصرية، كتبها بطريقته القائمة على التناقض والأشياء الغريبة والجناسات يتلاعب بها. عموما الحديث يطول عن الفرادة والتميز عند عبد الحسين الحلفي، ولكن يبقى هذا الرجل سابقنا بعشرات السنين وقدم ما قدم للساحة الشعرية العراقية.
1: حرج ما بين أتاني ما أتاني ومومي الشماتي ما أتاني أتاني والأريدة ما أتاني إجا المارا يتوقف علي رغم كل الهموم اللي علي راسا عشت مرفوع ما دنقت راسا ومن انتزعلت فجأة رأسا راسي دنق بين يدي حبك يا ترف سلني علاني وخلى اللي قبل حدري علاني زعلت انت وزعلتاني علاني ولحد الآن انا مبدل علي وقصرت لك صراير عشق روحي وقصرت لك ونفس وقت المنازع وقصرت لك طويل وأعلى منك وقصرت لك حتى تلوح من تبوس دي جرع دلك عدن صوبك جدامي جرع دلك ودليك بحكي المر جرع دلك اذقل كافي بسك جرع دلك ازعلت لك جرع دل حقك علي فولي فعل الخير ما مرة فولي وحبك هم ترز قلبي فولي اذا ما عاجبك فاشطح فولي بس بشرط خنولي سويه نعمتين امك تنعوانا على نعمتين وجيتك نعمة والضحكة نعمتين شبابك تين لا تقل نعمتين اخاف تقول ويمو عن خطية مرشة بيها اعلى روح شبيها تنشد مرشة بيها العشق مر بيها يسعر مرشة بيها انا التانية تمامر مرشة بيها وقمت حسبالي هو الصار بيه فرعينا قبل من اصل طيب فرعينا هسه العقل طاحت فرعينا الوقت يخزر علي فرعينا ودرت عنا وبقت عينا علي شلوطينة يا دنيا بنار ضيمت شلوطينة حزن وسنين عمري شلوطينة ابعازة ومن تقل شلوطينة ينبقى بلك انطينة وحط بديه جدي يا دنيا وياي بعد وبعد جدي وعلي صيح يبعال الصوت جدي هجمت بيت ابوي وبيت جدي وانا بلا بيت شت هجميني لي حتى الحايط فراقك حتاني اتاني وما تجي لكن حتاني مو بس انت تتقلب حتاني قمت وياك اتقلب علي مرة منهن اشفافك عسل حصتي مرة منهن وقطع الجلاي سهمك مرة منهن كم مرة لحقتك ومرة منهن مو انت طلعت والصار بي ترادم الحزن دام بسبب زعلك ترادم تعالوا باو عيوني ترادم علمودك ضلعي ويضلعي ترادم علمودك قمت هدان علي هاشك شبيك مجرد شك شكن هاشك شبيك تكش بوجهي لكن هاشك شبيك اشك حلق لي غثك هاشك شبيك واذا غثك اشك حلق بديه

اكيد بعدنا متواصلين وياكم. لا والله تقريبا يعني او شكنا ننتهي في الوان شعريه. خلونا نختم بها هذه الفقره في الوان شعريه. اليوم راح نودي الوان شعريه ايضا لمنطقه الفراده.

0: كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، ومخرجنا عمار مشتاق في الإخراج الصوتي وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق وفقرة ألوان شعرية.
1: كلمة وحق النطق وسط الحوت، كلمة وحق النطق وسط الحوت، كلمة بصيام ودوم لك محتام.
2: كلمة
1: كلمة حلو بس بيطبع مو زين، كلمة ما يوعد شن وعد كمون ليه بس ما
2: إيه؟
1: إلك يا الما شبيهك يصح بسمة، إلك يا الما شبيهك يصح بسمة، بحزن يا الما ضقت وياك
2: بسمة،
1: بسمة دنيف ولا أبال وغيظ، بسمة أعوفك لا وحق الشوق بيه. خايب تلوم؟ تلوم اللي هواك وكيف لا ما؟ تلوم اللي هواك وكيف لا ما؟ العقل طشوا علي صعب
2: لمه،
1: لا ما حياتي بشوفتك إن غبت لا ما، أظل وداعتك يحدون بيه.
2: الله الله
1: ظل ما بغيابك بوداعك، هل تظن بالعين ظلمة؟ جفيت ودنيتي بليه
2: ظلمة،
1: ظلمة خيب بغيتك، بغيتك عن سموم الصيف، ظل مو عفتني وآب شوقك فتك بي. بوداعك هل تظن بالعين
2: ظلمة؟
1: ظلمة جفيت ودنيتي بليه
2: ظلمة،
1: ظلمة بغيتك عن سموم الصيف، ظل مو عفتني وآب شوقك فتك بي. لح
2: ما
1: ما إلك إلك يا من جهاد أعلنت لحمة، إلك يا من جهاد أعلنت لحمة، انقطع وصلك وأنا الممنون
2: لحمة،
1: لا عندك ملح وياي لح
2: ما
1: مو ثلج وأنا الغضا ينقاس بي.
2: الله يا حسين
1: شح
2: ما
1: ما عجب يا سنة لو علبيك شح ما تجود متيمك سليت
2: شحمة،
1: شحمة خايب أشاقف عودة حامل قلب
2: شحمة
1: وعلق الناس عينك فتك بيه فط
2: الله ما. يا حسين
1: جنين جنين متيمك ما بلغ فطمة، جنين متيمك
2: ما بلغ
1: ما بلغ فطمة، كسباح انهدم شاليك
2: فطمة،
1: فطمة المحبة المودة اخذوا عطت انقاس، فأطي مو بخل وانا الوهبت الهاي
2: الله
1: جنين متيمك ما بلغ فطمة
2: بعده
1: بلقمك
2: بعده
1: جنين متيمك ما بلغ فطمة، كسباح انهدم شاليك
2: فطمة،
1: فطمة المودة خذوا عطت انقاس، فطمو بخل وانا الوهبت الهاي هي هي ما
2: ايه
1: يناهج فاك بيت العقل، هي يناهج فاك بيت العقل، هي ما نسيت اللي بودادك كان
2: هي ما
1: هي ما خيب من الحسبات عنده هواي، هاي ما على بالي وداحيك بلا خطيه.
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
5: الشعب حدت عزالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
3: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
9: خليكم ويانا على الموجة اف ام اذاعة تايم سكوير
10: من النخيل وكم خانوا ولم اخني انهيت بدئي فقف في الان يا زمني من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني ملامحي من جراحي لا أميزها أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني. ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
11: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
12: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
13: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة. فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 دينارا للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
14: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. احنا ناس جينا ضامن الأول انه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، واحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح حققا من العمل اللي قاعد انفذه حتى اقدر اخسر هذه الخساره؟
13: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، انما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظه التي تعاني اساسا من معدلات بطاله مرتفعه بين شبابها. فالشركات المحليه لم تعد قادره على مجاراه الكلف التشغيليه ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
14: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا احنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة احنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس احنا منو يحمينا؟ احنا ما عندنا واحد يحمينا، احنا كجهة هسه داشتنا وصلنا الى اعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني اخوان، ما عندنا يعني احنا وصلنا الى طريق اللا عودة، يعني الى متى راح نبقى نخسر يعني.
13: الارقام التي يتداولها اصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، اذ ان الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
15: مناشدة للسيد الزيدي بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته، إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا، فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء بعد ما شفنا منه خير. الناشدة إن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح البغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
13: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهر سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
16: أنت جاي شوف هذا كل العامل وكل مدراء شركات وكل شركة بأكثر من ألف عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة، تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصلا موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 في يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا، زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار سنه ما مستلم، زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته، زين وهي شركه شركات جلات الاخر تقول لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك، زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن تسب كونتراكت، أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة، كلها جاي تلبيها إلي، زين إذا أنت ما عندك ما تسمس استحقاقاتك شلون راح تعطي الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ هاتوا على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي دري كلها شركات كلها كادر عراقي يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
13: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والإضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
17: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف. المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لان وين اوديهم؟ انا رواتب ما عندي انطيهم راس الشهر، لا بجولات تراخيص هالايام جاي يعرق الامور يحول لي. ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تعطينا حجة، المصارف هالايام خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف، يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز. المصرف شو؟ وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبس وستيانات ذهب، وين يودونين؟
13: بين وعود الاصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي.
11: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
18: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
7: طعام القاهريين في العصر الوسيط. لو كتبنا على محرك البحث العملاق جوجل عبارة انتفاضة الخبز، ستظهر لنا نتائج عدة، ضمنها انتفاضة الخبز في مصر، انتفاضة الخبز في تونس، انتفاضة الخبز في المغرب. ولو كتبنا ثورة الجياع، سنجد أن الكلمة شائعة جدا على ألسنة مثقفين في العالم العربي عموما، حيث يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للمواطنين. الطعام محرك أساسي لحياة الشعوب، فهو شاهد على ثرائهم وفقرهم، سعادتهم وحزنهم، رضاهم عن حكامهم أو سخطهم. حتى شاعت لدى علماء الأنثروبولوجيا مقولة نحن ما نأكله، وربما يمثل استعراضنا لتاريخ المجتمعات من خلال الطعام باباً مهماً لتقييم هذا التاريخ. القاهرة هي نتاج الحقبة العربية الإسلامية وليست نتاج الحضارات المصرية السابقة، ولذلك فالحديث عن طعام أهلها يتقاطع مع ما كان يأكله العرب، وبالطبع مع ما يأكله عموم المصريين. فقد بدأ بناء القاهرة في عهد عمرو بن العاص حين بنى مدينة الفسطاط في القرن السابع بجوار حصن بابليون الفرعوني، ثم أسس العباسيون مدينة العسكر بجوار الفسطاط، وبالقرب منهما أسس أحمد بن طولون القطائع، ثم أسس الفاطميون ما عرف بقاهرة المعز، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي ليتخذها عاصمة لدولته، ففتح هذه المدن على بعضها البعض وصارت كلها القاهرة في القرن الثاني عشر. ثم أخذت تتمدد مع الزمن وتضم أماكن كانت خارجها حتى صارت على ضخامتها المعروفة اليوم.

ماذا لو ألقينا نظرة على طعام القاهريين في القرون الوسطى كواحدة من أهم المدن العربية، لنرصد كيف كان طعام الأغنياء والفقراء فيها، وكيف كانت عادات وتقاليد القاهريين في تناول هذا الطعام، والتي ربما تشير إلى أوضاع المجتمع القاهري في هذه العهود. وتوضح الدراسات الحديثة التأثير العربي على طعام القاهريين، فبجانب الأكلات المصرية الموروثة منذ العهود القديمة، يذكر الباحثون أن هناك مكونات طعام دخلت القاهرة نتيجة الفتح العربي وما تلاه من إمبراطوريات إسلامية، مثل الدجاج ولحم الجاموس، الأرز، السكر. كذلك دخلت أكلات مثل الثريد، العصيدة، الحيص. وبما أن القاهرة كانت محطة تجارية هامة بين الشرق والغرب الإسلامي، عرفت محاصيل زراعية هندية مثل قصب السكر، الليمون، القلقاس. وكذلك عرفت أطعمة شامية مثل الجبن الصقلي السوري، الفلسطيني، والزيت التونسي.

أين كان القاهريون يأكلون؟ ومن كان يطبخ؟ كانت العادة في المجتمع القاهري في هذه العصور عدم الطبخ في المنازل بالنسبة للطبقة المتوسطة والفقيرة، واقتصرت المطابخ على قصور الأثرياء والأمراء والسلاطين لسببين أساسيين، وهما الخوف من نشوب حرائق في المنزل نتيجة إشعال النيران، ولعدم القدرة على تحمل تكلفة إعداد وتجهيز مطبخ. لما سبق انتشرت بكثرة محلات الطعام في شوارع القاهرة، ويمكن رصد أنواعها من كتب الحسبة التي وضعت لتبصير المحتسب بما يباع في الأسواق كي يستطيع مراقبتها، وهي كتب كثيرة توضح كم كانت محال الطعام منتشرة بكثرة. ومن هذه الكتب وغيرها رصد الباحثون والعلماء المتخصصون ما يقرب من 20 طائفة مهنية مختصة بالطعام أو لها علاقة مباشرة به، مثل الحبوبيين، الدقاقين، الطحانين، الخبازين، الجزارين، وهم من يذبح الماشية، القصابين، من يبيع اللحم للناس، الكبوديين، بائعي الكبد المطهي، البوارديين، بائعي الوجبات الخفيفة الباردة، الشرائحيين، بائعي اللحم المسلوق، الشوائين، بائعي اللحم المشوي، الرواسين، بائعي رؤوس الماعز والضأن، قلائي السمك، صناع الزلابية، الطباخين، الهرائسيين، صناع الهريسة، النقانقيين، من يصنعون اللحم السمين بالبهارات والبصل، السمانين، بائعي السمن والزبدة، اللبانين، بائعي الألبان، الفوالين، بائعي الفول. في الغالب الأعم لم يكن الأمراء والسلاطين وعلية القوم يأكلون من تلك المحلات أو من أصحاب هذه المهن، ولكن هذا لا يمنع من وقوع استثناءات. فعلى سبيل المثال يذكر المؤرخون أن الوزير الصاحب فخر الدين ماجد بن خصيب كان يبعث كل ليلة بعد عشائه بخادم إلى منطقة بين القصرين ليشتري له بمبلغ 250 درهماً فضة ما بين سمان، فراخ حمام، وعصافير مقلية. وبعد أن يشتري القاهريون طعامهم من تلك المحل كانوا يأكلونه في منازلهم أو في أماكن عملهم. أما الفقراء ومن كانوا بلا مأوى فقد كانوا يأكلون على قارعة الطريق أو بجوار المطعم الذي اشتروا منه الطعام. وبذلك فإن القاهريين عرفوا المطاعم قبل الفرنسيين بقرنين ونصف قرن، ولكن لم تعرف منازل القاهريين غير الأثرياء غرفاً مخصصة للطعام، فمناخ المدينة المعتدل جعلهم لا يتقيدون بمكان خاص للطعام، وكان من الممكن أن يأكلوا في الهواء الطلق في ردهة المنزل أو في فنائه أو حتى في الشارع أمام باب المنزل، وأن يدعوا المارة ليشاركوهم طعامهم. أما ميسوري الحال فكانوا يستضيفون زائريهم في غرفة مخصصة للضيافة، وكانت هي نفسها غرفة الطعام. وكانت الطاولة التي يوضع عليها الطعام إما الخوان، وهي منضدة مرتفعة قليلاً على الأرض تسمى الطبلية في الزمن الحالي، تصنع من النحاس أو الخشب وتقف على أرجل، أو سفرة، وهي ليست كالسفرة المتعارف عليها الآن، طاولة عالية تلتف حولها الكراسي، وإنما كانت غطاء من القماش أو غيره يفرد على الأرض وتوضع عليه الأطباق، أو صينية كبيرة توضع على الأرض أيضا وترص عليها الأطباق.

أصناف الطعام. أولاً الخبز، والخبز له منزلة عظيمة عند المصريين، حتى سموه العيش في ربط بينه وبين قيمة الحياة عموماً، وهو يصنع من الدقيق المستخرج من الحبوب المطحونة ومنها الدخن، وهو غير مستعمل الأهل. وقديماً أيضاً لم يكن من أطعمة القاهريين المفضلة، بل كان يزرع في الصعيد وأحياناً في الدلتا. إن الغلاء عم في جميع المأكولات، وعز وجود أصناف كثيرة، فاضطر الناس إلى استعمال الدخن والذرة في صناعة الخبز، وهو ما لم يكن يحدث أبداً قبل ذلك. الذرة، وكانت أيضاً من الحبوب غير المألوف استخدامها في القاهرة، لكن في أوقات الغلاء كان يستخدم في عمل الخبز. سعر الأردب، وهو مكيال قديم استعمل في الكيل والوزن، منه وصل إلى 6 دنانير في موجة غلاء اجتاحت البلاد، واضطر الناس إلى صناعة الخبز منه. القمح، وهو أهم المحاصيل المصرية المستخدمة في الطعام، فمنه يصنع الخبز بشكل أساسي، وكان يزرع في جميع أنحاء مصر. ومن أنواع الخبز التي كانت تطهى في القاهرة والمصنوعة من القمح الحواري، وكان يطهى من الدقيق الأبيض الصافي غير المخلوط بحبوب أخرى.

الخشكار، وكان يصنع من الدقيق غير المنخول المختلط بقشور القمح السميد، وكان يعمل بالمخابز الملحقة بالقصور الفاطمية. الكعك، وهو خبز جاف كان يعمل من الدقيق والسكر والزبد أو الزيت ويسوى مستديراً، ولازال موجوداً إلى الآن في مصر. إن هذا الكعك كان أكثر أكل الخلفاء الفاطميين طوال العام. الخبز الأسود، وكان يؤكل في أوقات الأزمات فقط، ويعمل من الشعير أو الفول أو الذرة أو النخالة، وتتعدد استخدامات الخبز عندما يدخل في مكونات الطعام، فكان يقطع على هيئة مثلثات ويحشى باللحم ويقلى ويعرف بالسمبوسك الحامض، ويمكن استبدال اللحم بالسكر واللوز المدقوقين والمعجونين بماء الورد ويقلى فيعرف بالسمبوسك الحلو أو المكلل. ويدخل القمح في إعداد الهريسة، وكان لها مكانتها بين العوام في بغداد في العصر العباسي، واشتهرت بين سكان الفسطاط في العصر الفاطمي، بل كانت تطبخ في قصور الخلافة وتعد من لحم الضأن أو البقر، ولم تكن تتطلب مكونات فاخرة أو بهارات. ومن القمح أيضا كانت تصنع حلوى النيدة، وكان لونها أحمر يميل إلى السواد، ولا تصنع النيدة وهي حلاوة القمح إلا بالقاهرة والديار المصرية.

ثانياً الأرز، ويعد من الأطعمة الفاخرة التي ميزت موائد الطبقة الأرستقراطية، وعرف في مصر مع الفتح العربي. وفي القرن العاشر الميلادي كان يزرع في الفيوم وصعيد مصر، ولكنه بعد ذلك صار من محاصيلها الأساسية مع القمح والفول والشعير. وكان القاهريون يطهون الأرز بطرق مختلفة، ومنها اللبنية، وتعمل من اللحم والكراث أو البصل واللبن والأرز المسحوق، المهلبية أو البهطة، وتصنع من الأرز واللحم المسلوق السمين والكزبرة وأعواد من القرفة والسكر. وبالطبع يختلف ذلك تماماً عن حلوى المهلبية الموجودة الآن. الأرز المفلفل وهو أشهر أنواع الطبخات للأرز، وذكرته أغلب كتب الطبخ التراثية. ويتكون الأرز المفلفل من لحم ودهن كثير وأرز ومستكة وقرفة وحمص، ومنهم من كان يصبغه بالزعفران ليأخذ اللون الأصفر. المأمونية، وتنسب إلى الخليفة العباسي المأمون، وعرفت في المطابخ السلطانية في مصر خلال عهود مختلفة. الخيطية، وتعرف كذلك بهريسة الأرز. وكذلك يذكر المؤرخون أصناف النرجسية الفقاعية السماقية. أما أصناف الحلوى التي يدخل الأرز في أعدادها فلم تكن كثيرة، وأشهرها الأرز باللبن.

ثالثاً، اللحوم. مصادر اللحوم تعددت وفقاً لمصادرها المتعددة بين الظأن والماعز والبقر والجمال والجاموس، حيث كان لحم الظأن هو الشائع، ولكنها مع طبخات قليلة مثل التنورية حيث يفضل لحم العجل، الهريسة ويفضل معها لحم البقر، القمحية ويفضل معها الظأن وإن لم يوجد فلحم البقر. وبشكل عام كان إعداد اللحوم يتم بطرق مختلفة، وأشهرها السلق، القلي والشوي. وأغلب الأطباق في كتب الطبخ ترتكز على نوعين من اللحم المسلوق، وهما الحوامض والسواذج، حيث يقطع اللحم إلى قطع صغيرة ويوضع في قدر من الماء مع ملح وأشياء أخرى تسلق معه. وبشكل عام اشتهرت من أطباق اللحوم أنواع منها: المضيرة، المتوكلية، الرخامية، العدسية. رابعاً، الطيور والبيض. كان القاهريون بمختلف طوائفهم يفضلون لحوم الطيور، وكان لها مكان دائم على موائد الخلفاء الفاطميين، ويعمر داخل ذلك الصماط على طوله ب21 طبقاً، في كل طبق 21 خروفاً سميناً مشوياً، ومع كل الدجاج والفراريج وفراخ الحمام 350 طائراً. كان فيها من اللحم 20,000 رطل، وما أتى زوج إوز، وألف طائر من الدجاج. أما البيض فكان يعرف بطريقة طهيه: المقلي والمسلوق والمطجن والمخلل. وكذلك كان يدخل في أطعمة أخرى كتزيين أطباق اللحم والدجاج.

خامساً الأسماك. يبدو أن أطباق الأسماك لم تكن لها مكانة كبيرة بين الأطعمة العربية في العصور الوسطى، وكان هناك حوالي 30 نوعاً من الأسماك تؤكل في القاهرة. أما طرق طهي الأسماك فكانت إما التمليح أو القلي أو التسوية في طاجن أو الشوي، ولم يكن القاهريون يستخدمون بهارات كثيرة في إعدادها. سادساً الألبان ومنتجاتها. القاهريون يستعملون كثيراً من الحليب والجبن الطري واللبن الحامض واللبن الذي يخثرونه بوسائلهم الخاصة، يملحون جبنهم فلا يستطيع الغريب عنهم أن يأكله. وهناك ما يقرب من 30 نوعاً من منتجات الألبان كان يستخدمها القاهريون، ومنها الجبن المقدسي والعشبي والجاموسي وجبن الريف الفلاحي، الغنمي والمقلي المشوي، الصقلي والشامي. ونلاحظ أن من بين الأصناف المقدسي والصقلي والشامي وفقا للبلاد التي كان يأتي منها. أما أشهر منتجات الألبان المصرية المنتجة محليا فكانت الجاموسي أو الخيش التي يصنعها الفلاحون وتأكله جميع الطبقات، ولكنه كان متاحاً للفقراء الفلاحين أكثر باعتبار أنهم يصنعونه بأنفسهم وكانوا يعتمدون عليه في طعامهم بشكل أساسي. وشاع في محلات الطعام القاهرية الجبن المقلي الذي أقبلت عليه كل الطبقات بمن فيها طبقة الحكام.

0: سابعاً الفواكه. أما الفاكهة في أسواق القاهرة فكانت متنوعة، ومنها التفاح، الكمثرى، والتين، وأنواع مختلفة من البطيخ. وعرفت في القاهرة أيضاً فواكه السفرجل، البرقوق، والإجاص، والتوت، والرمان، والخوخ، والعنب، والمشمش، والبلح، والموز، والنبق. الحمضيات أيضاً كانت كثيرة، ومنها الأترج والليمون. وكانت الفاكهة تدخل في أطباق كثيرة. هذه الأطباق كانت تحتوي على كميات كبيرة من اللحوم أو الدجاج المسلوق. وما يثير الغرابة أنها عرفت بأسماء الفاكهة التي تدخل فيها دون أن توضح كتب الطبخ كيفية دخول الفاكهة بها. ويبدو أن وظيفة الفاكهة في هذه الأطباق اقتصرت على تزيينها.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
2: في مدينة تطفو على بحر من النفط، تغدو فيها الفرص أحيانا أعمق من أن ترى. ترتفع أبراج الحفر وتدور عجلات الشركات النفطية ليل نهار، لكن خلف هذا الازدهار الظاهر ثمة حكايات تدفن بصمت، حكايات لشباب درسوا وتعبوا وانتظروا ثم وجدوا الأبواب تفتح لكن ليس لهم. نحدثكم اليوم عن محنة راشد عمر، خريج جامعة النفط والغاز، فلنسمع لصوته معبراً عن أبناء جيل كامل.
3: مبدئيا اكيد اكو تاثير كلش كبير خصوصا على العراقيين. اكو مصطلح يسمونه بين الشركات بين الاجانب اللي يشتغلون بالشركات الاجنبيه يسمونه لوكال. هذا المصطلح بالذات يسوي تفرقه بين الموظفين العراقيين والموظفين الاجانب مثل ما نقول بغض النظر عن الجنسيه مالتهم. من ناحيه الراتب مثلا اكيد الراتب فرق مو طبيعي. من ناحيه التفضيل انه منو الى الاولويه انه يشتغل بهاي الشركه حتى انه هو كان يشتغل كسيرفيس هنا بالعراق. تفضيل على كل الشركات الاجنبيه. يعني واحده من الشركات بدون ذكر اسمها حرفيا بدون اي مبالغه كانت 100% موظفين اجانب من دوله واحده بس او دولتين، ماكو ولا موظف عراقي. فهذا الشيء يعني اكيد راح ياثر علينا كطلاب مو بس كموظفين، هم الموظفين نفسهم جاي يعانون انه يحصلون شكل بهاي الشركه شغل بهاي الشركات حتى لو كانوا عندهم الخبره والامكانيه. فما بالك الطلاب نفسهم اول ما يتخرجون فراح يلتجون اكيد انه يحاولون قد ما يقدرون يحاولون مثلا يحصلون تدريب او يحصلون اي فرصه حتى لو كانت مجاني بس حتى انه ياخذون السكيلز المناسبه ياخذون الاكسبيرينس المناسبه اللي يا دوب اصلا توصلهم لهاي الاماكن. وتدري احنا بالعراق مبدا الواسطه كلش ماشي وايف، بالاضافه لذلك الطياغه من العماله الاجنبيه على هاي الشركات. فهذا الموضوع كله جاي يتعبنا بشكل مو طبيعي وجاي ياثر علينا كل شوي.
2: على الورق تبدو الامور عادله، الدستور العراقي لم يترك باب الاستثمار مفتوحا بلا ضوابط، شرع ونظم ووضع سطورا واضحه تحمي حق الشركات، لكنها في الوقت نفسه تحمي ابناء حق البلد. ففي القطاع النفطي تحديدا تقول القوانين ان الاولويه للعامل العراقي وان العماله الاجنبيه تستدعى فقط حين تكون الخبره نادره وحين لا يتوفر البديل المحلي. نسبه كبيره يجب ان تكون من العراقيين والباقي استثناء لا قاعده، لكن بينما كتب وما يطبق على الارض مسافه بحجم حقول نفط كاملة. عضو مجلس محافظة البصرة الأستاذ عماد المطوري يرى أن هذه التشريعات لم تفعل كما يجب وإنها بقيت حبراً رسمياً لا أكثر.
4: هذا الملف لو كان يعني حل يعني حل صحيح قانوني دستوري وفق ما رسمه أن الدستور إنه شركات استثمارية لا بس تجي للبلد ولكن العمالة العراقية نسبة 80% واللي يجون من شركات استثمارية هم أصحاب الاختصاص وأصحاب يعني رؤساء الشركات اللي يجون. لكن إن شفنا اللي ما طبق القانون العمل العراقي اللي يعني صارت فوضى بالعمالة الأجنبية. شفت أغلب العمالة الأجنبية الموجودة بالشركات النفطية بالاستثمارات جدول التراخيص وغيرها هم اللي مسيطرين. يعني الشركة الاستثمارية يفترض أنه الدولة هي مسيطرة على الشركة ولكنه صار احتكار، صارت الشركات الاستثمارية هي أكثر سيطرة من الدولة على العمالة، بالتالي صارت فوضى وبالتالي صار هم أصحاب القرار. يعني اليوم انت هذا الملف للاسف هو ملف اتحادي، يعني مو ملف حكومه محليه حتى تكون احنا لنا يد طول على هاي الشركات الاستثماريه وبالتالي انه نطبق قانون العمل العراقي ونطلع العماله الاجنبيه ونسج عماله عراقيه.
2: بالعوده الى راشد عمر الذي لا يتحدث من موقع الشكوى فقط بل من موقع الاختصاص، فهو مهندس نفطي يعرف حجم ما يمتلكه العراقيون من معرفه وقدره ويعرف في الوقت نفسه حجم التعتيم الذي يمارس على هذه الإمكانات، تعتيم لا يمكن تفسيره بنقص كفاءة ولا بغياب علم بل بسياسات توظيف تفضل الطريق الأسهل للأعدل.
3: أنا شخصياً أعرف ناس عدو إمكانية وهم طلابه بنفس القسم مالتي إمكانية مو طبيعية من كل النواحي، من ناحية اللغة من ناحية الخبرة من ناحية المعلومات اللي عندهم، بس نفس ما قلت لأن هاي الشركات تفضل شركة الأجانب كونهم إنه حسبالهم إنه عندهم إمكانية أحسن من عندنا. مع العلم أكو لا صراحة كل شوي ناس يعني عباقرة بهذا المجال وأنا أعرفهم شخصياً، بس للأسف الفرصة جاءت تروح للأجانب لأن كل شركة إلى فد سبب معين أو فد قناعة معينة هم جاي يأخذون، بس جاي يأخذون كمجاملة. أوكي إنه جاي نأخذ من عندكم طلاب، جاي نأخذ من عندكم، جاي ندرب طلابكم، جاي مثلاً نأخذ من عندكم موظفين، بس مجاملة أكثر ولا أقل. أكو يأخذون مثلاً إنه صري عدم خبرة وصري مثلاً 20 سنة 10 سنوات بس أو عند 10 سنوات خبرة صعبة.
2: حين انتقلنا بالسؤال إلى رئيس اتحاد نقابات العمال الأستاذ أحمد فهمي ظننا أن الحديث سيتوقف عند حدود الحقول النفطية وعند أسوار الشركات الكبرى فقط، لكن ما سمعناه كان أوسع وأخطر.
5: في الآونة الأخيرة انتشرت قوائم على البرامج التواصل الاجتماعي، عدد العمالة الأجنبية يصل إلى 195 ألف عامل أجنبي. زين، هذا العامل فقط المسجلين رسميا في بيانات حكومية. احنا في اتحاد نقابات العمال ومن خلال زياراتنا التفتيشية والمتابعة نجد أضعافا أضعافا هذه الأعداد في مواقع العمل. اليوم أصبح حتى العامل اللي يسلك كهرباء واللي يفر يمد أنبوب ماء أو يزرع حديقة كذا هو عامل أجنبي، بل وصلت العمالة الأجنبية إلى بعض الدوائر الحكومية. تجد هناك شركات التزم القاطع الخدمي هو عامل أجنبي، وهذا أكيد راح يؤثر سلبا على سوق العمل وعلى حركة العمال. اليوم لدينا طاقات كبيرة، لدينا عمال كثيرين لديهم مهارات كبيرة، نحن في الاتحاد لدينا دورات كثيرة في تدريب وتطوير المهارات، يوجد موضوع قسم تدريب المهني لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يستطيع أن يخرج كفاءات عالية جدا. فاليوم لا يتحجج أرباب العمل والشركات تتحجج بأنه لا توجد مهارة عند العامل العراقي.
2: العمالة الأجنبية التي وصلت إلى البصرة لم تأتي عبر طريق واحد، بعضها دخل بواجهات رسمية، عقود واضحة وأختام قانونية، وبعضها الآخر تسلل عبر طرق غير معلنة. تعدد الطرق وتشابك الجهات فتح باباً واسعاً للسؤال: من المسؤول؟ ومن يملك حق المحاسبة حين يختل الميزان؟ نستمع لتعليق الأستاذ المطوري عضو مجلس البصرة.
4: يعني أحيانا زيارات العتبات المقدسة، يعني سياحة دينية، فهنا شوف من يجي سياحة دينية وبعدين لا يبقى بالشركات، يعني عندهم في الطرق، يعني أكو القي القبض على البعض من عندهم يعني، وأفصح عن ما هو آلية الدخول وشون يستمر شون. بعدين هو راح يكون مكان آمن بالنسبة إليه، مكان بالشركة يعني جات، لأن مرات بالسيطرة أو بداخل الأسواق تلقي القبض عليها، أما إذا هو بداخل الشركة، شركة بيع من شركات أمنية وبالتالي الدخول صعب. أنا أقول لك إذا ألا تدخل من الأمن الوطني من بغداد، من الحكومة المركزية، عندهم الصلاحية يعني يدخلون على الشركات ويتحرون يعني على جناسيهم على إقامتهم وأسباب الدخول، لكن هذا ما جاهد.
2: العراقيون أحق بالعمل في الشركات التي تقوم على أرضهم وتستخرج ثرواتهم وتبنى بأسماء مدنهم. العراقي كان دائما في طليعة العقول النيرة، لم يكن يوما عبئا على التنمية، بل ضحية تهميش طويل وإقصاء متراكم تحول مع الزمن إلى معضلة تاريخية لا تنتج إلا أزمات ولا تنذر إلا بكوارث اجتماعية خطيرة. وهنا تقف المسؤولية عند عتبة الحكومتين المركزية والمحلية بأن تطلع بدورها الحقيقي وأن تمارس واجبها تجاه أبنائها، لا بوصفه ملفاً مؤجلاً، بل قضية سيادة وعدالة اجتماعية. فليس من المعقول ولا المقبول أن يحدث كل هذا من دون تدخل حقيقي وحل يضع حداً لهذا العبث.
6: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخاً بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحباً لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد، سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب انعقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واذ طلبوا الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد. والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد. كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد. وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند. لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد. لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد. طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد. عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد. تخالف الآراء في الحق أشد، من ظالم في غيه قد اجتهد. كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
0: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
7: فتحت عين شخص ميت، اغتسلت بصابونة ميت، نمت بين القبور، فعلت الكثير من الأمور المرعبة.

أبتعد من الخوف في كل مرة، وأشعر بأن قلبي يكاد أن يتوقف. لكن اللوم والضغط النفسي بعد مرور 10 سنوات على زواجي لم أستطع فيها أن أنجب طفلاً أوصلاني إلى حالة يأس استسلمت فيها لرغبات وأوامر والدتي. هذا ما روته إحداهن عن رحلتها مع الطب الشعبي لعلاج تأخرها في الإنجاب.

برغم عدم وجود اتفاق عام على الفترة التي يمكن القول بعدها إن الحمل قد تأخر، إلا أن غالبية المجتمع العراقي تعرف تأخر الإنجاب على أنه تأخر الحمل أكثر من عام واحد بعد الزواج. وبغض النظر عن رغبة الطرفين في إنجاب أطفال، تضع العائلة أو ربما العشيرة بأكملها الزوجين تحت ضغوط نفسية متعددة تحثهما على الإنجاب. غالباً يقع اللوم على المرأة في مسألة تأخر الحمل من دون أخذ دور الرجل في عملية الإنجاب وتحديد نوع الجنين مثلاً في الحسبان، إذ تعد المرأة المسؤولة الوحيدة عن العملية بالكامل. وإذا ما تأخر الحمل فترة بعد الزواج تعد المرأة عاقراً، أما إذا حملت منذ الليلة الأولى فيكون الفخر للرجل لما للأمر من دلالة على فحولته.

يقوم الموروث الشعبي بدور الفانوس السحري في المجتمع العراقي، خصوصا في قضية الحمل، إذ يعتقد أن ممارسة بعض الطقوس قادرة على حل كل المشكلات الصحية والنفسية، وأن زيارة الأضرحة والشيوخ والسادة كفيلة بإخصاب المرأة، ولا تتم تلك الممارسات دائماً بموافقة المرأة، إذ تتعرض لعنف نفسي وجسدي لإجبارها على الذهاب في اتجاه الموروثات الشعبية. يندرج هذا تحت عنوان الإكراه أو العنف الإنجابي، الذي يعد شكلاً من أشكال السيطرة القسرية الممارسة ضد أحد الشريكين أو ضدهما معاً، وهو ينطوي على إزالة استقلالية الفرد لاتخاذ قرارات بشأن صحته الإنجابية من خلال مجموعة من السلوكيات التي تهدف إلى الضغط على الشريك أو إجباره على بدء الحمل أو الحفاظ عليه أو إنهائه وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للإسكان. في العراق تعد ظاهرة التشبسة أشهر مسببات تأخر الحمل، إذ إن التشبسة أو الكبسة أو المرأة المشبوسة هي الحالة التي تفقد فيها المرأة قدرتها على الإنجاب لأسباب غامضة. تفسر المعتقدات الشعبية هذه الحالة تفسيرات عدة وتعزوها إلى أسباب مختلفة.

فمثلاً يعتقد أن حضور امرأة زفاف عروس بعد حضورها عزاء قبل فترة قصيرة يسبب انتقال حالة الحزن من الزائرة إلى العروسة، وتالياً يمنعها من الإنجاب. كما يعتقد أن تزامن زواج امرأتين في اليوم نفسه وفي المنزل ذاته يسبب الغيرة بينهما، ما يعيق حمل إحداهما. أو مثلاً يعتقد أن زيارة امرأة أنجبت حديثاً عروساً لتهنئتها بزفافها تجلب الحظ السيء للعروس وتكبسها. تتعدى طرائق علاج التشبسة، لكنها جميعها ترتكز على عاملين رئيسيين هما الألم والخوف. قد تستخدم بعض الطرائق المؤلمة اعتقاداً بأن الألم يساعد على علاج التشبسة، كما تستخدم بعض الطرائق المخيفة مثل تعريض المرأة لأصوات مرعبة أو مشاهد

هي في الحمام دون علمها، فيما تجبر أخريات على أكل أجزاء من الحيوانات يستقبح ذكرها. تجبر عشرات النساء في العراق على القيام بأفعال مروعة بأنفسهن وأجسادهن لغرض الإنجاب، ما يجعل صحتهن الجسدية والنفسية عرضة للخطر. غالباً لا يعين أنهن قد تعرضن للتعنيف إلا بعد مرور فترة طويلة، أو قد لا يكتشفن ذلك أبداً، وذلك بسبب نقص الوعي حول مفهوم الإكراه الإنجابي. من خلال الابتزاز العاطفي يتم التطبيع مع هذا العنف وجعله مألوفاً ومقبولاً اجتماعياً، حيث تخفى الأفعال المسيئة وراء عبارات عاطفية مثل أريد أن أحمل حفيداً قبل مماتي أو أريد سعادتك. ينظر إلى الإنجاب كوسيلة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ما يعطي الآخرين الحق في التدخل في قراراتها الإنجابية، ويبرر ذلك العنف ويجرده من طابعه القمعي في ذهن الضحية، فتنكر المرأة هذا العنف وتراه دليلاً على حب من حولها لها ورغبتهم في إسعادها، ما يجعل العنف يبدو منطقياً ومقبولاً. لا علاقة للخوف بالإنجاب، بل على العكس، الدراسات كلها تشير إلى أن زيادة الخوف والقلق تؤدي إلى تأخر الإنجاب. هذا ما أكده الطب الحديث، حيث أن المعتقدات الشعبية والطرائق المستخدمة لعلاج تأخر الحمل وما يعرف بالتشبسة هي مسائل شعبية مبنية على أسس غير منطقية، ولا يوجد أي دليل علمي يثبت فاعليتها حسب الخبراء.

بوجه عام ينظر إلى المرأة في العراق على أنها ملكية عامة، ما يشرع عن التدخل في شؤونها خاصة من قبل الرجل وعائلته، وتعود هذه العصبية إلى عملية الإنجاب، حيث تعد المرأة دليلاً على فحولة الرجل وقدرته على الإخصاب. وفي حال فشل عملية الإنجاب يلقى اللوم على المرأة وتتعرض للعديد من الانتهاكات والمعاناة. النظرة هذه لدور المرأة الإنجابي وحصرها بهذا الدور له تبعات اجتماعية ونفسية، فهناك العديد من حالات العنف الأسري المرتبطة بتأخر الإنجاب، وهناك العبء الاقتصادي الذي يترتب على العائلة. فعندما تتم عمليات المساعدة على الإنجاب، وبالطبع هي مكلفة مادياً وقد لا تنجح من المرة الأولى، هذا يسبب عبئاً اقتصادياً على العائلة ويؤثر على حقوق الزوجة الأخرى كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. العنف يكون مجتمعياً وأسرياً، فهي تتعرض لعنف جسدي ونفسي بسبب رغبة الزوج في الإنجاب، فيقوم بتهديدها بشكل دائم بزواجه من أخرى أو تركها وهجرها. وحتى إن لم يصرح هو علانية بذلك، تظل هي ترزح تحت هذا الضغط، تنسج عشرات الحكايات في مخيلتها وتعيش دور الزوجة الثانية أو المطلقة.

وعن الطرق والأساليب التي تساعد على الإنجاب. تطور العلم كثيراً وأصبح لدينا إجراءات وتدخلات جراحية للمساعدة على الإنجاب، وهناك الكثير من الدول السباقة في النسب العالية لنجاح عمليات المساعدة على الإنجاب. وهذه العمليات متنوعة، من تدخل دوائي بسيط إلى عمليات جراحية للزوجة أو الزوج حسب سبب العقم، حتى أن هذه العمليات ساعدت في التقليل من نسبة العقم بشكل عام وأعطت فرصة للعائلات للحصول على طفل. ففي القدم لم يكن هناك تقبل من المجتمع لعمليات المساعدة على الإنجاب، حتى أن عملية أطفال الأنابيب لم تكن مقبولة أبداً، ولكن الآن هناك تقبل مجتمعي كبير، حيث أنهم يحرضون الزوجة أن تسعى وراء الإجراءات سواء دوائية أو علاجية من أجل الإنجاب. الرغبة في الإنجاب هو حق للجميع، ولكن يجب أن يتم قبل الزواج فحص يسمى مشورة قبل الزواج، وللأسف العديد منا لا يعرف ضرورة هذا الفحص، فهو ليس فقط فحص للثلاسيميا، وإنما بشكل عام هذا الفحص يقيم الوضع الصحي للزوج والزوجة ويعطيهم إرشادات طبية ويهيئهم لمرحلة الزواج والإنجاب. وإذا كان هناك أي مشكلات وراثية أو أي مشكلات عند أحد الزوجين، يكون علاجهما أسهل بكثير من بعد الزواج. فالرسالة الأولى هي ضرورة تعميم فكرة المشورة والفحص ما قبل الزواج.

أما الرسالة الثانية فيجب التفكير في الهدف الرئيسي من الزواج، وهو اختيار الشريك المناسب، وأن تبنى العلاقات على مودة ورحمة وليست على مكتسبات أبعد ما يكون عن الرجل أو المرأة المكبوسة وغير المكبوسة. أما الرسالة الثالثة فهي أن المرأة أو الزوجة لها أدوار كثيرة في الأسرة، وليس دورها الوحيد هو الإنجاب، وبالتالي لا تختصر جميع العلاقات لديها بالقدرة على الإنجاب أو عدمه. والأساس أن تكون مهيئة اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً على الإنجاب أهم بكثير من الإنجاب بحد ذاته. والعلم تطور والطب أيضاً، فهناك نسب نجاح عالية، ومن المهم ألا ننجر وراء بعض الأفكار الاجتماعية التقليدية البالية بالضغط على الأسرة بحصر العلاقات الأسرية بالإنجاب. للأسف البعض يلجأ لإجراء عملية أطفال أنابيب دون وجود مشاكل، إنما رغبة في إثبات الرجولة والقدرة على إنشاء أسرة. ففي أحد مراكز العقم هناك زوجة تبلغ من العمر 19 عاماً وتريد أن تجري عملية أطفال أنابيب، فهي متزوجة من رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاماً. وعند سؤالها عن السبب اتضح أن ضغوطات من حولها هي السبب، فأهلها لا يريدون لها أن تصبح أرملة دون أن يكون لديها أطفال. وللأسف عرضت نفسها لإجراءات طبية هي في غنى عنها من أجل أن ترضي من حولها ومن أجل النظرة المجتمعية.

وللأسف أحيانا الأطباء يلعبون دورا مهما عند اختيار العائلة التي تريد المساعدة على الإنجاب، فيجب القيام بالإجراءات بناء على مبررات صحية وليست اجتماعية. فأحيانا وللأسف الشديد ينجرف الأطباء اتجاه المبررات الاجتماعية أكثر من المبررات الصحية، وبذلك يتعرض المرضى لبعض المخاطر. يعتقد كثيرون أن سبب تأخر الإنجاب هو وجود أمراض وعقم عند المرأة، ولكن أشارت الأبحاث أن الرجل يشترك بنسبة كبيرة بسبب قلة الخصوبة عنده. فبحسب الخبراء السبب الرئيسي لعدم الإنجاب يمكن أن يكون سببه العقم عند الرجل وليست المرأة بنسبة تتراوح بين 40% و50%. هناك اعتقاد سائد حول مشكلة العقم بأنه دوما يكون عند المرأة وليس الرجل. أشارت الأبحاث الحديثة إن من المشكلات التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة عند الرجل هي تشوه أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. وهناك عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة عند الرجل، منها النظام الغذائي ووزن الجسم ومستوى التمرينات الجسدية، بالإضافة إلى تعاطي التدخين والتبغ. كما أن السمنة يمكن أن تسبب العديد من التغيرات ما يسبب العقم. ونصح الخبراء بقائمة العناصر الغذائية التي تؤثر على الخصوبة عند الرجل، أبرزها تناول 5 حصص يومية من الفاكهة والخضار وخاصة الطماطم، لأنها تعد مصدراً مميزاً لمادة الليكوبين. تناول لحوم الدواجن والأسماك الدهنية ذات الزئبق المنخفض في الأسبوع مثل السلمون والسردين. تناول حافنة من المكسرات مثل الجوز، اللوز والبندق، لأن جميعها غنية بالعناصر الغذائية لتعزيز الخصوبة، بالإضافة إلى البروتين النباتي والأوميغا 3 ومضادات الأكسدة. تقليل الكمية المستهلكة للكافيين، فيكفي كوب أو كوبان من القهوة يومياً. عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة لدى الرجال، وتشير الأبحاث إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة عند الرجل، أهمها التمرينات الهوائية متوسطة الشدة وتمارين المقاومة تساعد على زيادة الخصوبة. قرب الهواتف المحمولة من الجسم قد تؤثر على عدد الحيوانات المنوية. التعرض لحرارة مرتفعة للغاية يؤثر على خصوبة الرجل. على وفق ذلك، رفقاً بالنساء فأنتم المسؤول الأكبر.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب التحايا وأجمل السلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامج القصخون ورحلة في تراث وفلكلور العراق الحبيب، رحلة نحاول فيها أن نفتح أبواب الوقت والزمان على الماضي القريب والماضي البعيد، لنتأمل نافذة من نوافذ الماضي عن حياة أهلنا وطرائق معيشتهم وأساليب ما مروا فيه من أحداث وذكريات ومواقف. حلقة جديدة من القصخون، نرحب بها بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، من تطبيقات الهاتف المحمول، ومن منصات بودكاست اللي يسمعنا من خارج البصرة. حياكم الله جميعا، وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. أحبتي، تكاد تكون حرفة الحلاق أو الزيان المزين، حرفة الحلاقة، تكون من الحرف المرتبطة بحياة الإنسان منذ القدم. على ما يبدو أن الإنسان كان له اهتمام كبير بملابسه وهندامه وشكله العام، إضافة إلى أنه كان يستخدم الدهون المختلفة لإضفاء اللمعان على شعر رأسه وكذا ليونته، ويستخدم المطيبات والصوابين، وقد كان النشاط التجاري واسعا بين دول العالم. نعم، قد تكون الحلاقة والزيان والمسألة متأخرة في بداية الإنسان، كان إنسانا بدائيا يبحث عن أكله وشربه، لكن الإنسان ما إن توطن وبنى حضارة أصلا، وعلاقته هو مع المرأة يحتاج أن يكون جميل، يحتاج أن يحسن من صورته، يحتاج أن يكون مظهر لائق. بالتالي ارتبط الحلاقة، ارتبط الزيان، ارتبط هذه المهنة مع حاجة الإنسان. الإنسان ابن حاجته، حاجة الإنسان في أن يظهر نفسه بشكل لائق. نعم، قد تكون بدايات البشرية ما موجودة هذه المهنة، لكنها لاحقا أضيفت سريعا، لأن الإنسان كان يهتم في أن يكون مظهره جميل. حرف الشعر لما تركه يكون مبعثر، فيحتاج الإنسان مهنة الحلاق. نعرف احنا في فترة من فترات الإنسان أطال لحيته، أرسلها يعني تركها، وتركها أحيانا أكثر مما ينبغي أو قصرها، كل هذا معتقد أنها تتناسب وما يراه مناسبا لطول وجهه أو لدائرية وجهه، لشكل وجهه، كذلك شاربيه. نوعية الحلاقة، نوعية الموديل الحلاقين ترتبط إخواني بما هو شائع في ذلك الوقت، ما هو منتشر، ما هو معروف ومستحسن لدى الناس. احنا نعرف بالسبعينات مثلا كان اكو هذا يطولون شعرهم، يسوونه الشكل عالي، يم الزلوف عالي، ايضا يسموه خنافس. بعدين مرور الوقت صارت الحفر وما حفر وغيره، واللي يطول واللي يخلي جل واللي ما يخلي جل، هذه كلها تغيرات لها علاقة بواقع المجتمع، ولها علاقة بواقع التغيرات السياسية والاقتصادية، وحتى تأثيرات العولمة، تأثيرات الأجنبية والغربية على حياتنا. هذه الحلقة راح ناخذ شيء عن تاريخ الحلاقة في العراق، نرجو أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة. نذهب لفاصل أول وتبدأ رحلتنا في القصخون، حياكم الله.

إلى وقت قريب أحبتي، ربما كان في أربعينيات القرن الماضي، أخذت دكاكين الحلاقة في عموم العراق شكلا متقاربا وانتظاما جيدا من ناحية وضع المرايا وفي أرجاء المحل وتوسيعها وإعطاء أهمية لكريم الحلاقة ومكان لانتظار الزبائن، وكذلك الاهتمام بالديكور ومحاولة وضع وتزيين واجهة المحل بالصور القرآنية وصور الطيور والمناظر الطبيعية. صالونات الحلاقة الرجالية في الماضي أنا لحقت عليها، حقيقة كانت نموذج عالي من الأناقة والجمال وتعكس ثقافة الحلاق. أولا الديكور كان كله من الخشب، كان هناك مرايا واسعة كبيرة في كل مكان، يعني مو بس قدامك مرايتين كبيرة، قدامك ووراك حتى الزبون يشوف ويكون عنده شلون نقل مباشر لآليات يعني عملية الحلاقة. كان موجود طخم قنفات مرتب، كان موجود وسيلة لشرب الماء ترمز مبرد، وكان أهم شيء موجود على طاولات حاطين جرايد ومجلات، مجلات أسبوعية مجلات شهرية أغلبها عراقية وبعض منها كان مستورد. أنا أحكي لكم يعني حد التسعينات كانت هذه الظاهرة لا تزال موجودة، وكنا حقيقة أنا من يعني أنا لأن أنا طفل أحب القراءة كنت من أروح للحلاق أستمتع بالوقت الانتظار ما أمل، لأن المجلات عددهن هواي وأنا قاعد أتصفح وأقرأ وأستمتع بالصور، صور الفنانين وصور الممثلين وصور الرياضيين، أقرأ لقاء ويا فنان، أقرأ مقالة كاتبها صحفي مهم أو مفكر، أتصفح ألتهي بالكلمات المتقاطعة، أقرأ الأبراج أتسلى بها شوي. بالإضافة إلى جمال المكان، كان مكان الحلاقة نظيف مرتب، مكان بآداب وأصول، تقعد أنت لازم يكون هندامك جيد، كلامك لائق، تعاملك مع الأكبر من يمك ومع الأصغر من يمك إلى أصول وإلى آداب. وكانت حقيقة صالون الحلاقة مكان اجتماعي للتلاقي وللتعلم، ومو بس مجرد أنه أنت تروح حتى الزين.

هسه للأسف الوضع تغير كثيرا، يعني تروح حتى الحلاق تشوفه قاعد هو وجماعته، جماعته حاجزين لهم قنفة والنرجيلة والصوت العالي والجقاير، اختفت المجلات، اختفت الجرايد، اختفت حاطين هذا التلفزيون صوته عالي على واحدة من اللعبات المعادة والنقاشات عالقة، واختفت هذه الجمالية الديكور. أصلاً ماكو ديكور هسه، يمكن بعض الصالونات البسيطة اللي يكون بيها ديكور، وديكور ديكور عصري، يعني يجيبوا لك ديكور هذا جايبينه من برا. اختلف تماماً النظام القديم. يعني هسه أنا أتذكر كان أكو استوديو في شارع، عفواً صالون في شارع السعدي اسمه صالون النجاح، بس تحول إلى محل ألبسة. كان آخر صالون البصرة اللي أتذكرها محافظ على الديكورات القديمة، ربما بالعشار أكو بعض الديكورات، بعض الصالونات اللي حافظت على ديكورات الخشب. في المناطق اللي ما وصلتها الكهرباء في ذلك الوقت قبل 100 سنة 150 سنة، راح نحكي شوية عن تفاصيل شلون كانوا يسوون الديكورات الصالونات القديمة. كان يقوم الحلاق حقيقة بعمل إطار خشبي أبعاده 80 سنتيمتر في 60 سنتيمتر، ويوضع عليه قماش أسمر ويثبته بشكل متحرك في السقف، ويربط أسفل المستطيل بحبل متدلي من السقف، يقوم الصانع بسحب الحبل فيتحرك الإطار الخشبي محدثا تيار من الهواء البارد، وهذا يعتبر بمثابة مروحية أو مروحة سقفية. قديما كان حقيقة هواي، احنا شفنا في حلقات القصة خوني تكلمنا بيها عن بناء البيوتات القديمة، كانت يستخدمون الطرق الهندسية والطرق الفيزياوية في إحداث تغييرات وتبدل في الهواء من أجل تلطيف الجو، استخدام البدروم، استخدام المناور، بس بطريقة فيزيائية تخلي أكو نوع من تبديل الهواء. تعرفون طبعا أكو كان إعطاء أهمية لنظافة المحل أيضا من خلال وجود عامل صغير للحلاق يقوم بكثير من الأعمال. يعني دائما الحلاق عنده صانع يناوش المقاص، يكنس جوا إيده، يرتب، يمسح الجام، يمسح المرايا. عملية التنظيف كان لها دور مهم، وكان أكو نوع من الرقابة الصارمة من قبل البلدية ومن قبل دوائر الصحة على الحلاق، ورح نعرف ليش في خضم الحلقة.

طبعا الحلاقة لها علاقة بشكل بانتشار بعض الأمراض. يعني تعرفون أنتم الحد فترة قصيرة قريبة كانت الحلاقة من ضمن المكانات التي تستهدف في معالجة أو مكافحة مرض الأيدس أو بعض أمراض الدم، باعتبار الحلاق يستخدم هاي الشفرة، وهاي الشفرة ممكن أن تنقل، لأن تسوي جرح، تسوي فتح في جلد الإنسان، وممكن أن يصل إلى الأوعية الدموية، وفتح الأوعية الدموية بالشفرة يجعل الجدار الدفاعي الأول عن الإنسان مكشوفا، فبالتالي ممكن أن يتعرض إلى الفيروسات، إلى الميكروبات، إلى الجراثيم التي تسبب بعضها يسبب مشاكل خطيرة جدا، في مقدمتها وأخطرها مرض الأيدز. فأنا أذكر في التسعينات حقيقة كان أكو مراقبة وكان أكو تشدد كبير بأنه الحلاق عليه أن يستخدم الديتول والسبيرتو في تعقيم الشفرة مالته. طبعا قبل كان يسوون هالشكل ليش؟ لأن كانت المواسة غالية وكان حصار والاستيراد ممنوع، بينما لاحقا استخدموا يعني وراء السقوط لما صار كل نوع من الاستيراد وصار كل تدخل الأمواس الصينية، صار الحلاق يستبدل الموس مالته مع كل زبون، وهذا بطبيعة الحال أفضل بكثير ويقلل كثيرا من مخاطر استخدام الموس مع الزبائن، وهم أنظف وأفضل، وحتى يكون هم الموس حاد مو عامي أعمى، بالتالي يؤذي الزبون. فالحلاق في السابق كان حقيقة يهتم كثيرا في إخراج حلاقته بأحسن ما يكون، تلقى عنده يهتم بخفة حركات إيده، يتجنب يتناول المأكولات اللي تبعث الرائحة، بحيث الزبائن دائما تشتم رائحة جيدة وهي جالسة على كرسي الحلاقة، كذلك ما يتناول بعض الأغذية أو بعض الخضروات التي تكون ريحتها مؤذية. تعرف الحلاق يكون قريب من رأس الزبون، يعني وجه بوجه، فبالتالي إذا أكل فديوم بصل، أكل ثوم، أكل أكلة شوي ريحتها مطيبة، هو أيضا ما يهتم، يكون من النوع اللي ما يهتم بنظافة أسنانه، تنبعث من يمه رائحة سيئة، وهاي الرائحة حقيقة تلعب دور كبير في ابتعاد الناس عن صالونه، لأن يقول لك أنا هسه والله شنو جابرني أنا أقعد بهذا المكان وأشتم ريحة مطيبة.

من القضايا المهمة للحلاق كان اهتمامه بتحسين جودة الحلاقة مالته. الحلاقة فن أحبائي، يعني مو كل واحد يجي. حسب الفترة الأخيرة صارت هذه المكائن الجاهزة، نمر ودقام والدوسة، نمرة أربعة نمرة ثلاثة. قبل الحلاقة كانت تعتمد أكثر على الحرفة، تعتمد على المهارة اليدوية، تعتمد على ذكاء الحلاق، تعتمد على ذوقه في أن يختار القصة المناسبة للزبون. لأن مو كل واحد يلوق له. سامع أكو ناس يكون وجهه بالطول، اللي وجهه بالطول أكو قصات معينة تلوق له. الوجه بالعرض، الإنسان الأصلع، الإنسان اللي شعره خفيف من من من هذا المكان المقدمة، الإنسان اللي مثلا عنده قصة واسعة وعريضة، هذا تختار له قصة وتختار له تسريحة تختلف عن حلاقة الشخص اللي قصته صغيرونة وملمومة ومحدودة المساحة. هذه بالتالي هي التي، هذه الأمور هي اللي تفرق، هي اللي تخلي سمعة هذا الحلاق جيدة والناس تتكاتل عليه، وسمعة ذاك الحلاق ضعيفة والناس ما تروح له. فبالتالي قلنا أنه يهتم بإخراج الحلاقة بشكل يتناسب مع شكل الوجه، كانتظام اللحية والشاربين، التقاط الشعرات الموجودة على وجنات الوجه، الشعرات اللي موجودة في صيوان الأذن، أن يعطي أولوية، يهتم كذلك لغسل الوجه. فأوجدوا صحن سموه سلبتشة، وأحيانا غسل الرأس كله. قبل الحلاقين كانوا مو بس يغسل وجه الزبون، يغسل حتى شعره من خلال آلة نحاسية معقوفة بشكل قوس حتى تحزم الرأس وتحرص على عدم إنزال الماء إلى الجسم. خدمات، يعني خدمات حتى يجذبون بيها الزبائن، حتى يعني ينافسون بيها بعضهم الحلاقين. كذلك الاهتمام بالمناشف، المنشفة اللي ينشف بها وجه الزبون، ويجب أن تكون جديدة، يجب أن تكون نظيفة، لأن المناشف من الأشياء اللي الزبائن حقيقة تقرف من يمها، إذا كانت قديمة، إذا كانت مستهلكة، إذا كان مبين عليها أنه مستخدمة بشكل كثير. أكو ناس يقول لك أنا والله تلعب نفسي، يعني ما أريد خاولي نظيف. وحاليا بالفترة الأخيرة لما شوي الكلين صار سعره معقول، صارت كل الاستخدام بالأوراق المناديل أو ما يعرف بالكلينس.

من وسائل الحلاق أيضا كان الاهتمام برش العطور أو مسح العطور باليد حتى يطيبون وجه الزبون من ناحية، وأيضا يعقموه حتى لا تظهر حبيبات على الوجه أو على الرأس. كذلك كان أشهر أنواع العطور هي الكولونيا أو الكولونيا، مشهور جدا وريحته نفاثة، حتى اللي كثير من الناس يعرفون رايح الحلاق من خلال ريحة الكولونيا اللي منتشرة حوله. تكلم الآن عن دور موضوع محور مهم، دور دكاكين الحلاقة في الحياة السياسية. هسه واحد يقول والله شنو علاقة الحلاق بالسياسة؟ الحلاق له علاقة كبيرة في ذلك الوقت، في قبل 100 سنة 200 سنة 300 سنة بالسياسة. ليش؟ حقيقة لأنه يرتاد دكاكين الحلاقة شرائح متعددة من المجتمع، وقد يأخذ دكان الحلاقة صفة سياسية إذا كان صاحبه من ذوي الاهتمامات السياسية. كثير ما كان يؤدي دور الناشر لأفكار معينة من زبائنه، خاصة من الشباب أو من أصحاب أو أصدقاء يتفقون معه فكريا، ويحرص على شراء الصحف اليومية للتثقيف لمنهجه السياسي، ويكاد يصبح أصلا مقر حزبي للحزب اللي ينتمي له. في ذلك الوقت إخواني، في ذا قبل يعني 100 سنة 150 سنة، كانت الأحزاب السياسية لها دور مهم في حياة الناس، دور حقيقي، يعني كان أكو نضال حقيقي، أكو انتماء، والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي التقدمي والحزب المعرف إيش والوطني، كان كل واحد يسوي له حزب، ويحاول صالح جبر عنده حزب، نور السعيد عنده حزب، فلان عنده حزب، علان عنده حزب، الشيوعيين كان عندهم حزب. فكانوا حقيقة يستخدمون واحد من أساليب التثقيف هي دكاكين الحلاق. الحلاق إذا كان منتمي لحزب معين يحاول يحكي ويا الشباب ويحاول يسحبهم، لأن يقول لك هذا يقضي فترة طويلة في المكان، يعني يروح فت ساعة ساعة ونص وقاعد، يقدر يغير، يقدر يكسب، يقدر يتلاعب بمشاعر وعقول خاصة الشباب الغاضة. والحقيقة كان دكاكين الحلاقة الموزعة في مناطق مختلفة من العراق دور بارز في الحياة السياسية، خاصة ما قبل 1958 وما بعدها وحتى ثمانينيات القرن الماضي. يعني قد يكون الدكان الحلاقة مكان للتوجه الثقافي إذا كان صاحبه ممن يمتلك هذا التوجه، حتى يكون دكان حلاقة رواد يجتمعون به بوقت ماكو عنده زبائن، يتناقلون الأخبار الأدبية والأنشطة وبعض الجماعات الفكرية وما يصدر حقيقة من أدب وقديم أو أدب جديد. المهم هو مكان للالتقاء ومكان بنوع من الخصوصية،

يصبح دكان الحلاقة أحبتي معرض لأفكار صاحبة، تشوفه مثلا ينشر أو يكثر من الصور اللي يعلقها، الرسوم والصور والشعارات السياسية والأدبية وحتى الدينية اللي يؤمن بها على جدران حلاقته، على جدران صالون الحلاقة. فهو تلقاه يعتني بها وينشر لها بين زبائنه، وقد يصبح إلى دور مؤثر في المظاهر السياسية والتجمعات الشبابية، وإلى دور مهم لنشر الأخبار من مصادرها الرئيسية أحيانا. يعني الحلاق يقعد يمه مدير دائرة، مدير ناحية، قي مقام، مدير مستشفى في قضاء، فهذا ينقل الأخبار، وهو بدوره يلتقي شرائح متعددة، يلتقي المعلمين، القضاة، النجارين، الكسبة، فبالتالي يصير وسيط لتبادل الأفكار والأخبار. ولهذا تشوف هو متهم مسكين بأنه يقول لك الحلاق ثرثار، وهي تهمة التصقت بالحلاقين لسنوات طويلة ولا تزال، أنه والله الحلاق يحكي هو هذا الحلاق ثرثار، هي طبيعة عمله حقيقة. لأن الإنسان أو الزبون لما يجلس عنده تلقاه شنو يسوي، يعني شلون يلتهي، شلون يبدد الوقت. يعني انت تقعد بالكرسي مربوط وشاديك بهاي، حاطينك كلينس على رقبتك وخانقيك بهاي الوصله اللي يحطوها حتى يحموك من الشعر، ويقعد هذا يشتغل براسك ويقصقص ويمشط ويرش عليك مي ويرش عليك عطور ويحط لك من هذا المعجون، فانت تكون ملان حقيقه، تشعر بالملل. فواحدة من طرائق مواجهة الملل أنه يتكلم وياك الحلاق، تلقى المسكين حقيقة متهم بأنه ثرثار، وهو يمكن مو من طبيعته أن يكون ثرثار، رغم والله بعضهم صدق يعني يحكون هواي. ها، وبطبيعة الحال قصات الشعر تختلف أصدقائي في يعني مع تغير الأزمنة، مع تغير الأمكنة. يعني في أربعينيات القرن الماضي كانت الحلاقة تختلف في الريف عن المدينة، كذلك أيضا تختلف من محافظة إلى أخرى. القصات اللي بالبصرة مو مثل القصات بالعاصمة، مو مثل القصات اللي تصير في الأماكن الغربية أو الشمالية أو الريف، إلا أنها تكاد أن تكون متشابهة. بالمدينة استحدثت موضة أو مودة حلاقة البيرتشن، وهي حلاقة خفيفة عند الرقبة وخلف الأذنين مع الحفاظ على شعر فروة الرأس عاليا ينساب إلى الجانب الأيمن والكثير منا إلى الجانب الأيسر. وفي مودة أخرى اسمها الفرق، تعرفون الفرق هذا يكون بالنص، تشو جزء على اليمين جزء على اليسار. وفي المقابل كان في الريف الحلاق يذهب فيحلق رؤوس الفلاحين على شكل طاسة، يعني يخلي دائرة وهمية أو يجيب له طاسة عند الهامة ويحلق كل ما دونها بالموس مع تقصير شعر فروة الرأس على شكل طاسم.

وأيضا هناك حلاقة الرأس كاملا بالموس، أو حلاقة ما يسمى بالعقال، حلاقة العقال اللي هي حلاقة فروة الرأس مع إبقاء شريط يشبه العقال، مع حلاقة ما دون الرقبة وخلف الأذنين وهامة الرأس بالموس. والحلاق كان في الأرياف في بعض المكانات ما عنده محل، يعني ينتقل. أنا أتذكر والدي يتكلم كان في المناوي في خمسينات ستينيات القرن الماضي، يقول لك كان الحلاق ما عنده محل، فوقت العيد يجيب له تنكة وشايل أدوات بشمتة أو جنطة ويتمشى يدور حلاق جوال، مثل هسه بياعة الغاز وبياعة الماء وبياعة العتيق. فتلقاه يدخل للفرع ويبسط، يخلي التنكة مالته، ويجون الزبائن يجيبون العوائل أولادهم ويبدون يحلقون أو يحلقون لأولادهم. في خمسينات القرن الماضي استحدثت مودة حلاقة التواليت. التواليت هي حلاقة جميلة استمر كثير من الناس عليها حوالي أكثر من 20 سنة، وطريقة حلاقتها كانت بسحب شعر رأس الرجل إلى الخلف وتنظيم انسيابيته بشكل تدريجي، مع الحرص على عدم إحداث خطوط أو حفر بين طياته، وكذلك تحسين الحدود، يعني يسموه التحديد، حد الرقبة بالموس بشكل دائري. وهذه المودة مأخوذة من المجلات الأجنبية التي كان يحرص على مشاهدتها الحلاقين أو الحلاقون. إحنا هاي هم ما ذكرناها، أن الحلاقين إضافة إلى المجلات والجرائد المحلية كانت هناك كتالوجات للحلاقة موجودة في محلاتهم وبها صور، ويقعد الزبون يدور ويختار ويعرض. بس هم هاي كتالوجات كلها كلاوات، لأن بالنهاية هو يزين لك الزيان اللي ببالك أو الزيان اللي أنت قافل عليه. يعني نادرا ما تلقى حلاقي يبتكر لك أو ينفذ لك فد مودة أو طريقة ستايل حلاقة خارج عن المألوف. طبعا الأطفال والفتيان كانوا يحلقون كما الرجال مع قلة الاهتمام الزائد بهم، يعني ولحد اليوم الحلاق ما يهتم كثير بحلاقة الطفل، يقول لك هذا طفل بعد شلة بالحلاقة، حلق له بطريقة كلاسيكية جدا محافظة جدا، لأن خايف يكون من ردة فعل أمه أو أبوه إذا سوالف حركة براسه غير مستساغة أو غير شائعة في الوقت هذا. طبعا الحلاقة، حلاقة الأطفال متعبة جدا، لأن الطفل يكون متمرد، يكون خايف، يكون عنده رهاب اجتماعي، يكون ملول جدا، فبالتالي ما يستقر على الكرسي، الكرسي أصلا ما يقده، فيجيبوا له هاي الخشبة العرضية اللي تتخلى على يدات الكرسي الحلاقة، ولازم يجي ويا أبو، وأحيانا يجي ويا أمه، لأن لا أمه ولا أبو ممكن أنه يقنعونه بأنه يسكت ويعدل. تعرفون الحلاقة يراد لها ثبات، فالطفل ممكن أن يعاند الحلاق بأنه ما يثبت رأسه أو يدنك أو يبكي أو يميل إلى أحدى الصفحتين.

في فترة خمسينات القرن الماضي شاعت موضة حلاقة البروس، والبروس هي حلاقة للرأس بالمكنة اليدوية، صار شكلها تماما مثل الماكينة هسه كأمشاط حديدية قاطعة، لكن تتحرك بالإيد، يعني تسد إيدك وتفتحها مثل تشلابتين بالضبط. يصير يحلقون الرأس بشكل كامل مع الحرص على بقاء شعر مقدمة الرأس منسابا على الجانب الأيمن بشكل خفيف. الحقيقة لم تأخذ هاي المودة، ما أخذت إلا القليل من الناس، بس الرياضيين كانوا يسوونها، وكان بالتالي لها اسم آخر، هي اسم البروس أو سبورت. كثير من المودات الجديدة انتشرت في العراق وفي ريف العراق، خاصة لدى طلاب المدارس المتوسطة والإعدادية ومن هم قريبون من المدينة. مع بقاء حلاقة رؤوس الأطفال، قصتهم يسمونها قصة القلم، يحددون مقدمة الرأس بالموس بشكل منتظم، وغالبا الأطفال كانوا يطقوهم في شي درجة 2-3 شلون الصفر، لأن طفل يريد يخلص من يمه، يعني أبوه أو أمه لأطول فترة ممكنة قبل أن يطول شعره ويروح يوديه للحلاق من جديد ويخسر عليه وكذا. تفهم الناس قبل الناس ببساطة، يعني بساطة وإمكانياتها محدودة. لكن لاحقا في الستينيات شاعت واحدة من أشهر وأكثر القصات صيتا، ألا وهي قصة الخنافس.

اللي هي القصة اللي أخذت من أعضاء فرقة البيتلز، الفرقة الغربية الغنائية، وهي باختصار أنه يطولون شعرهم وينزلوه يعني يسدلوه على الجانبين وخلف الرأس، وكذلك إطالة الزلف إلى منتصف الذقن أو اللحية، والحرص على إحداث حالة يعني شلون فرق من الجانب الأيمن، وتسريح الشعر بشكل انسيابي، وتنظيم قص الزلف إلى أرنبة الأذنين. هاي المودة حقيقة سوت مشكلة، لأن سوت بطالة عند الحلاق، لأن الشعر شو المودة مالته؟ طولة. لأن هذا يطول جدا، يراد له شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، وحتى لو يعني ثلاثة أشهر يلا يروح مرة واحدة. فهذه هجمة بيوتهم حقيقة بالحلاقين، لأن يحتاج إلى مدة طويلة، ولذلك واجهوها الحلاقين بأنه أطلقوا إشاعة بأنه هذه الموضة لا تتناسب مع التوجه العربي والتوجه الإسلامي، صار أكو نوع من الدعاية ضده، يعني اللي يسوي خنافس شوية يكون مزدرى إنه لأنه والله جاي يقلد الأجانب. هي الحقيقة هدفها هذا، هدفها إنه يخليهم يبطلون الخنافس ويرجعون للصالونات يحلقون. وإذا ندقق في موضوع الإشاعات الشيء يذكر، راح نشوف إنه هواي من الإشاعات، إذا مو كل الإشاعات، يكون لها أهداف، أهداف اقتصادية، أهداف سياسية، أهداف دينية، أهداف طائفية، أهداف أمنية. المهم أنا أريد أسرب في الموضوع حتى الناس تتحرك وتنشغل من شيء إلى شيء.

من الأمور اللطيفة والغريبة أن الحلاقين في سالف العصر والزمان كانوا يقومون بأعمال أخرى إلى جانب أعمالهم. عمل الرئيسي الحلاقة، لكن كان الحلاق كان يقوم بقلع الأسنان. تخيل قبل أن تبدأ الطب وطب الأسنان كانوا يستخدمون أدوات الحلاقة، بعض أدوات الحلاقة بقلع الأسنان. كان الحلاق يقوم بالحجامة، كان الحلاق يقوم بالختان للأطفال، بمداوات الدمامل والخراجات ومعالجة بعض الأمراض الجلدية. فالمسكين يعني على خبسته، حسب الله الختان شوي قريبة عليه، بس مسألة الأسنان شلون ما أدري. إذا جينا قبل أن نختم جينا نتكلم عن أدوات المستخدمة في الحلاقة. شوف الحلاق يستخدم ماكنة الحلاقة التقليدية التي تتحرك بواسطة الضغط على ذراعيها بالأصابع، فيحرك المشطين حركة جانبية لتقطع ما يمر بين أسنان المشطين من شعر. وهذه المكائن منها رقم 0، 0، 3 أصفار، وماكنة خشنة وماكنة ناعمة. بعدين دمجوهن كلهن بهاي الماكينة الكهربائية الأوتوماتيكية السريعة. ومن ضمن أدوات الحلاق الموس، الشفرة الحادة اللي طولها 7 سنتيمترات وإلها غلاف أو قراب من العاج، تستخدم في حلاقة الوجه وتحديد الزلف والرقبة. وأيضا المشط معروف، المقص معروف، المسن. المسن هي حجرة من الجرانيت الناعم على شكل متوازي المستطيلات، صفحتها ناعمة، تسن عليها أمواس الحلاقة وطولها 8 سنتيمترات. قبل المواسة غالية إخوان، يعني مو

ونستخدم المناشف الخوليات يخليها على صدر الرجال المراد حلاقته، وتكون الخوليات مقوسة عند الرقبة ومحفورة بقدر يعني بحجم الرقبة. تعرفون انتم قبل ما كان بعدهم ما مخترعين ادوات الحلاقة والشراشف الخاصة والأقمشة الحماية من الشعر اللي تفصل بين شعر الإنسان وبين جسمه وملابسه النظيفة، بالإضافة طبعا إلى أدوات تعقيم الوجه وتعقيم بعض الجروح الصغيرة التي تحدثها الحلاقة، وتحديدا الموس بالتحديد.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون، ورحلة في عالم وتاريخ الحلاقة والزيان والحلاقين وأخبارهم قبل 200 سنة. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
4: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 دينارا للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولا إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
5: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا ضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد تقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذه الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عندنا؟ المستفيد من عندنا المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
4: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي، يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهة الحكومية.
5: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا احنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة احنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس احنا منو يحمينا؟ احنا ما عندنا واحد يحمينا، احنا كجهة هسه داشدنا وصلنا الى اعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني اخوان، ما عندنا يعني احنا وصلنا الى طريق اللا عودة، يعني الى متى راح نبقى نخسر يعني.
4: الارقام التي يتداولها اصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، اذ ان الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
6: مناشدة للسيد الزيدي بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته، إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء بعد ما شفنا منه خير، الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح بعد، البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
4: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
7: أنت جاي شوف هذا كل العاملين وكل مدراء الشركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل لها 5 أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصلا موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك حدود 1,000,000 وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوان وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار لها سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهالشركه شركات جلات الاخ تقول لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن سب كونتراكت، أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة، كلها جاي تلبيها إلي. زين إذا أنت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك شلون راح تعطي الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ هاتوا على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي دري كلها شركات كلها كادر عراقي يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
4: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
8: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف. المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمك. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم راس الشهر، لا بجولات تراخيص هاليوم جاي يعرق الأمور يحول لي. ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تطينا حجة، المصارف هاليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف، يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا لها وربا ولها فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز. المصرف شوين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
4: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
9: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
10: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.
11: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
12: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
13: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: قصة دخول المطبعة إلى بلاد المسلمين.

احتاج تغيير موقف المسلمين من المطبعة التي اخترعها يوهان غوتنبرغ عام 1445 إلى 3 قرون لأسباب دينية واجتماعية. قوبل هذا الاختراع في الدولة العثمانية بمقاومة شديدة لم تتفتت قواها إلا عام 1728، عندما وافق آل عثمان على إنشاء أول مطبعة بحروف عربية. إن السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح قاد نهضة واسعة اشتملت على العناية بالمخطوطات اليونانية والاستعانة بالفنانين الأوروبيين واستخدام التقنيات الأوروبية في شتى الحرف والصنائع، لكنه لم يكترث لإنشاء مطبعة للدولة العثمانية خلال فترة حكمه. والحقيقة أن المطبعة لقيت مقاومة عنيدة في الدولة العثمانية، فلم يتوجس منها العثمانيون خيفة فحسب، بل حضروها تماماً. فقد أصدر السلطان العثماني بايزيد الثاني ثم سليم الأول من بعده فرمانين في العامين 1485 و1515 على الترتيب، يحضران فيهما على الرعية من المسلمين، خاصة طباعة النصوص المكتوبة بالحرف العربي، ولم يستثنيا من الحظر سوى الأقليات الدينية الأخرى، إذ سمح لهم بطباعة النصوص العبرية وغيرها من اللغات.

تشويه الكتب الدينية. إنما حدا بسلاطين آل عثمان إلى الوقوف في وجه المطبعة والتصدي لنشاطها هو الخوف من أن يعمد أصحاب الغايات والأغراض إلى تحريف الكتب الدينية، وكان هذا السبب كافياً لإجهاض أي محاولة لإدخال فن الطباعة إلى الأستانة ونقلها إلى ولايات الدولة شرقاً وغرباً. أبى رجال الدين أن تأخذ هذه الحرفة مكانها في الدولة العثمانية، واعتبروا أن كل من يحاول ذلك يؤاخي الشيطان فيما يذهب إليه ويسيء إلى دينه. وهناك تفسير آخر للفتور الذي أظهره العالم الإسلامي إزاء الطباعة والكتاب المطبوع، فضلاً عن طول المدة التي استغرقتها معرفة العالم الإسلامي بالطباعة، وهو تفسير اجتماعي يرتبط بالتوقير الذي أبداه المسلمون لا سيما العلماء للكلمة المكتوبة بخط اليد. فقد تمتع الكتبة والخطاطون بمكانة اجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة في المجتمعات الإسلامية، واحتكروا نقل النصوص وتكاثرها حتى القرن الثامن عشر الميلادي، عندما بدأ المسلمون بطباعة الكتب. ورغم معارضة بعض العلماء للطباعة، إلا أن العقبة الرئيسية تمثلت في معارضة الوراقين والنساخين خاصة. قدر الباحث البولوني لويجي فرديناندو الذي أسره العثمانيون واشتراه أحد الباشوات ثم أعتقه لاحقاً عام 1682 عدد النساخ العاملين في الأستانة وحدها 80,000 نسخ. ولا شك في أن إدخال الطباعة إلى بلادهم كان سيجعلهم في حكم العاطلين عن العمل. إن هذا الموقف المعارض للمطبعة بشقيه الديني والاجتماعي لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقته معارضة مشابهة في فرنسا حينما لقيت المطبعة مكافحة عنيفة من رجال الدين الذين اعتبروا نشر الإنجيل مطبوعاً يقلل من قداسته، وأكدوا أن صناعة الطباعة أمر يجب أن تحرمه الدولة، وأيدهم في هذا الاتجاه الناسخون الذين كانوا يعيشون على صناعة النسخ في ذلك الزمان. غير أن ملوك فرنسا في أواخر القرن الخامس عشر لم يأخذوا بنظرية رجال الدين، ولم يستمعوا إلى شكاوى الناسخين، وأيدوا بسلطانهم فكرة المطبعة التي من شأنها أن تعاون على نشر الثقافة الفرنسية. وانتقلت موجة القبول بالمطبعة من فرنسا إلى إسبانيا ثم إلى إنجلترا، ولقي أنصارها في البلدين الأخيرين ما لقوا في فرنسا من تعنت. إشكالية الحروف العربية المتصلة. تفسير عملي ثالث لتردد المجتمعات الإسلامية في تبني تقنية الطباعة ونشرها، مفاده أن استخدام الحروف العربية لم يقتصر على الكتابة باللغة العربية فحسب، بل اشتمل أيضاً على الكتابة باللغتين الفارسية والتركية، وهي اللغات الثلاثة المحكية والمكتوبة بالأحرف العربية والمنتشرة على معظم الرقعة الشاسعة التي شكلت العالم الإسلامي. وتتركز إشكالية هذه النقطة في أن تقاليد الكتابة العربية فريدة، لأن حروفها تكتب دائماً متصلة، إذ يجب أن تتصل الحروف داخل كل كلمة إلا باستثناءات يسيرة، ومن ثم يتميز النص بالوصلات بين معظم الأحرف في الكلمة، وكذلك بأشكال مختلفة للحرف في أول الكلمة ووسطها وآخرها. ولم تتطور طريقة للكتابة بالعربية بأحرف منفصلة قط، على نحو ما جرت به العادة في الكتابة بالأحرف المستقلة في العبرية واليونانية واللاتينية. وبالتالي كانت هناك مشكلات فنية تحيق بطباعة النص العربي جاءت مختلفة تماماً عن تلك المشكلات التي ظهرت عند طباعة أحرف الأبجديات الأخرى، غير أن هذه المشكلة حلت عندما سبك مصمم الخطوط الفرنسي وتاجر الكتب روبرت غرانكون أول حروف عربية اتسمت بالأناقة في روما،
بعد نحو قرن من اختراع غوتنبرغ، واشتق غرانغون أشكال حروفه من أفضل النماذج العربية المنسوخة بخط اليد، واستغنى عن الأحرف المركبة مفضلاً استخدامها على نحو حر. مطابع لغير المسلمين. والمفارقة أنه رغم المعارضة العثمانية الشديدة لفن الطباعة، سمح للأقليات غير المسلمة بإنشاء المطابع شريطة ألا تطبع بالحرف العربي. الجالية اليهودية انتزعت المبادرة فأسست مطبعة عبرية منذ نهاية القرن 15، واستفادت من جو التسامح الديني السائد داخل الإمبراطورية للقيام بعدة أنشطة دينية وثقافية وسياسية برعاية الباب العالي، حتى عرف القرنان 15 و16 بالعصر الذهبي لهذه الجالية. وكان السلطان بايزيد الثاني قد سمح لليهود المطرودين من إسبانيا بالاستقرار في بلاده، ووفر لهم كل الإمكانات الضرورية للعمل الثقافي والعلمي لفائدة جاليتهم، ومن ذلك أنه رخص لهم إقامة مطبعة سنة 1494 على ألا يصدروا كتباً بالحروف العربية واللاتينية. كما أسس اليهود على إثر هذا القرار مطبعتين في كل من إسطنبول وسالونيك في نهاية القرن 15، أي قبل قرنين كاملين من ظهور أول مطبعة عربية في العاصمة العثمانية. ونسج الأرمن على منوال اليهود، فأقاموا أول مطبعة لهم بالحروف الأرمنية سنة 1567 في مدينة سيفا. أما اليونانيون فكانوا على موعد مع هذا الفن في إسطنبول سنة 1627. وبالتوازي مع ذلك، كان لبنان أول بلد عربي يعرف الطباعة، فقد جلب دير قزحية سنة 1610 مطبعة وحروف سريانية من روما، وطبع بها كتاب المزامير، وهو الكتاب الوحيد الذي طبع في هذه المطبعة. ولا يذكر المؤرخون الذين كتبوا عن تلك المطبعة شيئاً عن قصة اختفائها، وأكبر الظن أن أصحابها أهملوها بعد أن رأوا سيل الكتب المطبوعة في روما يتدفق عليهم دون عناء ويوزع على كنائسهم دون مقابل، فضلاً عن جودة طباعتها وحسن إخراجها. وظل لبنان بعد اندثار مطبعته الأولى أكثر من 100 سنة من دون مطبعة. أقيمت المطابع بالحرف الأجنبي داخل الإمبراطورية العثمانية في المدة نفسها التي أدخل فيها الفن المطبعي إلى فرنسا وإنجلترا وبقية البلدان الأوروبية، وهذا يدل على أن الباب العالي كان على دراية مبكرة بهذا الاكتشاف، لكنه لم يسمح باستعماله إلا للأقليات غير الإسلامية وبشرط عدم استخدام الحرف العربي. ومع ذلك فإن مطبعة بالحرف العربي أنشأها البطريرك الأرثوذكسي إثناسيوس الثالث في مدينة حلب السورية عام 1706، ولم تعش سوى 7 سنوات، وتركز نشاطها في طبع الكتب الدينية المسيحية والتي أودعت في الكنائس والأديرة، ولم يتم تداولها في الأماكن العامة خوفاً من أن يتسبب ذلك في استفزاز المسلمين الذين كانوا لا يقبلون الكتب العربية المطبوعة، علاوة على أنها مسيحية، كما أن السلطات العثمانية كانت تمنع ذلك.

محاولة فاشلة وأخرى ناجحة. رغم هذه المقاومة الشديدة، بذلت محاولات لإدخال المطبعة العربية إلى الدولة العثمانية، فقد جادل المؤرخ والدبلوماسي العثماني إبراهيم بشوي، وهو سليل أسرة خدمت السلاطين العثمانيين لأجيال خلت، في كتابه المسمى بتأريخ بشوي إبراهيم أفندي في الأربعينات من القرن السابع عشر الميلادي، بأن المطبعة لم تعد شيئاً غريباً على المجتمع التركي، وأن المجتمع ينبغي أن يتقبلها بسبب السرعة التي يمكن أن تخرج بها عدداً كبيراً من الكتب بمجرد الانتهاء من العمل الممل في تنضيدها. لم تسمع دعوة بشوي في وقتها، وبعدما يقرب من 80 عاماً على وفاته، افتتح إبراهيم متفرقة أول مطبعة مملوكة للمسلمين في تاريخ الدولة العثمانية. إن متفرقة قدم عريضة للمشروع في مقال بعنوان آلة المطبعة، وجهها إلى الصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا، تضمنت عرضاً رائعاً لفوات العلم في الإسلام بسبب عدم إتقان المسلمين للطباعة، والفوائد التي تعود على المسلمين والدولة العثمانية من إنشاء المطبعة، وتناول في مقاله كذلك الفوائد التي تعود على الرعية التي تحتاج إلى التعليم وعلى الطبقات الحاكمة، وفائدة الاحتفاظ بالكتب من خلال طباعتها عندما تباد المخطوطات بسبب الحرب، كما حدث أثناء حرب استرجاع الأندلس واجتياح المغول للعالم الإسلامي. لم يبدي إبراهيم متفرقة اهتماماً يذكر بطبع المتون المثيرة للجدل من الناحية الدينية، ومن ثم لم يواجه معارضة كبيرة من جانب العلماء، بل حصل على فتوى من شيخ الإسلام بجواز طباعة الكتب. وكما كان متوقعاً، يبدو أن المعارضة الرئيسية أتت من النساخ والخطاطين والوراقين الذين رأوا في المطبعة تهديداً يوشك على قطع مصدر أرزاقهم. ومع ذلك أصدر السلطان أحمد الثالث فرماناً يأذن بفتح مطبعة متخصصة في موضوعات علمية محددة لا تتعداها إلى غيرها مثل الطب والحرف والمهن والجغرافيا دون العلوم الإسلامية. وأثمرت محاولة متفرقة الأولى في مجال الطباعة عن طباعة خريطة لبحر مرمرة في عام 1720، طبعها على الأرجح من خلال لوحات ومطبعة جلبها جميعاً من فيينا، وأهدى خريطته للصدر الأعظم، وعلى امتداد السنوات التالية طبع خريطتين إضافيتين، إحداهما للبحر الأسود عام 1725 والثانية لبلاد فارس عام 1730، فيما ظلت طباعة المصحف وغيره من الكتب الدينية محظورة. وبعد وفاة إبراهيم متفرقة عام 1744، واصل نائبه وزوج ابنته القاضي إبراهيم أفندي عمله، وبحلول نهاية القرن 18 تمكن المسلمون الروس من طباعة المصحف كاملاً.

انتشار المطابع في البلدان العربية فتح هذا التطور الباب لإنشاء مطابع عربية في مناطق أخرى، حيث إن كثيراً من الأديرة في لبنان تنافست على إنشاء المطابع العربية في النصف الأول من القرن الثامن عشر، من ذلك مطبعة الشوير التي أنشأها الشماس الكاثوليكي عبد الله زاخر عام 1734 في دير مارا يوحنا الصايغ، ونقل إليها الحروف من روما ووظف في خدمتها كثيراً من العمال البارعين، وكانت معظم مطبوعاتها كتباً دينية. وكان التنافس الديني بين الأرثوذكس والكاثوليك الدافع الأول لإنشاء المطابع في الشرق العربي، من ذلك المطبعة التي أنشأها الأرثوذكس في بيروت في منتصف القرن الثامن عشر، وقلدوا فيها حروف مطبعة الشوير، وكانت كل مطبوعاتها تقريباً من الكتب الدينية. لم تعرف مصر الطباعة بالحروف المتفرقة إلا من خلال الحملة الفرنسية، أي من سنة 1798 حتى 1801، فيما عرف العراق المطبعة سنة 1830، وفي السنة التالية دخلت الطباعة فلسطين، وأمر السلطان عبد الحميد الثاني بإنشاء مطبعة في صنعاء سنة 1877، وبعد ذلك بخمس سنوات أسست الحكومة العثمانية مطبعة في الحجاز.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: صناعة الخوف، وهل سيختفي الخوف حين نحقق كل أحلامنا؟ كثيرا ما يستبل الخوف سيفه من غمد الأحلام، فتاريخ البشرية على اختلاف حضاراته تشارك بطرافة في اعترافه المعلن حينا والمضمر في أحايين كثيرة بضعف الكائن البشري مقارنة بغيره من كائنات الطبيعة، ما جعله يسلك دروبا حياتية أملاها عليه العقل تختلف عن تلك التي سلكتها الكائنات الأخرى بإملاء الغريزة. ولأن العقل وحده ما سير الإنسان منذ وجوده على وجه البسيطة، فقد جعله يدرك ما خفي عن سواه من كائنات، جعله يدرك الزمن بكل ما يعنيه من قبل وآن وبعد. لكن أهم ما جعله يدركه هو أنه كائن محدود، ليس بالمكان فحسب بل بالزمن أيضا. صحيح أن التطور البشري جعل الإنسان يتملص من عقدة المحدودية المكانية، لكنه لم يتخلص قط من محدوديته الزمنية التي لازمته طوال وجوده على الأرض. إنه كائن محشور بين الحياة والموت، بين بداية لا خيار له فيها ونهاية لا فرار له منها.

الخوف من النهاية ومعرفة الإنسان بيقينيتها واستحالة التملص منها جسدياً جعله يستنجد بالعقل مرة أخرى، لكنه استنجاد بعيد كل البعد عن المنطق والواقعية التي يحسن العقل استنباطها. لقد كان استنجاداً بالخيال الذي يميز هو الآخر الإنسان عن غيره من كائنات. سيملك هذا الخيال أسماء كثيرة كالوهم والحلم والأسطورة والرؤية والدين وغيرها. بعضها سيتم إضفاء القداسة عليه على خلاف سواه، لكنها أسماء تشترك في مسألة واحدة فقط، هي الخوف. الخوف من الموت الجسدي خلق مفهوم الخلود الروحي، تماما كما خلق العقل العالم الآخر بعد الموت في مواجهة حقيقة فناء العالم الذي يعيش فيه الإنسان في الحقيقة. والخوف من الطبيعة وقهرها اليومي لهذا الكائن البشري الضعيف خلق قوة أكبر منها، هي الأرواح أو الآلهة التي بمقدورها تطويع الطبيعة. والخوف من الواقع خلق مفهوم الأمل، تماما كما خلق الخوف من الحقيقة مفهوم الوهم.

التأمل في الوجود البشري يجعلنا ننتهي إلى نتيجة مروعة، هي استحالة تطور الإنسان بعيداً عن مخاوفه، فهي الوحيدة التي جعلته طوال آلاف من السنين يبحث ويطور نفسه رغبة في التخلص منها. لكن ذلك استلزم بطبيعة الحال أن يترافق الخوف بالعقل المميز للكائن البشري، وكل ما يعنيه هذا العقل من منطق وخيال ووهم وحلم. لكن السؤال الملح في هذا الشأن هو: هل يستطيع الإنسان العيش بلا خوف؟ هل يستطيع الإنسان التطور بلا حلم؟ إنه سؤال يفتر في تخيل واقع مختلف عن الواقع البشري، فلم يعرف التاريخ حياة خالية من أي خوف، سواء على مستوى المجتمعات أو على مستوى الأفراد. إنه سؤال شبيه بالذي قد تطرحه البلادة على غرار: هل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا هواء يتنفسه؟ هل يستطيع الجنس البشري البقاء دون تكاثر؟ هل يستطيع الإنسان التطور بلا حلم؟ إنها أسئلة تشبه بعضها بعضاً في العدمية واللاجدوى. فالخوف مكون أساسي وعامل ضروري للكائن البشري، فلولا الخوف من الغد لما اجتهد أحد في يومه، ولولا الخوف من الموت لما ظهرت الديانات، ولولا الخوف من المرض واستمراره لما ظهر الطب وما يرتبط به.

لكن الخوف على اختلاف أنواعه وأسبابها يرتبط بلا شك بالحلم، بالأمل أيضا، وبارتباطه بهما فهو يرتبط بالحياة، وكأنهما متلازمتان يستحيل التفريق بينهما لأسباب تتعلق بالطبيعة البشرية. ولربما لهذا السبب يتكرس اليقين بأن الخوف عادة ما يستل سيفه من غمد الأحلام. ولهذا السبب أيضا نجدنا نطرح السؤال: ماذا يحدث للخوف لو اكتفى الإنسان من الحلم؟ أو ماذا لو حقق الواحد منا كل أحلامه؟ هل سيختفي الخوف؟ تبدو فكرة اكتفاء الإنسان من الحلم فكرة يوتوبية غير قابلة للتحقيق، على الأقل في هذا العالم، لأن الكتابات الدينية والأساطير تحدثنا عن عالم آخر بعد الموت تتحقق فيه جميع أحلام الإنسان، بحيث يعيش حياة أبدية يملأها السرور والسعادة، إلى درجة اختفاء الخوف من صدور البشر. إنها الحياة التي تبشر بها هذه الكتابات وتطلق عليها أسماء عدة، أكثرها وضوحاً هي الجنة، لكن في المقابل تخبرنا هذه الكتابات نفسها بعالم آخر أيضاً يتسلطن فيه الخوف على نحو مخيف، غير أنه هذه المرة يكون بعيداً كل البعد عن الحلم، ولا سبيل للخوف المتسلطن فيه أن يلازمه الأمل، وهو عالم الجحيم الذي ينتقل إليه الأشرار بعد موتهم. فالخوف هناك يكون مطلقا وكاملا ومبعثا للذعر.

إلا أن الفكرة الأخرى المتمثلة في أن يحقق الإنسان أحلامه هي التي بمقدورها التحقق. هذا إذا افترضنا أننا بصدد أحلام معدودة ومحدودة، وأيضا أنها أحلام لا تتوالد. في هذه الحالة ستختفي مشاعر الخوف من صدور من يحققون أحلامهم اختفاء لا نعتقد أنه سيبعث أي سعادة في الوقت نفسه. فأي حياة هذه التي يعيشها من لا يملك حلما ليحققه؟ وأي حياة هذه التي لا يصحو فيها الإنسان أو يمسي خائفا من ألا تتحقق أحلامه؟ منذ الإنسان العاقل الأول والبشر يبحثون عن تفسيرات للمعاني المجردة، تفسيرات للمشاعر الإنسانية غير الملموسة كالحب والكره والبغض والإشمئزاز والقلق والخوف. لكن محاولة التفسير المجرد ووضعه في قوالب محددة يفهمها العقل البشري ببساطة تكاد تكون من أصعب المهام التي مرت على الإنسان. تبارى الفلاسفة على مر العصور لتقديم أطروحات مقنعة مدعمة بالأدلة والبراهين والنظريات والتجارب النفسية، ورغم ذلك تظل المفاهيم العامة أكبر من قدرتنا كبشر على الاستيعاب. ويظل المفكرون والكتاب يخوضون في محاولات التبسيط والتقريب جيلا بعد جيل. هذا الحراك الفكري المستمر الذي يشعرنا بآدميتنا وبقدرتنا على التفكير، ومن ثم يمنحنا شعورا بالرضا إزاء أهمية وجودنا وقدرتنا على الفهم والتأثير.

يرى أرسطو وبعض فلاسفة آخرون أن القلق شكل من أشكال الخوف، ولكنه خوف من مجهول، من عدو متخف وخطر غير واضح. فيما يرى داروين من وجهة نظر تطورية إن استشعار الخوف يساعد الفرد على التكيف مع المخاطر والتهديدات المحتملة، فيقوم بتوجيه الفرد إلى توقع المخاطر ويعمل كإنذار مبكر للكوارث. اكتشف داروين أن البشر ابتكروا وسائل للتعبير عن الانفعالات مثل الخوف والقلق للتعامل مع التهديدات البيئية وتنبيه الآخرين من المخاطر المحتملة، مثل تعبيرات الوجه والإيماءات وحركات الجسد ونبرة الصوت. فبإمكاننا معرفة الخائف من رشفة صوته، ولانفعالات الخوف أهمية كبيرة في بقاء وتطور ونجاة البشرية من غضب الطبيعة المستمر وصراعات الأرض والكائنات. فعندما نرسل إشارة بالخوف إلى الآخرين تتسرب إليهم مشاعر القلق، ويصدر عنهم تضامن عفوي مصدره التنبه إلى الخطر الكامن خلف ظهورهم، فيشعرون بالعطف وقوة الرابطة ونصبح إخوانا في الذعر. لهذا السبب ربما يصبح البكاء معديا لدى الأطفال. لنضع جمعا من الأطفال في غرفة واحدة ولنروع أحدهم حتى يبدأ بالبكاء، سرعان ما تنقلب الغرفة إلى صرخات لا تهدأ. ينتشر الخوف أسرع من أي شعور آخر، ويتضامن البشر معا في الخوف ليس كأي شعور آخر. لا يهدأ الأطفال حتى تتبدد انفعالات الذعر ويحل مكانها إحساس بالسكينة أو المرح. عندما نخاف ندرك أننا على وشك فقدان شيء هام نخشى الحياة دونه، فقدان عزيز أو حبيب، فقدان علاقة، فقدان وطن أو مستقبل أو وقت، فقدان ارتباط شعوري بما نحب أو بشكل أكثر مادية، فقدان الحياة أو حدوث ضرر جسدي. جميعنا أطفال إذا حل الخوف، نصرخ من البكاء حتى نطمئن أو نكل أو ننام.

صناعة الخوف، وهذه صناعة مربحة. سنقاربها أولاً من جهة الإرهاب، فالإرهاب يعرف عموماً بأنه الاستخدام غير المشروع للعنف بغرض التأثير على فئة مستهدفة عبر إيقاع الخوف والرهبة في نفوسها. وبذلك فإن العنف بذاته ليس غاية الإرهابي، وإنما الأثر الواقع في النفوس. الهشاشة التي نشعر بها ونحن نرى ناطحتي سحاب مبنى التجارة العالمي وهما تهويان كرماد ينفرط من عقب سيجارة. الفزع الذي تتفقد به بقايا شارع ضربته سيارة مفخخة. العبثية حيا رؤية جسد كان للتو مليئا بالحياة يهوي إثر رصاصة مفاجئة وينطفئ بأسرع من كبسة ريموت كنترول، أو غيرها من تجليات للخوف في مشاعر أكثر تركيبا وتحت مسميات أخرى.

ولأن الأثر هو الأهم، يكون على صانع الخوف أن يصل بضاعته إلينا توصيلاً، فيأتينا به ونحن جالسون على أريكاتنا، أو ونحن نحرك أصابع إبهامنا على شاشة هواتفنا المحمولة. لذلك فإن تصوير الحدث ونشره عبر الإعلام والمنصات الأخرى أهم من الحدث نفسه. وإلا فلماذا تقوم داعش وسواها بتصوير عمليات قطع الرؤوس وحرق الأجساد وبثها؟ إلا لأن القتل بذاته ليس الغاية، الغاية أن ترهب فيقع في نفسك الأثر المشهود من قتل سواك. وسيكون من المؤسف قول التالي، لكننا سنقوله: عند استخدام العنف غير المشروع فإن استراتيجيات شبيهة تمارس من قبل الدول على مواطنيها. سياسة الخوف هي استراتيجيات تصنع الخوف، أو على الأقل تستثمر فيه بغرض تمرير أهداف وأجندات معينة ما كان ليقبل بها المواطنون لو كانوا أقل خوفاً. السلطات إن لم تصنع الخوف صناعة فإنها تحاول الاستثمار في الهلع المترتب على الإرهاب لصالحها. الغزو الأمريكي للعراق وحشد الشعب لأجله مثال ذلك.

مثال آخر لسياسة الخوف وهو غير ذي صلة بالإرهاب يتمثل في صورة قريبة للذاكرة لنا ونحن نعكم أيادينا مئات المرات، نلثم وجوهنا، نخاف احتضان أحبابنا، ونقبل طواعية بتطبيق بروتوكولات الحكومة العلاجية. والحق إنه ما كان لهذا الامتثال والانضباط أن يحدث دون

آلاف الصور لجثث لا تجد مدافع، ومشافٍ تغلق أبوابها في وجه مرضاها، وأطباء ينهارون باكين من التعب وحجم المأساة. ما كنا لسنتين ننقاد هكذا دون الخوف.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العين.

0: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: النقال سلاحك، عراقيات ضد التحرش. وثقت فتاة من بغداد وقعت تحرش تعرضت لها في إحدى وسائل النقل العام، وشاركتها من خلال صديقات لها في الفضاء الإلكتروني لفضح المتحرش والمطالبة بالقصاص القانوني منه. سرعان ما شاركت نساء أخريات الفيديو، وحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وانتقلت إلى وسائل الإعلام المرئية. ساهم انتشار الفيديو بحدوث جدل كبير، ونجمت عنه ردود أفعال متباينة. من ناحية، تشجعت نساء من أعمار وخلفيات متعددة على الحديث عن تعرضهن للتحرش بشكل أو بآخر، وأعلن الكثير منهن تضامنهن مع الفتاة. ومن ناحية أخرى، اعترض البعض على تصوير المتحرش وهو يمارس الفعل الفاضح في وسيلة نقل عامة، لأنهم رأوا في ذلك انتهاكاً لحريته الشخصية، فيما شجب آخرون قيام الفتاة بتصوير المتحرش موجهين لها اتهامات تطعن بأخلاقها وسمعتها.

وعلى الرغم من الشكوى التي قدمتها الفتاة للشركة، إلا إنها لم تلقى آذاناً مزغية، بل اتهمت بالتلفيق كما بيّن ذلك على حسابها الشخصي على تويتر.

كيف يستفحل التحرش. تفاقم ظاهرة التحرش في العراق إلى حد باتت آفة اجتماعية تضاف إلى قائمة تهديد أمن المجتمع وتحديداً النساء. تضعنا ردود الأفعال حولها أمام مفارقة غريبة وتساؤل مشروع في آن، كيف يمكن أن يستفحل التحرش بمختلف أشكاله في مجتمع يدعي التمسك بالقيم والأخلاق والفضيلة، بل ويميز نفسه عن باقي المجتمعات بصفة الغيرة للدلالة على الحمية والذود بالنفس للدفاع عن الوطن والأهل والنساء؟ وهل من الأخلاق في شيء أن نبرر للمتحرش؟ وهل من الأخلاق في شيء أن نتحرش بالضحية مرتين؟ مرة من خلال الفعل ذاته، ومرة من خلال التبرير للمتحرش والتعاطف معه، أم أن الخلل يكمن في هذه المفاهيم، خصوصاً مفهوم الغيرة وكيفية تحويلها إلى سيف ذكوري يسلط على رقاب النساء تحت ذريعة العرض والشرف والعفة، فأصبح التحرش بذلك مقبولاً لتوبيخ وعقاب المرأة المنفلتة حسب وجهة نظر وتعريف المجتمعات المحافظة وإقصائها من الوجود والمشاركة في الفضاء العام. للإجابة على كل هذه التساؤلات، ولأننا نحتاج إلى إعادة تعريف الكثير من المفاهيم الخاطئة، من الضروري أولاً أن نبدأ بتعريف التحرش نفسه والوقوف عند أسبابه المتعددة والمتداخلة. يعد التحرش من أنواع الانتهاكات الجنسية التي تمارس من دون موافقة الطرف الآخر، وغالباً ما تكون المرأة في أي مكان وفضاء عام أو خاص، سواء في الشارع أو مكان العمل أو مكان الدراسة، بل وحتى في المنزل. ويشمل التحرش مجموعة من السلوكات والتصرفات العنيفة جسدياً ونفسياً التي تمارس عنوة بخلاف رغبة الآخر، وتتجاوز على خصوصيته وتتسبب بإحراجه وإزعاجه وإهانته أو تخويفه أو الإساءة إليه أو استباحته أو كل ذلك جميعاً. أشكال التحرش عديدة، منها التحرش اللفظي عن طريق ترديد عبارات غزل وتعليقات على الشكل وطريقة اللبس، عادة ما تكون غير لائقة أو بذيئة، أو طلب معلومات شخصية أو قيام بحركات وإيماءات جسدية كالغمس والصفير والصراخ. كما يشمل التحرش الجسدي عن طريق اللمس أو الملاحقة اللصيقة للمرأة، ووصولاً إلى التحرش الجنسي الذي يشمل مشاركة صور إباحية والكشف عن أجزاء حساسة في الجسد أمام الضحية وممارسة الأفعال الفاضحة في الأماكن العامة. ومع التقدم التكنولوجي الهائل المتمثل بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتجددة، يضاف نوع آخر للتحرش يسمى بالتحرش الإلكتروني. تهدف كل أشكال التحرش إلى إخضاع وتخويف الضحية، ولكنها تصل أيضاً إلى مدى أكثر وحشية وهمجية حينما يقدم مجموعة من الأشخاص على التحرش الجماعي بالمرأة في الأماكن العامة والاعتداء عليها جسدياً أو جنسياً، بغية إذلال الضحية والسلب كرامتها لأنها لم تكن على هوى الأعراف المجتمعية السائدة.

آفة التحرش منتشرة في كل المجتمعات ولا تنفصل عن جملة مفاهيم وأفكار متغلغلة في المنظومة الأبوية الذكورية، وبموجبها تتوزع وتتحدد الأدوار المجتمعية بشكل هرمي يعطي الأفضلية والأولوية للرجل على حساب المرأة، ويبدأ غرس هذه الأفكار كالنقش على الحجر منذ الطفولة بسبب التربية التي تميز بين الأولاد والبنات. وفي العراق أسوة بمجتمعات محافظة أخرى، ينال الولد الذكر استحقاقاً لفرض السيطرة والتحكم على البنات في محيطه مقابل حرية عقلية وجسدية غير مقيدة نسبياً في الحركة والخيارات والقرارات الشخصية. وعلى النقيض من ذلك تنشأ الفتاة على فكرة الخضوع للسلطة الذكورية مع تحميلها مسؤولية حماية نفسها بالستر والنأي بالنفس عن الوقوع في العيب والخطيئة والحرام، وإلا فستواجه عواقب وخيمة. وهنا نكون أمام مفارقة أخرى، على الرغم من التربية التمييزية والهرمية هناك اعتراف غير مباشر بدور الرجال في إلحاق الأذى بالمرأة، لكن بدل أن ينشأ الرجل على مبادئ وقيم أخلاقية تمنعه من التعدي على النساء، يطلب من المرأة أن تتأهب وتحذر من الرجال، وهي وحدها من يتحمل تبعات أي انتهاك أو إساءة قد تتعرض لها. تساهم هذه التربية في خلق الظروف المناسبة والممكنة للتحرش، والتي تغذيها سرديات دينية وثقافية طاغية رسخت لهذه العلاقة الهرمية والنظرة الدونية للمرأة. همش وفقاً لهذا مبدأ غض البصر الذي يأمر الرجال بغض أبصارهم عن الفواحش إذا جاز التعبير، فلو التزم الرجل بغض بصره لما اتخذ التحرش وسيلة ضبط لغير الملتزمات بالعرف الاجتماعي مقابل مبدأ النهي عن المنكر المرتبط غالباً بالمرأة.

التحرش حتى على شاشات التلفاز. لا يفوتنا أن نعرج على الدور السلبي الذي تلعبه السينما العالمية والعربية والإعلام والأعمال الدرامية والأغاني في تجميل التحرش وتطبيعه عن طريق تناوله بإطار كوميدي ساخر يجعل المشاهد يضحك مع المتحرش على الضحية، ويحول التحرش إلى ممارسة مقبولة جداً وإهانة النساء إلى مثار للضحك، بحيث يصعب بعدها النظر إلى التحرش على أنه انتهاك جسدي أو جنسي، بل يصبح رديفاً للطافة والبسمة وحس الفكاهة في ظل غياب النقد البناء لعقود من الزمن. فمن يستطيع بالنهاية المساس بفنانين محبوبين منحوا ألقاباً أحاطتهم بهالة من القدسية كعادل إمام أو تامر حسني مثلاً؟ أما الإعلام العراقي فليس بأفضل حال، فالبرامج التي تحاول معالجة الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع من خلال الكوميديا دأبت في طريقة تناولها على الانتقاص من المرأة وتكريس الصور النمطية ذاتها حول الرجل والمرأة في العراق. والتحرش هو أحد الأدوات التي استخدمتها البرامج لتمرير تلك الصور، فعلى مدى المواسم الماضية استخدم التحرش كمادة للتندر والفكاهة، وقدم على أنه شيء اعتيادي ومقبول، لا بل محبب وخفيف الدم أيضاً، وخاصة في رمضان وبعد الإفطار.

توثيق التحرش مقاومة. إذا ما كانت السلطات بجميع أشكالها لم تتحرك للوقوف بوجه ظاهرة التحرش، فإن النساء الضحايا قررن التصدي للتحرش بأنفسهن وكسر حاجز الصمت ولو بشكل جزئي من خلال اللجوء للكاميرا، كاميرا الهاتف النقال والسوشال ميديا كسلاح لردع المتحرشين. لم يكن الفيديو الذي صورته الفتاة في وسيلة نقل عامة في منطقة الكرادة الأول من نوعه، فعلى مدى السنوات الأخيرة وبين فترة وأخرى تتم مشاركة تجربة مريرة لضحية من ضحايا التحرش، أو حتى فيديو أو صور توثق للحادثة عن طريق الضحية نفسها أو بمساعدات ناشطات أو صفحات خاصة بمجموعات أو منظمات تعنى بحقوق المرأة. وانضمت نساء كثر إلى هذا التصدي عبر مشاركة تجاربهن، حيث وجدنا في التفاعل الكبير مع الفيديو وانتشاره فرصة سانحة لهن لكسر الأغلال المجتمعية والتحدث عن تجارب قاسية بغية تحقيق العدالة ولو جزئياً. فما لبث أن انتشر وسم أوقفوا متحرش الكرادة من أجل لفت نظر الرأي العام والمؤسسات الحكومية المعنية، ما شجع أخريات على حذو خطى الفتاة الشجاعة ونشر فيديوهات أخرى تباعاً، مع تكرار دعوات كانت قد انطلقت خلال العام الماضي بفضح أو تصوير المتحرش كنوع من الردع أو العقوبة المجتمعية، لتحل محل العقوبة القانونية شبه الغائبة بهذا الصدد. وهذا الحراك المحلي ليس استثنائياً، فهناك حراكات إقليمية مشابهة ضد التحرش الجنسي، كما يحصل في حراك مصر المناهض للتحرش وحملة لن أسكت في الكويت مثلاً، والتي وصفها الإعلام على إنها نسخة محلية للحراك العالمي أنا أيضاً.

المقاومة بالتوثيق والنشر هو فعل شجاع، ولكنها محفوفة بالمخاطر لغياب السند والدعم العائلي. لذلك فالكثير لا يقمن بتبليغ أي أحد، لا سيما عائلاتهن، حينما يتعرضن للتحرش. وفي بيئة كهذه تظل أسئلة تتعلق بسلامة الفتيات اللائي يقررن اتخاذ هذه الخطوة والعواقب التي ربما ستواجههن إذا ما انكشفت هويتهن. ولا يمكن التنبؤ برد فعل المتحرش في كل مرة، وربما ذلك يفسر ارتجاف فتاة في مقطع مصور خوفاً من عواقب التصوير. وهذه المخاطر تطرح سؤالاً حول دور المجتمع المدني في إسناد النساء في معركتهن ضد التحرش، إذ إن هذا الحراك وحده ليس كافياً من دون وجود تضامن حقيقي بين النساء والمنظمات النسوية المعنية. فعلى الرغم من تسليط الأخيرة الضوء على حملة صوري المتحرش وأفضح المتحرش ودعمها لها، ما يزال هناك الكثير للقيام به. ووفقا لناشطات عمل بعضهن في هذا المجال، فإنه حتى مع وجود الكثير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والإنسان، إلا أن تأثير معظمها يظل محدودا ومقتصرا على فئة معينة. تتسم أغلب البرامج التي تتبناها هذه المنظمات بالرتابة والتقليدية والافتقار إلى رسم استراتيجيات فاعلة للوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع، ما تسبب بخلق فجوة كبيرة بينها وبين المرأة العراقية وهمومها.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

عند مشاهدة فيلم سينمائي قد نعتقد أن اختيار الألوان يرجع إلى الذوق أو الجماليات فقط، لكن الحقيقة أن الألوان بالسينما هي لغة بصرية متكاملة يستخدمها المخرج ومدير التصوير للتأثير على مشاعر المشاهد وتوجيه نظره باتجاه معين والتعبير عن الأفكار اللي قد لا تقال بالكلمات. ولذلك يختار صناع الأفلام لون الملابس، الجدران، الإضاءة أو حتى السماء عن قصد والغرض معين، فكل لون إلى وظيفة درامية وممكن يتحول إلى رمز يتكرر طوال الفيلم حتى يعكس الحالة النفسية للشخصيات أو طبيعة العالم اللي تدور به الأحداث. وراح نستعرض أبرز الألوان اللي تتكرر بالسينما. اللون الأزرق غالباً يرتبط بالهدوء، الوحدة، الحزن، البرودة العاطفية أو التأمل، لذلك نلقاه حاضر بكثير من الأفلام اللي تتناول العزلة والصراعات الداخلية لأنه يخلق إحساس بالمسافة والجمود. الأحمر لون القوة، الخطر، الغضب، الحب، الشغف، قد يستخدم المخرج لتنبيه المشاهد إلى لحظة مفصلية أو للتعبير عن العنف والانفعال، لذلك نلاحظ حضوره بكثير من أفلام الجريمة والإثارة والدراما النفسية. الأصفر بالسينما يحمل دلالات متعددة، ممكن يرمز إلى الأمل والدفء، وممكن يستخدم للإشارة إلى القلق أو المرض أو الاختلال النفسي بحسب سياق الفيلم. الأخضر يرتبط بالطبيعة والحياة والنمو، لكن ممكن أيضا يعبر عن الطمع أو الغيرة أو الغموض، لذلك يستخدم أحيانا لإضفاء شعور عدم الارتياح رغم هدوء اللون. الأسود لون الغموض، الخوف، السلطة، الموت والأسرار، ويستخدم بكثرة لإبراز الصراع الأخلاقي أو لإخفاء ما لا يريد الفيلم كشفه للمشاهد. الأبيض يرمز غالبا إلى النقاء، البراءة، السلام، وممكن أيضا يعبر عن الفراغ أو العزلة أو البرود، وهذا اللي يخلي معناه يتغير تبعا للسياق الدرامي.

وما يقتصر الأمر على لون واحد، لكن ممكن يبني الفيلم هويته البصرية على لوحة لونية محددة، بحيث يخلي المشاهد يحس بانسجام بصري يرافقه من اللقطة الأولى إلى النهاية، حتى لو ما كان هو حاس ومدرك بهذا الشيء. من أبرز الأمثلة على هذا الكلام فيلم The Matrix، اللي يعتمد على درجات اللون الأخضر داخل العالم الافتراضي حتى يمنح الصورة طابع إلكتروني غير طبيعي، بينما استخدم ألوان مختلفة بالعالم الحقيقي حتى يميزه بصريا. وفيلم Schindler's List تم تصوير معظم الفيلم بالأبيض والأسود، بينما برز اللون الأحمر بمعطف الطفلة الصغيرة وصار من أشهر الرموز البصرية بتاريخ السينما، يجسد براءة تسحق وسط أهوال الحرب. ماد ماكس فيوري رود اعتمد على البرتقالي الناري بمشاهد الصحراء والأزرق العميق بالمشاهد الليلية، وصنع تباين بصري حاد يعكس قوة العالم اللي يدور به الأحداث. فيلم The Grand Budapest Hotel تم استخدام لوحة لونية زاهية يغلب عليها الوردي والبنفسجي، ومنحت الفيلم طابع أشبه بالحكايات الخيالية رغم أحداثه الدرامية. لذلك بالمرة الجاية من تشوف فيلم جرب تسأل نفسك ليش الصورة بهذا اللون، وهل يخدم هذا الاختيار القصة لو هو مجرد جمال بصري؟ ممكن أن تكتشف أن اللون كان يروي جزء من الحكاية حتى قبل أن تبدأ الشخصيات بالكلام. بعد أن تعرفنا إلى لغة الألوان، خلي نشوف شلون تم استخدامها بخدمة أفلام اليوم المختارة وأفكارها.

دراما نفسية عن الحقيقة عندما تصبح غير مؤكدة. فيلم لا يعتمد على المفاجآت أو الأحداث المتسارعة، بل على سؤال واحد يظل معلقا في ذهن المشاهد: ماذا نفعل عندما نشعر بأن شيئا ما حدث لكننا لا نملك الدليل الكامل؟ في عالم يبحث دائما عن الإجابات السريعة، يقدم لنا جون باتريك شينلي فيلما عن المنطقة الأكثر إزعاجا للإنسان، منطقة عدم اليقين. فهل يكفي أن نشعر بأن شخصا ما مذنب لكي نحكم عليه؟ وهل يمكن أن يتحول الإيمان بالحقيقة إلى نوع من العمى يمنعنا من رؤية الاحتمالات الأخرى؟ هذه هي الأسئلة التي يضعها فيلم شيك أمامنا، فكونوا معنا في رحلتنا معه.

نبذة عن الفيلم. فيلم داوت هو فيلم دراما نفسي أمريكي صدر عام 2008 من تأليف وإخراج جون باتريك شينلي، وهو مقتبس من مسرحيته اللي تحمل نفس الاسم والحاصلة على جوائز بوليتزر وتوني عام 2004. الدور أحداث الفيلم عام 1964 داخل مدرسة القديس نيكولاس في برونكس نيويورك. بهاي المدرسة المغلقة واللي تحكمها القواعد والانضباط تبدي القصة من تلاحظ الأخت جيمس وهي راهبة شابة مدرسة تاريخ بالمدرسة أن الأب فلين كاهن المدرسة عنده اهتمام خاص بأحد الطلاب. هذا الطالب هو أمريكي من أصول أفريقية والوحيد من شكله بالمدرسة. تبدي شكوكها من تلاحظ أن الطالب رجع من لقاء منفرد بالأب وعليه علامات تثير الريبة، فتخبر مديرة المدرسة الأخت لويسيوس ومنها تبدأ رحلة الفيلم. لكن الفيلم ما يتحول التحقيق بوليسي، لأنه ببساطة فكرته كانت مو عن الحدث وقع فعلا لولا، لكن الطريقة بتعقب الأحداث ومنه إلى الحق بإصدار الأحكام ودفاع الأب عن نفسه وقراره اللي اتخذه بنهاية الفيلم بناء على هذه الأحداث.

حصل الفيلم على اهتمام نقدي كبير بسبب قوة السيناريو والأداء التمثيلي، وترشح الأربع جوائز أوسكار رئيسية بالتمثيل والسيناريو. ترشحت ميرل ستريب لأفضل ممثلة، وفيليب سيمور هوفمان لأفضل ممثل مساعد، إيمي آدمز أفضل ممثلة مساعدة، كذلك فيولا ديفز لأفضل ممثلة مساعدة. ترشح جون باتريك شينلي لجائزة أفضل سيناريو مقتبس. اللي خلى النقاد يحتفون بالفيلم مو فقط الأداء، لكن قدرة الفيلم على تحويل حوار بين شخصيات قليلة إلى مواجهة فكرية كبيرة. الفيلم يعتمد على تفاصيل صغيرة مثل نبرة الصوت، نظرة العين، دموعها، الصمت بين الجمل، وطريقة كل شخصية بتفسير الأحداث وتفاعله مع الحدث. ترشيح أربع ممثلين من فيلم واحد لجائزة الأوسكار أمر قليل الحدوث بتاريخ الجائزة، على الرغم من أن الفيلم نفسه ما حصل على ترشيح لأفضل فيلم، وهذا يعكس الفيلم كان بالأساس معركة للأداءات قبل أن يكون معركة أحداث. واحد من عناصر تميز الفيلم هو التصوير السينمائي، حيث كان بإدارة روجر ديكنز. والسير روجر ديكنز يعتبر أحد أعظم المصورين السينمائيين وأكثرهم تأثير بتاريخ السينما، حاز العديد من الجوائز، منها جائزتين أوسكار لأفضل تصوير سينمائي من بين 16 ترشيح للأوسكار، خمس جوائز بافتا. من أبرز الأفلام اللي شارك بصناعتها The Shawshank Redemption, No Country for Old Men, The Reader, Prisoners, Blade Runner, 1917.

عنوان الفيلم. العنوان هو مو فقط وصف للحالة اللي تمر بها شخصيات الفيلم، لكن هو الفكرة المركزية للعمل. الشك بصورة عامة يتم النظر إليه بشكل سلبي كعلامة على ضعف الإيمان، غياب المعرفة، لكن بهذا الفيلم يتقدم الشك برؤية مختلفة. فالشك ممكن يكون بداية للبحث عن الحقيقة، والشخص اللي ما يشك أبداً راح يكون معرض أكثر للخطأ، لأنه واثق بنفسه ويعتبر نفسه يمتلك الإجابات النهائية والصحيحة، وعنده رؤية تمثل الحق وحده. وهنا تظهر شخصية الأخت إلويسيوس، فهي ما كان عندها دليل قاطع ضد الأب فلين، لكن تمتلك إحساس قوي أنه مذنب، فصار بالنسبة لها الشك مو احتمال لكن طريق للوصول إلى الحقيقة. لذلك سؤال الفيلم الجوهري هو: ماذا يحدث عندما يتحول الحدث إلى يقين ويترتب عليه أثر من قبل صاحبه؟ الفيلم يخلينا أمام عالمين. العالم الأول هو عالم الأخت إلويسيوس، يمثل الماضي، عالم القواعد الصارمة، السلطة والخوف من التغيير، في حين العالم الثاني هو عالم الأب فلين، يمثل التقرب من الناس والانفتاح على المجتمع وتغيير صورة الكنيسة التقليدية. فالصراع بينهم مو مجرد خلاف شخصي، لكن صراع بين رؤيتين مختلفة للعالم.

الحقبة الزمنية للفيلم. دور أحداث الفيلم عام 1964 من كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة تغيير عميقة بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي وبداية حرب فيتنام. بدت ثقة الناس بالمؤسسات والسلطات تتراجع، وحتى بداخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها كان هناك أكو تغيير كبير بسبب إصلاحات المجمع الفاتيكاني الثاني. مشهد المواجهة. من أكثر المشاهد قوة فيلم داود هو مشهد المواجهة بين الأخت إلويسيوس ووالدة الطالب دونالد ميلر، واللي أدت هذا الدور الممثلة السمراء فيولا ديفز، ومثل واحد من أهم لحظات مسيرتها الفنية وقاتها للترشح لجائزة الأوسكار، على الرغم أنه ما ظهرت إلا بهذا المشهد تقريبا، وما تم منحها مساحة زمنية طويلة لبناء الشخصية وتقديم خلفية كاملة عنها، لكن بخلال دقائق معدودة تقريبا 10 دقائق قدرت تخلي المشاهد يشوف عالم كامل من خلال كلماتها وصمتها ونظراتها ودموعها. فيولا ديفز وقفت بمواجهة واحدة من أكبر القامات التمثيلية بتاريخ السينما، ميرل ستريب، بمشهد كأنه مبارزة فنية بين ممثلتين ما يتم بيها الاعتماد على رفع الصوت لكن على قوة الحضور. الأخت إلويسيوس مديرة مدرسة وجاية متيقنة بشكها مثل ما ذكرنا بالفقرة السابقة، تعامله كأنه يقين مو شك، تعتبر نفسها جاي تدافع عن الحقيقة، في حين والدة الطالب البسيطة والفقيرة عندها حقيقة ثانية، حقيقة الأم اللي تعرف واقع ابنها وتعرف تعقيدات المجتمع اللي عايش به وظروفه الأسرية الصعبة. فالمشهد يغير طريقة نظرتنا للقصة، لأنه يذكرنا بأن الحقيقة مرات ما تكون مفصولة عن الظروف، كون ننظر للمشهد كامل للطفل وللأم وللعائلة قبل أن نحكم عليهم. وبالنهاية المشهد ما يقدم طرف منتصر، لكن يبين تناقض وجهات النظر وينطي للمشاهد شبه قناعة بأنه الآراء متساوية بالحجة، فالحوار بينهم أكثر من مجرد اتهام ودفاع. ومنانة اجت قوة أداء فيولا ديفز، بحيث من خلال ظهور بمشهد واحد فقط قدرت تقدم كأنما سنوات من الألم والخبرة والخوف والمسؤولية، وتم اعتبار ترشيحها للأوسكار مستحق وعن جدارة، مو بسبب طول الدور لكن بسبب قدرتها على تحويل حضور قصير إلى لحظة لا تنسى. الفكرة الأساسية. فيلم داوت ما يريد يقل لنا هل الأب فلن مذنب لو بريء، مشان هذا موضوعه. موضوع الفيلم هو الصراع بين الشخصيات وحالاتها النفسية، البحث عن اليقين بدون أن توصل له. المشاهد يريد حكم نهائي، لكن الفيلم ما يقدم لنا هذا الحكم اللي يمثل الراحة بالنسبة للمشاهد، فراح يبقى يدور بدوامة الشك بدون أن يوصل النتيجة. وهذا واحد من عناصر القوة للفيلم، لأنه ما يريد يعالج مشكلة صغيرة صارت بكنيسة أو مدرسة عام 64، لكن مشكلة الإنسان بكل زمان ومكان، مشكلة القاضي اللي يبحث عن حكم، والصحفي اللي يبحث عن حقيقة، والشخص اللي يعتقد نفسه أنه يعرف الحقيقة كاملة لكنه يفتقد الأدوات اللي تساعده بإثباته. بالنهاية يتركنا الفيلم مع السؤال الأصعب، هل الخطر الحقيقي هو وجود الشك، أم الخطر اعتقادنا وما نحتاج إليه وإحنا متيقنين من المعلومة اللي عندنا صحيحة سواء امتلكنا الأدلة أو ما امتلكناها.

يعتمد فيلم داوتس على لوحة ألوان باردة يغلب عليها الرمادي والأسود والبني الداكن، وكأنه العالم كله يعيش تحت سماء شتوية ما تسمح باليقين. هاي الألوان ما تستخدم من باب الواقعية، لكن حتى تعكس حالة الشك اللي تسيطر على الشخصيات وفكرة الفيلم. فماكو أبيض ناصع ولا أسود مطلق، مثل ما أنه الفيلم ما قدم إجابة قاطعة عن الحقيقة. حتى الإضاءة كانت خافتة ومحافظة حتى تخلي المشاهد يشعر أنه يبحث عن حقيقة داخل ضباب. وبخصوص الإضاءة، واحد من أجمل التفاصيل البصرية بأحد المشاهد من تواجهة الأخت لويسيوس مع الأب فيلين، فتحت الستارة وتسلط ضوء الشمس مباشرة على وجه فيلين، فينكشف للمشاهد أنه كان جالس بإضاءة خافتة. الأب فيلين ما عجب الوضع وقام وغلق الستارة بإيده كأنه يعيد نفسه إلى الظل. ممكن يقرأ الناقد أو المشاهد هاي الحركة كأنه محاولة لإخفاء الحقيقة والهروب من نور الكشف، وهذا اللي يميز الفيلم. حتى بلغته البصرية يرفض يمنح المشاهد إجابة نهائية ويترك كل إشارة مفتوحة للتأويل والتفسير، مثل ما يترك سؤال الذنب والبراءة معلق حتى النهاية.

الخاتمة. يعتبر فيلم شيك تحفة فنية صغيرة، لأنه يحافظ على نزاهة ووضوح الهدف بكل سطر لحوار المتقن وبتوقيته الصحيح. كل لقطة بالتصوير كانت متقنة، وكل تعليق بإيحاء دقيق. الفيلم يشكك باليقين مثل ما يشير عنوانه بشكل واضح، كذلك يشير من خلال الرمزية بالوهم الكامن بالقناعات بالإيمان بأي شكل من أشكال اليقين، بدءا من الدين وصولا إلى العلم. ومع ذلك فتأملات الفلسفية ما تنفصل عن سياق العاطفي، وبي دعوة واضحة للتفكير وترك المسلمات واليقين مهما وصل الشخص من مراتب علمية، ومهما اعتقد نفسه أنه فاهم الحياة والأشخاص ويقدر من خلال فراسته وتراكم الخبرة اللي عنده يشخص الخطأ والمشكلة والمتهم بسهولة. فالرسالة تقول له لحظة، ترى أنت متوهم، احتمال هذا اليقين اللي تعتقد به مو صحيح، وتراكم العلم والخبرة والمعرفة المفروض يزيد الإنسان تواضع ويكثر شكوكه وأسئلته بطريقة معينة.

المحور الثالث فيلم سبوتلايت عندما تصبح الحقيقة مسؤولية. فيلم سبوتلايت ما يحكي عن قصة تحقيق صحفي فقط، لكن يحكي عن رحلة طويلة نحو الحقيقة، رحلة احتاجت إلى صبر وشجاعة وقدرة على مواجهة مؤسسة كاملة من يصير الصمت أكثر راحة من الاعتراف. فيلم عن الصحافة من تتحول من نقل الأخبار إلى مسؤولية أخلاقية. فيلم عن الصحفيين من يعرفون أنه كشف الحقيقة ما يغير الماضي لكن يمنع استمرار الخطأ بالمستقبل. الحقيقة بأحيان كثيرة ما تكون مخفية بسبب عدم وجودها، لكن كونها مؤلمة يتم إخفائها. والوصول للحقيقة يعني مواجهة أسئلة صعبة عن المجتمع والمؤسسات والأشخاص اللي اختاروا السكوت.

نبذة عن الفيلم. فيلم سبوتلايت إنتاج عام 2015 هو واحد من أبرز أفلام الدراما والتحقيق الصحفي بتاريخ السينما الحديثة. إخراج توم ماكارثي، بطولة مايكل كيتون، مارك روفالو، راشيل مكادمز. الدور أحداث الفيلم حول فريق تحقيق صحفي يبدأ تحقيق حول ادعاءات اعتداءات جنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية في بوسطن، وشلون يؤدي البحث إلى كشف منظومة طويلة من التستر. فريق سبوتلايت تابع الصحيفة بوسطن جلوب، وهي أقدم وحدة صحفية استقصائية عاملة باستمرار بالولايات المتحدة.

الجوائز والاستقبال النقدي. ما كان تأثير الفيلم مقتصر على الموضوع اللي يتناوله، لكن انعكس أيضا على مستوى التقدير السينمائي، فحصل الفيلم على 6 ترشيحات لجائزة الأوسكار، قدر يفوز ب2 منهم، هي جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي لعام 2015. كذلك حصل على 3 ترشيحات لجوائز البافتا وترشيح لجائزة الجولدن جلوب، وحقق حضور واسع بالمهرجانات والجوائز السينمائية العالمية، بحيث وصل مجموع ترشيحاته حوالي 146 جائزة، فاز ب 124 منها. عام 2025 احتل الفيلم المرتبة 66 بقائمة صحيفة نيويورك تايمز لأفضل 100 فيلم بالقرن 21، والمرتبة 73 بقائمة اختيارات القراء. تسمية فيلم سبوتلايت، واسم الفريق التحقيقات المعروف باسم سبوتلايت التابع لصحيفة بوستن جلوب، هو الفريق اللي نشر التحقيق عام 2002 وكشف القضية على نطاق واسع. حصل هذا التحقيق الصحفي على جائزة بوليتزر عام 2003. صحيفة The Boston Globe صحيفة أمريكية يومية مقرها مدينة بوستن، تأسست عام 1872، تعد من الصحف العريقة بالولايات المتحدة. أما المعنى الحرفي لكلمة سبوتلايت هو الضوء المسلط على نقطة لكشفها أو التركيز عليها، واضح استعارته لدور الصحافة كشف الأمور المخفية.

الحقيقة مقابل الصمت. الفيلم يطرح سؤال أخلاقي، هل كشف الحقيقة دائما هو الخيار الأسهل؟ الصراع مو فقط بين الصحفيين والمؤسسة الدينية، لكن بين حماية سمعة مؤسسة كبيرة وإنصاف الأشخاص اللي تعرضوا للأذى بسببها. الفيلم ما يهاجم الإيمان أو الدين، لكن يناقش مسؤولية المؤسسات من تفشل بمواجهة أخطائها. كذلك يبين أهمية الصحافة الاستقصائية، كونها ما تبحث عن فضيحة فقط، لكن تحاول إصلاح خلل موجود بمؤسسة معينة أو بالمجتمع. ومن المهم هنا التأكيد خصوص تناول هذا الموضوع بالبرنامج ما يعني بأي شكل من الأشكال أنه موقف ضد الدين أو عقيدة معينة، وهاي الفكرة نفسها أكد عليها صناع الفيلم. القضية مو ضد الإيمان أو المعتقد، لكن مسؤولية مؤسسة أو شخص يمتلك سلطة أو ثقة اجتماعية. كذلك جدير بالإشارة إلى أن موضوع الفيلم يتناول قضايا اعتداءات جنسية واستغلال الضحايا من فئات معينة، لذلك ما ينصح به للمشاهدين القاصرين أو اللي عندهم حساسية تجاه هذا النوع من المواضيع. الفيلم يعتمد على طرح واقعي ومباشر القضية مؤلمة، ومو فقط سرد درامي عابر.

ردود الفعل. وصفة إذاعة الفاتيكان وهي الإذاعة الرسمية للكرسي الرسولي وصفة الفيلم بأنه صادق ومؤثر، وساعد الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة على قبول الخطيئة تماما والاعتراف بها علنا وتحمل جميع عواقبها. كتب على موقع إذاعة الفاتيكان الإلكترونية أنه مراسلي صحيفة جلوب قدموا أنفسهم كأمثلة على أنقى رسالة، وهي البحث عن الحقائق والتحقق من المصادر، وخلوا أنفسهم من أجل مصلحة المجتمع والمدينة حماة الضرورة تحقيق العدالة. وعام 2016 حضرت لجنة من مدينة الفاتيكان معنية بالاعتداءات الجنسية من قبل رجال الدين، حضرت عرض خاص للفيلم بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم بحفل توزيع جوائز الأوسكار. ونشر صحيفة الفاتيكان عمود يؤكد أنه ليس فيلما معاديا للكاثوليكية. كذلك كشفت إذاعة الفاتيكان أن رجال الدين بروما كانوا يوصون بعضهم البعض بمشاهدة الفيلم. في عالم يحاول فيه كثيرون إخفاء الحقيقة، يبقى السؤال ليس فقط من ارتكب الخطأ، بل من امتلك الشجاعة ليسأل لماذا حدث ذلك؟

يستخدم فيلم سبوتلايت ألوان طبيعية وهادئة تميل إلى الأزرق أو الرمادي، وياها إضاءة واقعية بعيدة عن المبالغة. هذا الاختيار ينسجم ويا طبيعة الفيلم الصحفية، فالمخرج ما يريد إبهار للمشاهد، لكن يريد يركز على الوقائع والوثائق والشهادات. غياب الألوان الصارخة والمؤثرات البصرية يخلي الحقيقة نفسها هي العنصر الأكثر حضور، وكأنه الفيلم يوصل رسالة للمشاهد أنه قوة القصة ما تجي من شكلها لكن من صدقها.

بين قدسية الرسالة وأخطاء البشر. كانت بين سطور فيلم سبوتلايت العديد من الرسائل اللي ممكن أن نستخلص منها. النقطة الأولى، الإنسان بطبيعته خطاء ومذنب، وهاي مو مشكلة بحد ذاتها، لكن المشكلة هي محاولة منع مواجهة هاي الأخطاء والذنوب من يمتلك صاحبها سلطة أو مكانة مقدسة. يعني الإنسان ما يدعي العصمة حتى بالتقاليد الدينية اللي يتأكد ضعف الإنسان وحاجته للمراجعة والتوبة. زين، إذا القائمين على المؤسسة الدينية ما يدعون العصمة، ليش ما مسموح بانتقادها؟ بل بالعكس، ممكن اتهامات خطرة مثل الزندقة والتكفير توجه للي ينتقدها. فشلون تستعيد المؤسسة ثقة الناس من يصير القائمين عليها مطالبين أولاً بتفسير تصرفات ممثليها قبل الحديث عن جوهر الرسالة نفسها؟ ولازم يتم التفريق بين احترام الرسالة والقيم من جهة، وبين منح الأشخاص اللي يمثلونها حصانة تمنع النقد والمحاسبة.

النقطة الثانية، أشار فيلم سبوتلايت بشكل واضح إلى وضع الأطفال الضحايا الأسري، غالبا يكونون أطفال يعيشون ببيئات تزيد من هشاشتهم، أسر مفككة، غياب أحد الوالدين، فقدان الشعور بوجود شخص بالغ ممكن اللجوء إليه يمنحهم الحماية والثقة. فالطفل اللي ما يلقى الأمان بمحيطه القريب ممكن يصير أكثر عرضة لشخص يستغل حاجته إلى الاهتمام والقبول، وهنا يجي الدور الأساسي للأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول بحماية الطفل. كذلك نقطة مهمة أنه الطفل بهاي المرحلة ما يمتلك دائما القدرة على فهم شنو جاي يصير حواليه أو يقدر يوصف الحادثة بالضبط، وممكن يخلط بين الاهتمام اللي يحصل عليه وبين العلاقة الآمنة اللي يحتاج لها، وهنا راح يستغل المعتدي هذا الاحتياج العاطفي، فممكن يقدم اهتمام زائف أو هدايا أو شعور بالخصوصية والانتماء حتى يخلق رابط يخلي الطفل أكثر تردد بالكلام.

ثالثا مستقبل الضحية والجرح الذي لا يندمن، لأن الطفولة هي المرحلة اللي تتشكل بيها ملامح الشخصية الأولى، فالتجارب المؤذية اللي يمر بيها الطفل تترك آثار عميقة تمتد إلى مراحل لاحقة من حياته. فالاعتداء ما ينتهي دائما، فالاعتداء ما ينتهي بلحظة وقوعه، لكن ممكن يتحول إلى جرح نفسي رافق الضحية السنوات طويلة، يأثر بنظرته إلى نفسه وثقته بالآخرين وقدرته على بناء علاقات مستقرة وآمنة. والفيلم عرض أكثر من ضحية وبين وضعهم النفسي المتأزم وهشاشتهم، حتى يوضح أن المشكلة مو متعلقة بحدث صار بوقت ماضي، وممكن يعتبر القانون تقادم يسلب الحق من الضحية بمقاضاة المعتدي، لكن الحق بقى قائم أو طريقة قانونية تم توضيحها بالفيلم، بالإضافة إلى أن الجرح الإنساني للضحايا باقي قائم وياهم، وقسم كبير منهم يتمنون العدالة وإن تعسر تحقيقها في يوم من الأيام. والعدالة ما تعني فقط محاسبة المعتدي، لكن الاعتراف بمعاناة الناجين وتوفير الدعم اللي يساعدهم على استعادة شعورهم بالأمان والقدرة

رابعاً هنا وهناك، على الرغم من كل السلبيات التي هناك واللي تمثل جانب من واقع تلك المجتمعات، فأكو نقطة جوهرية ما يمكن تجاهلها، وهي وجود مساحة ولو بعد صراع طويل لمواجهة ما حدث، فتح الملفات المغلقة وتوثيق الانتهاكات ومنح الضحايا صوت بعد سنوات من الصمت، وجود صحافة قادرة على التحقيق ومؤسسات تقدر تسائل أصحاب النفوذ، يمثل خطوة أساسية بطريق كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا حتى لو كانت هاي الحقيقة مؤلمة وثقيلة على المجتمع. لكن السؤال الأكثر قساوة هو هنا، ماذا يحدث في المجتمعات التي تفقد هذه الأدوات؟ المجتمعات اللي تكون بها حرية التعبير محدودة والصحافة مو قادرة على الاقتراب من الملفات الحساسة، من يصير الحديث عن بعض الشخصيات أو المؤسسات نوع من المحرمات والخطوط الحمر اللي يصعب تجاوزها. شلون ممكن القضية تخص ضحايا ضعفاء أن تظهر للعلن، فضلا عن أن توصل لمرحلة التحقيق والمحاسبة؟

خامساً، فصل الحقيقة عن الانتماء. الفكرة المطروحة تتجاوز حدود المؤسسة الدينية، ظاهرة إنسانية موجودة بمجتمعات كثيرة إذا مو بكل المجتمعات. أحياناً الإنسان يدافع عن مؤسسة أو جماعة مو لأنه مقتنع باللي تسويه، لكن لأنه نقدها يخليه يحس وكأنه نقد الهوية الشخصية. ونلاحظ بالقصة أنه فريق التحقيق إجا من خلفيات مختلفة، فرئيس التحرير كان يهودي وبعض الصحفيين ما كانوا مرتبطين دينيا بالمؤسسة الكاثوليكية رغم ولادتهم بعوائل كاثوليكية. المحامي اللي ساعد كان من خلفية أرمنية، وهذا التنوع ما كان مجرد تفصيلة عابرة بالفيلم لكن خدم الفكرة الأساسية. أحيانا يحتاج كشف الحقيقة إلى مسافة نفسية عن المؤسسة حتى يقدر الإنسان يطرح الأسئلة اللي يعجز عن طرحها المنتمين للمؤسسة بسبب الارتباط العاطفي والثقافي بيها.

سادساً السلطة الرابعة، قوة الصحافة ما تكمن فقط بنشر الأخبار، قوتها بقدرتها على تحويل قضية مخفية إلى قضية عامة. لذلك شفنا المحامين حاولوا يتواصلون مع الصحيفة أكثر من مرة، لأن نشر القضية على نطاق واسع يمنح القضية صوت أكبر ويخلق اهتمام مجتمعي وجماهيري، يخلي التعامل وياها مختلف عن أي قضية فردية معزولة. من تبقى القضية داخل جدران المحكمة فقط، ممكن تعامل كملف قانوني بين أطراف محددة، وممكن يكسب القضية صاحب النفوذ والمال من يوظف محامي أو شركة محاماة ذات قدرة كبيرة، لكن من تصير قضية رأي عام فراح تدخل دائرة أوسع، الإعلام والمجتمع والمؤسسات والجهات اللي قد تضطر إلى

سابعاً أرقام صادمة. يبدأ التحقيق بكاهن واحد تحرش واعتدى على عدد من الأطفال خلال 30 سنة. وخلال عملية تحري فريق سبوتلايت يكتشفون أكو 13 متهم بالتحرش مو بس واحد. يستمر التحقيق ويستمر البحث إلى أن يوصل القناعة بأن العدد يفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة ويوصل حوالي 80 راهب. وبهاي النقطة الحرجة والفاصلة من مسار التحقيق يقرر الفريق عدم النشر بالوقت الحالي حتى ليكون تأثيرها عبارة عن ضجة مؤقتة تختفي بعد مدة قصيرة، ويمكن بهذا الحد ما ينال الجناة أي عقاب أو جزاء يتناسب مع فعلهم الشنيع. فيستمر التحقيق ويأخذ أبعاد ثانية ويروح باتجاه إماطة اللثام عن نظام الكنيسة بالكامل اللي يستر على المعتدين. وبعد نشر التحقيق الأول نشر الفريق 600 قصة عن هاي الفضيحة، وتم توجيه التهمة ل 250 كاهن علناً بتهمة التحرش داخل أبرشية بوسطن. وكذلك كشف التحقيق لاحقاً عن أكثر من 100 أبرشية وقعت بيها حالات الاعتداء وحالات مشابهة بأكثر من 30 دولة حول العالم.

0: ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. في الختام أشكر إصغائكم مستمعين الكرام. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم بخير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
5: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية للبصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
6: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
5: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
7: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايعة لهم، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب، بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
5: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
8: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء أن تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
5: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
9: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ما خلى 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
5: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
10: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
5: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية. وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
11: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
12: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
13: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هل حقا يقتلنا الحزن؟ وصفات للصبر من الشعر والقصص العربية.

من القصص العربية القديمة والشائعة أن عفراء فتاة قبيلة بني عذراء فرقها أهلها عن حبيبها وابن عمها عروة بن حزام وزوجوها من رجل شامي، وحين علموها بوفاة عروة ظلت تنتحب وتردد: ألا أيها الركب المحبون ويحكم، بحق نعيتم عروة بن حزام، فلا يهنأ الفتيان بعدك لبة ولا رجع من غيبة بسلام. وقل للحبالة لا ترجين غائبا ولا فرحات بعده بغلامي. وقيل إنها ظلت تردد هذه الأبيات وأبيات أخرى تندب بها حبيبها حتى ماتت بعده بأيام قلائل. هذه القصة التي تفيد أن الحزن قد يقتل صاحبه ليست فريدة من نوعها، ونستطيع أن نرصد في كتب التاريخ والتراجم العربية أن ضمن أسباب الموت عند العرب هو الموت كما دنا. وهناك حشود هائلة من الأشعار والأمثال عن الموت كما دنا، منها ما ننقله عن مصارع العشاق لجعفر بن أحمد السراج، حيث يقول المؤمل بن جميل من شعراء القرن الثامن الميلادي: إني إذا لم أطق زيارتكم وخفت موتا لفقدكم كمدا، أخلو بذكراكم فتؤنسني فلا أبالي لا أرى أحدا. ومنها قول الصوفي الأشهر أبو منصور الحلاج: يا طالب النصر من أعداك متكمدا، كطالب الشهداء من أنياب

وفي سفر الأمثال بالعهد القديم نقرأ: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. وفي مسرحية الحسين شهيداً يقول مؤلفها عبد الرحمن الشرقاوي على لسان الحسين بن علي عليه السلام: الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. وهذه الأقوال ما هي إلا دليل على تجذر فكرة أن الحزن يقتل داخل ثقافتنا. وفي المقابل نجد أن الثقافة العربية على قدر اعتقادها في قوة الحزن وتأثيره المميت، نجد أنها أيضاً تدعو للصبر عليه وسلوان، وتحتفي بالأمل من منطلقات متعددة، منها دنيوي فلسفي ومنها ديني عقائدي. الديانات السماوية المنتشرة في منطقتنا حلت لأتباعها المشكلة، فإذا كانت الدنيا صعبة فهناك أمل في حياة أخرى بعد الموت يبعث إليها الإنسان ويكافأ على إيمانه وصبره. فالدنيا ما هي إلا قنطرة فاعبروها ولا تعمرها، كما ينسب إلى السيد المسيح، وينسب إلى بولس في رسالته لأهل رومية قوله: أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وإنما الآخرة هي دار القرار، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما جاء في القرآن. ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن الدنيا أنها كظل شجرة، والمرء مسافر فيها إلى الله، فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها.

وبسبب هذا الاتجاه نجد استهانة بشأن الدنيا في السرديات العربية الأدبية، وتعظيما لمعنى أنها مجرد مرحلة انتقالية واختبار، من يصبر عليه ويجتازه يفوز بنعيم الآخرة. يروى أن ملكا بنى قصرا لم يرى الراؤون ولم يسمع السامعون بمثله، ودعا الناس في مدينته أن يأتوا إليه في هذا القصر، ولكنه أجلس امرأة جميلة في الطريق إلى القصر متزينة بأبهى زينة ومعها الكثير من الأعوان والمساعدين الذين يقدمون الزاد والهدايا لمن يمرون عليها في طريقهم إلى القصر. وأمر الملك المرأة بأن من يغض طرفه عنها ويتجه إلى قصره مباشرة بأن تسهل له الطريق وتساعده على الوصول بسرعة، أما من يقف مع المرأة ويحاول أن يتقرب منها ويفضلها على زيارة قصر الملك فأمرها أن تسلط عليه أعوانها لتعذيبه. المرأة الجميلة هنا هي الدنيا، وأن الملك هو الله، وأن القصر الجميل هو الجنة، فمن فضل الدنيا على الآخرة ابتلي بالعذاب وحرم من الجنة، ومن انصرف عنها وانشغل بطريقه إلى الله وصل إليه وتنعم بنعيمه في الآخرة. الثقافة العربية تمجد الصبر على الحزن كقيمة مقترنة بالحكمة التي تجلب السعادة، وفي هذا قيل: إن الله جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحسنا حصينا لا يهدم ولا يثلم، فهو والنصر إخوان شقيقان. ونسب إلى علي بن أبي طالب القول: لا تضجرن ولا يحزنك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والضجر، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عافية محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر.

ومن القصص التي يسوقها العرب كدليل على أن الحكماء هم من يصبرون فيكسبون ما ذكر عن قوم سلكوا طريقا في الصحراء فأصابهم العطش فانتهوا إلى البحر وماؤه مالح، فلشدة عطشهم لم يشعروا بملوحته فشربوا، ولكنهم بالطبع لم يرتووا وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأ حتى هلكوا، وعلم عقلاؤهم أنه مر مالح فتباعدوا مسافة وصبروا حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها بئرا فنبع لهم ماء عذب فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر هلموا إلى الماء الفرات، فمن تبقى منهم انقسم بين مستهزئ ورافض وبعضهم صدق وذهب إليهم. توضح هذه القصة كيف أن الذين صبروا على العطش فازوا وأن من تسرعوا تعذبوا وهلكوا، وفي هذا قيل أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. من الأسباب الدافعة والمشجعة على الصبر أن من طبيعة الدنيا التقلب والتغير، ولذلك فإن اليوم لو بدا صعبا فإن غدا بالتأكيد سيختلف، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر كما يقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، مؤكدا أن الإنسان إذا أراد الحياة بصدق فلا بد أن يستجيب القدر. هذا الاتجاه شائع جدا في الثقافة العربية، فهناك كتب كاملة صنفت في ذلك بجانب أبواب كاملة لنقل أشعار وأمثال وحكايات عربية تدعم هذه الرؤية، ونجد ذلك في قصص العرب لإبراهيم شمس الدين الذي خصص بابا في الجزء الأول من موسوعته بعنوان في الصبر على المكاره، وضمنه فصلا بعنوان في التأسي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر.

ومن هذه القصص والأقوال ما ورد عن شاعر العصر العباسي الشهير البحتري الذي أراد أن يشد من عزيمة صديقه السجين محمد بن يوسف ويسليه فقال: وقد دهمتك الحادثات وإنما صفى الذهب الإبريز قبلك بالسبك، أما في نبي الله يوسف أسوة لمثلك محبوس عن الظلم والإفك. أقام جميل الصبر في السجن برعة فآل به الصبر الجميل إلى الملك. وهنا يستخدم البحتري صورتين شعريتين ليبشر صديقه. الأولى: أن الذهب كي يصير ذهبا لابد أن يمر بعملية السبك التي يتعرض خلالها لنيران شديدة. أما الصورة الثانية فهي النبي يوسف الذي تحمل السجن وصبر فمكنه صبره من ملك مصر بعد ذلك. وفي تقلبات الدنيا والمحن فائدة، فهي تعلم الإنسان أن دوام الحال من المحال ولن تظل المحن قائمة للأبد، كما في القول المنسوب للإمام علي وابنته السيدة زينب: وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجي، وكم هم تساء به صباحا فتعقبه المسرة بالعشي. ومن ذلك ما قاله الفنان العباسي الشهير أبو إسحاق الموصلي في زميله إبراهيم العباسي حين سجن: هي المقادير تجري في أعنتها، فاصبر فليس لها صبر على حالي، يوما تريك خسيس الأصل ترفعه إلى العلاء ويوما تخفض العالي. ومن هذا أيضا قول الشاعر: إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. وقال آخر: فلا تجزعن إن أظلم الدهر مرة، فإن اعتكار الليل يؤذن بالفجر.

رب ضارة نافعة. لا يصح أن يجزع الإنسان الجريح من جرحه، لأن هذا الجرح هو الثقب الذي يؤدي إلى تسلل النور إلى داخله. هكذا يعد جلال الدين الرومي مريديه في سفره مثنوي. فمن الأمور التي تجعل الإنسان يصبر على الشدائد أنها قد تكون سبباً في خير الله، ومما سجله العرب ونقله صاحب قصص العرب في ذلك أن ناصر الدولة الحمدانية، أول ملوك الدولة الحمدانية، كان يشكو من ألم في القولون، وعجز الأطباء عن علاجه، فخافوا أن يعاقبوا على فشلهم، فحرضوا رجلاً على قتله، وهجم الرجل على الحمداني ليقتله بخنجر فطعنه، ولم تكن الطعنة قاتلة بل كانت شافية له، حيث طالت القولون فقط، فأفرغت ما كان فيه من مواد كانت هي السبب في إعيائه. ومن هذه القصص أيضا نذكر قصة المعتمد ومنصور الجمال، ومفادها أن الخليفة المعتمد العباسي نام فاستيقظ جزعا مذعورا وقال أتوني بمنصور الجمال، وكان منصور سجينا ولا يعرفه المعتمد قبل ذلك، فلما أتوا به إلى المعتمد سأله عن مدة مكوثه في السجن وعن سبب سجنه، فأخبره بأنه مسجون منذ عام ونصف، وأنه سجن ظلما بدلا من سجين آخر نتيجة رشوة تلقاها الحارس ليترك أحد قطاع الطرق ويهرب، وأخذ منصور بدلا منه حتى يبدو الأمر أمام قائده طبيعيا ولا يلاحظ أن هناك خللا في عدد المساجين. وأوضح منصور أنه بالأساس جاء من الموصل بعد أن ضاق الحال عليه سعيا للرزق، ولم يستطع أن يكسب شيئا لأنه بمجرد وصوله سجن. وبعد أن حكى ذلك قرر المعتمد أن يكافئ منصور فأعطاه 500 دينار، وقرر له 30 دينارا كراتب شهري، وجعله مسؤولا عن جماله، وأخبره بأن سبب ذلك أنه رأى في منامه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول له أطلق منصور الجمال من السجن وأحسن إليه. مجمل القصة يوضح أن منصور الجمال لو لم يحبس ظلما ما تعرف على الخليفة العباسي أهم قائد في العالم الإسلامي، ولم يكن يحظى بهذه الأموال وهذه الوظيفة. فرب ضارة نافعة، والصبر على البلاء ربما يؤدي إلى حال أفضل مما كان.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني

0: آلهة
1: لراديو تايم سكوير. الدكتور سراج محمد البصرة.
2: هل يساهم الإعلام الجديد في تطوير النظرية الديمقراطية؟ فرضت ثورة الاتصال على العالم أن يعيد التفكير في النظريات السياسية التي تطورت خلال القرنين السابقين، ويطور نظريات جديدة يتم على أساسها بناء مجتمعات تتمكن من التفاعل مع التحديات التي فرضتها هذه الثورة، حيث فتحت شبكة الإنترنت مجالات للجماهير لكي تشارك في عملية إنتاج المضمون وتوزيعه بحرية، وشكل ذلك إمكانية لزيادة ديمقراطية المجتمعات. كما أن وسائل الإعلام الجديد يمكن أن تشكل مجالاً عاماً يتبادل فيه المواطنون الخبرات والآراء ويناقشون القضايا المختلفة بحرية، ولم تعد السلطات تستطيع التحكم في إدارة هذه المناقشة أو السيطرة عليها، وهذا فتح مجالاً لتطوير النظرية الديمقراطية، حيث يمثل مفهوم المشاركة بالحوار مكانة مهمة في عملية صنع القرار وعلاقات القوة داخل المجتمع. وهذا المفهوم لم يعد يقتصر على الانتخابات فقط، لكنه أصبح يمتد للتأثير على عمل المؤسسات السياسية.

في المجال العام الافتراضي أن الإنترنت والإمكانيات التي أتاحتها لمشاركة المواطنين يمكن أن تساهم بعملية تغيير اجتماعي وسياسي في كل المجتمعات، وهذا يعتمد على مشاركة المواطنين في مجال عام افتراضي لتبادل المعلومات ومناقشة القضايا وعرض الآراء المختلفة. وهذا المجال العام الافتراضي يمكن أن يتحول إلى مجال عام حقيقي مثل الثورات والمظاهرات التي يمكن أن تساهم في تغيير الحكام وترشيد عملية الحكم وصنع القرارات. وقد ظهر تأثير هذا التطور في ثورات الربيع العربي، حيث تحقق التكامل بين المجال العام الافتراضي عبر الإنترنت والمجال العام الواقعي في الميادين، كما أن قوة المجتمع ودرجة ديمقراطيته تعتمد على مشاركة المواطنين في مناقشة حرة في المجال العام الافتراضي والحقيقي. مجال عام إعلامي جديد. كما شكلت ثورة الاتصال مجالاً عاماً إعلامياً جديداً، وأصبح هذا المجال أساساً لعملية تغيير اجتماعي وثقافي واسعة، وأصبحت قوة الدولة والمجتمع ترتبط بمشاركة مواطنيها في هذا المجال وقدرتهم على إنتاج المضمون وتوزيعه واستخدامه في التأثير على الآخرين لصالح المجتمع أو الدولة أو الأمة، وبناء مكانتها في العالم وعلاقتها مع الشعوب وصورتها الذهنية. فكيف يمكن أن تستجيب الدول لهذا التطور؟ وكيف يمكن أن تزيد قدرات مواطنيها على بناء قوتها الإعلامية والاتصالية والمعلوماتية والمعرفية والتعليمية والثقافية؟ إن الدولة التي يمكن أن تزيد قوتها في القرن 21 هي التي تشجع مواطنيها وتقوم بتأهيلهم للتفاعل في بيئة اتصالية جديدة تقوم على المشاركة وحرية إنتاج المضمون وتوزيعه.

دمقرطت وسائل الإعلام. كما فرضت ثورة الاتصال على وسائل الإعلام التقليدية الصحافة والإذاعة والتلفزيون أن تفتح المجال لمشاركة المواطنين وأن تدرك أن مستقبلها يرتبط بأن تصبح أكثر ديمقراطية وأن تطور مضمونها ليتناسب مع ثورة الاتصال، وأنها يجب أن تكون جزءا من المجال العام الإعلامي بنشر المضمون الذي ينتجه المواطنون. لذلك تطور مفهوم الصحافة العامة التي تتيح إمكانيات مشاركة الجمهور في إنتاج المضمون الصحفي وتغطية الأحداث. لذلك يجب أن يقوم الصحفيون بتطوير علاقاتهم بمجتمعاتهم وتشجيع المواطنين على مناقشة القضايا العامة والبحث عن حلول لمشكلات المجتمع. هذا يعني أن الإعلام الجديد فرض على وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحافة أن تعيد تعريف نفسها وتجديد أساليبها في إنتاج المضمون لتفتح المجال للجمهور للمشاركة في مناقشة حرة للقضايا المجتمعية، وأن تستغل وسائل الإعلام الجديد في فتح المجال للمواطنين للمشاركة في إنتاج الأخبار وتغطية الأحداث والتعليق عليها. وهكذا فرضت ثورة الاتصال على وسائل الإعلام التقليدية أن تطور وظائفها وتبني علاقة جديدة بين الصحفيين والجمهور.

التلفزيون والمشاركة الجماهيرية. أما القنوات التلفزيونية فإن مستقبلها أصبح يرتبط بفتح المجال للجمهور للمشاركة في إنتاج المضمون، وأن تتحول إلى جزء من المجال العام الإعلامي الذي يتناقش فيه المواطنون بحرية. فالمواطنون يمكنهم أن يصبحوا مصادر تقدم معلومات ورواية جديدة للأحداث تحقق التوازن مع الرواية التي تقدمها المصادر الرسمية. وهكذا فإن مشاركة المواطنين في إنتاج مضمون وسائل الإعلام التقليدية تشكل مستقبل وسائل الإعلام بشكل عام، وتفتح المجال لتطوير وظائف الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، كما تشكل أساس نظرية جديدة للديمقراطية. إن ثورة الاتصال ساهمت في فتح المجال العام الإعلامي للمشاركة الجماهيرية، حيث يمكن أن يقوم المواطن بالمشاركة والتفاعل ونقل المضمون الذي قام بإنتاجه للآخرين، وبذلك يمكن أن يكون فاعلاً في بيئة اتصالية جديدة ويساهم في تغطية الأحداث وتحليلها وتفسيرها وفي زيادة القوة الاتصالية والإعلامية والمعرفية لدولته وأمته.

الديمقراطية ومكانة الدولة العالمية. لذلك فإن مفهوم الإعلام الجديد أكبر من مجرد تطوير تكنولوجيا الاتصال والإعلام، فبالرغم من أهمية هذا التطور فإن الإعلام الجديد يشكل تطوراً ثقافياً وحضرياً يمكن أن يساهم في بناء عالم جديد يتيح إمكانيات الاتصال بين الحضارات والثقافات المتعددة، ويتيح للشعوب أن تتعارف وأن تكافح ضد الهيمنة الغريبة. لذلك فإن المشاركة الديمقراطية تزيد قوة الدولة وقدرتها على بناء مكانتها العالمية باستخدام شبكة من مواطنيها المؤهلين لتشكيل صورة إيجابية لها تقوم على أنها دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها في المشاركة في عملية صنع القرار وتوجيه مؤسسات الدولة في البحث عن حلول جديدة للمشكلات. لذلك تقوم النظرية الديمقراطية الجديدة على الربط بين المشاركة الجماهيرية وبناء المكانة العالمية للدولة وفتح المجال العام لمناقشة حرة.

بناء مفهوم الإعلام الجديد. لذلك فإن مفهوم الإعلام الجديد يحتاج إلى إعادة بناء، فهو عملية ثقافية تشمل نقل المعلومات وتبادلها بين مستخدمين يتشاركون في إنتاج المضمون. وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم لماذا استخدمت ليندا فريدمان مفهوم ثورة الإعلام الجديد. فهل يعني ذلك أن الإعلام الجديد يشكل ثورة تتميز عن ثورة الاتصال وثورة المعلومات؟ وتبرر فريدمان استخدامها لهذا المصطلح بأن كل إنسان يتأثر بالإعلام الجديد في حياته وأعماله ومنظمته، وأن الإعلام الجديد شكل عالما جديدا، وهذا العالم يشهد تحولات سياسية وثقافية واقتصادية لا تقل أهمية عن تلك التي شهدها العالم بعد الثورة الصناعية. ونحن نضيف إلى ما تقله فريدمان أن وسائل الإعلام الجديد شكلت عملية تثوير للاتصال والإعلام في العالم كله، وفرضت على الأفراد والدول أن تعمل على تطوير قدراتها الاتصالية وتطوير نظمها الديمقراطية لبناء قوتها الاتصالية ومكانتها العالمية. وبذلك أصبحت قوة الدول في المستقبل تعتمد على تطوير نظمها الديمقراطية وتوظيف ثروتها البشرية لبناء مكانتها العالمية. لذلك فإن الإعلام الجديد ثورة تؤدي إلى عملية تغيير عالمي واسعة. هذه الوسائل غيرت أساليب الناس في التعلم والاتصال والإبداع والمشاركة الديمقراطية، وقد أصبح الاتصال باستخدام وسائل الإعلام الجديد يشكل حياتنا. لذلك فإنه يجب عدم النظر إليها من المنظور التكنولوجي فقط، لكن هذه الوسائل هي عملية تغيير ثقافي واتصالي واجتماعي، كما غيرت وسائل الإعلام الجديد كما يقول برادب وزملائه عاداتنا في العمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية، وربما غيرت أمانينا وأحلامنا. سلطة رابعة. ولكن بداية الثورة الفرنسية نظر نائب في الجمعية العمومية إلى الشرفة التي يجلس الصحفيون فيها وأشار إليها قائلاً: هذه هي السلطة الرابعة. وكان يقصد بذلك أن الصحافة أصبحت لها قوة لا تقل عن سلطات الدولة الرئيسية الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. لكن معظم الدول عملت على التحكم في هذه السلطة واستغلالها للتحكم في وعي الشعوب وفي تشكيل الرأي العام، وفي الكثير من الأحيان تجهيل الشعوب وتضليلها. وفي الوقت نفسه استخدمتها الدول الغربية في تحقيق الديمقراطية والتقدم. ما تأثير وسائل الإعلام الجديد مقارنة بالصحافة والراديو والتلفزيون؟ لقد تطور الإعلام الجديد بشكل أسرع من الصحافة والراديو والتلفزيون، وزادت شعبيته، وقد استخدمتها بعض الشعوب لتطوير ثوراتها وفرض إرادتها والتغلب على تحكم النظم في وسائل الإعلام التقليدية. وتعتبر ثورة 25 يناير 2011 في مصر نموذجا مهما يؤكد أن زمن التحكم في تدفق الأنباء والمعلومات والمضمون قد مضى، وأن الشعوب أصبحت قادرة على أن تتبادل المعلومات والمعرفة رغم أنف السلطات والنظام الإعلامي العالمي والشركات عبر القارات. وهذا يعني أنه إذا كانت السلطات قد نجحت عبر فترات طويلة من الزمن بالتحكم بوسائل الاتصال الجماهيرية التقليدية، فهل يمكن أن تنجح هذه السلطات والشركات عابرة القارات في التحكم بوسائل الإعلام الجديدة؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة إبداعية تشكل أساساً لاستراتيجيات اتصالية طويلة المدى وعملية إعداد للكثير من الكوادر المؤهلة لبناء صناعة مضمون جديد يتناسب مع التغيرات في بيئة الاتصال.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: لما يختلف البشر في طرق تعاملهم مع الموتى؟ أغرب طقوس الموت. في أعماق الزمن الخالد وفي هذا الكون الفسيح، يحكي النور والظلام قصة لا تنتهي، قصة الموت، تلك اللحظة الأخيرة التي ترسم الغيب على محيا البشر. إنها رحلة غامضة ولا تعد ولا تحصى، تنتظرنا في زوايا الأيام، تحاكينا بلطف وتحيك لحظاتنا بدقة. ومع إننا لا نعلم اليوم الذي سيحين فيه وقتنا الأخير، إلا إننا ندرك بأننا متجهون بثقة نحو أرحامها السوداء. الموت طوق يدور حول أعناقنا، يجعلنا نتفكر في أجواء الحياة ونفهم قيمتها الحقيقية. فما أجمل الحياة عندما يكون الموت حاضراً في خلفية الزمن كرمز يجعل من قطرات اللحظات لآلئ تتلألأ بجمالها. فالموت ليس نهاية بل بداية لعبور نحو عالم آخر، حيث الأرواح تحلق بأجنحة الحرية. هو تلك النهاية الجميلة لقصة الحياة، حيث يختم كل إنسان مسيرته في هذه الدنيا. مستمعينا، سنأخذكم في رحلة للتعرف على أغرب طقوس الموت ولما يختلف البشر في طرق تعاملهم مع موتاهم.

فما دهانة أو تقليب العظام أحد طقوس التعامل مع الموتى المتبعة في مدغشقر. خلال هذا الطقس يفتح الناس قبور موتاهم كل بضع سنوات ويعيدون لفهم بأكفان جديدة، وفي كل مرة يحصل فيها الموتى على أكفانهم الجديدة يحصلون أيضاً على رقصة جديدة بالقرب من القبور، فتعزف الموسيقى في كل مكان ويؤدي كل الحاضرين حركات راقصة. يكمن المغزى وراء هذه الطقوس في اعتقاد الناس أنهم يدفعون أرواح الموتى نحو الحياة الآخرة. يسلط ذلك الضوء على الاختلاف الكبير بين المجتمعات في مراسم وطقوس توديع الأشخاص المتوفين. مثلاً يعد الدفن في السماء أمراً شائعاً في التبت بين البوذيين الذين يؤمنون بقيمة إرسال أرواح أحبابهم نحو الجنة مباشرةً. تشمل الطقوس التي يتبعونها ترك الجثث في الخارج وأحياناً تقطيعها إلى قطع أصغر حجماً لتتمكن الطيور من التهامها. وفي الهند يتبع تقليد يتضمن استعراض الموتى في الشوارع مصحوباً بألوان تبرز فضائل المتوفى. هنا يشير الأحمر مثلاً إلى النقاء، بينما يشير الأصفر إلى المعرفة. ثم ترش الجثث بالمياه من نهر الجانج وتحرق في المناطق الرئيسية لحرق الجثث في المدينة. أيضاً ضمنت العديد من الثقافات وخاصة في ولدان الشمال الأوروبي الماء في طقوسها الخاصة في التعامل مع الموتى، بدءاً من وضع التوابيت فوق المنحدرات الموجهة للمياه ووصولاً إلى استخدام المياه فعلياً مدفناً، فيضع البعض الجثث في سفن الموتى على طول النهر أو المحيط معتقدين أنهم بذلك يرسلون الجثث إلى الآلهة. التقدم العلمي وضع بصمته هنا أيضاً، فمن أشكال التعامل مع أجساد الموتى ما يعرف بعملية تجميد الجسم. تتضمن هذه العملية استخدام النيتروجين السائل لتبريد الجسم حتى درجة 192 درجة مئوية. التجميد على هذه الدرجة يجعل الجسد هشاً لدرجة أنه يمكن تجزئته، ثم من خلال استخدام المغناطيس تزال الأشياء المعدنية مثل الحشوات والأطراف الصناعية، وينتج في النهاية مسحوق معقم كما الغبار الناتج عن حرق الجثث. يمكن نثر هذا المسحوق المعقم أو الاحتفاظ به إذا كان أهالي المتوفى يرغبون في هذا. البعض يفضل هنا الحفاظ على الجسم المجمد سليماً لأنهم يعتقدون أن العلم قد يصل إلى طريقة تمكنهم من إحياء جسم الإنسان الميت.

تشير المصادر إلى أنه اعتباراً من عام 2023 هناك ما يقدر بنحو 500 جثة في التخزين بالتبريد في جميع أنحاء العالم في انتظار مثل هذا الاختراق العلمي، ومعظمها في الولايات المتحدة. عملية التجميد هذه ليست رخيصة، لذا فهي محجوزة بشكل أساسي للأثرياء الذين تركوا ثروة شخصية. قد تكلف عملية التجميد نحو 200,000 دولار، وهذا لا يشمل حتى أي رسوم تخزين سنوية. كذلك يمكن أن تختلف عادات الجنائز بشكل كبير بين الأشخاص من مختلف الثقافات والأديان. مثلاً يشيع تمزيق الثياب اليهودية فيما يمنع الرجال من حلق لحاهم، بينما في الهندوسية من المتوقع أن يحلق الذكور الهندوس رؤوسهم ولحاهم باعتبار ذلك جزءاً من طقوس الحداد. كذلك يعد البكاء أثناء الجنازات أمراً بالغ السوء لدى البوذيين التبتيين، بينما تعتبر الثقافات الأخرى أن البكاء علامة على محبة الشخص المتوفى والحزن الصادق عليه. كذلك يمكن أن تختلف الطقوس أيضاً اعتماداً على ما إذا كان الشخص رجلاً أو امرأة. مثلاً يعد البكاء في الجنازة أكثر قبولاً للنساء منه للرجال عموماً، فغالباً ما يتوقع من الذكور أن يكونوا أكثر تماسكاً في التعامل مع خساراتهم.

كثير ما تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك، فالعديد من الثقافات لا تفترض وجود انقسام صارم بين الحياة والموت، وترى أن الإنسان عندما يموت فإنه يرتقي لأنه يتخلص من الثقل الذي يفرضه عليه الجسد، فيصبح روحاً أو عقلاً خالصاً أو غيرها من المسميات المختلفة التي تشترك فقط في الاتفاق على مبدأ أن الموتى تفوق قدراتهم قدرات الأحياء. هنا يكون الجسد المادي وعاء للروح، أو يكون الدماغ مجرد وعاء للعقل. تعرف هذه الفكرة عادة باسم تأثير تفوق الموت، وهي تفترض أن أجسامنا المادية تثقل ذواتنا الحقيقية غير المادية، ومن ثم عندما يزول الجسم فإن ذواتنا تستعيد كامل قدراتها وخصائصها التي حددتها سابقاً حياة الجسد. على النقيض تماماً، نجد أن بعض التقاليد الحديثة تعرف بتمييزها الصارم بين الحياة والموت، وتحديدها خطاً ثابتاً فاصلاً بين الأمرين. في هذه الثقافات عندما تموت فإنك تموت فقط، وهذه هي نهاية الأمر. إن كنت محظوظاً سيكرمك أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة، لكن الأمر متروك لهم بصورة كاملة. غير أن الكاتب والمؤرخ بول كودناريس يرى أن هذا الفصل التام بين الحياة والموت أمر غير معتاد في تاريخ البشرية، حيث تصورت معظم الثقافات المعروفة وجود علاقة أكثر ليونة وانسيابية بين الحياة والموت. يقول كودناريس: إذا نظرت إلى معظم الثقافات في العالم حتى يومنا هذا بخلاف الغرب، وإذا نظرت إلى الطريقة التي كانت عليها أوروبا في السابق، وإذا نظرت إلى معظم الثقافات القديمة، فستجد أن الحدود بين الحياة والموت كانت دوما ناعمة للغاية. يعد الإدراك الاجتماعي للموت أمر في غاية الأهمية، فلابد للبشر من صيغة ما تمكنهم من إدراك الموت، لأنه النهاية المؤكدة لحياتهم، ولأنه الأمر الذي يودعون من خلاله آبائهم وأقاربهم وأحبابهم. هذا الإدراك يلتقي في جانب كبير منه بطقوس الموت وطرق التعامل مع الموتى على اختلافها بين البشر. عموماً، إدراكنا للموت أمر ذاتي للغاية، وهو المؤثر الأساسي في اختيار الطقوس التي نتبعها. ورغم ذلك، قد يضطر البشر في بعض الحالات إلى التعامل مع الموت بطريقة لا يرغبون بها ولا تتفق مع

البحث عن المعنى. الإنسان يبحث عن معنى، هو عنوان كتاب صدر عام 1946، كتبه الطبيب النفسي فيكتور فرانكل. خلال هذا الكتاب يعرض فرانكل تجاربه وخبراته التي آلت به إلى اكتشاف ما سماه العلاج بالمعنى. يرى فرانكل أن دافع الإنسان للعيش والبقاء والمضي قدما في حياته ليس هو اللذة كما قال فرويد، أو النجاح والمكانة كما قال أدلر، ولكنه المعنى، أي أن يجد الإنسان معنى خاصا لحياته. البحث عن المعنى لا يتعلق بالتعامل مع الحياة فقط، بل يمكن أن يكون تفسيرا لبعض الطقوس التي يتبعها البشر في التعامل مع الموت. يحتاج جميع الناس تقريبا إلى تطوير إدراك أو معنى ما للموت من أجل مساعدة أنفسهم على التعامل مع الحزن والألم والفقد بغض النظر عن ثقافاتهم ودياناتهم. هناك تأثير قوي ومدهش تلعبه الطقوس المتبعة في مراسم الدفن والجنازات في مساعدة الناس على التعامل مع التأثير الفوضوي الذي تلحقه الخسارة. أن الطقوس بوصفها نشاطا رمزيا يقوم البعض به قبل أو أثناء أو بعد حدوث حدث حزين من أجل تحقيق بعض النتائج المرجوة، يمكن أن تساعد الناس على تخفيف المشاعر السلبية. فالأشخاص الذين تعرضوا لفقدان شخص عزيز عليهم غالبا ما يشعرون كأن حياتهم قد أصبحت خارجة عن السيطرة. هنا يمكن استخدام الطقوس لاستعادة هذا الشعور بالسيطرة، ومن ثم يسهل عليهم التعامل مع الحزن، في حين أن الطقوس تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى على نطاق واسع. فإن المبدأ الأساسي لاستعادة الشعور بالسيطرة عادة ما يكون ثابتا في مختلف المجتمعات والثقافات.

تعامل البشر مع الموتى يختلف بشكل كبير بين ثقافات وديانات مختلفة، وحتى داخل نفس الثقافة والديانة قد يكون هنالك تباين في الطرق المعتمدة. هناك عدة عوامل تؤثر في تشكيل هذه الاختلافات، من بينها الدين والمعتقدات، حيث تلعب الديانة دوراً كبيراً في تحديد كيفية التعامل مع الموتى. ففي بعض الديانات مثل الإسلام والمسيحية واليهودية توجد تعاليم دينية تتعامل بشكل محدد مع الجنازات وطقوس الدفن، بينما تختلف هذه التعاليم في ديانات أخرى، مما يؤدي إلى اختلاف الطرق المعتمدة للتعامل مع الموتى. الثقافة والتقاليد: تختلف التقاليد والعادات المرتبطة بالموت والجنازات من ثقافة إلى أخرى. قد تشمل هذه التقاليد الطقوس الدينية، العزاء والطقوس التكريمية للموتى وتقديم الصلاة والترحم عليهم. كل ذلك يتأثر بالتاريخ والجغرافيا والتطورات الاجتماعية والثقافية للمجتمع. الاعتقادات الفردية: يمكن أن تؤثر الاعتقادات الشخصية والمشاعر على تعامل الفرد مع الموتى، فقد يكون للفرد رؤية مختلفة عن الموت وما يليه، مما يؤدي إلى تبني نهج معين في التعامل معه. التأثر بالتكنولوجيا والتطورات الاجتماعية: قد يؤثر التطور التكنولوجي والتغيرات الاجتماعية في طرق التعامل مع الموتى. قد يتغير نهج الناس نحو التعامل مع الموتى بناء على التكنولوجيا المتاحة للتعامل مع الجثث، مثل التجهيزات الجنائزية المتقدمة، وكذلك بناء على القيم والمعتقدات المتغيرة في المجتمع. في النهاية، تعد علاقة البشر بالموت جزءاً من الثقافة الإنسانية وتراثها الروحي، وهو ما يعكس التعقيد الكبير للطبيعة البشرية وتنوع الثقافات والديانات التي تشكل البشرية.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: يمثل هرمز شريان التاجي للاقتصاد العالمي، وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق، فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40%، وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
1: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهر شهرين واقفة بالبحر. 90% من المواد إحنا ما عندنا بالبحر. خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها. كلها موجودة في أرباع العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفة السوق. السوق انتهى تقريبا. الأسعار صعدت تقريبا 30-40% الأسعار القديمة. والبضائع ثلاث أرباعها مثل اللحوم والحمص حسينا كسبارت أنت بالبحر بعد ما أقدر أجيبها أنت. هسه أنا بالنسبة لي عندي هواي شغلات بالبحر عندي باقية بالبحر ما أقدر أجيبها على ما بيقام بس فين وكم أقدر أجيبها. فالسوق تأثر 100% مو 100% تأثر السوق. وإذا ضاع هاي الحالة يعني تصير مشاكل هواي مشاكل اقتصادية للبلد. الرز الزيوت الغذاء يصير على الطريق مثل الكركم الكاري البرياني هاي ثلاث راجعات فقط. إحنا عندنا مخزون مخزوننا راح يخلص خلاص انتهى الموضوع مالنا نقعد. يجي بضاعة ظلت المدة بعد شعب ونعزل يعني من بضاعة مين يجي نجيبها إحنا من الخارج وكل المواصلات كل ما بقت مادة ما صعدت. هاي الأبرة شنو يقول الأبرة صعدت صعود من الأبرة إلى شنو موجود ببالك كلها صعد ماكو شيء ما صعد أبد 100% صعدت المواد.
0: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامع بويد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
2: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير. أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق. لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء بالنفط أو السلع والبضائع، لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران مع تركيا مع سوريا ممكن استغلال هذا، بس هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز، لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
0: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
3: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطاع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل بالإضافة إلى ميناء أم قصر. الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس وكذلك منفذ الشلامشة كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
0: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر، يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عمق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.
4: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوا الناس
3: هوا الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا في أحاديث كثيرة يرد مفهوم الاستحقاق، أنت تستحق أكثر من الآخرين أو الآخر يستحق أكثر منك، وغالبا هذا المفهوم هو مفهوم بنوع من التنافس، يعني غالبا الإنسان يريد لنفسه أكثر من الآخرين في الغالب، يعني خصوصا في مجالات العمل في كذا، ويرى بنفسه أنه يستحق كذا وكذا، ويرى أنه يستحق معاملة أفضل من الدولة، ويرى أنه يستحق معاملة أفضل من المؤسسات الموجودة في هذه الدولة، ويرى أنه يستحق معاملة أفضل من الدول الأخرى التي تجاوره، وهكذا. دائما هناك نظرة أن الإنسان يستحق أن يعامل بهذه الطريقة أو تلك. وفكرة الاستحقاق هي فكرة، إذا نرجع لها تاريخيا ستجد أنها فكرة مضطربة، يعني ليست فكرة متسقة. يعني مفهوم الاستحقاق قبل كان بنزعة تمجيدية، الآن ربما بنزعة مرضية، مو انه انت تستحق اكثر من، يعني دائما يتم تصور الانسان الذي يعتقد بنفسه انه يستحق اكثر من الاخرين على انه نرجسي مثلا، مو وهكذا. المهم اكو تجربه، وهي تجربه لافته بالحقيقه، تجربه سووها على قرود. سووا هذه التجربه العلماء طبعا، يسمونها تجربه العداله. تجربه العداله يعني شنو؟ جابوا قردين ها، وحتى يدون مهام بسيطة، واللي من يسوون المهام يعطوهم شنو؟ يعطوهم شريحة مع الخيار، قطعة من الخيار، خيار ها، مكافأة إذا سووا هاي المهمة البسيطة. أوكي اعطوهم خذوها حلوة ها. بعدين سووا نفس المهمة اثنينهم، هم سووا نفس المهمة، انطوا الواحد قطعة خيار والثاني انطوه عنب، هذا هو العنب، يعني هذا ابو الخيار باوع لهذا، نفس المهمه سووها. القرد مو بشر ها، قرد ابو الخيار باوع له ابو العنب، باج شال الخيار نفسه وذبحه بوجه الباحث، هذا اللي مسوي التجربه. شمرها هو طبعا الباحث متعمد، فاعاد التجربه على عدد اخر من القرود، كلهم سووا نفس اللقطه، يعني هذا ابو الخيار ضاج اعترض، لأن هذه تبدو مكافأة أجمل، يعني أحلى أطيب كذا إلى آخره، مو؟ القرد غار، وهذا مرات همنا يخلينا نصور الحياة البشرية، يعني أنت في حياتك يعني مرات تشتغل وتتعب وكذا، ويا دوب بالأخير يجوز تشتري سيارة، يسمونها سيارة مو سيارة، من نام الداين مدري شنو إلى آخره، يجي واحد ابن مسؤول ها يركب سيارة بعشر شدات، باوع له أنت بعد بالكلية، بعد ما مخلص دراسة، بعد ما مشتغل، بعد ما كذا إلى آخره، وأبوه ما ماخذها مثلا يعني بشكل نظيف جدا، مو بتعب فلوسك، تحس انه هاي فلوسك، راكب فلوسك، هو فلوسك وفلوس جهالك وفلوس الأسرة وفلوس المجتمع والفلوس اللي تخلي الشارع محفر، هي هاي السيارة اللي راكبها ابن المسؤول، مو زين. طبعا هذا القرد غار، عنده غيرة القرد ها، عنده غيرة فاعترض. طبعا اكو تجربة اخرى هم سووها على القرود، بس هي هنا الأكثر عجبا في هذه القصة، شنو سووها على نوع آخر من القرود، الشمبانزي اللي هو متطور شوي ها، سووا نفس التجربة، همين سووا لهم مهمة، جابوا قردين أنطوهم مهمة، يابا سوي هاي المهمة، سووا المهمة وأنجزها، فانطوهم مكافأة، واحد من القرود انطوه خيار ها، والثاني انطوه عنب، شنو المفارقة صارت هنا؟ مو ذاك اعترض ابو الخيار، اللي اعترض ابو العنب ما قبل بيها، الحد ما انطى صاحبه نفس المكافأة. شوف شوف شوف شوف شوف فكرة العدالة، يعني هو هنا مو ذاك يشعر بعدم الاستحقاق، هذا يشعر نفسه اللي هو مكافئ بشكل افضل، يقول لك لا انا ما استاهله، هذا احسن من ابن المسؤول هذا القرد احسن من ابن المسؤول، ليش؟ لأن شعر أنه هو ما يستحق، يعني الآخر يستحق نفس المكافأة على الأقل ها، فما أخذها الحد ما شنو بدلوا الخيار الذات وانطوه شنو، انطوه عنب بهذه الطريقة.
جاي تلاحظ؟ جاي تلاحظ فكرة العدالة؟ طبعا هاي سووها على القروض، لأن احنا دائما نعتقد انه الاستحقاق منجز حضاري، يعني تطور حضاريا فحسب، يعني بهذه الطريقة، يعني الإنسان من تطورت مدارك والأمم تطورت وكذا افتهم الإنسان أن له حقوق في هذا البلد وكذا إلى آخر. لا طلعت حتى يعني شغلة ربما تتعلق بطبيعة الكائن الحي نفسه، ما نريد نقول الفطرة، ما نريد نقول بها جانب ديني ولها علاقة بالخلق، لكن هكذا هي الأمور تجري بهذه الطريقة.

0: بعدنا مستمرين وياكم برنامج هوا الناس، اعداد علي الياسري واخراج المبدع عمار مشتاق. طبعا فكرة الاستحقاق مثل ما قلنا لها جذور تاريخية ولها تحولات، هذه الكلمة وهذا المعنى له مجموعة من التحولات، من ضمنها مثلا انه كثير من الحكام في العالم يعتقد بنفسه ماذا؟ انه يستحق ان يحكم، انه هذا حق الهي،
1: مو
0: انه هو هو هو المختار، هو هاي فكره طبعا مو موجوده، مو عراقيه يعني، هو لان هواي من المسؤولين العراقيين يعتقدون انهم شنو، انهم مسددين من الله بهذه الطريقه، يظهر لك دائما يحاول ان يظهر بانه موفق الهيا لخدمه الناس وكذا الى اخره. طبعا قلنا انه هاي هاي هاي هاي الكلمه الاستحقاق هي بها عده تحولات، الى درجه انه وصلت الى كونها مشكله نفسيه، وكانت فيما سبق تتعلق بمفهوم الآلهة ومفهوم الإله وكذا إلى آخره. وهذا هم يعني جزء من الحقوق الممنوحة، حتى فكرة عدم الانتفاض مثلا، أو عدم الخروج على الحاكم، عدم الخروج على الحاكم حتى في إرثنا الديني العلم، يعني كثير من الفرق الإسلامية وكذا أكو فكرة أنه الحاكم حتى إذا ظالم ها لا تطلع عليه، لا تنتفض ضده، لا تعترض عليه، كذا إلى آخره بطريقة من الطرق. وهذا همنا إلها مخرجات وإلها مصاديق في عند المسيحيين مثلا، عند الديانة، في الديانة المسيحية أو غيرها من الديانات أكو هيجي أجواء أو هيجي أفكار، وطبعا إلها جذور تاريخية كثيرة. المهم وهناك من يقول أنه يعني أنه الملوك يحكمون بإرادة الحكمة الأزلية، وأنهم مختارون من قبل العناية، أو وجودهم من آثار العناية الإلهية بهذه الطريقة. وكانت هناك عدد، يعني كان هناك عدد من القصص، من ضمنها مثلا ما يعرف باللمسة الملكية في بريطانيا. وهنا هاي إشارة إلى أنه الملك كانت عنده لمسة خارقة، لمسة خارقة، يجيبون له مريض يشفي، هذا المرض ما يشفي إلا الملك. جاي تخيل ها، يعني هو مو بس الاستحقاق أنه يكون ملك، لا هو عنده أشياء خارقة. هو ليش أصلا يستحق هذه المكانة أن يصير ملك؟ لأن هو خارق بهذه الطريقة. أكو بعض الأمراض ما ممكن واحد يعالجها إلا عن طريق هذه اللمسات، إلا عن طريق هذه اللمسات الملكية بهذه الطريقة. وكانوا الرعاية إذا يصير بهم هذا المرض يروحون يقدمون طلب ويشوفون الملك يلمسهم أملا في الشفاء بهذه الطريقة. يقال أنه المرض المستهدف كان يعني تضخم الغدد اللمفاوية، هسه تروح لأي دكتور هنا ببريها يعالجك بهذه الطريقة. جايز خيل، شوف الاستحقاق شنو شنو شنو، إلى أكثر من نتيجة، إلى أكثر من معنى بهذه الطريقة. طبعا هذه الفكرة أيضا كانت موجودة في الصين بس بشكل آخر، يعني نفس المنطق، تفويض السماء، يعني فكرة أنه الإمبراطور هو ابن السماء بهذه الطريقة، اللي يحكم بعدل. بس أكو نوع من التغيير هنا بالصين كانوا يعتبرون هذا الإمبراطور هو ابن السماء إذا حكم بعدل، بس إذا ما حكم بعدل شنو؟ يعني تروح منه هاي الميزة بهذه الطريقة. يعني كان الاستحقاق مشروط، وهذا شيء زين طبعا ها، كان الاستحقاق أنت خوش، أنت الله مختارك وكذا إلى آخره، لكن هذا الأمر مشروط إلا تتعامل ويا الناس عدل أو تقود الدولة بشكل جيد بهذه الطريقة. يعني الأمر مرتبط بسلوك الحاكم، يعني السماء تبارك سلطة الحاكم العادل، ما معقول أنه السماء تبارك سلطة الحاكم الجائر، أليس كذلك؟ فيسحب منه التفويض وينقل إلى شخص آخر إذا ما تصرف بشكل شنو سيء. بل أكثر من ذلك، كان ينظر من تصير الأمور مو زينة حتى طبيعيا، يعني إذا صير زلازل وكذا قالوا أكو خلل بالحاكم. جاي تلاحظ يعني السماء ما راضية كذا، الإمبراطور أساء استخدام الحكم، أساء استخدام حقه في الحكم، ودليل انه هاي الزلازل موجوده وهاي الكذا الى اخره, يعني الله ما راضي علينا بهذه الطريقه. احنا شنو كانما الزلازل هي جزء من التصويت السماوي, يعني هي اراده سماويه انه هذا الحاكم يتغير بهذه الطريقه, وهي ايضا فكره غريبه, يعني احنا مو الان موافقين عليها او كذا, لكن جاي ننقلها من باب السرد التاريخي والامانه الموضوعيه. وهذا جانب يظهر لك معنى الاستحقاق انه مرتبط بالطريقه التي تقاد بها الحياه, يعني لان فعلا لحد الان احنا نصور نفسنا احنا ناس سواسيه. هل ينظر الى الطفل المقتول في غزه كالطفل المقتول في تكساس؟ حقيقة. هل ينظر إلى المواطن الذي مثلا يقتل في العراق أو الذي ضربته القوات الأمريكية عندما كانت في العراق وكانوا يقتلون الناس بالطرق السريعة؟ تذكرون دولة كم واحد بواحد نعرفه مات لأن شوية والله هذا الأمريكي ضايق منه بالسياق وكذا يرمي بطريقة فوضوية, دين يعتبره نسخ, يعني يعتبره عدد يعني عادي, يعني بهذه يعتبر نفسه أعلى. وهكذا ينظر من قبل دول إلى دول أخرى بهذه الطريقة. حقيقة مؤذية, نعم حقيقة مؤذية, نعم, بس هي حقيقة مرة, بعض الحقائق مرة ولاذعة, بس إحنا لازم نعرفها يعني بهذه الطريقة. المهم راح نكمل في هذا الموضوع.

الأسطورة يونانية معروفة تتعلق بنارسيس، رجلكم سامعين بها، أغلبكم سامعين بها يعني. وهذه تتحدث عنه هذا اللي انعكست صورته بالماء وبدأ يشوف روحه وافتتن بذاته، عجبته نفسه يعني، باع الروح، قال يعني انعكست صورته بالماء وشاف ذلك اليوم يروح يشوف روحه بهذه الطريقة. بعدين استمدت من هذه الأسطورة كلمة، هو نرجس، استمدت كلمة النرجسية بطريقة أو بأخرى. بعدين هاي النرجسية وكأنما توازي الاستحقاق بهذه الطريقة، المبالغ بكذا إلى آخره، رغم أنه حتى النرجسية هنا هي مو دائما مفهوم سلبي، يعني مو دائما ينظر لها علميا في الأقل على أنها مفهوم سلبي. يعني النرجسية اللي تصير عند الأطفال عندما يرى الطفل نفسه مثلا على أنه مركز الكون، هاي مو نرجسية، شنو؟ سلبية، جزء من الاستحقاق الذي يرى فيه الطفل نفسه، يشوف روحه مركز الكون مو بالبيت، يعني هو على أقل شيء يزعل، هو اللي يعتقد أنه لازم ينصب الاهتمام. لذلك مرات يتفاجئ من مثلا يجي طفل آخر أو تطلعون كذا، يصير الاهتمام مو هو المحور، يسوي له شيء حتى شنو؟ يلفت الانتباه. ليش؟ لأنه يعتقد بنفسه ماذا؟ مركز الكون. هذا طفل، وهذا يقال علميا وطبيا أنه جزء صحي من النمو، يعني هذا مو عيب، وإنما هو جزء صحي من النمو، يعني يلبى بشكل أو بآخر، يتعامل معه بشكل أو بآخر، هو يتلاشى تدريجيا بشكل طبيعي. هذا يوضح أنه النرجسية مرات تصير مرحلة، شنو؟ مرحلة عمرية، مرات تصير حتى عند النساء، مرات تصير عند النساء، هذا حب للذات بهذه الطريقة. المهم، لكن في عام 1979 تحول هذا العام، طبعا يؤشر عليه على أنه تحولت النرجسية شنو؟ إلى مرض مجتمع، يعني ابتعد المفهوم عن الاستحقاق وكذا إلى آخره، يعني هاي المناطق تحول إلى شنو؟ إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى مرض مجتمع. أكو صحفي أمريكي كتب عن عقد الأنا في وقتها، ولاحظ، ركز على مسألة صعود الاحتفاء بالذات، وهذا أيضا مؤشر الآن بشكل أو بآخر، احنا نحتفي بالمطعم اللي نروح له، يعني عندنا هاي مناسبة حتى نحتفي شنو؟ بذواتنا، بالستور ننزل احنا كذا، اليوم التقيت بكذا مثلا. مرات اكو شيء طبيعي، ها، ومرات اكو شيء شنو؟ مبالغ به. تلاحظ مرات انت حضرتك انه اكو بعض الناس يعني يبالغون في مسألة الاعتداد بالنفس بهذه الطريقة، يعني دائما يحاول ان يضخم حتى من الاشياء التي يفعلها، الاشياء او الاشخاص الذين يعرفهم، حتى شنو؟ من يقول انا التقيت بفلان يعني هو مهم مثل فلان وهكذا. اكو ناس عندهم هاي العقدة، يعني تراه يركض خلف فلان وفلان حتى شنو؟ حتى تصير له صورة، ويا حتى ينذكرون سوى، حتى يقولون هذا والله مهم، هذا عنده صورة وي الفنان الفلاني، هذا والله مهم عنده صورة وي الشاعر الفلاني، هذا شنو هذا؟ هذا وين وصل؟ هذا يعني بهذه الطريقة يحاول أن يرفع من قيمة الأشخاص، مو من أجل أن يرفعهم، لا هو يلعبها يعني من أجل أن يرفع نفسه بهذه الطريقة. هاي جزء من ثقافة النرجسية المعاصرة، يعني ثقافة النرجسية المعاصرة، كل واحد مستعد يعلي شيء، قهوة، كافيه، يلا حتى ما يزعل، كافيه مو قهوة، ما يدخل قهاوي، لا كافيه كله اسبرسو وكذا، وانتي لاتي ها، حتى شنو؟ حتى يقول أنا أستحق هذه الحياة، أنا أستحق هذه. هو طبعا 90% من حياته مو بهذا المكان، طبعا تلقاه بمكان فجريات وكذا، بس ما ينشر هذا المكان، يشمئز منه، ما يريد يطلع هو بهاي الأمكنة الطبيعية اللي هي يعني طبيعية في الحياة، يريد يطلع بس بهذا المكان اللي هتشي بيه الإنارة هتشي والوضع هتشي ولابس وكذا، حتى ينقل إلى الآخرين أنه في يعني في مستوى في كذا إلى آخره. طبعا العلم التجريبي أيضا طور نظرة إلى مفهوم الاستحقاق،
وإلى مفهوم النرجسية وحطوا فوارق بيناتهم. أكيد يعني حضرتك تعرف أنه أكو فرق بين الاستحقاق وبين النرجسية، مو؟ هو دائما كذا إلى آخره، إلى درجة أنه يعني الاستحقاق النفسي، الاستحقاق نفسه

هو صار جزء من بنية النرجسية الموجودة في المجتمعات الحديثة. والشعور يعني بالاستحقاق هو شعور مختلف من من من شخص إلى آخر، وهو شعور مختلف أيضا بالنسبة حتى للحيوانات، من حجينا على تجربة القردة في بداية الحلقة.

طبعا فكرة الاستحقاق فكرة خطيرة. ليش؟ لأن غالبا اللي ينطيك يريد منك بشكل أو بآخر، مو؟ وغالبا تتبع فكرة الاستحقاق تضحيات، تضحيات. وأشرف المنى وأشرف الغنى ترك المنى، أشرف الغنى ترك المنى. يعني أنت ما تتمنى شيء حتى ما تخسر أشياء هواي. المهم طبعا هل سنفهم إحنا الاستحقاق من يكون شنو؟ من يكون فردي، واحد مثلا مرات يبالغ، واحد كذا. بس مرات يصير الاستحقاق شنو؟ فكرة جماعية، يعني مجتمع كامل يستحق حياة، يشعر أنه يستحق حياة أفضل، بس والله هو ما يستحق حياة أفضل. مجتمع كامل، مدينة مثلا كاملة تشعر أنها هي هذه المدينة أنها يجب أن تعيش بشكل أفضل، بس من ترجع الأخلاقيات هذه المدينة مثلا أو أخلاقيات هذا المجتمع أو أخلاقيات أفراد هذا المجتمع أو أو أو أو ترتشف أنه هذا لا، يعني هو هذا حقهم ومستحقهم، هذا هاي الحياة بهذه الطبيعة. هذا طبعا مو كلام عن مدينة تحديدا، وإنما بشكل عام أحيانا يتحول إلى مرض اجتماعي أو جماعي. مرض شنو؟ جماعي، يعني مو فردي وإنما مرض جماعي. أكو قصة غريبة شوي بصراحة، وهي أغرب ما يمكن أن ربما يعني لحد علمي وفهمي هي أغرب ما يمكن، يعني قصة أو سردة عن مفهوم الاستحقاق. القصة شو تقول؟ تقول أنه أكو مجموعة، أكو مجتمع أحيانا يعني يرى نفسه يستحق ثروة وهو ما يستحقها. شو تقول القصة؟ تقول أنه في جنوب المحيط الهادئ كان هناك يعني جزيرة في جنوب المحيط الهادئ. المهم أكو ظاهرة صارت في هذه الجزيرة. شنو هاي الظاهرة؟ ظاهرة تعرف بعبادة الشحنة. هاي ترجمتها بالعربي، ها؟ عبادة شنو؟ عبادة الشحنة، عبادة الشحنة. شنو الفكرة؟ الفكرة أنه وصلت أعداد هائلة من الملابس والأدوية والأطعمة المعلبة والخيام والأسلحة للجنود الأمريكيين كانوا هناك، كانوا عندهم شغل في هذه الجزيرة. هذول السبب والجنود شاركوا بعض هاي الأشياء ويا من؟ وأبناء هذه الجزيرة، السكان الأصليين. أوكي، هذول اللي كانوا يعني يضيفونهم ومرشدين لهم وكذا، فحبوهم وطوهم بعض الأشياء. شنو ولدت في هذه الجزيرة؟ إن ولدت حركة دينية. شوف الحركة الدينية الرهيبة، حركة دينية حول، يعني تتمحور حول إله أو شخصية خيالية. شخصية خيالية مو موجودة. هاي الشخصية الخيالية لها اسم يعني يشبه الاسم الأمريكي، أوكي؟ يعني اسم أمريكي شائع بهذه الطريقة. وهاي الشخصية شلون يصورونها يتخيلونها؟ يعني حطوا إله، شلون هيك مجموعة دينية عندهم فد واحد إله كذا إله. هاي الشخصية الدينية المتخيلة تصور دائما عادة كأنها جندي أمريكي عائد من الحرب العالمية الثانية. زين، وهذا الجندي راح يجيب لهم شنو؟ راح يجيب لهم الثراء، الازدهار إذا تبعوا بهذه الطريقة. طبعا سووا وثائقي عن الموضوع وإجا شرحوا، يعني كان مخرج بريطاني وأحد ساكنين في هذه الجزيرة شرح للمخرج، طبعا هاي في عام 1959، فقال له هذا، قال له شنو هذا الإله المتخيل، هاي الشخصية الخيالية اللي تشبه الأمريكان اللي أنتم تعبدونها؟ فقال له هذا يشبه الرجل الأبيض، وطويل القامة. شوف مواصفات جندي يعني أمريكي، طويل القامة، ويأتي ويجلب معه كم من هائلا من البضائع. شوف ركز لي، اربط لي يعني هم ليش خلوا الإله؟ لأن جابنهم جنوب، جابنهم هذه الأشياء اللي هم كانوا محتاجينها وهم منقطعين عن العالم وكذا إلى آخره. فهذا الإله المتخيل عندهم يجيب لهم بضائع، يجيب لهم جواني أشياء يعني ملابس وكذا إلى آخره. أبو توصيل، أبو توصيل هذا دينيفري. المهم كم هائل من البضائع، ووقتها من يجي هذا بعد الإله، كل واحد راح ياخذ الشيء اللي يستحقه. عندهم مو من الاستحقاق يعني.
هم اصلا يعني كل واحد راح ياخذ السلعه اللي هو اصلا يستحقها. طبعا هنا شوف الانقلاب بفكره الاستحقاق. يعني هنا مو مرض نفسي ولا هي شعور بالانا ولا هي يعني هو جزء من الوحده المستقبلي. انت لاحظ لو لا اكو واحد يستحق نفسه انه ليش انا والله انا طب الجنه انا راح اطب الجنه من شو يعني شنو هو يعني هو من يقول طبعا انا راح اطب انا الجنه انا والله طب الجنه من قد ما تحملت فلان وفلان. شايف هاي الحكايه خصوصا الامهات يقول لنا انا راح اطب الجنه من وراكم بهذه الطريقه. وهم هسه انا ما اقول هي ما طب الجنه ها، بس اكو وهم لحد الان هو هذا شنو وهم الاستحقاق. وهم الاستحقاق مرات ما يتعلق بالماضي. وهسه واحد يقول مرات شنو انا والله كنت استحق كذا، هاي بالماضي. لا، وهم الاستحقاق يتعلق بمن؟ بالمستقبل. لان هو يتصور نفسه راح يجي اله يطي شنو هاي الاشياء. هسه هذولي القصه الغريبه، يتصور راح يجي بالمستقبل اله ينطي الاشياء اللي يستحق. يعني وهم الاستحقاق مو بس يتعلق بالماضي، وانما في كثير من الاحيان يتعلق بمن؟ بالمستقبل.

0: طبعا شلون ممكن تتحول مفردة الاستحقاق إلى مرض، وكيف من الممكن أن تتحول، كيف مو بس يعني كيف تتحول إلى مرض، وما أسباب تحولها إلى مرض، وما النتائج أن تكون مفردة الاستحقاق مفردة مرضية بالحقيقة؟ هذا سؤال مهم جدا راح نجاوب عليه من خلال هذا التقرير بصوت المبدع أحمد الرسام.
1: تحول مفهوم الاستحقاق في المجتمعات المعاصرة من مجرد رغبة مشروعة في نيل الحقوق والتقدير إلى عقدة استحقاق مفرطة، وهو ما يمثل اليوم مرضا اجتماعيا صامتا يتسلل إلى بنية العلاقات الإنسانية ويهدد تماسكها. عندما يعتقد الفرد أنه يستحق معاملة استثنائية أو مكاسب سريعة دون بذل جهد موازن، يتحول هذا الشعور إلى جدار عازل يشوه إدراكه للواقع ولمفهوم العدالة المشتركة، ويجعله يرى العالم مدينا له بالرفاهية والتميز. تكمن الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في التحولات الثقافية والاقتصادية الحديثة التي أعادت تشكيل الوعي الجمعي. فقد أسهمت ثقافة الاستهلاك السريع ومنصات التواصل الاجتماعي في تضخيم الأنا بشكل غير مسبوق، حيث تعرض الحياة اليومية كلوحة من الرفاهية الدائمة والنجاحات السهلة، مما يولد لدى الأفراد شعوراً زائفاً بأنهم يستحقون تلك المكاسب بمجرد رغبتهم فيها. يضاف إلى ذلك أنماط التربية الحديثة القائمة على الإفراط في الدلال وحماية الأبناء في مواجهة الإحباط أو الفشل الطبيعي، مما يساهم في تنشئة أجيال تفتقر إلى المرونة النفسية، وتعتبر النعم والمزايا هبات واجبة التحقق، وتغفل تماماً عن كونها ثماراً للكفاح والسعي المستمر. تتجلى نتائج هذا المرض الاجتماعي في مظاهر شديدة الخطورة تؤثر على سلامة البناء المجتمعي. تآكل العلاقات الإنسانية، يميل الأشخاص المصابون بعقدة الاستحقاق إلى الأنانية والنرجسية، مما يضعف التعاطف المتبادل ويزيد من النزاعات الأسرية والمهنية نتيجة غياب التقدير المتبادل. احتقان السلم المجتمعي، يولد هذا الشعور حالة من التذمر الدائم والمظلومية المزيفة، فحين يعجز الفرد عن نيل ما يظن أنه حقه المطلق، يمتلئ قلبه بالحقد تجاه المحيطين به وتجاه مؤسسات المجتمع. تراجع الإنتاجية والكفاءة، تضعف قيمة العمل والاجتهاد عندما يسود الاعتقاد بأن المكانة والامتيازات تأتي كحق مكتسب بناء على الهوية أو المظهر، مما يؤدي إلى تبلد السعي وخمول الطاقة البشرية.

طبعا فكرة أنه أكو داء اجتماعي يتعلق بالاستحقاق هي فكرة في الغالب عندنا، خصوصا هي مرتبطة بعدم الإنجاز. يعني واحد مثلا ما جاي يؤدي الأشياء اللي مفروضة عليه، لكنه يشعر بأنه يستحق أجر مثلا، ويستحق مكافأة، ويستحق واقع سياسي أفضل، وما يؤدي اللي عليه لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حياتيا كذا إلى آخره. وهنا طبعا يفترض أنه إحنا ندرب أنفسنا أحيانا على مسألة، يعني مسألة فهم بعض التفاصيل المتعلقة بفكرة الاستحقاق. يعني فهم شنو واجباتك وشنو الأشياء اللي يفترض أن نسويها. في كثير من الأحيان إحنا نفكر في الحقوق منفصلة، هاي كلمة منفصلة عن فكرة الواجبات. وفي سنوات سابقة كان يعني خلال الأنظمة الشمودية دائما السلطة تفكر في المواطن على، يعني تجبر المواطن على أن يفكر بماذا؟ على أن يفكر بواجباته، ما يفكر بحقوقه. هو لازم شنو؟ لازم يروح بالجيش، ومن يخلص الجيش بعدين

متطوع شهرين ما ادري ايش جد، وبجيش القدس وبجيش كذا وحروب وكذا، إرادة الحاكم ها، هو ما عنده حقوق، يفكرون بي بمن بالواجبات. ولذلك مفردة الاستحقاق خصوصا بعد 2003 صار اكو نوع من الشعور الجمعي، وانا هنا ما اجزم يعني هذا مجرد يعني وجهة نظر، صار هناك شعور جمعي لدى كثيرين انه احنا ينبغي الان ان نكافئ، خلص يعني انتهى النظام شنو الدكتاتوري، راح صدام اللعين المجرم وكذا الى اخره، وعليه الان ينبغي لهذا المجتمع ان يكافئ ان تاتي الكهرباء ولا تنقطع وان توفر المشتقات باسعار زهيده وان تبنى المصانع وان يعني تبنى المرافق السياحيه وان يعني تعبد الشوارع وتبنى المدن السكنيه وتوزع الاراضي وجبل الحياه شنو يعني تنتعش بهذه الطريقه. بينما هو من اللي ينعش هذه الحياه؟ التوجه الاجتماعي، المجتمع شنو اولوياته؟ اخبرني عن اولويات افراد هذا المجتمع. هل اولويات افراد هذا المجتمع ان ينجز عمله باتم صوره؟ هل من اولويات هذا المجتمع ان يلتزم بعمله باتم صوره ممكنه؟ هل من اولويات هذا المجتمع ان يحترم القوانين؟ هل من أولويات هذه المجتمع أن يحترم الأخلاقيات العامة؟ هل من أولويات هذا المجتمع أن يحترم حق الآخر المختلف المغاير في التعبير؟ لا عدنا من يسويهن، هذا من يسويهن يعني إذا إحنا من نسويهن، يعني هذا المجتمع شلون يرقى إلى أن يعيش حياة أفضل وهو المنتج؟ دائما نحكي احنا على بعض يعني تلقى ناس مثلا يحكون على المدرسين، المدرسين مدارس خاصة وكذا، تلقى ناس يحكون على الأطباء، تلقى ناس يحكون على كذا، تلقى ناس يحكون على البنشرجي، تلقى ناس يحكون على أبو المخضر، تلقى ناس يحكون على كذا واحد. بس احنا كمنظومة اجتماعية احنا كنا بينا حكي، بينا مشاكل، احنا كمنظومة اجتماعية بينا مشاكل، وجزء من مشاكلنا احنا غير قادرين على ان ننتج طبقة سياسية كفوءة، مو احنا كمجتمع لا يعني هذا المجتمع ما جاي يطلع منه سياسي زين، ليش هذا السؤال؟ يعني الصوج من السياسي فقط، لو اكو صوج بالبنية الاجتماعية اللي بيها خلل، بيها خلل، فهمنا بخلل، فهمنا شعاراتي، نحكي احنا نحكي نسولف، بس من نجي نطبق اكو بون شاسع، فوارق هائلة بين الشعار وبين السلوك، بين القول وبين الفعل.

0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.

0: ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دمع على الخدين سال دم، ومن سوى الله ناوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى ان الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
2: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.
3: يحذر مرصد العراق الاخضر من تلوث خطير في مياه دجلة، مؤكداً احتوائها على مواد عضوية معقدة بعضها مرتبط بأمراض السرطان واضطرابات الغدد الصماء، وهي مركبات يصعب التعامل معها في محطات التنقية الحالية. في البصرة تتدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى الأنهار، ومع حلول الصيف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تتفاقم أزمة الماء كماً ونوعاً. هذه حكاية نهر تغير ومدينة تتذكر وأجيال قد تدفع الثمن. على ضفاف شط العرب يجلس أبو علي ينظر إلى الماء كأنه يبحث عن شيء ضاع منه. كان السبعينيات بالنسبة له زمنا آخر، زمنا يسميه جيل الطيبين، حين كانت الأنهار في البصرة أربعة، وحين كان الماء نظيفا والسباحة عادة يومية والصيد رزقا كريما.
4: لحقت عليها أنا هنا نسبح وهنا نصيد أسماك، وثروة كان يجي من العشار، هذا يمتد الخورة من هناك يطلع. عندنا أربع أنهر بالبصرة ومن ضمنها حتى شط الترك، يعني أنا لحقت عليها كلها. هاي فترة السبعينات لحقت عليها، اللي هي نسميها الجيل الطيبين. أنا لحقت عليه، كان الماي نظيف، أما إرشادات الدولة ما عندنا كل إرشادات الدولة، لا المجتمع ولا الدولة. يعني هسه اليوم بلاد أخرى ما عندها أنهر، تفتقد إلى الأنهر، تجي تكرر الماي من المجاري تكرم. لا دولة مهتمة بالأنهر، لا منتزهات. هذا المفروض يصير منتزه، هذا المفروض يصير كورنيش، مو كورنيش واحد عندي أنا وتكتب لي الدنيا كلها. أنا بلد بصرة، بصرة روح أرجع للتاريخ، للتاريخ البحرين كانت تمتد كلها بلادها، يسمونها البحرين. الحد المدينة كان البحر لهناك، وبدأ يجف وعدم اهتمام الحكومة.
3: ما يقوله أبو علي ليس حالة فردية. أبو محمد مواطن آخر من البصرة يذهب أبعد من الحنين، يصف الواقع كما هو. مياه المجاري ليست في البصرة فقط، إنما في مناطق عديدة من العراق تصرف مباشرة إلى دجلة والفرات، ومعامل الأسمدة وغيرها من المنشآت الصناعية تصب مخلفاتها في الأنهار دون معالجة حقيقية، ويربط بين الأزمة المحلية وصراعات إقليمية أوسع على المياه في ظل ما يسميه البعض معركة المياه.
5: ومع الأسف الشديد يعني كل المجاري مو بالبصرة فقط، وإنما في كل العراق تصب في الأنهار في دجلة والفرات طبعا، وكذلك بالنسبة للمعامل الأسمدة وغيرها أيضا تصب في الأنهار. ليس هناك معالجة حقيقية لهذه القضية، وإذا بقينا على هذه الحال وحقيقة سوف نصل إلى أردأ من هذه المسألة. يعني كأنه مجاري، يعني ماء مجاري مو ماء ما الأنهار وماء للشرب. يجب أن تهتم الدولة، طبعاً هو هذا واجب الدولة أولاً حقيقة، يعني هو أول شيء الدولة ثم المواطن. الآن صارت معركة، هناك معركة عالمية اسمها معركة المياه. مثلاً تركيا الآن تحارب العراق بهذا يعني، وربما تكون هناك حرب مياه عالمية.
3: لكن ماذا يحدث علمياً داخل الماء؟ الدكتورة سعاد قاطع خشان مسؤولة شعبة التربة والمياه في مديرية زراعة البصرة توضح أن كل عملية صناعية يجب أن تتعامل مع مخلفاتها بطريقة مدروسة.
6: بسبب الانفجار طبعاً السكان اللي جاي يصير عندنا نمو سكاني كلش كثيف، المجال الصناعي، الاستخراجات النفطية والبترولية والغازات المتطايرة نتيجة هاي الأعمال، إضافة إلى استخدام التسميد بصورة غير صحيحة، الزراعة، الري اللي يكون غير مخطط إليه، هاي كلها تؤدي إلى أنه المياه تصبح بيها شحة وأيضاً نوعيتها تصير رديئة. ونشوف أنه المياه بنهر دجلة بدأت تنحسر، مستواها يكون أقل، مستوى الملوحة بيها بدأ يرتفع، نوعيتها أصبحت أردأ من ما كانت عليه سابقاً، الأطلاقات تجي للعراق المائية قليلة، تقلبات المناخية عندنا اللي جاي نمر بيها، ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار.
3: في حديث آخر تضيف الدكتورة سعاد أن الانفجار السكاني والتوسع الصناعي والاستخراجات النفطية إضافة إلى الري غير المخطط له كلها عوامل تؤدي إلى شح المياه وتدهور نوعيتها.
6: كل عملية تصير صناعية يجب أن أنت تفكر كيف تتخلص من المخلفات مالتها وتعالجها وتتعامل وياها. هاي طبعا حسب الجهات، مثلا البترول لهم جهة معينة، الصحة لهم جهة معينة، لكن إحنا زراعيا نقدر نحكي عن الأسمدة. الأسمدة طبعا هي الإسراف بيها وطريقة الاستخدام مالتها غير صحيحة، بالتالي راح تنزل تروح للماء، تروح ويا مي البزل، تنذب المياه أيضا بالشط العرب أو الأنهر الفرعية، هاي كلها طبعا تروح المواد راح تأثر على الأسماك، قسم من عندها يمتز بجلد الأسماك وبالتالي الناس والبشر يأكلونه، تزيد النيتروجين راح تزيد الطحالب وتزيد النباتات وتزيد ارتفاعاته. هاي كلها المواد من تتراكم بالمياه راح تتكون بعدين، الماء أيضا بمواد وبمركبات أخرى وجايب وياه أيضا مواد ثانية راح تتفاعل راح تكون معقدات.
3: نعود إلى أبو علي، لا يستخدم لغة الأرقام ولا المصطلحات العلمية، كلمة واحدة يكررها 3 مرات مخزية، ويطلق عبارة تختصر مخاوف جيل كامل، الأجيال القادمة قد تستبدل كأس الماء بأكواب من النفط.
4: مخزية ما ينحكي بها، يعني حتى النهر الثالث ركضنا عليه وموتنا حتى الأسماك دي، بس ما عدا البلطي من مصر جابوا إني وخلوه بس يحفر بالطين النهر الثالث، أما هاي الأنهر ماتت، هاي صارت الماي مجاري، ماكو عندنا ثروة مائية حاليا، لا حال الثروة الصناعية والزراعية والتجارة راح تنقض عليها بلد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله، بس الجيل القادم أو الأجيال القادمة راح تبدل قلاص الماي مقابل 4-5 قلاصات نفط.
3: الأسابيع الماضية شهد العراق موجة أمطار تجاوزت في بعض المناطق 150 مليمتر، فهل يمكن أن تكون هذه الأمطار حلاً؟ الدكتور محسن عبد الحي المتخصص في شؤون المياه يشرح ما يعرف علمياً بمبدأ التخفيف.
7: عندما تكون هناك شدة مطرية تجاوزت في بعض مناطق إقليم كردستان في مناطق الوسط تجاوز حتى 150 مليمتر، هذا الحقيقة أكيد يحدث فارق، لكن مدى درجة الفارق هنالك مصطلح يسمى ديلوشن إفكت، أي مبدأ التخفيف. متى ما كانت هنالك مسطحات مائية أو مجاري نهر، على سبيل المثال شط العرب، هنالك تراكيز عالية من الملوثات وتراكيز عالية من الأملاح بسبب سيادة مياه البحر، نحتاج على الأقل بمقدار الكمية اللي موجودة في عمود شط العرب الذي هو عبارة عن قناة شبه منحرف، لو أخذنا مقطع كيلومتر واحد لربما هالكيلومتر واحد هو بحدود 6 مليون بوينت سمثينج متر مكعب، إذا نحتاج بقدر 6 مليون متر مكعب حتى يخفف من تراكيز الأملاح والملوثات، وهذه الكمية أيضا لا تعود إلى نوعية المياه في عقد السبعينات أو الثمانينات، إذا هذه الكميات المياه المطرية نحتاجها بهطولات وكميات عالية جدا.
3: حتى الأمطار الأخيرة التي بلغت بحسب البيانات نحو 240 إلى 250 مليون متر مكعب لا تمثل سوى 4 إلى 5% من إجمالي الاحتياج المائي المطلوب للخزين الآمن في السدود والمجاري، ويؤكد أن تحسين نوعية المياه يتطلب هطولات غزيرة ومستمرة قد تمتد إلى 60 يوماً على الأقل.
7: حسب البيانات الأخيرة من مراكز الدراسات أو الدوائر المناخية الأرصاد الجوية حققت ما قيمته بحدود 240 إلى 250 مليون متر مكعب، وهذه الكمية الحقيقة قليلة جدا باعتبارها ما تساوي نسبة 4 إلى 5% من مجموع المياه التي يحتاجها العراق كخزين مائي في السدود وأيضا يكون مسطح مائي في الأعمدة. إذن هذه الكمية قليلة جدا، نحتاج نحن كمختصين وبعلوم المياه نحتاج على الأقل غيث إلهي يستمر على الأقل مستمر لمدة 60 يوم حتى يحسن ابتداء من نوعية المياه في المسطحات أو المجرى المائي الحالي، وأيضا يكون هنالك خزين آمن ممكن أن يحقق الأمن المائي للعراق لأغراض تغطية الاستهلاك البشري أو الزراعي أو الصناعي.
3: الأستاذ هادي حسين مدير زراعة البصرة يصف تأثير المد الملحي الذي بدأ يتفاقم منذ عام 2009. الملوحة امتدت حتى قضاء القرنة وأثرت على النخيل والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية وحتى الدواجن والنحالين.
8: طبعا المد الملحي أثر بشكل واضح وكبير حقيقة على الزراعة والقطاع الزراعي. امتد هذا اللسان الملحي بدون حلول ناجعة منذ عام 2009 ولا يزال بتقدم مستمر وصل إلى قضاء القرنة. هذا المد الملحي أثر بشكل كبير على قطاع النخيل والمحاصيل الاستراتيجية وكذلك الثروة السمكية حتى على مستوى الثروة الحيوانية، قطاع الدواجن، النحالين يعانون من المد الملحي، كل القطاعات المرتبطة بالقطاع الزراعي أو المفاصل إن صح التعبير يعني تأثر بالمد الملحي، تقليص مساحات زراعية، قلة بالإنتاجية على مستوى التمور، تردي نوعية التمور مقارنة بالمواسم التي تلت هذا العام.
3: بين تحذيرات المنظمات البيئية وشكاوى المواطنين وتفسيرات الخبراء تتضح صورة واحدة: الماء في العراق ملف بيئي وصحي واقتصادي وأمني في آن واحد. نهر دجلة الذي حمل الحضارات يواجه اليوم اختبار البقاء. السؤال اليوم ليس هل تلوث، إنما هل يمكن إنقاذه قبل أن يصبح ما نحذر منه واقعاً؟
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم. اذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو، يا هلا ويا مرحبا بكم.
9: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتم من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
10: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
11: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
12: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
13: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
2: من قلب البصرة،
14: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير.
11: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: الذكاء العاطفي في المرأة. يتراود في أذهاننا دائماً عن ماهية الذكاء العاطفي وما أهميته بالنسبة للمرأة، وكيف لنا أن نميز من تتمتع به ومن تفتقر إليه، رغم أنه سؤال به نوع من الجدل من جانب النظر إلى أنه كيف لأنثى تتمتع بغريزة فطرية من العاطفة أن تطالب بالتحلي بموهبة تمتلكها بالأصل. لذلك قد يكون مفهوم الذكاء الجديد بمصطلحات الذكاء لا يشير إلى العاطفة بشكل مباشر، ولكن إلى أن المرأة بحاجة إلى معرفة كيفية تعزيز واستغلال هذه العاطفة والميزة في علاقتها مع الآخرين، بمعنى أن تحرك قطع الشطرنج بوعي وإدراك لحماية الملكة من التعاملات السلبية، بحيث تتعامل بحرفية وقدرة عالية من التركيز، وترحب بالنقد برحابة صدر قادرة على تقبل الآخرين والتعاطف معهم، وتكون على استعداد لتغيير للأفضل. العاطفة كأنها كينونة البقاء والتقدم بهذا الوجود، فهي بالأساس موجودة لدى جميع المخلوقات للحماية وكأداة إنذار، ولكن هي أكبر من ذلك في النساء، فهي جزء متأصل عميق الجذور، كامن في تشكيل هويتها الذاتية، ورمز من رموز جوهرها. والذكاء هو تمام الشيء، ويعرف أيضا بالجمرة المشتعلة، وتجري معالجة عملية الذكاء والمشاعر في الدماغ. لذلك لكي توصف المرأة بأنها ذكية عاطفيا وشعلة مشتعلة، عليها برغبة المزيد من الفنون وأساليب التواصل وإضافتها لشخصيتها، لتصبح ذات إمكانية جلية وكبيرة من التحليل والتركيب والتمييز والتكيف والاختيار، واقتراح النتائج بدون إحداث تغيرات سلبية فيها، سواء كانت نفسية أم بدنية، مع تغيرات في المزاج الشخصية والتحفيز على بعض السلوكيات التعبيرية ذات النتائج العكسية، بحيث تصبح متمكنة من استجابة واعية، إجادة التعامل والتأقلم مع تطورات المواقف والحياة بشكل عام.

القدرة على فهم وإدارة وتحفيز الذات والآخرين، والتحكم بهيمنة قبضة العاطفة القوية ومقر قيادتها على عقل المفكر، والإمكانية على التفكير النقدي بوضوح وعقلانية للوصول إلى إجابات ونتائج منطقية أكثر، بحيث يكون هناك موازنة باستخدام العاطفة والمنطق وأثرهما العظيم على النساء. فالمرأة الذكية عاطفياً لها مقدرة كبيرة على النجاح والتعامل مع عصر الابتكار والإبداع الذي يجري فيه ربط بين المعلومات والاستنتاجات بدون أن تؤثر قوة العاطفة الهائلة في السلوك واتخاذ القرارات، فهي متمكنة من المهارات النقدية وكذلك منفتحة على ثقافة النقد وخصوصاً البناء والتحكيم المنطقي للعقل. لا يقتصر الذكاء العاطفي على مجموعة معينة من النساء عن غيرها، حيث يجري تقييمه اعتماداً على شخصية المرأة نفسها بتداخل عوامل عديدة غير مبنية على تلك الأنماط والسمات التي شكلت شخصيتها وتكوينها والتأثير فيها، وإنما بإدراك ماهية شخصيتها وإدارة العواطف والمشاعر التي قد تؤثر سلباً في هذه الشخصية، وكذلك تغير الأفكار وتصوراتنا الذهنية السابقة بحيث تتناسب مع الواقع وتساعد على تغييره إلى الأفضل، في حين أنه من الصعب كثيراً تغيير شخصية الأفراد، إلا أنه يمكن تغيير نسبة ذكائه العاطفي وزيادتها، وذلك باكتساب مهاراتها وتعلمها والاستفادة قدر الممكن منها في مجالات الحياة المختلفة.

يختلف كذلك الذكاء العاطفي في المرأة عن الذكاء العقلي لديها، الذي يعتمد على مدى البراعة في التعرف إلى الأنماط وحل المشكلات والحدس والمعالجة البصرية والمكانية والرياضيات والمنطق وغيرها الكثير من معايير قياس معدل الذكاء العقلي حسب الشطارة والحنكة. وكذلك لا تعد كل امرأة تتمتع بالاستقرار العاطفي ذكية عاطفياً، ولكنها تكون أكثر امتيازاً لاكتسابها نظراً إلى قدرتها على معرفة وإدراك ذاتها بسهولة عن تلك التي تعاني من أضرار داخلية تؤثر بطريقة عكسية وغير فعالة في نفسيتها، مما يجعل حياتها الخارجية غير متزنة، ومن ثم تفتقر ولا تستطيع إتقان مفاهيم الذكاء العاطفي حتى يجري حل مشكلة عدم الاستقرار العاطفي. لا يتناقض الذكاء العاطفي مع كل من المفاهيم السابقة، ولكن تعد الشخصية الواعية التي تتمتع بذكاء عقلي واستقرار نفسي وعاطفي من مقومات الأفراد الذين ينعمون بما تغدق عليه هذه الخبرة من فوائد في حياتهم، وخصوصاً في علاقاتهم العملية، شؤون الأسرة الشخصية، المهنية والاجتماعية.

أهمية الذكاء العاطفي للمرأة. المرأة الذكية عاطفياً تتميز بصفات قيادية، وخصوصاً في مجال العمل، مما يزيد من الإنتاج وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكبر. القدرة على رصد تصرفات وحركات الآخرين مع مراعاة مشاعرهم والتعاطف معهم، وتفسير الإشارات والإيماءات خلف كل عاطفة لفهم الرسالة منها. إدارة التوتر والتحكم بالانفعالات بقدرة عالية، وتحمل ضغوط الحياة، وإمكانية التعامل مع المواقف بإيجابية، والحفاظ على نظرة واقعية للحياة. الذكاء العاطفي مهم في بناء علاقات صحية مثمرة، وتحمل المسؤولية في العلاقات، والقدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين، والتعامل مع الفشل بشكل سليم. إدارة المشاعر الذاتية والتمكن من فنون الاستجابة للمواقف وردات الفعل بشكل فعال ومناسب، وتقبل التغيير المستمر والتكيف معه. القدرة على مسامحة الآخرين وعدم الشعور بالكراهية والحقد تجاههم، مع عدم إظهار سلوكيات وتعابير توحي بذلك. لذلك الذكاء العاطفي مهم في حياة المرأة، وهي قادرة على توجيه مميزات هذه المهارة لصالحها للتمتع ببراعة لغوية منطقية، وتكوين علاقات متوازنة متداخلة مع الناس، كذلك لتتناغم حياتها مع عواطفها الحقيقية، وتصبح خبيرة في فن إدارة العلاقات، مما يساهم من نجاحها وتفوقها بشكل كبير. لا يمكن حصر الذكاء العاطفي كذلك على اختلاف وانفتاح وتحضر المجتمعات التي تكون المرأة موجودة فيها، ولكن قد تؤثر البيئة والمجتمع في المرأة الذكية عاطفياً. فهناك بعض المجتمعات التي ترحب بقدرة المرأة على التفكير والمشاركة وإدارة الآخرين، على الرغم من عدم تطورها ووجودها في أماكن قد تعد نامية وبدوية، ولكن مع ذلك فهي أكثر انفتاحاً ودعماً للمرأة، وربما يتم التدريب على هذه الميزة منذ الصغر، فيعدون أكثر قدرة على تحمل المسؤولية والتحكم بالعواطف وتحكيم المنطق. وكل ذلك على الرغم من عدم توفر التعليم والانفتاح على العالم الخارجي وعلى أي ثقافات أخرى، وقد لا يتحلون ويتصفون بمعايير الذكاء العقلي، ولكن لديهم قدرة وإمكانية عجيبة من الذكاء العاطفي التي بواسطتها يديرون شؤون حياتهم، وبإمكانهم من خلال ذلك فقط الاندماج والتداخل مع المجتمعات والناس للتواصل الفعال والتعاون. ويعتبر الذكاء العاطفي بالنسبة لهم وسيلة كذلك لتحقيق غاياتهم التي يطمحون لها. هناك كذلك المجتمعات في بعض الدول النامية التي كثيراً ما تحد وتحصر المرأة ضمن إطار التفكير النمطي، ولا تتقبل من الأساس مفهوم الذكاء العاطفي، وتعتبره تهديداً لقيمها، وبذلك تفتقر المرأة ليس للذكاء العاطفي فقط، وإنما يؤثر ذلك سلباً في شخصيتها أيضاً. أما في مجتمعات الدول المتقدمة حيث أنها أنسب للمرأة الذكية عاطفياً، إلا أن العديد يفتقر إلى مهارات هذا الذكاء، وتكون أغلب النساء غير واعيات أو مدركات لهذه المميزات، ولا يستطعن بالتالي الانضمام إلى فئة ذات الطراز المميز، ويعانين دائماً في علاقاتهم مع الآخرين. يفتقرن إلى مقدرة إرسال واستقبال العواطف، وكذلك لا يقدرن على التحكم بمشاعرهن، ولا يعرفن حتى الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك. يعتقد البعض أن هناك جانباً مظلماً سلبياً للذكاء العاطفي، متمثل في استخدام هذه المهارة بطريقة غير فعالة، قد تؤدي إلى العدوانية والرغبة في السيطرة على الآخرين والتأثير فيهم لتنفيذ أوامرهم. ولكن هذا متناقض مع المفهوم العام للذكاء العاطفي، ويعارضه لأن محوره الأساسي هو التعاطف مع الناس والتعامل الجيد معهم. لذلك يمكن الحد من هذه الظواهر بالإدراك السليم لمفاهيم الذكاء العاطفي، والتعامل مع الشخصيات السلبية بطرق فعالة،
تتناسب مع المواقف التي يضعونك فيها. في الأخير، على المرأة عدم التسليم لغريزتها العاطفية وتحكيم العاطفة في إدارة شؤون حياتها، ويجب اكتساب الإمكانيات التي تساعدها في إدارة ذاتها وحياتها بشكل أفضل، بحيث يكون لديها القدرة على مواجهة الانتكاسات والتحديات. الاتزان اجتماعياً، التزام في تكوين علاقات أخلاقية وفعالة، تقبل الذات والآخرين والمجتمع بالتحلي بالقدر من الكفاءة الاجتماعية اللازمة والكفاءة في إقامة العلاقات الشخصية للاستمتاع بالحياة والاستفادة إلى أقصى الحدود من جميع الفرص التي توفرها.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: لماذا نصر على متابعة الهاتف وتجاهل الأصدقاء الجالسين معنا؟ بالتأكيد البعض منا مر بهذا الموقف من قبل، عندما تجلس مع مجموعة من الأصدقاء أو أفراد العائلة وتتحدثون في مواضيع مختلفة، ليفاجئك أحدهم بمتابعة الهاتف وتجاهل هؤلاء الأشخاص الموجودين. بل ربما نذهب لأبعد من هذا ونقول إن هذا الشخص قد يكون أنت.

قد يتفهم الأصدقاء أو الأشخاص الجالسون انشغال هذا الشخص بمتابعة الهاتف إذا ما كان يرد على رسائل من العمل أو رسائل طارئة، لكن المفاجأة تظهر عندما يكون هذا الشخص مشغولا باللعب على الهاتف أو الدردشة مع الآخرين أو تصفح مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام. هنا يشعر الجالسون بنوع من الإهانة والضيق من هذا الشخص. في الآونة الأخيرة فرض علينا التقدم التكنولوجي وتطبيقات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في حياة البشر بشكل عام ظهور مصطلحات اجتماعية جديدة أصبح من الشائع استخدامها الآن مثل سيلفي. وأحدث هذه المصطلحات التي انضمت للقاموس هو مصطلح بوبينك الذي أصبح استخدامه شائعا لوصف هذه الحالة من تجاهل الآخرين والانشغال بالهاتف.

بوبينج مصطلح مزيج من كلمتين سنابينج وتعني الازدراء وفون، وهو يصف عملية ازدراء شخص تتحدث معه بشكل مباشر أو ضمن مجموعة عبر استخدام هاتفك والتركيز فيه والانشغال به متجاهلا الأصدقاء والرفقاء المحيطين بك. لأول مرة في مايو آيار 2012 تمت صياغة مصطلح بوبينج عندما ابتكرت وكالة إعلانات استرالية هذه الكلمة لوصف الظاهرة المتنامية المتمثلة في تجاهل الأشخاص لأصدقائهم وعائلاتهم الذين كانوا أمامهم مباشرة، وبدلا من ذلك يتصفحون هواتفهم. وبعد فترة وجيزة أطلقت حملة لوقف هذا السلوك الاجتماعي السلبي ستوب بوبينج. وقد وجدت إحدى الدراسات إن أكثر من 17% من الأشخاص يقومون بهذا الفعل 4 مرات على الأقل في اليوم، وأفاد ما يقرب من 32% من المبحوثين إنهم يتعرضون للتجاهل من الآخرين عبر التعلق بمتابعة الهاتف من 2 إلى 3 مرات في اليوم. يظهر بحث قيام شخص ما بانتظام بمتابعة الهاتف وتجاهل رفقائه يعتمد على شخصية هذا الشخص. فوفقا لبيانات تم جمعها من 500 شخص معظمهم من الطلاب الجامعيين، فإن الأشخاص الأكثر اكتئابا وقلقا اجتماعيا وعصابا هم الأكثر عرضة للانشغال بالهاتف وتجاهل الأصدقاء. يميل الأشخاص الذين ينشغلون عن أصدقائهم بهاتفهم إلى البحث عن نوع من التعزيز الاجتماعي، وبكلمات أبسط فإن هؤلاء الذين يشعرون بنوع من عدم اليقين بشأن أنفسهم أو كانوا في وضع قلق شديد غالبا ما يبحثون عن دعم إضافي. وهنا يظهر دور الهاتف وأهمية التعلق به بالنسبة لهم.

ليس هذا فحسب، بل إن التعلق باستخدام الهاتف له علاقة إلى حد ما بما يطلق عليه الخوف من الضياع. والخوف من الضياع نوع من القلق الاجتماعي الذي ينبع من الاعتقاد بأن الآخرين قد يستمتعون بينما يتجاهلون معاناة وقلق أحد الأشخاص بينهم، أو إنهم لا يعتبرونه موجوداً. وهذا الشخص الذي يعاني من حالة الخوف من الضياع يشعر بالرغبة في البقاء على اتصال دائم مع ما يفعله الآخرون، لأنه لو لم يشارك فهو يعتقد أن الآخرين لا يشعرون به. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فإنهم دائما ما يلجؤون إلى مجتمع ما للحصول على الدعم، وهنا يصبح التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أكثر أهمية بالنسبة لهم من الصداقات الشخصية. على الجانب الآخر، فإن أولئك الذين يتميزون بدرجة عالية من الوفاق مع الآخرين هم أقل احتمالية لأن يكونوا من هؤلاء الذين ينشغلون بهواتفهم ويتجاهلون الناس. ويقصد بالوفاق واحدة من سمات الشخصية الخمس الكبرى: الثقة والإيثار واللطف والمودة والوفاق. ويتميز الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عال من الوفاق في اختبارات الشخصية بأنهم دافئون وودودون ولبقون، ولديهم بشكل عام نظرة متفائلة للطبيعة البشرية، ويتوافقون مع الآخرين.

وأيضا يتميز الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من الوفاق بأنهم أقل تمركزا حول التفاعلات الاجتماعية، أي لا يفضلون أن تدور التفاعلات الاجتماعية حولهم ويتفهمون ألا يكونوا هم مركز كل شيء. لذا ليس من المستغرب أنهم يريدون تجنب السلوك غير المهذب أو غير المتعاطف مثل متابعة الهاتف أثناء تحدث أصدقائهم. في علم النفس هناك ما يسمى دوافع التقارب، والتي ترتبط بالأفعال التي تزيد من العلاقات الاجتماعية، مثل طرح الأسئلة والتواصل البصري والانخراط في المناقشات. وفي المقابل هناك ما يسمى دوافع التباعد، وهي الأفعال التي تقلل من العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، مثل الانشغال باستخدام الهاتف. وقد وجدت دراسة أن تجاهل الآخرين عبر متابعة الهاتف يمثل تهديداً لأربعة احتياجات أساسية، وتلك الاحتياجات الأساسية هي الانتماء واحترام الذات والهدف من الوجود والسيطرة. فعندما يتجاهلك أحد ما، قد تشعر بالرفض والاستبعاد وعدم الأهمية، ويمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على صحتك العقلية.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتم تجاهلهم من الآخرين بسبب متابعة الهاتف من المرجح أن يحاولوا استخدام هواتفهم بنفس الطريقة بهدف التفاعل مع شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لملء هذا الفراغ. ومن هنا تبدأ حلقة مفرغة تتسبب في تزايد التأثيرات السلبية للانشغال بالهاتف على حساب البشر. لقد وجدت دراسة أمريكية أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تجعل مشاعر الاكتئاب أسوأ، وكلما زاد استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي زادت احتمالية شعورك بالاكتئاب أو القلق.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: بيئة العمل السامة. من الطبيعي جدا أن تشعر بالضغط بسبب العمل، وليس من المفترض أن تحب كل دقيقة تقضيها في العمل، لكن هذا لا يعني أيضا أن تكرهه، ولكن أن تشعر بأنك عالق في مكان عمل سيء حتى لو كنت تتقاضى مبالغ كبيرة أمر لا يتوجب عليك السكوت عنه. أيضا تشكل الأشياء السامة ضررا بالغا على صحتك، فهي ليست مجرد مزعجة أو مرهقة. مكان العمل السام هو بيئة مهنية تشعر فيها بالتلوث الاجتماعي والأذى بسبب الضغط أو المسؤوليات أو التحيز أو الظلم أو أي مشاعر أو تجارب سلبية أخرى. قد تسرق بيئة العمل السامة سلامك الداخلي وتعيق إنتاجيتك في العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تقييد فرصك المهنية من خلال تثبيت قدرتك على تطوير نفسك وتحقيق أهدافك الوظيفية. وأحياناً يمتد تأثير المحيط السام إلى حد الإضرار بصحتك النفسية. نادراً ما تنحصر تأثيرات الأجواء السامة داخل مكان العمل، بل تتبعك إلى المنزل بعد انتهاء ساعات الدوام لتؤثر سلباً في حياتك الشخصية. لذا من المهم إدراك المشكلة في وقت مبكر حتى تستطيع العثور على وظيفة جديدة إذا لزم الأمر. إليكم أحبتنا المستمعين علامات تدل على أن بيئة العمل الذي تزاولونه سامة. يشعر الشخص الموجود في بيئة عمل سامة بالقلق والإجهاد المستمر، كأنه يواجه دائماً تحديات هائلة متواصلة دون أخذ فترة استراحة. أولاً، ضعف التواصل والوضوح. تتوقع منك العديد من الوظائف المختلفة أن تعمل بمستوى معين دون توجيه أو إشراف كبير، هذا أمر عادي، لكن غالباً ما تخلو أماكن العمل السامة من الموظفين والمسؤولين القياديين القادرين على التواصل الجيد وتوضيح أهداف العمل. ثانياً، الشللية والإقصاء. يميل الأشخاص المتشابهون في طريقة التفكير إلى الاجتماع معاً على غرار القول الشائع الطيور على أشكالها تقع، لكن انتشار هذا النمط في بيئة العمل أمر مؤذن، لأن العمل بروح الفريق عنصر ضروري للغاية لنجاح أي عمل. يشكل الموظفون في كثير من الأحيان مجموعات بناء على الولاءات المشتركة، الأمر الذي ينجم عنه إقصاء زملاء العمل الآخرين غير المتوافقين مع قيمهم الأساسية. ثالثاً، النميمة والشائعات. قد توظف أماكن العمل السامة أشخاصاً معتادين على اختلاق الحكايات ونشر الأكاذيب لجذب الانتباه، وإذا ما شارك موظفون آخرون أو مسؤولون إداريون في هذا السلوك السيء يكون من الصعب جداً على أي موظف جاد تأدية عمله بكفاءة.

رابعاً، عدم كفاءة القيادة. لا جدوى من محاولة إنجاز عملك يومياً على أكمل وجه. في حال عدم وجود قيادة ذات كفاءة، تحدد المسؤوليات وتحاسب أي مخطئ، تقدم بيئات العمل السامة للعاملين، خيارات محدودة، وأملاً ضئيلاً في إمكانية حدوث تغير إيجابي في ظل وجود قادة ضعفاء غير أكفاء وكثيراً من البيروقراطية، وهو وضع لا يسمح بإدخال أي تغيرات مهمة على السياسة العامة. خامساً، طاقم عمل يفتقر إلى دوافع الإنجاز. انظر حولك، هل يبدو الموظفون الآخرون متحفزين ومستمتعين بوظائفهم؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه علامة تدل على بيئة العمل السامة. يشير الموظفون المحبطون عادة إلى الأجور المتدنية أو سياسات الشركة السيئة أو فرض قواعد صارمة. سادساً، التطور البطيء على المستوى المهني. حاول الابتعاد عن أي بيئات عمل تخنق قدرتك على التعلم والتطور. تكون عادة الشركات التي تستثمر في موظفيها أكثر كفاءة بوجه عام من غيرها، لذا ابحث عن فرص التطور الوظيفي مثل الحصول على برامج تدريبية ودورات توجيهية وإعداد خدمات تطوعية.

سابعاً، مطالب مبالغ فيها. يجب ألا تجبر من قبل صاحب العمل على اتخاذ خيارات غير عقلانية تؤدي إلى اختلال التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية. يعد هذا المكان بيئة عمل سامة، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين لديهم هوايات أو عائلات ينبغي لهم الاعتناء بها. يتسبب هذا الوضع في حدوث مزيد من الضرر عندما تتعرض لضغط متعسف لتلبية متطلبات الوظيفة على حساب أي شيء آخر. ثامناً، سمعة سيئة في سوق العمل. تكشف السمعة السوقية للشركة وسط شركاء الأعمال أو البائعين الكثير عن أجواء العمل داخل هذه الشركة. إذا كانت الشركة تتعرض باستمرار للانتقادات والملاحقة القضائية، فقد تكون علامة على أوضاع شديدة السمية كامنة تحت السطح. تاسعاً، الإحساس الداخلي. حدسك قد يخبر بالكثير عن مكان العمل، لذا عندما تشعر بأنه ثمة خطباً ما بشأن بيئة العمل، فإن إحساسك قد يكون صحيحاً. في الواقع لا تحتاج حتى إلى دليل مباشر على بيئة العمل السامة، فإذا شعرت بعدم ارتياح شديد اتجاه مكان العمل، فسيكون من الأفضل لك البحث عن وظيفة أخرى. عاشراً، الاستغلال والاحتراق الوظيفي. قد تؤدي الظروف المحيطة بمهام وظيفتك أو البيئة التي تعمل فيها دوراً كبيراً في مدى حماستك للاستمرار بهذا العمل. غالباً ما تستغل أماكن العمل السامة شغف العاملين، فتمتص طاقتهم حتى تقضي على حماستهم من خلال عدم توفير العوامل المحفزة وتعريضهم باستمرار لفترات طويلة من الضغط والإجهاد. كيفية التعامل مع بيئة العمل السامة. نظراً إلى أن العثور على وظيفة جديدة يستغرق وقتاً ولا يمكنك الخروج على الفور، فمن المفيد تطوير طرق للتعامل مع الخلل الوظيفي حتى تتمكن من الانتقال إلى وظيفة جديدة في مكان آخر. أولاً، ابحث عن أشخاص يشعرون بالطريقة نفسها التي تشعر بها. كون صداقات معهم على أمل مساعدة بعضكم البعض وأن تشاركوا أي أخبار مع المجموعة. ثانياً، افعل شيئاً بعد العمل لتخفيف التوتر. اذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أو قم بإصلاحات المنزل أو تعلم مهارة جديدة. السر هو التأكد من أنك تعيش حياة مرضية خارج العمل. ثالثاً، أنشئ قوائم لإبقاء نفسك مشغولاً، وبهذا توجه التركيز على مهامك بدلاً من الجو السام، وتملك سبباً للاستمرار كل يوم. رابعاً، وثق كل ما تفعل. احفظ رسائل البريد الإلكتروني، اكتب التعليقات والقرارات من الاجتماعات والمكالمات الهاتفية وكل شخص يتفاعل معك. إذا كنت بحاجة إلى تقديم شكوى، فأنت بحاجة إلى الدليل لدعم مطالباتك. خامساً، ابدأ طريقة المغادرة. من الممكن أن تتحسن الأمور في وظيفتك، وفي هذه الحالة قد يكون من المنطقي البقاء، ومع ذلك أثناء الانتظار ابحث عن وظيفة جديدة. إذا كنت بحاجة ماسة إلى المغادرة، ففكر في وظيفة انتقالية إلى أن تجد وظيفة تتماشى مع حياتك المهنية.

هل تشعر أنك مستنزف في العمل؟ يمكن لمعظمنا أن يتعامل مع التوتر من حين لآخر، لكن ماذا يحدث عند الإحساس بالتوتر في العمل طوال الوقت؟ قد يتعرض الأشخاص الذين يكافحون من أجل التغلب على ضغوط العمل لخطر الإرهاق وعدم القدرة على التعامل مع المسؤوليات اليومية. فما هو الاحتراق الوظيفي؟ وما هي علاماته وأعراضه؟ وما العواقب المحتملة للتوتر طويل المدى على صحتك الجسدية والنفسية؟ الاحتراق الوظيفي هو رد فعل على ضغوط العمل الطويلة أو المزمنة، ويتميز بثلاثة أبعاد رئيسية: الإرهاق والتشاؤم والإحساس بضعف القدرة المهنية، وهما قد يدفع الشخص إلى كره وظيفته وضعف طاقته الإنتاجية في العمل. يمكن أن يزيد من هذا الضغط نمط الحياة العام وأنماط التفكير كالبحث عن الكمال أو التشاؤم. الاحتراق الوظيفي في حد ذاته ليس تشخيصاً طبياً، لكن يعتقد بعض الخبراء أن الحالات النفسية مثل الاكتئاب هي المسؤولة عن الاحتراق، وهو عملية تدريجية تبدأ بالتوتر المزمن وتتطور وتتفاقم مع مرور الوقت ما لم يتم اتخاذ تدابير صحية للتخفيف من حدتها.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

احتاج تغيير موقف المسلمين من المطبعة التي اخترعها يوهان غوتنبرغ عام 1445 إلى 3 قرون لأسباب دينية واجتماعية. قوبل هذا الاختراع في الدولة العثمانية بمقاومة شديدة لم تتفتت قواها إلا عام 1728، عندما وافق آل عثمان على إنشاء أول مطبعة بحروف عربية. إن السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح قاد نهضة واسعة اشتملت على العناية بالمخطوطات اليونانية والاستعانة بالفنانين الأوروبيين واستخدام التقنيات الأوروبية في شتى الحرف والصنائع، لكنه لم يكترث لإنشاء مطبعة للدولة العثمانية خلال فترة حكمه. والحقيقة أن المطبعة لقيت مقاومة عنيدة في الدولة العثمانية، فلم يتوجس منها العثمانيون خيفة فحسب، بل حضروها تماماً. فقد أصدر السلطان العثماني بايزيد الثاني ثم سليم الأول من بعده فرمانين في العامين 1485 و 1515 على الترتيب، يحضران فيهما على الرعية من المسلمين، خاصة طباعة النصوص المكتوبة بالحرف العربي، ولم يستثنيا من الحظر سوى الأقليات الدينية الأخرى، إذ سمح لهم بطباعة النصوص العبرية وغيرها من اللغة.

تشويه الكتب الدينية. إنما حدا بسلاطين آل عثمان إلى الوقوف في وجه المطبعة والتصدي لنشاطها هو الخوف من أن يعمد أصحاب الغايات والأغراض إلى تحريف الكتب الدينية، وكان هذا السبب كافياً لإجهاض أي محاولة لإدخال فن الطباعة إلى الأستانة ونقلها إلى ولايات الدولة شرقاً وغرباً. أبى رجال الدين أن تأخذ هذه الحرفة مكانها في الدولة العثمانية، واعتبروا أن كل من يحاول ذلك يؤاخي الشيطان فيما يذهب إليه ويسيء إلى دينه. وهناك تفسير آخر للفتور الذي أظهره العالم الإسلامي إزاء الطباعة والكتاب المطبوع، فضلاً عن طول المدة التي استغرقتها معرفة العالم الإسلامي بالطباعة، وهو تفسير اجتماعي يرتبط بالتوقير الذي أبداه المسلمون لا سيما العلماء للكلمة المكتوبة بخط اليد. فقد تمتع الكتبة والخطاطون بمكانة اجتماعية واقتصادية وسياسية خاصة في المجتمعات الإسلامية، واحتكروا نقل النصوص وتكاثرها حتى القرن 18 الميلادي عندما بدأ المسلمون بطباعة الكتب. ورغم معارضة بعض العلماء للطباعة، إلا أن العقبة الرئيسية تمثلت في معارضة الوراقين والنساخين خاصة. قدر الباحث البولوني لويجي فرديناندو الذي أسره العثمانيون واشتراه أحد الباشوات ثم أعتقه لاحقاً عام 1682 عدد النساخ العاملين في الأستانة وحدها بثمانين ألف نسخ. ولا شك في أن إدخال الطباعة إلى بلادهم كان سيجعلهم في حكم العاطلين عن العمل. إن هذا الموقف المعارض للمطبعة بشقيه الديني والاجتماعي لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقته معارضة مشابهة في فرنسا حينما لقيت المطبعة مكافحة عنيفة من رجال الدين الذين اعتبروا نشر الإنجيل مطبوعاً يقلل من قداسته، وأكدوا أن صناعة الطباعة أمر يجب أن تحرمه الدولة، وأيدهم في هذا الاتجاه الناسخون الذين كانوا يعيشون على صناعة النسخ في ذلك الزمان. غير أن ملوك فرنسا في أواخر القرن 15 لم يأخذوا بنظرية رجال الدين ولم يستمعوا إلى شكاوى الناسخين، وأيدوا بسلطانهم فكرة المطبعة التي من شأنها أن تعاون على نشر الثقافة الفرنسية. وانتقلت موجة القبول بالمطبعة من فرنسا إلى إسبانيا ثم إلى إنجلترا، ولقي أنصارها في البلدين الأخيرين ما لقوا في فرنسا من تعنت.

الشاسعة التي شكلت العالم الإسلامي. وتتركز إشكالية هذه النقطة في أن تقاليد الكتابة العربية فريدة، لأن حروفها تكتب دائماً متصلة، إذ يجب أن تتصل الحروف داخل كل كلمة إلا باستثناءات يسيرة، ومن ثم يتميز النص بالوصلات بين معظم الأحرف في الكلمة، وكذلك بأشكال مختلفة للحرف في أول الكلمة ووسطها وآخرها. ولم تتطور طريقة للكتابة بالعربية بأحرف منفصلة قط، على نحو ما جرت به العادة في الكتابة بالأحرف المستقلة في العبرية واليونانية واللاتينية. وبالتالي كانت هناك مشكلات فنية تحيق بطباعة النص العربي جاءت مختلفة تماماً عن تلك المشكلات التي ظهرت عند طباعة أحرف الأبجديات الأخرى، غير أن هذه المشكلة حلت عندما سبك مصمم الخطوط الفرنسي وتاجر الكتب روبرت غرانكون أول حروف عربية اتسمت بالأناقة في روما بعد نحو قرن من اختراع غوتنبرغ. واشتق غرانكون أشكال حروفه من أفضل النماذج العربية المنسوخة بخط اليد، واستغنى عن الأحرف المركبة مفضلاً استخدامها على نحو حر. مطابع لغير المسلمين. والمفارقة أنه رغم المعارضة العثمانية الشديدة لفن الطباعة، سمح للأقليات غير المسلمة بإنشاء المطابع شرطة ألا تطبع بالحرف العربي. الجالية اليهودية انتزعت المبادرة فأسست مطبعة عبرية منذ نهاية القرن 15، واستفادت من جو التسامح الديني السائد داخل الإمبراطورية للقيام بعدة أنشطة دينية وثقافية وسياسية برعاية الباب العالي، حتى عرف القرنان 15 و16 بالعصر الذهبي لهذه الجالية. وكان السلطان بايزيد الثاني قد سمح لليهود المطرودين من إسبانيا بالاستقرار في بلاده، ووفر لهم كل الإمكانات الضرورية للعمل الثقافي والعلمي لفائدة جاليتهم، ومن ذلك أنه رخص لهم إقامة مطبعة سنة 1494 على ألا يصدروا كتباً بالحروف العربية واللاتينية. كما أسس اليهود على إثر هذا القرار مطبعتين في كل من إسطنبول وسالونيك في نهاية القرن 15، أي قبل قرنين كاملين من ظهور أول مطبعة عربية في العاصمة العثمانية. ونسج الأرمن على منوال اليهود فأقاموا أول مطبعة لهم بالحروف الأرمنية سنة 1567 في مدينة سيفا، أما اليونانيون فكانوا على موعد مع هذا الفن في إسطنبول سنة 1627. وبالتوازي مع ذلك كان لبنان أول بلد عربي يعرف الطباعة، فقد جلب دير قزحية سنة 1610 مطبعة وحروف سريانية من روما، وطبع بها كتاب المزامير، وهو الكتاب الوحيد الذي طبع في هذه المطبعة. ولا يذكر المؤرخون الذين كتبوا عن تلك المطبعة شيئاً عن قصة اختفائها، وأكبر الظن أن أصحابها أهملوها بعد أن رأوا سيل الكتب المطبوعة في روما يتدفق عليهم دون عناء ويوزع على كنائسهم دون مقابل، فضلاً عن جودة طباعاتها وحسن إخراجها. وظل لبنان بعد اندثار مطبعاته الأولى أكثر من 100 سنة من دون مطبعة. أقيمت المطابع بالحرف الأجنبي داخل الإمبراطورية العثمانية في المدة نفسها التي أدخل فيها الفن المطبعي إلى فرنسا وإنجلترا وبقية البلدان الأوروبية، وهذا يدل على أن الباب العالي كان على دراية مبكرة بهذا الاكتشاف، لكنه لم يسمح باستعماله إلا للأقليات غير الإسلامية وبشرط عدم استخدام الحرف العربي.
ومع ذلك فإن مطبعة بالحرف العربي أنشأها البطريرك الأرثوذكسي إثناسيوس الثالث في مدينة حلب السورية عام 1706، ولم تعش سوى 7 سنوات، وتركز نشاطها في طبع الكتب الدينية المسيحية والتي أودعت في الكنائس والأديرة، ولم يتم تداولها في الأماكن العامة خوفاً من أن يتسبب ذلك في استفزاز المسلمين الذين كانوا لا يقبلون الكتب العربية المطبوعة، علاوة على أنها مسيحية، كما أن السلطات العثمانية كانت تمنع ذلك.

محاولة فاشلة وأخرى ناجحة. رغم هذه المقاومة الشديدة، بُذلت محاولات لإدخال المطبعة العربية إلى الدولة العثمانية، فقد جادل المؤرخ والدبلوماسي العثماني إبراهيم بشوي، وهو سليل أسرة خدمت السلاطين العثمانيين لأجيال خلت، في كتابه المسمى بتأريخ بشوي إبراهيم أفندي في الأربعينات من القرن السابع عشر الميلادي، بأن المطبعة لم تعد شيئاً غريباً على المجتمع التركي، وأن المجتمع ينبغي أن يتقبلها بسبب السرعة التي يمكن أن تخرج بها عدداً كبيراً من الكتب بمجرد الانتهاء من العمل الممل في تنضيدها. لم تسمع دعوة بشوي في وقتها، وبعدما يقرب من 80 عاماً على وفاته، افتتح إبراهيم متفرقة أول مطبعة مملوكة للمسلمين في تاريخ الدولة العثمانية. إن متفرقة قدم عريضة للمشروع في مقال بعنوان آلة المطبعة، وجهها إلى الصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا، تضمنت عرضاً رائعاً لفوات العلم في الإسلام بسبب عدم إتقان المسلمين للطباعة، والفوائد التي تعود على المسلمين والدولة العثمانية من إنشاء المطبعة، وتناول في مقاله كذلك الفوائد التي تعود على الرعية التي تحتاج إلى التعليم وعلى الطبقات الحاكمة، وفائدة الاحتفاظ بالكتب من خلال طباعتها عندما تباد المخطوطات بسبب الحرب، كما حدث أثناء حرب استرجاع الأندلس واجتياح المغول للعالم الإسلامي. لم يبدي إبراهيم متفرقة اهتماماً يذكر بطبع المتون المثيرة للجدل من الناحية الدينية، ومن ثم لم يواجه معارضة كبيرة من جانب العلماء، بل حصل على فتوى من شيخ الإسلام بجواز طباعة الكتب. وكما كان متوقعاً، يبدو أن المعارضة الرئيسية أتت من النساخ والخطاطين والوراقين الذين رأوا في المطبعة تهديداً يوشك على قطع مصدر أرزاقهم. ومع ذلك أصدر السلطان أحمد الثالث فرماناً يأذن بفتح مطبعة متخصصة في موضوعات علمية محددة لا تتعداها إلى غيرها مثل الطب والحرف والمهن والجغرافيا دون العلوم الإسلامية. وأثمرت محاولة متفرقة الأولى في مجال الطباعة عن طباعة خريطة لبحر مرمرة في عام 1720، طبعها على الأرجح من خلال لوحات ومطبعة جلبها جميعا من فيينا، وأهدى خريطته للصدر الأعظم. وعلى امتداد السنوات التالية طبع خريطتين إضافيتين، إحداهما للبحر الأسود عام 1725، والثانية لبلاد فارس عام 1730، فيما ظلت طباعة المصحف وغيره من الكتب الدينية محظورة. وبعد وفاة إبراهيم متفرقة عام 1744، واصل نائبه وزوج ابنته القاضي إبراهيم أفندي عمله، وبحلول نهاية القرن 18 تمكن المسلمون الروس من طباعة المصحف كاملاً.

انتشار المطابع في البلدان العربية فتح هذا التطور الباب لإنشاء مطابع عربية في مناطق أخرى، حيث إن كثيراً من الأديرة في لبنان تنافست على إنشاء المطابع العربية في النصف الأول من القرن الثامن عشر، من ذلك مطبعة الشوير التي أنشأها الشماس الكاثوليكي عبد الله زاخر عام 1734 في دير مارا يوحنا الصايغ، ونقل إليها الحروف من روما ووظف في خدمتها كثيراً من العمال البارعين، وكانت معظم مطبوعاتها كتباً دينية. وكان التنافس الديني بين الأرثوذكس والكاثوليك الدافع الأول لإنشاء المطابع في الشرق العربي، من ذلك المطبعة التي أنشأها الأرثوذكس في بيروت في منتصف القرن الثامن عشر، وقلدوا فيها حروف مطبعة الشوير، وكانت كل مطبوعاتها تقريباً من الكتب الدينية. لم تعرف مصر الطباعة بالحروف المتفرقة إلا من خلال الحملة الفرنسية، أي من سنة 1798 حتى 1801، فيما عرف العراق المطبعة سنة 1830، وفي السنة التالية دخلت الطباعة فلسطين، وأمر السلطان عبد الحميد الثاني بإنشاء مطبعة في صنعاء سنة 1877، وبعد ذلك بخمس سنوات أسست الحكومة العثمانية مطبعة في الحجاز.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع عالم الكتاب والثقافة والأدب والفنون، رحلة نحاول فيها أن نسلط الأضواء على جديد الإصدارات وعلى جديد الأفكار، نناقش ونحاور ونبحث ونتأمل من أجل أن نخرج بحصيلة تنفعنا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. خلينا في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا خارج العراق والبصرة اللي يسمعونا من الانترنت عبر منصات بودكاست والجاردن وغيرها. أصدقائي، لنا أن نسأل، هل من الممكن أن تزدهر السياحة مثلا في دولة لا يتسم شعبها بالضيافة؟ سؤال منطقي. أو هل يمكن مثلا للمؤسسات أن تنجح عندما لا يحترم موظفوها الوقت؟ ممكن للأسواق عندما يغلب عليها منطق الشك في التعاملات، هل ممكن للأسواق أن تحقق نجاحات، أن تحقق صفقات؟ إيش قد ممكن أكو صعوبة في التغير والتحول في دول تغلب عليها ثقافة مقاومة التغيير؟ هاي الأسئلة طرحها الاقتصادي التركي ناجي موغان في كتابه الصادر مؤخراً بعنوان الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. هذا المبحث الجوهري يبحث أو ينظر في أسباب نجاح مجتمعات في أن تحول مواردها إلى تقدم وازدهار في حين تتعثر مجتمعات أخرى رغم امتلاكها الموارد والقوانين والخطط. أهلا بكم في مجاز.

هسه يمكن واحد يجي يقول شنو علاقة الثقافة بتطور السياحة، شنو علاقة الثقافة بتطور القوانين أو الاقتصاد أو السلوكيات العامة، كيف ممكن أن تؤثر برفاهية المجتمعات؟ الحقيقة إحنا لما نقول الثقافة هنا ما نقصد القراءة والكتابة فقط، ما نقصد قراءة الروايات، أو نقصد منظومة القيم والسلوكيات، يعني القيم والسلوكيات اللي تحدد شلون يتصرف الناس في السوق وفي العمل والدولة بل حتى الأسرة. يعني الثقافة الاقتصادية مثلا، الثقافة الاقتصادية تشمل الثقة، تشمل الصدق، تشمل الانضباط، تشمل احترام الوقت، تشمل الميل إلى الادخار أو الميل إلى الاستهلاك، مدى الاستعداد للتعاون مثلا مع الغرباء أم الانغلاق على مجموعة ضيقة من التعاملات. أما السلوكيات، السلوكيات في هذا السياق هي الصورة العملية لهذه الثقافة. يعني مثلا كيف ينظر إلى الرشوة، كيف ينظر إلى الالتفاف على النظام، هل يعتبر هذا الشيء ذكاء عند الناس أم يعتبر مخالفة؟ هاي سلوكيات. الأفراد يلتزمون بالمواعيد، هاي سلوكيات ثقافية لها علاقة بالاقتصاد. هل تتغلب الثقة على الشك في الشراكات التجارية، هاي سلوكيات ثقافية لها علاقة بالاقتصاد. هذه هي أمثلة عن منظومة الثقافة التي تحيط بالعملية الاقتصادية، وقس على ذلك في كل مجالات الحياة، بالقانون، بالمعاملات، بالطب، بالتعليم، وهكذا وهكذا. فبالتالي الثقافة لها دور أساسي في جودة الخدمة وفي جودة الوضع الراهن، الوضع المجتمعي الراهن، الحالة الراهنة، سواء إيجابا أو سلبا. طبعا الثقافة الاقتصادية بالمجتمعات لها جذور عميقة حقيقة، يعني ترتبط بالتاريخ، ترتبط بالبيئة، ترتبط بأنماط العيش. المجتمعات اللي عاشت طويلا في بيئة تتطلب التعاون الاجتماعي، هاي المجتمعات تطور القيم، يعني تطور قيم مختلفة عن مجتمعات اعتمدت على الاكتفاء وعلى الانكفاء وعلى الحيز الضيق وعلى الحماية العائلية. ستشوف انت بالبصرة اكو قبائل، اكو عشائر، اكو بعض الطوائف حتى تنغلق على مهن معينة، هسه بدون ما نقدر نذكر، لان هذا يثير شوية حساسيات. شوف مثلا الشغلة الفلانية، المهنة الفلانية، الحرفة الفلانية يقومون بها فقط هذه القبيلة او هذا التوجه. نعم في حدود ضيقة، ما يعني حتى ما يتبادلوها مع آخرين، فبالتالي حتى إمكانيات التطوير تكون محدودة بحدود هذه العلاقة الحاكمة للأشخاص الذين يتبادلون هذه المهنة أو تلك المهنة.

المجتمعات الحديثة نسبياً تختلف عن الأخرى، المجتمعات ذات الجذور التاريخية العميقة. وأكو كاتبة اسمها إيرين ماير، عندها كتاب اسمه خريطة الثقافة، حقيقة تناولت كيفية تأثير الموروث التاريخي على أساليب الشعوب في التعاملات الدولية وفي الثقافات المؤسسية. الناس حقيقة ما يكتسبون علاقاتهم بالعمل وبالادخار وبالثقة والقانون، ما يكتسبوها لحظة واحدة. هاي مسألة تراكمية، مسألة خبرة، مسألة إرث، يعني هم حتى يرثون جزءا منها ويتعلمون جزءا آخر. يعني مثلا الشعوب اللي عانت الفقر في مرحلة تاريخية معينة من حياتها لا تزال حقيقة تحمل ثقافة اجتماعية تحذر أو تخاف من الانزلاق نحو الفقر. الشعوب اللي تعرضت لكوارث هاي تحمل في طياتها خوفا من تكرار التجربة، وبالتالي الثقافة الاقتصادية هي نتيجة تراكم طويل بين التجربة التاريخية وبين البيئة المجتمعية والحوافز الحياتية. يعني مثلا ما تلقى واحد مثلا في عايش في خط الزلازل يتشجع أنه يبني عمارة طويلة، ما يقدر، لأنه يقول لك أنا عايش في مدينة مهددة بالزلازل، فهاي بالتالي هاي ثقافة، نسق ثقافي، يخاف، ما عنده قدرة على أنه مثلا يقول والله أنا أروح استفاد من تجارب البلدان التي تعيش على خط الزلازل. يعني اليابان مثلا، اليابان يعني هم يعيشون بزلازل، ما يبقون بدون بنايات عالية، شوف أروح استفاد من تجربتهم شلون بنوا. هذا نموذج على المرونة الثقافية الحاكمة للتطور الاقتصادي. هذا طبعا فقط في مجال الاقتصاد احنا نحكي. نرجع إلى موكان. حقيقة في كتابه ناقش موكان الطريقة اللي يستجيب بها الناس للقوانين، يستجيبون بها للسياسات، للإصلاحات. يعني الدولة ممكن تصدر قانون جيد، ولكن أثر الاجتماعي يتوقف على مدى الثقة بالدولة، مدى الثقة بالمؤسسة، مدى استعداد الناس للامتثال، مدى مثلا تعريفهم للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ثقتهم وعدم ثقتهم بانعدام إمكانية التحايل على الأنظمة. ونتيجة إلى ذلك أحبتي، فإن الإصلاح الاقتصادي قد لا ينجح بمجرد نقل نموذج قانوني أو مؤسسي من بلد إلى آخر، لأن القانون نفسه ممكن يعطي نتائج مختلفة لما يوضع داخل ثقافتين مختلفتين، وتكون الثقافة في هذا السياق وسيط بين السياسة العامة وبين نتائج السياسة العامة. يعني الخطة الاقتصادية نعم ممكن تكون رائعة على الورق، بس الثقافة السائدة تحدد سرعة تنفيذه، تحدد مقدار المقاومة الاجتماعية، إمكانية تحولها إلى ممارسة يومية معتادة. يعني يقولوا لهم يا بترى أنتم نعم الكهرباء مو زينة كذا، بس أنتم هم ما جاي ترشدون، أنتم هسه هم جاي تدفعون القوائم، لأن دفع القوائم هو سلوك يجبرك أو يجبر الإنسان على أن يفكر مرتين قبل أن يستهلك من الطاقة أحيانا ما لا يحتاج. نمر أحيانا على بيوت أو معارض تجارية نشوف مشغل فد 100 جلوب وهو ممكن أن يضيء المكان بعشر جلوبات. هذا كله السلوك، يعني هذا كله ممكن أنه يأثر سلبا أو إيجابا حتى على نجاح قوانين اقتصادية نجحت في مجتمعات ودول أخرى.

0: لا شك الكاتب الأمريكي فرانسيس فوكوياما طرح مبدأ ضريبة الشك. أنا متأكد المستمع الكريم المختص منتبه على هذه القضية. فوكوياما كان يتحدث أنه المجتمعات عالية الثقة تقدر تسوي شركات أكبر، تسوي أسواق أوسع، وعندها مرونة اقتصادية أكبر. يعني فوكوياما بيّن في نظرياته أنه الثقة هي أصل مؤثر في الأداء الاقتصادي. المجتمعات اللي تميل إلى التشكك تدفع ضريبة الشك، يعني هناك تكلفة إضافية في كل عقد، في كل قرض، في كل تغيير تطرح الحكومة، في كل تعامل تجاري، وتكون الضمانات المكلفة أكثر ما بين محامين، ما بين وسطاء، ما بين رقابة، ما بين إجراءات معقدة. وعدكم اللي جاي يصير بالعراق، لأن العراق بيه أزمة ثقة كبيرة، الشعب ما عنده ثقة بالحكومة، والحكومة ما عندها ثقة بنفسها، وما عندها ثقة بالمقاولين، والمقاولين ما عندهم ثقة بالحكومة، وصايرة قولت بيبيتي كولبة. تمام، فهذا كله، هاي الضريبة تفسر جانب خفي من ضعف الأداء الاقتصادي. يعني المدير اللي ما يقدر يفوض موظفينه راح يبقى محدود الأداء، التاجر اللي ما يثق بالمورد راح يحتاج إلى مخزون أكبر، البنك اللي يفترض التحايل من عملائه بالتأكيد راح يسوي، راح يرفع تكلفة الإقراض. وهكذا، شلون قولت العرب يقولون، وهكذا دواليك. احنا نقدر بهذا التصور نقدر أن ننظر إلى الثقة بوصفها، يعني أنا راح أشبهها بالبنية التحتية، بس البنية التحتية هنا غير مرئية، ماكو بنية تحتية مجاري وكهرباء ومي. الثقة هي بنية تحتية غير مرئية تعمل في عمق الاقتصاد. خلينا احنا نتعرف على الكتاب أكثر. هذا كتاب الاقتصادي التركي ناجي موكان، الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري. نسمع هذا التقرير أصدقائي، ونختم بشيء بسيط عن المحور هذا. هذا محور هام ولافت جدا.
1: يحاول الاقتصادي التركي الأمريكي ناجي موكان في كتابه الطريق نحو التغيير، الثقافة والاقتصاد والتقدم البشري، أن يجيب عن سؤال معقد شغل المفكرين لعقود طويلة: لماذا تتقدم بعض المجتمعات بينما تبقى مجتمعات أخرى عالقة في الأزمات رغم امتلاكها الموارد والثروات؟ موكان يرى أن الاقتصاد وحده لا يكفي لفهم صعود الأمم أو تعثرها. الأرقام والنفط والمشاريع الكبرى قد تصنع نمواً مؤقتاً، لكن التقدم الحقيقي يرتبط بطريقة تفكير المجتمع وبالقيم التي تحكم علاقاته اليومية، وبنظرة الناس إلى العمل والعلم والثقة والنجاح. الكتاب يناقش فكرة مهمة جداً، وهي أن الثقافة ليست مجرد تراث أو عادات اجتماعية، وإنما نظام غير مرئي يحدد سلوك الأفراد والمؤسسات. المجتمعات التي تكافئ الاجتهاد والانضباط والابتكار تنتج بيئة مختلفة عن المجتمعات التي تتسامح مع الفساد أو تعتمد على العلاقات الشخصية في إدارة الفرص والمناصب. ومن الأفكار اللافتة في الكتاب أن التغيير الاقتصادي لا يعيش طويلاً إذا بقي معزولاً عن التغيير الثقافي. يمكن بناء طرق وجسور ومدن حديثة خلال سنوات قليلة، لكن تغيير طريقة التفكير يحتاج أجيالاً كاملة. لهذا يشرح موكان كيف أن بعض الدول امتلكت ثروات ضخمة لكنها بقيت تعاني من ضعف الإنتاجية وهشاشة المؤسسات بسبب غياب ثقافة العمل طويلة الأمد. كما يناقش الكتاب دور التعليم والإعلام والنخب الثقافية في تشكيل وعي المجتمع. الإنسان يتعلم يومياً من البيئة المحيطة أكثر مما يتعلم من القوانين المكتوبة. حين يشاهد الناس أن النجاح مرتبط بالكفاءة والجهد، تتغير توقعاتهم وسلوكياتهم. أما حين يشعر الفرد أن مستقبله تحدده الصدفة أو النفوذ أو الانتماء، فإن الحافز الداخلي يبدأ بالتآكل تدريجياً. أهمية الكتاب تأتي من أنه يتعامل مع التقدم بوصفه عملية إنسانية معقدة تشترك فيها الثقافة والاقتصاد والسياسة وعلم النفس الاجتماعي معاً، ولهذا يبدو قريباً جداً من أسئلة عالمنا العربي اليوم، حيث ما تزال كثير من المجتمعات تبحث عن التنمية من خلال المشاريع والقرارات السريعة، بينما تبقى الأسئلة العميقة المتعلقة بالثقافة والسلوك الجمعي مهجلة مهمشة.
0: إذن أصدقائي، النظر إلى العوامل الثقافية والعوامل السلوكية قد يكون الفاصل بين ازدهار أمم وبين فشل أمم أخرى، وقد يكون العامل الخفي في نجاح السياسات الحكومية أو في إخفاق السياسات الحكومية. تغيير هذه الثقافة الاقتصادية ممكن، ولكن عادة ما يكون عبر مسار طويل أحبتي يجمع بين التعليم، لازم تتعلم جيل جديد، الحوافز، القانون يشتغل من صفحة، الإعلام يشتغل من صفحة، القيادة تكون مفتهمة هذه الأهمية هذا الموضوع. يعني لا يمكن أن تطالب الناس بالانضباط إذا لم يعاقب النظام المخالفين، وما نقدر إحنا نمجد الابتكار إلا إذا كان مجتمعنا يعاقب الفاشل حتى المبدع يقدر يحصل مكان. ومن المستحيل أيضا الدعوة إلى الثقة إذا كانت التجارب اليومية تعلم الناس أن التحايل والرشوة أكثر ربح من الالتزام. المواعظ أخواني تختلف عن تغيير الثقافة الاقتصادية. التغيير يستلزم بيئة تخلي السلوك المنتج أكثر جدوى من السلوك السلبي، حتى تصير الثقافة ممكنة للسياسات الاقتصادية الفاعلة. مو بس هاي، يصير شرط من شروط نجاحها، لأن الازدهار قد يقاس بالأرقام لكنه يستند إلى قيم اجتماعية، قيم تؤمن بدور سلوكيات المجتمع في الصورة الاقتصادية الكبرى. ما هو نظرة الناس عن قيمنا الثقافية فيما يتعلق بالاستثمار؟ تجي شركة تشتغل، يهدون عليها العشائر، والله هاي القاع قاعنا وما نخليكم، ولا تطونا كوميشن، ولا والشركة الفلانية ما تشتغل إلا من ولدنا، هاي بعد أي ثقافة؟ أي ثقافة اقتصادية تصير؟ أكو نوع من التطامن، نوع من القناعة واليقين وأنه المستثمر حتى يحصل إجازة استثمار لازم يدفع لفلان ويدفع العلان، ولازم هذا عنده حصة وفلان عنده حصة. بعد يا شركات كبرى ممكن تدخلنا؟ هاي كلها معايير ثقافية تقيد النهضة الاقتصادية. الاقتصاد يحتاج لسلوك منضبط، الاقتصاد المزدهر يحتاج لسلوكيات وثقافات مجتمع، قيم ثقافية مجتمعية مزدهرة.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. في سياق الجدل الغربي حول المساواة بين الرجل والمرأة يبرز حقيقة سؤال، يقول لك احنا كيف نحول شعارات المساواة بين الرجل والمرأة إلى ممارسة اجتماعية، ممارسة ميدانية حياتية. فيطرحون فد عنوان لطيف وظريف، ألا وهو من يدفع فاتورة العشاء، باعتبار أنه هذا فتشي رمزي أنه العائلة تطلع للمطعم تطلع المكان. فإذا أكو مساواة بين الرجل والمرأة، وإذا المرأة تطالب بالمساواة، فهل يمكن لها أن تدفع فاتورة العشاء؟ كان الغرض من طرح هذا التساؤل رمزي حقيقة، ومقصده بطبيعة الحال هو إلغاء الإشارات التي ترسخ التراتب الاجتماعي، يعني الموضع أو الفكرة أو الثقافة اللي تخلي الرجل في مقام المتكفل. على السطح يعني ظاهريا يبدو الحل بسيط ومرضي لجميع الأطراف، يعني إذا المرأة دفعت كده الرجال راح يكيف لأن راح يدفع أقل، الأطراف كلها مرتاحة، المرأة أيضا سعيدة لأن راح تتخلص من سيطرة الرجل وراح تعطي يعني برهان ودليل على اعتراف مجتمعي بها. طيب وين المشكلة؟ المشكلة في نمط التفكير اللي يطرح هاي الرمزيات أساسا ويحولها إلى طقس مقصود لذاته لهدفه، يعني هدف دال بمحض ممارسته. كيف يعني؟ بغض النظر عن مجمل الوضع العام أحبتي، في الدول الغربية تغير وضع المرأة مهنيا وحتى تشريعيا، لكن بقت أكو فجوة كبيرة في حياة الأمهات في الغرب تجعل المناصفة في الأعباء المادية مجحفة لها أحيانا. فما بالك بمجتمعات مثل مصر، مجتمعات مثل سوريا، مجتمعات اليمن، العراق، في كثير من طبقات هناك حقيقة النساء ما تشتغل، وإذا تشتغل فرواتبها محدودة جدا. يعني تخيل أنت بنية تشتغل في شركة أهلية أو في مجمع يطوها 300-400، هاي شلون تطلب من يمها أنه تصرف على بيت بالمناصفة مع الرجل، أو يصير عندها مشكلة مع رجلها ولازم تطلق فلازم هي تشرف على الإنفاق بشكل كامل. هناك مثلا مصر، في العراق نص المجتمع، أكثر من نص المجتمع حقيقة نساء عاملات، يا إما في وظائف رسمية، وهناك مشاكل تشريعية، هناك أجواء اجتماعية صعبة لا زال تتعامل بمضض مع مشاركة المرأة، وأحيانا يستخدم أصلا خطاب المساواة في إطار عقابي، يلا تمو تردي المساواة تعالي تصرفي على البيت. وأكو كثير من الرجال حقيقة بلا مروءة حقيقة، يعني ما عنده مشكلة ويا زوجته فيروح يوديها لأهلها، ما يودي لها مصرف، ما يعطيها مصرف، وكأنه يريد يعاقبها، وكأنه يريد يقول لها يابا أنت أتحكم أنا بحياتك مقابل لأنه أنا أصرف عليك. وهذا طبعا يرسخها يا فكر، أو يعززها يا فكر، فكر أنه أنا والله أعطي بنتي وهي بنتي لا دارسة لا عدها شهادة لا عدها وظيفة، طبعا هاي تكون تحت رحمة ماذا؟ تحت رحمة الرجل، هو حليبة طاهر راح يحسن معاملتها. وأنا أعرف أنه كثير من الرجال يسمعوني الآن ما راح يكونوا راضين علي، يعني يديرون الراديو مباشرة.

0: لكن أنا أعتقد أنه مشكلة المرأة عندنا مو بس مشكلة البطانة التشريعية أو المنظور الذكوري للمجتمع، هاي مو وحدة هو الملام. أنا أعتقد أنه الحركات النسوية هي شريكة في الإجحاف أيضا. وهنا طبعا ما أتحدث عن ملف حقوق المرأة بقدر ما أتحدث عن نمط التفكير التقدمي والحركة النسوية مثلا. وأول مشاكل الحركة النسوية أنه هي حقيقة نفورها من فكرة الطبيعة. كلمة الطبيعة أصلا نسأت هذا، الطبيعة البشرية، الطبيعة المجتمعية، الطبيعة التي تراتب عليها الناس، احكيها قدام أي بنية نسوية راح تقمز بوجهك. شون يعني؟ يعني كأن كل ما هو طبيعي يجب تجاوزه لكي تستحق أو الهندسة الاجتماعية اسمها كمصممة لعالم جديد. الطبيعة مو كل الأشياء هنا طبيعة. أنا لا أقصد بديلا عن فكرة الله، خاف عبال واحد يسمعنا هسه ويروح يكفرنا. أنا أقصد الطبيعة السمات والعادات التي الطبيعية التي مضت بها البشرية تكوينيا منذ بداية الخليقة إلى الآن. الرجل يطلع يشتغل والمرأة تشتغل بالبيت، هذا ترتيب طبيعي. شخول المرأة تطلع تشتغل والرجال يطبخ، شو المشكلة؟ هسه أنا من نقول هالشكل يصير لغط، بس هو في قانون المساواة المفروض هذا ما يسوي لغط. إذن علينا أنه ماذا؟ نحتكم إلى الطبيعة. ما هي الطبيعة مو بس بهالمنطقة، هاي الطبيعة أكو أشياء أخرى يعني حكمت بها الطبيعة للرجل، وليس بالضرورة أن تكون المرأة هنا مظلومة طبيعيا. ما أعرف إذا واضح لولا. وبالتالي الطبيعة هنا تقدم فهم أو تفهم أفضل لسلوك النساء، وتخبرنا أنهن لا يحتاجن إلى تحويل شعار مثل من يدفع العشاء، ها فاتورة العشاء، معيار لإثبات الجدارة والاستقلال. لأن المرأة أيضا تقدم خدمات طبيعية، ركزوا وياي، ما يقدر الرجل يسويها. الحمل شنو، شونكم بالحمل، الرضاعة، الرعاية، رعاية الطفل، رعاية الأولاد بشكل عام، رعاية البيت بشكل عام، هاي أمور طبيعية صارت على المرأة. إذن الحكم الطبيعي أكو أشياء لازم ما نلعب بيها. مهم ذن النسويات مصيبة، يعني يردون يلعبون حتى بالطبيعيات. من تحاكيهم يا با والرضاعة شلون، والله جيب لها مرضعة أو مميات، زين ماشي. والرعاية، والله جيب لها خدامة، زين الخدامة هذه يعني روبوت، هي الخدامة مو مرأة، يعني هاي ما لها حقوق المقرودة يعني اللي تجي تخدم لو بس أم البيت. هاي الأسئلة حقيقة ما قدرت الحركة النسوية أنه تحلها، تروح تجيبها منه وتوديها منه. فأنا أريد أتحظ الفكرة اللي تقول أنه والله الرجل أو الذكر القادر على التموين والتمويل هو مفضل على الأنثى. هاي الفكرة مو دقيقة، لأن إحنا أيضا ممكن المرأة تقوم بأشياء لا يستطيع الرجل أن يقوم بها. فماكو تفضيل، هي أكو نوع من الاتفاق، العقد الاجتماعي، نوع من العقد الغير المرئي الذي تراتبت عليه البشرية، واللي لازم كل واحد يحس بمسؤوليته بما أنه قرر أنه يرتبط ويصير عنده بيت. يعني تحمل الاستقرار والالتزام يقلل المخاطر حقيقة اللي يواجهها العائلة هي ونسل العائلة. بالتالي يتطلب هذا كثير من الصفات، منها استعداد الرجل للإنفاق والبذل ولو برمزية دفع فاتورة العشاء. خلينا نسمع هذا التقرير أصدقائي ونرجع، وهو تقرير يتحدث لنا عن جوردن بيترسون الذي يناقش الفروق بين الرجال والنساء في الفكر المعاصر عبر منظومة الثقافة والقوانين والشعارات. نسمع ونرجع، حياكم.
1: حين يناقش جوردن بيترسون الفروق بين الرجال والنساء، فهو ينطلق من اعتراض واسع على فكرة منتشرة في الفكر المعاصر، مفادها أن الإنسان يمكن تشكيله بالكامل عبر الثقافة والقوانين والشعارات. يرى بيترسون أن هذا التصور يتجاهل طبقات عميقة من التكوين النفسي والبيولوجي تشكلت عبر آلاف السنين، وأن تجاهلها يدفعها للعودة بصورة أكثر اضطراباً داخل المجتمع. ومن أفكاره المهمة أن المجتمعات الحديثة تميل إلى تفسير كل تفاوت بين الجنسين بوصفه نتيجة مباشرة للتمييز أو القمع الاجتماعي. فإذا اختارت النساء حتى في الدول الأكثر مساواة تخصصات أو أنماط حياة تختلف عن الرجال، يفترض غالباً أن السبب يعود إلى البنية الثقافية المحيطة بهن. في المقابل يشير بيترسون إلى احتمال وجود اختلافات حقيقية في الميول والاهتمامات والمتوسطات النفسية بين الجنسين، وهي اختلافات قد تنعكس تلقائياً على طبيعة الاختيارات المهنية والعاطفية والاجتماعية. لذلك فإن السعي إلى فرض نتائج متطابقة تماماً قد يتحول إلى نوع جديد من الضغط على الأفراد.

0: ويتوسع أيضاً في نقد فكرة الهندسة الاجتماعية، أي التعامل مع المجتمع كأنه مشروع يمكن إعادة تصميمه بسهولة من الأعلى، فالعائلة والعلاقات الإنسانية ومعايير الجاذبية وتقسيم الأدوار الاجتماعية كلها تشكلت عبر تاريخ طويل من التكيفات الاقتصادية والنفسية والثقافية. ولهذا فإن التغيرات السريعة التي تتجاهل هذا التعقيد قد تنتج آثاراً جانبية غير محسوبة، مثل هشاشة العلاقات وتأخر تكوين الأسر واتساع العزلة الفردية وارتفاع معدلات القلق. ويشير بيترسون كذلك إلى أن بعض المجتمعات الحديثة بدأت تربط قيمة الإنسان بالإنتاج المهني والنجاح الاقتصادي فقط، الأمر الذي يضع أدواراً إنسانية أخرى في مرتبة أدنى، مثل الأمومة أو الاستقرار العائلي أو الروابط الاجتماعية الطويلة. ومع مرور الوقت يتحول هذا الترتيب الثقافي إلى ضغط غير مباشر يدفع الإنسان أو الأفراد إلى خيارات لا تنبع دائماً من رغبتهم الشخصية الخالصة. لهذا تبدو أطروحته أقرب إلى الدعوة للتعامل بحذر مع الطبيعة البشرية وتعقيد المجتمع، مع قدر أكبر من التواضع تجاه محدودية قدرتنا على إعادة تشكيل الإنسان وفق تصورات نظرية.
1: أصدقائي، سمعنا التقرير. الأنثى في مملكة الإنسان تتصرف بطريقة تلائم أدوار بيولوجية تماما كما تتصرف الأنثى في مملكة النحل، أيضا بما يتلائم مع تلك الأدوار. ولأسباب تتعلق بالوعي البشري تملك أنثى البشر القدرة على الاختيار الفردي، وبالتالي تنتقي فيه من الأدوار الاجتماعية ما تشاء وما تستطيع، لكن يظل اختيارها اختيار فردي. يعني لا ينبغي أن نحوله إلى مقياس للجودة من خلال هاي الشعارات المصنوعة، ولا ينبغي لنا أن نصم أو نوصم النساء اللاتي لا يطقن تكاليف الأدوار الطبيعية للمرأة ويخترن غيرها. الخيارات الغافلة عن مجمل الصورة هي حاضرة في كثير من الأفكار التقدمية، يعني كونها مدفوعة مثلا برغبة فئة معينة فيما يعرف بالهندسة الاجتماعية، كون الرافعة الأساسية لمنطقها هي الدعاية والبلاغة والتلاعب بالتاريخ سواء بالتضخيم أو بالتقليص. في حين أنه التطور الاجتماعي الطبيعي يتشكل عبر مسارات معقدة

متداخلة. نكتشف احنا قرن بعد قرن انه احنا بعيدين عن الإحاطة بها. هذا ما يعرف بعلم الهندسة الاجتماعية بوجهيها السلبي والإيجابي، التقدمي والرجعي. الهندسة الاجتماعية حقيقة لا تتطور بطبيعة تلقائية، ومن ثم فإن فرضها على الناس غالبا ما يحتاج إلى قسر وإلى عنوة وإلى إجبار. والنشأة التنظيرية إلها وانفصالها عن الدليل التجريبي يخلي الاعتقاد بها شلون الطبيعة الإيمانية، شلون الدين، وبالتالي تكون متسامية عن المعايير، معايير التطبيق العملي. ولهذا تشوفهم أنتم أصحاب هاي النظرية عدهم صحيحة دائما والخطأ في التطبيق، وبالتالي هكذا تستمر الدورة بلا نهاية. يكسب منها دعاة الحملات والشعارات، وتدفع المجتمعات تكلفة الفشل.

حياكم الله أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. كتب الشاعر والناقد عيسى مخلوف مرة جملة رائعة حقيقة، حبيت أن أشاركها هنا معكم في مجاز. يقول: هناك طرق كثيرة لقتل شخص ما، أن تجرده من إنسانيته، أن تطلق عليه النار، أن ترميه بوابل من الحقد فتدفعه نحو اليأس التام، أن تستنفد قواه وتحكم عليه بالفقر، أن تضعه في قفص لا مبالاة، أن تظلمه وتهينه إلى حد لا يحتمله إنسان ولا حيوان، لكن الأشد قسوة أن تسلبه أحلامه، ذلك الوهم الجميل الذي يرافقه كظله طوال حياته. بالفعل الإنسان مو اللي تضربه طلقة وتموته، الإنسان ممكن تقطع عليه أحلامه، الشيء الوحيد اللي يدفع على الحياة هذا بحد ذاته هو قتل. أكو قتل رمزي، والقتل الرمزي مؤلم ومؤذي ومنفر وقاسي حال القتل الحقيقي، لما تحرم الناس من أحلامهم، لما تحرم الناس حتى من أن يقولوا كلمة رأي. أكو ناس هسه حاليا احنا ممنوعين حتى أن يقولوا كلمة رأي، يطلع برا يقول والله اليوم الطقس حلو. هسه في دوائر أنا معلومة ممنوع على الموظفين أن يقولوا أي رأي بالحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، يحاسب بالحكومة هو موظف، زين شنو علاقتها؟ إيذاء الناس بالكلمات، إيذاء الناس بالتصرفات، إيذاء الناس بأنه أنا أفقر الناس، ما أخلي يتمتع قدرة الشرائية لما تنهار. إحنا لما رفعنا سعر الدولار بأيام الكاظمي انهارت القدرة الشرائية وانخفضت معدلات الرواتب، قدرتها الشرائية بالدولار إلى 25%. هسه يقول لك الدولة هسه هم بصدد أن تنزل الدولار من جديد أو ترفع الدولار من جديد، فبالتالي ينهار الراتب كقيمة بالسوق إلى النصف. هذا إفقار للناس، هذا نوع من القتل للناس، وهو قتل خطير لأنه يشمل العوائل ويشمل الأطفال ويشمل الأجيال القادمة. الكلام على أن الدولة تتجه إلى بيع أصول الدولة أو بيع الدوائر المديونة، هذا كلام

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا رب تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها، أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق، التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
4: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بي ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
3: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري، الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
5: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة، يعني كل ما يجي واحد يقعد معنا ايش الغرامة وياه؟

0: يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم حاط لك ترى الدوله كيف حناها تكرم حاويه وديش حاويه والنظافه هو الانسان بيده بيده تثقف روحه احنا مو كل شيء ندب على الدوله صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الحكي احنا نريده تقعد مكان عامه وحلوه وشباب وعوائل وحلوه نعمه مكان عام يعني هو الي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي كل ما يجيك فيه في شمر يجيب كيف يذب ما يصير هذا الحكي يعني الدولة يعني شو تسوي يعني شو تسوي يعني اجت مره مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان تنفيه نظف رتب
1: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة
2: نظافتها مو جيدة جدا وإنما يعني وسط حديقة حلوة وعمار حلو جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي بس احنا للريدة كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله انا معاها مو ضدها اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار مو 10,000 اذا انقطع منا كلف دينار ما تسويها بعد مرة ثانية تحافظ على النظافة
1: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية
3: أنا رأيي والله يقول المواطن لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا مكان حلو ومرتاح بي من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات شيل هذا بيها أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع أنا أحكي الحقيقة يعني بيها مو كل هالناس أنا ما أقول لك كلها بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية وبيها ناس لا يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيله يحطه بالحاوية ما يصير والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة لازم تصير غرامة لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن
4: جماعة جاي يجون هنا العوائل أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعد إخواننا البلدية والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف بس المواطن لازم يساعد البلدية إخوان البلدية ما مقصرين يعنى وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فد شيء مكانه يجوز إحنا هسا إحنا قاعدين هنا ونشوف جماعة قاعدين هنا يتركون النفايات ماتة إحنا نروح نشلها ونذبها بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا هذا غلط ما يصير لازم نساعد بناتنا مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة واحدة أنا وأنا وين الغرامات كل الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد فيه هذا مكان نحترمه كمكان مقدس ما دام تجمع العوائل وإخواننا قاعدين وأخواتنا إحنا لازم المنطقة نحميها من الوساخة
1: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة
5: أنت عندك سلة نفايات عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك هاي الشغلات لا توسخون يعني شيلوها، ذبوها بحاويات الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة. هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري، من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية، على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع، لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير لكار، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

بداية أعتذر جدا عن ألم هذه الحكاية، حكاية اليوم، وأنا أصريت على أن أرويها لكم لما فيها من وجع وفيها من عظة وتجربة من الممكن أن نسمعها في نقرأها في مقال ونسمعها من شخص في تلفاز، لكن ليس بهذا التأثير. أن تسمع الحكاية من مصدر الحكاية وترى على وجه من يرويها الحزن والبكاء، هذا أمر يؤلم ابتداء، وبعدين أكو أمر آخر هو تفاصيل الحكاية. الحكاية هي لعائلة، أنا ما راح أذكر بالمناسبة اللي روالي الحكاية قبل يومين من الآن قال لي رويها وأذكر الأسماء كما هي، لكن أكو مفصل بسيط داخل هذه الحكاية راح أغير في، لكن البطل هو نفسه بطل حكايتنا اللي هو مالك، وفعلا مالك هو مالك الحزين.

في حكاية مالك تجربة عظيمة من الممكن أنا أعتبرها بصراحة من المسكوت عنه. نسمع عن تجارب أبطالنا في الحج الشعبي، نسمع عن جنود قاتلة، لكن لا ندرك هذا الوجع يعني وهذا الإحساس العجيب. لنبدأ بحكاية مالك عندما تكون بوصف إنسان، لنتحدث عن حياته الاجتماعية وننتقل إلى حياته الأخرى. مالك عبد الباسط شاب، هو الرابع هو الخامس من الذكور في العائلة. الأم أنجبت 4 بنات، وكانت عندها أمنية أن تحمل هذه البطن الذكر، فذهبت راحت إلمن إلى سيد مالك في ميسان، توسلت في هذا الضريح أن إذا حملت حملها الخامس وجاء الحمل ذكر راح أسميه على اسم صاحب هذا المرقد اللي هو سيد مالك. فعلا حملت هذه الأم زوجة عبد الباسط، وجاء الذكر فأسمته مالك.

طبعا العائلة فرحت بمالك بوصف الذكر الوحيد في العائلة، لكن مرات احنا افراحنا تكون منغصة فيما بعد عندما يحدث ما يحدث لهذا الكائن اللي انجبنا. مالك كبر طبعا، صار عنده اخ ثاني هو صلاح، وايضا هو محور مهم في حكاية اليوم. وصار عند صلاح اخ سموه احمد. هنا نرجع لمالك، مالك كبر، مالك تزوج، مالك انجب ذكر الاول والثاني وبنت وولد. مالك شنو يشتغل؟ مالك يشتغل عسكري بالفلوجة، سائق. الكارثة، صاحب الرواية يقول كنا في عزاء العمة عندما جاء الاتصال من صديقة، وكان الصديق اسمه جمال. المتصل بمن؟ بصلاح الأخ داخل عزاء العمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا جمال صديق أخوك. طبعا أنت من يتصل بيك واحد ويقول لك أنا أخو صديقك اللي هو موجود في عام 2016 يعني في قمة داعش وبالفلوجة، والقلب ينبض خوفا كل يوم. طبعا أنت يجيك هذا الاتصال، إحنا اليوم عندنا فوبيا من الاتصالات العائلية، يعني أنا من الناس اللي مصاب بفوبيا الاتصالات. ليش احنا مصابين بفوبيا الاتصالات؟ لانه احنا كائنات عجيبة، كائنات جاي تعيش حياة ملوثة بالحزن والمآسي. يعني يومي انت تتمنى، والله انا عندما اصحى الصبح وافتح نقالي اتمنى اسمع لي خبر، اسمع لي اتصال بي خير، لكن لا، عندي خوف انه اليوم راح يتصل بي ابني يخبرني كذا، راح يتصل بي قريبي يخبرني كذا، مأساة، موت، فقد، مرض، خسارة أو خسارات. ماكو شيء مفرح، حتى احنا عندنا على الفيسبوك الآن تدخل، لأن الفيسبوك أشبه ما يكون بصحيفة صباحية، مثل قبل يقعد الصبح يتصفح صحيفة ويقرأ أخبار رياضية واجتماعية وفنية. اليوم وقع حال اجتماعي، فورا فورا فورا رسائل منشورات، ايش تسمع من أخبار، آراء سياسية سيئة، نقد كثير، وفيات من أصدقاء وأقرباء، وتشاهد صورته وتتذكر الأشياء القديمة بينك وبينه، تبدي صباحك وأنت منزعج. أنا آسف، ما أريد يعني أن أكون في برنامج حكايتي أن يكون برنامج حكايتي أو حكاياتي به قدر من السعادة، لكن سمع والله يشهد إنه إحنا يعني أنا من الناس اللي من الواقعية الثقافية بحال أن أقدم الدرس العظيم. وفي حكايتي اليوم قصة مالك، حكاية عجيبة لحزن عراقي وحزن أبطال وحزن أشخاص اختار لهم القدر طريق الخسارات.

طبعا انا يعني مارست عملية جلد لعاطفتي وقلبي، استعاديت الحكاية أكثر من مرة وبكيت حتى من أقدمها لكم ما أقدر أو أستطيع صبرا عن البكاء. مالك اتصل صديقة جمال قال لي صلاح أخوه في مأتم العمة، هي المصائب لا تأتي فرادى. قال له أنت أخ مالك؟ نعم أنا أخ مالك طبعا، مثل ما تحدثت قبل قليل هذا مصيبة، أخوي وبالفلوجة وصديقي يتصل ويقول لي مثلا أنت أخوك فلان، شنو أنتظر؟ أنتظر أن الخبر أنه تعالوا أخذ أخوكم. قال له أخوك بخير والحمد لله الأمور طيبة، لكن هو الصواب شنو؟ في السيارة صاروخ دخل عليهم، مات اللي معاه، هو كان يسوق انقلبت العجلة مصوب. يا با متأكد من صوب فقط؟ وين الإصابة؟ إصابات في إيده وإصابات في القدم بسيطة، وجهه سالم الحمد لله، ونقلنا إلى المستشفى العسكري في الفلوجة. يعني المطلوب مني، شوف هنا يقل له ما بيشي، أصابات بسيطة. وبعدين يقول له أنا اتصلت بكم، أنا قمت بالواجب الحمد لله، هو صديقي وحبيبي، ونقلنا للمستشفى. لكن الطبيب يقول يريد شخص من العائلة يوقع على بتر اليد اليمنى وربما اليد اليسرى. لا حول ولا قوة إلا الله، لا حول ولا قوة إلا الله. قال له شلون؟ تقول لي إصابته بسيطة. قال له والله يا أخوي عجل، راح يعني هذا المكان مستشفى كذا في الفلوجة، وفي في هذا الوقت 2016 يعني الفلوجة شنو من توصل إلى حتى لو توصل للمستشفى؟ ما تعرف تحولات داعش وصراعاتها وهجوماتها، ما تعرف. ولد شاب مدرس لغة عربية ما واصل إلى الفلوجة، يمكن إحنا أعمارنا بحكم العسكرية القديمة ممكن رحنا للفلوجة، رحنا للرمادي، رحنا شاب عمره 34 سنة قضاها دراسة، وهذه التحولات والجغرافيا علمتناها العسكرية، معرفة المدن العراقية. هنا هو في عزاء والأهل عايشين حالة الحزن على فقد العمة في مأتم، وهو لازم يترك الأخ، لازم يترك المأتم ويروح إلى أخوه بالفلوجة. شنو يسوي؟ الحكمة شنو؟ أنا سألته شنو سويت؟ قال بالبداية عشت حالة استيعاب الصدمة، هذا أخونا الأكبر، الذكر بالبداية، هو الذكر الوحيد بالبداية في العائلة، بعدين إحنا صرنا إلى تقدير وحضور، وهو من الشخصيات الكتومة والحنونة والشجاعة. أنت تخيل أخوك بدون يعني إيد كادت يعني انبترت والثانية نبترها لولا، شو نسوي؟ ومن القرى والأرياف والوضع المادي مزري، يقول تباوعت في صوان المأتم لمن من الممكن أن أضع سري عنده وأغادر المكان وأقترض من عند المال، واحد بالفاتحة كافيكم الشر. هو يطل وياخذ، الوضع يعني ما يسمح. تباوعت بعيدة، لقيت زوج واحدة من خواتي هو الأكثر ميسورية حال، وأدري بيبايع سيارته قبل أيام، بس لكن هذه شلون يعني؟ مهم خذيته على صفحة، هو عاقل ومثقف وواعي وعند السر موضع. قلت على صفحة قلت له قضية كذا، اتصلوا بي أخوي مالك في هذا الوضع، يريدون عند الحضور للمستشفى، أما يبدو أنه عرف القضية أنه إيد انبترت والإيد الثانية مهشمة ومنتهي العظم، باقي فقط مرتبط اليد ساعد مرتبط بلحم الزند، ويريدون من عندي موافقة. وهاي القضية يعني تتعلق بسرعة، لأنه الدم جاي ينزف، يعني شنو بترول له؟ لا قال لي يلا
شنو المطلوب؟ أروح وياك؟ قال لا ما أنا ما أريد أي واحد يروح وياي، أنا راح أخلق كذبة وهو أن اتصلوا بي لمراجعة بغداد بخصوص موضوع التعييني، واللي أريده من عندك أن تقرضني المال، أريد 1,000,000 1,500,000 أرجوك إذا قدرت. قال لي خذ 3.

أعطى للثلاث ملايين، أخبر عائلته بأنه هو ضروري سافر إلى بغداد. كانت من حسن الحظ أنه أخير يوم الفاتحة. الولد مات أنا صلاح، بدل وركب إلى بغداد ومن بغداد إلى الفلوجة، وقال واجهت معاناة للوصول إلى المستشفى هناك. لقيت أخوي في ردها مدخلين، أجروا له بعض لإيقاف النزيف في اليد اللي فقدتها هي اليسرى، فقودة في حالة غيبوبة، واليد الأخرى مهشمة. من حسن حظه يقول أنه الأخ عندما أطلق عليه الصاروخ استطاع، وهذه شجاعة، استطاع أن يوقف النزيف في اليد المهشمة فاقدة العظم والمرتبطة فقط باللحم. هو أنا آسف طبعا جاي أنقلكم المآسي، لكن شوف التحولات، شوف التحولات اللي هي درس كبير في فن وفلسفة فهم الحياة. انتبهوها، انتبهوا لها، يعني شوفوا التحولات في الحياة، في حياة هذا الرجل مالك، فعلا مالك الحزين. وتعرفون مالك الحزين هو طير. على كل حال، أكو نوع ما أشبه ما يكون بباندج بتقانة معينة، إنه إذا حدث يعني جرح من الممكن أن توقفه بهذا الباندج الخاص اللي هو صناعة أمريكية، واللي جلبوه الأمريكان واستوردت الحكومة العراقية لهكذا ظروف طبية. أوقف الدم إلى حد ما. شنو أنا دوري؟ وصل صلاح قال لي الطبيب شنو الإجراء؟ الإجراء قال له الموافقة، هذه مبترت إيد اليسرى، بقت اليد عالقة، نبترها له على مسؤوليتك، نخيطها بدون لحم بدون عظم، أو نأخذ من مؤخرته لحم ونضعها في اليد أو في مكان، أو من العفو مو من المؤخرة، من الفخذ. قال له وتبقى إيده شكل بس، يعني ما لها أي دور بس شكل، يعني أشبه ما تكون بتجميده. قال له وهذا يعني موافقة أنا، ولا تنبتر إيديه الاثنين على الأقل للضرورة النظر، ما حد يشوف إيد يعني ما مشكلة، سائبة والثانية مبتورة، كارثة. المهم دخلوا عملية وأجروا له الترتيق لهذه اليد التي لا تعمل، أعصابها انتهت، ماكو عظم. الكارثة لا، شجاع صديقة، وهذا طبعا موجود في حياتنا اليومية، أنه يصورون حتى لو صديقك مبتورة إيده، صديقة يقول أنا صلاح الأخ، يقول أخي مالك يمتلك شجاعة. والله عندنا العراقيين إحنا فعلا شجعان، ومرات من أسمع الدول العربية من الأصدقاء يفتخرون بالجندي العراقي والرجل العراقي، لا لا شجاع. رواني مشهد، هذا صديق مالك اللي هو مصوب مصوره، تخيلوا ناقلينه بالسدية، ناقلينه بالنقالة ويريد يدخلونه إلى، أنا شفت هذا المشهد آلمني جدا حتى ما كملت، ما قدرت أشوف هذا المنظر. تخيلوا واحد مبتورة إيده وينظر إلى اليد المبتورة، يرفعها وينظر لها نظرة وكأنه جاي يراقب جرح آخر مو جرحه. شنو الشجاعة هاي؟ شنو الشجاعة هاي؟ وعلى محياه ماكو وجوم أو انزعاج أو رغبة في البكاء أو شكل من أشكال الخسارة، لا لا، وكأنه جاي ينظر إلى أمر طبيعي. شوف شوف إيده يتعامل مع هذا الفقد الدائم في جسده. والله إحنا جاي نعجز لأن نكتب رواية قصة، الواقع جاي يشكل عندنا تحولات عجيبة في منظور فهم الحالة اللي تتشخصن في شخص أو كثير من القصص. دخلوا عمليات، ما بتروا الإيد، رمموها، رمموا إيده، دخل اخرج من العملية. الكارثة مو هنا، يقول صلاح الألم اللي واجهته مو أخوي اللي هو شجاع على ألمه، الآلام في رتهة الأبطال، رتهة الأبطال اللي هي رتهة ولدنا العسكريين اللي فقدوا أعضائهم.
يقول أنا يعني أحاول نفسيا أقول أخوي هذا أمر الله. يقول لي لا تتكلم يعني هذا أمر الله، هذا أنا رحت للجيش ودخلت حرب وهذا رزقي وهذا وطني. مشكلة فقدت بعد هاي الحياة، ربح وخسارة. ما يريد يقول أنا كل ما حاولت أن أهون عليه يقول لي لا تهون علي، بالعكس التهوين علي جاي يألمني من الداخل. أرجوك خليني يعني أتقبل خسارتي، تركني. يقول على وعلى أخوي الكارثة، جابوا شاب دخلوه عمليات لأنه عنده بتر بإيديه الاثنين ورجليه الاثنين، خلوه مقابل السرير اللي أمامنا. يقول أنا تألمت ويا اثنين شباب مدنيين هم أخوانا. بعد المخدر استيقظ هذا المسكين الجندي، وانظروا ماذا فعل.

استيقظ من المخدر هذا الشاب العراقي اللي مقطوع ايديه الاثنين ورجليه، ما استوعب هذه الخسارة. غرفة رتها وبيها شباك وبيها بلكونة. يقول المتحدث إلي اللي هو صلاح، يقول يعني ما مستوعب هذه أن تكون ردة فعل أو رد فعل الخسارة بهذا الشكل. بدأ يصرخ يصرخ، أخوانه ما موجودين، نازلين جوا يدخنون بما أنه أخوهم نائم، نزلوا جوا يعني يحرقون القلب بالدخان. فيقول ترك سريره، كيف تحامل على جسده وسحب نفسه إلى بسرعة عجيبة، رمى نفسه من السرير، حاولت أن ألزم به، تحرك بطريقة عجيبة ووصل إلى البلكونة ورمى نفسه انتحر. والإخوان تباوعت، يقول من البلكونة سقط على الأرض، والإخوان جاي يدخنون، عرفوا اللي هو هذا أخوهم اللي مقطوع رجليه ومطبب بهذه الطريقة. شنو الخسارة؟ يقول شهر كامل أنا أهلي ما يدرون، بعدين عرفوا يعني أنه من العذاب في هذه الرد من الشخص. أشخاص كثيرين يعني أرادوا الانتحار لأنه هذا اللي استيقظ ولقى أعضاء تناسلية مفقودة مع قدم. وهذا إلى متى هذا العراق؟ طبعا بالمناسبة هذه الحكاية رويت لي لأسباب، لأنه هذا البطل أو هذا الأخ أنا أعتبره بطل أيضا، هذا الأخ هو جاي يحضر ماجستير في رواياتي وجاي نتحدث عن رواية العراق سينما، فقال لي أنا تجربت فعلا العراق سينما، أروي لي قصة أخوي مالك ورواها إلي هنا بالإذاعة يوم الجمعة صباحا والمخرج يشهد. فعلا العراق سينما. يقول قالوا لنا يا بتركوا يعني أخوكم أفضل حالا مما يأتون لنا، فخلي يطلع من المستشفى أخذه. سويت الإجراءات المستشفى يقول حتى يعني الرتها تفرغ من عفية الردهات العراقية العسكرية دائما ممتلئة، وأطلع أطلع يعني إصابتك أهون، جيبونا الأسوأ. إلى متى يعني إلى متى يبقى هذا العراق خسارات مدنية وخسارات عسكرية واقتصادية ونفسية وتربوية و إلى آخره من الخسارات؟ شنو هذا النزيف وبأي رصاصة تم؟ مؤسف هذا الوجع الدائم، ما أعرف شنو إحنا، شنو بلد مسرطن؟ يقول أخذت الأخو سيارة من الفلوجة لكن بمخاوف، مخاوف. أنت طالب من الفلوجة إلى بغداد في زمن داعش كارثة، من الفلوجة للبصرة. وصلت خلنا إلى مستشفى في أحد الأقضية، أهلي ما يدرون أنه أنا وصلت اليوم راح أطلع أخوي. اتصلت بهم قلت لهم تعالوا إحنا بالمستشفى، مستشفى في القضاء بسيطة جدا ومعالج إشي دكتور يسوون يا هو هذا مبتورة إيده وأموره صار له شهر يراد له علاجات ومضادات للالتهاب وغيرها، وشنو يريد يسوون؟ قال لهم الطبيبة تدخلونا بالمستشفى نطيب بس مغذيات وغيرها وفيتات وخلوه بالبيت أكثر رعاية. يقول أخذناه رجعناه للبيت، حالته النفسية سيئة جدا أكيد، متزوج وعنده أولاد. بدت الرعاية نسبحها ونغسلها ما يدخن. قال لي جيب لي باكج سجاير وخليه شلون شربه. يقول خلي يعني الطريقه يقول بيها والله يوصف، يقول ما يدخن لكن من اخل السجاره واشعلها الى يعني مو يجر نفس واحد، لا يجرها كلها، يريد يحرق العذاب اللي بداخله. واحنا نبكي نغسل له نبكي لانه كرامته ما تسمح له، عنده تهشم بالمناسبه، عنده تهشم يعني لانه خذوا من من الفخذ، خذوا من عنده لحم فيحتاج أيضا إلى تطبيب. قمنا بهذه المهمة، إحنا جاي نتحدث في سياق أو نتحدث عن حادث، لكن أنتم تباعوا إذا العائلة فقيرة وصر بها المصيبة شنو يصير؟ يقول روش تملت، راحت الأهلها ودزت خبر بأنه أنا أطلب الطلاق. الرجل هنا أنا جرح آخر
قال لهم بسيطة، طوها كل حقوقها وخل تروح تاخذ الرضيع اللي يأتها فقط، هي بنت اعتقد، وتترك الأولاد. وما أريد المرأة بما تقفلي بهذه الشدة، ما أريد. يقول أنا الأخ، يقول أنا صرت المطبب لجراحاته، ونحاول نضحك، لكن يقول نضحك بوجهه ونروح نبكي في مكان آخر. منظمة، عذرا قبل المنظمة، ودينا إلى مستشفى، إلى طبيب في البصرة. الطبيب قال هذه الإيد اللي خيطوها ما جاي تتغذى، جاي تنتهي ويصير بها التهابات وتقرحات. فعلا صارت بها تقرحات. يقول هذا لازم، يا أخي والله شفت هذا المنظر بشع. قال لهم أنا شفت، أنا كنت في ألمانيا، شفت معالجة أو إعطاء التغذية لإيد ميتة، نغذيها بس. أنا راح أسويكم بلاتين، فتح الإيد وخلالها بلاتين. منين بدي أنا أول مرة أسمع طبيا بهذا الشكل، وشفتها طبعا بالصورة اللي شاهدتها بالصورة من خلال موبايل الأخ صراحة. فاتحين بطنه ومدخلين الإيد بيها، طالعة منك الإيد، لكن الساعد داخل في البطن ومخيطين البطن، تتغذى من مكان. والله أنا أعتبر هذا الطبيب بطل، يعني أنا نسيت اسمه والله لازم أحييه. يقول تغذت الإيد خلالها، طبعا مخيطين الإيد داخل الساعد داخل، طبعا بس الساعد. يقول تخيلوا ساعد داخل داخل بطن ومخيطة، لازم يسبح، لازم نداري، لازم ينام، وبأي طريقة ينام. شوفوا الضيم اللي راح، بس شوفوا مالك بعدين شنو صار، انتبهوا لي. تخيلوا أم تتباوع لابنها إيده داخل ببطنها على مود تتغذى، لا حول ولا قوة. شنو هالبلد اللي قدم أبطال من أجل أن يدافع؟ والله يستحقون، مالك هذا يستحق التقبيل. مو لا لا مو لهجة، لا والله اصنعنا، خليه تاج، أسوي له تمثال وبالكثير. لو أكو تقدير لأبطال هذا الوطن، كان شوارعنا بدل ما أقدر أقول والله كان متروسة تماثيل. سوى التماثيل اللي بيه هذه الخسارات وعده، خليه تمثال، لكن معنويا على كل حال خلينا نتخيل عائلة جاي تعيش مع هكذا حالة. الأم تشوف ابنها وديته وساعده داخل، الله أكبر، بطنه. يقول نلبسه بشيت ونلبسه كذا، ومن نريد نطلع على مود حتى لا يبين التدهور في ال... هذا بتر منه في اليسرى بتر، والثاني داخله بالبطن، كارثة. هذا يقول من آخر. بعدين يقول أنه أنا اعتمدت أحد الممرضين في تطبيبه وغيرها وزرق الأبر، وبالتالي تعلمت زرق أبر الأخ. ربي يحفظ كل أخ يقف مع أخوه، وصديق يقف مع صديقه في هذه الدنيا المتدهورة. بقى على هذه الحالة، طلعنا أكو فتح ال... يعني الانتهاء من العملية ومشاهدة الإيد أو الساعد تعالج أو لا. لا تبعوا لا، الحمد لله العملية ناجحة والأمور طيبة والحمد لله. هنا سووا للبطن، البطن هنا رجعوا مرة ثانية خصموها، لأن فاتحين فتح كبير بما يتناسب وساعد، خصموها. هنا خاف يصير بالتهابات، وخاف يصير بتدهور هنا بسبب الصدمة والقهرة والعذاب والعلاجات، صار بسكري. هنا حالة أخرى من حالات التدهور، ويراد لها معاينة والدقة وعذاب آخر يعيشه مالك الحزين. أي والله مالك الحزين بطل، يقول ما شفته بيتشه ولا بس، يعني يكابر في ألمه. وعندما يعني أدخل بي الحمامة غسله، يعني أسبحها أو كذا، يقول مرات يعني يغني يدندن. شنو البطل هذا؟ خلصوا من العملية، وعملية ثانية وعملية ثالثة ومراجعات، وتخيلوا العائلة فقيرة، لا حول ولا قوة. والأم تبكي والأب والله يقول كلمة، وأنا شاهدت هذه في حياتنا. يقول أبوي كانت يعني نعم كبير في السن، عمر تجاوز يعني في 70 من العمر، يقول بس يعني شاربه ما كان بهذا البياض، يقول وبسرعة بيض شارب الأب ولحيته، كبر كبر. طبعا هذا القهر، هذا القهر يكبر أكبر واحد، لكن انتبهوا لي، نعم القصة حزينة
لكن بها تحولات عجيبة نتعلم من عتها هذا الدرس. عندما تمر بنا المآسي ثم باب سيفتح، لكن يفتح بهذا الشكل ما شاء الله. يقول عرفت من بعض الأشخاص، هنا نرجع إلى راتبه. الضابط يقول اللي رحت يعني على مود نستلم الراتب هذا مصوب إجراءات إدارية عسكرية زين، أنا يقول إنه أنا لازم أروح إلى الفلوجة واستلم الراتب، وفي وقتها يعني كانت هذه الإجراءات. يقول الضابط قال لي يا صديقنا يا أخونا شلون صحته شلون أموره، قال هذا الحال وهذا اللي صار وهذه المشاهد هاي فيديوهات اللي تصوير وكذا، تألم. قال لا تسوي وكالة ولا تتعب نفسك، كل شهر تجي تأخذه أنت تأخذ راتب. يقول مشان راتب إلي مش جهالة ومصاريف علاج ونداين ونرتب أمورنا، استمرت من 2016 2017 رجال يطي 2018 راتب ماشي ماشي الأمور. جانا شخص قالوا أكو راجعوا بي، اتصل بي نفسه ضابط من الضباط اللي قال لي يا أخويا أكو بالسماوة بالمثنى مستشفى عسكري، راح تجي لجان طبية من الخارج، وهذه اللجان عتها القدرة على معالجة هذا الخطية. ليش إيده ما لها أي معنى يعني؟ نعم بيها بلاتين لكن ما تتحرك، روحوا قدموا نفسكم ربما. قال له والله أنا يعني أروح. في اليوم الثاني يعني في اليوم اللي جال الاتصال قال الأخو مالك احنا نروح باكر الى متى يقولون اكو، قال لا لا لا انا اريد انتحر اصلا ما اريد اعيش يا اخي. حتى طلب من ابنه يروح يجيب له دبة نفط وشخاطة او جداحة، وعرفت العائلة واتصلت يقول اتصلت بي امي وخائفة تصرخ لانه طلب من ابنه ان يريد ينتحر يريد يحترق. صبر صبر كذا مغيظة مات تعذب. أخو ما مالك رفض أن يروح لهذه اللجنة الطبية أو منظمة في معنية في اللجان الطبية في السماو في مستشفى عسكر، لكن يقول عندما أراد أن ينتحر إحنا بكينا وتوسلنا خذيت للتشارجر وذهبنا إلى المستشفى العسكري، وهنا بدأ يعني فعل القدر أو ربما الصدفة لا أعرف.

تقول أخذته في سيارة شارجر وطلعنا للسماوة إلى المستشفى العسكري حيث اللجان الطبية الأوروبية. ومن المعلوم أنه اللجنة اللي راح تجي هي لجنة من ألمانيا. يقول إحنا بالطريق قبل لا نوصل إلى المستشفى أكو سيارة بمحاذاتنا مكتوب عليها حكومي تقدمتنا، بعدين حاولت أن تتقهقر أو بمعنى أن يعني تواكبنا السير، والسائق نزل جامته وأشرنا بالتوقف. اللي راكبين أجانب، وأكو شخص اللي يتكلم معانا بعب العربية أرجوكم توقفوا دقائق. توقفنا من محياهم ما يبدهم مقطع طرق أبو، والسيارة حكومية والراكبين أجانب. سلام عليكم المترجم. نزلوا الأجانب الألمان، سألوا شنو حالته، يابا قصته كذا كذا. يقول صراحة طلعت لهم الفيديوهات وشوفوا هذا الكذا وكذا. قال له أوكي احنا راح نتقدمكم، امشوا ورانا. يقول مشينا، وصلنا الى قاعة بها مصائب من الشباب المعاقين بالحرب، وجوه محروقة، ارجل مبتورة، ايدي، ناس فقدت البصر. قعدنا في هذه القاعة. يقول بديت اسأل شنو الناس اللي قالوا هذه لجنة ألمانية. دخلت الناس تباعا الى ان اجى دورنا. دخلنا فحوصات كاملة، إجراءات، دخلوا في سونار، أشعة، خذوا الدم وفحصوا كل الفحوصات الكاملة. يقول أنا أنتظر. بعدين وراها إجاني شخص والمترجم معه، قال لي ناخذه إلى ألمانيا على مسؤوليتكم. قال لي أخوي ياخذوه ما بدون مرافق. قال أنا ماكو مرافق، يبقوا يعني في ألمانيا، نعيد كل تفاصيله ونعطيكم خبر بالعودة. خذوا المستمسكات، عنده جواز ما عنده جواز، سووا له جواز وبسرعة. سويت له جواز بسرعة. يقول اللي سويت الجواز هو اللي يسمونه السريع، يعني بفلوس تدفع 250 أو كذا. شنو صار؟ هيئوه ركبوه بالطيارة ودع أهله راح الألمانية. ألمانيا دخلوه بالمستشفى. يقول بين وبين أخوي هذا بالألفين، دخلوا على 2018 أخوي دخلوه واتساب يراويني شكله، أمورة طيبة، في مستشفى، في غرفة فندقية، فحص دوري، أجروا له عملية، أضافوا له، فتحوا إيده، شالوا البلاتين وأضافوا له عظم، وبدأ العظم ينمو، وخذوا له من الإصبع الصغير في القدم الأيمن حساسات، وبدت الإيد اللي كانت مهشمة تتحرك، وخلوا له شنو خلوا له بالإيد المبتورة، خلوا له اثنين إيدين، اثنين ساعدين، واحد في الذهاب إلى النزهات سعره 20 شد، واحد بعشرة، 10 شدات هم طرف للأعمال اليومية.

تماثل إلى الشفاء، ترتيق للفخذ ولكل الأماكن اللي نأخذ منعتها لحم وجلد، عنده إيدين اثنين يعمل بهم، صحته كما يقول نشاهد على ما يرسلنا من صور وفيديوهات بخير وعافية، حفلات ترفيه عن النفس، مشاهدات تلفزيونية لقصص نجاح وصبر وقوة إرادة. هنا طولنا خبر إعلام بأن ابنكم لازم يرجع إلى العراق، ما عندنا مشكلة، أنهينا كل الأمور، خصصتنا مبلغ هالقد $1,000 لهذه العملية وانتهت. أنا ما أرد أحكي على تفاصيل هذه الفلوس منين راح يأخذونها، لا لا، شوف الفعل ما لنا علاقة بهذه الأمور. على كل حال قالوا له راح تطلع، راح ترجع إلى العراق. قال له ما أرجع. قالوا له مو ما يصير، يعني لازم ترجع، أكو علاقة رسمية وبينه وبين الحكومة العراقية بأنه أنت ما أنت تماثل الشفاء حتى ترجع. ما قبل يرجع. قال ما أرجع. المهم قالوا له لا، هذا أمر، هيئ نفسك في هكذا. ما وش سوى هذه بالمستشفى؟ أكو ممرضة قال لها أنا أريد، هذا بمناسبة الكريسماس يعني من حسن حظه، قالها أريد ملابس بابا نويل. فقالت له أنت شنو تريد من ملابس بابا نويل؟ قال لها أكو بالمستشفى يعني الملحق الآخر مستشفى، أكو أطفال سرطان جايين من العرب اللي هم أيضا جالبتهم وجالبتهم الحكومة الألمانية، أريد أفرحهم بما أن أنا تماثلت للشفاء، أريد ألبس بابا نويل وأضحكهم. قالت له هذا فعل جميل جدا. قال لها شقد هذا المبلغ؟ جيبي لي بابا. جابت له بابا نويل. سوى الحبيب؟ لبس بابا نويل وطلع. طلع، شوف العراقي يعني عجيب، يحتال له على أكبر واحد. طلع المانتب هو للكاميرات، شافه بابا نويل، واحد لابس بابا نويل وطلع، ما أدركه هو، مستحيل هو. ركب ولا يعرف أين يذهب، راح إلى قرية في ألمانيا تبعد عن ألمانيا تقريبا يعني العاصمة إلى شو اسمه تقريبا 6 ساعات، بقى في هذه. طبعا أكو صور قديمة لي عند دخوله إلى ألمانيا، صوروه قبل العملية وبعد العملية، بقى في هذه القرية. أهل القرية تعاطفوا معه، أنت شنو؟ قال لهم أنا عراقي. قالوا ليش ما تطلب لجوء؟ هاي قصتي كذا. ساعدوه في أن يقدم طلب اللجوء، قدم طلب لجوء. هنا عرفت الصحافة الألمانية، بدت تجيله وطلعوه بالتلفاز، شاهدت

قلت له لا أنا موظفة في ألمانيا وأكو قوانين تحكم وأكو إجراءات وأكو محامي فعلا سياقات قانونية حصل مالك على الإقامة لمدة سنة في ألمانيا ومنح بعد حصول على الإقامة بعد سنتين بعد خمس سنوات منح مالك الحزين الذي أصبح سعيدا فيما بعد مالك السعيد عندما أعطوه شقة ومرتب 2000 يورو بالشهر وخادمتين أو ممرضتين في البيت الهن مرتب عاش في مواطن ألماني. شوف تسلسل العذابات اللي عاشها مالك وأين وصل. بعدين طلب لم شمل وجلب أبناءه عاشوا معاه وعندما جلب أبناءه غيروا للشقة حتى تسع لأبنائه ويتغيرن الخادمتين أو الممرضتين. هنا كما يقول صلاح يقول لا يقومن بخدمة بيت تنظيف والتفاصيل وأيضا يمتلكن لازم يمتلكن الثقافة الطبية لمشاهدة فتح وشد وإدامة الأطراف أو الطرفين اللي أعطهم إياه. تغيرت حياته صار لم شمل لعائلته. ويقول عندي أخ اسمه أحمد أيضا بعد فترة استطاع أن يذهب إلى مالك ويحصل على الإقامة وهو يعمل هناك أيضا وعاشوا حياتهم وكل الخسائر اللي تكبدتها العائلة طيلة هذه الفترة. كان مالك حريص على أن يرسل لنا المال بين حين وآخر وما كان يسر العائلة هو خير ما وصل إليه مالك الذي كان حزين وأصبح فيما بعد كل هذه المعاناة سعيدا جدا خارج الوطن.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كن من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايم سكوير اف ام. بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
4: في بلد اعتاد أن يقف على حافة الأزمات تعود الحرب لتفرض سطوتها على تفاصيل الحياة اليومية، لكن هذه المرة من بوابة الاقتصاد. في العراق حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على النفط تتضاعف الهشاشة مع كل توتر إقليمي، فتتأثر الأسواق وتضطرب حركة التجارة وتلقى الأعباء على كاهل المواطن. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي يبقى شديد التأثر بالصدمات الخارجية، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار النفط وسلاسل الإمداد. كما تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن أي اضطراب في التصدير أو النقد ينعكس سريعاً على الأسعار ومستويات الدخل، مع اعتماد أكثر من 90% من إيرادات الدولة على النفط. ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة بدأت المؤشرات تظهر سريعاً، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تراجع فرص العمل، وتزايد القلق لدى المواطنين من مستقبل اقتصادي غير واضح. في الأسواق الشعبية تتجسد آثار الحرب بشكل مباشر. المواطن البسيط الذي لا يملك أدوات تحليل الاقتصاد يلمس التغير في الأسعار وفرص العمل قبل أي تقرير رسمي. ماجد قاسم أحد أبناء البصرة يروي كيف انعكست هذه التوترات على حياته اليومية، من تسريح العمال إلى تضخم الأسعار، وصولاً إلى شعور عام بعدم الاستقرار.
5: لأنه التأثير المباشر والسلبي هو الحياة الاقتصادية على المواطن. تسريح العمال من الشركات النفطية، حركة الأسواق زادت أسعارها، أثقلت كهل المواطن. الحرب يعني شئنا أم أبينا أكيد راح تتوسع إذا بقيت هاي الحالة. كل الطرفين يسعى أنه يقيم منصات وقواعد إلى بداخل العراق لأجل يضرب الثاني. يعني هذا اللي شفناه، هذا سواء كان من الجهة الأمريكية أو من الجهة الإيرانية. فإحنا كعراقيين مرتبطين بحكومتنا، المفترض حكومتنا يكون لها دور كبير بحيث تأمن على المواطن حالته الاجتماعية الاقتصادية النفسية.
4: خلف هذه التداعيات الاقتصادية يقف واقع سياسي معقد، انقسامات داخلية وتوازنات إقليمية تجعل من العراق ساحة مفتوحة لتجاذبات القوى. هذا التشابك السياسي يضعف قدرة الدولة على إدارة الأزمات، كما يراه الناشط السياسي علي الوردي الذي يربط بين بنية النظام السياسي وعجزه عن حماية الاقتصاد وضبط الحدود في ظل التصعيد.
6: بنية النظام السياسي العراقي قامت على المحاصصة الطائفية، ولهذا تنظر أن المحافظات الجنوبية تميل بشكل إلى الجانب الإيراني، وهنالك أيضا خطوط تميل إلى الجانب الأمريكي والمصالح الأمريكية في الجنوب، وكذلك هنالك في الغربية ميول كبير باتجاه الدول الخليجية والضربات اللي حدثت بها، كما هنالك في أربيل توجه في أربيل اتجاه السياسة الأمريكية. اليوم نرى عاجز تماما هذا النظام على تأدية واجباته ومسؤولياته أمام القطاعات العسكرية والجبهات المفتوحة، ومن المتوقع أن يكون العراق ساحة أكبر لهذا الحرب وتوسعها، خصوصا ضرب الشركات النفطية في البصرة والناقلات النفطية. هنالك حدود مستباحة، كجانب عراقي غير قادر حتى الآن على ضبط الحدود.
4: في جانب آخر يبرز الخلل البنيوي في الاقتصاد نفسه. بلد يعتمد على الاستيراد بشكل واسع، ويعاني من ضعف الإنتاج المحلي يجد نفسه أكثر عرضة للأزمات. الناشط السياسي حافظ الجاسم يسلط الضوء على جشع بعض التجار واحتكار السلع وتأثير توقف تصدير النفط على الرواتب، محذرا من اتساع الأزمة إذا استمرت الحرب.
7: نعرف أن العراق هو بلد استهلاكي، ما عدا أي إنتاج، إنتاج الوحيد معتمد على النفط، بالتالي كل البضاعة اللي توصل له وكل الإنتاجات اللي توصل له عن طريق البحر. الجشع اللي عند المستوردين والتجار خاصة المحتكرين لهذه المواد الغذائية، نلاحظ ارتفاع جدا واسع في أسعار المواد الغذائية. باقة الخضرة كانت 4000 صارت 2000 يعني خلال اليوم أو البارحة. إلى جانب ذلك إيقاف تصدير النفط أدى إلى أزمة في تصريف الرواتب، سوء إدارة وسوء تخطيط مسبق لنتائج الحرب. السياسة اللي اتبعتها الحكومة أدى إلى أزمة اقتصادية حقيقية، وبالأيام الجاية إذا استمرت الحرب واستمر على هذا الوضع بالتأكيد راح تكون الأوضاع أكثر سوء.
4: وعند قراءة الأرقام بلغة الاقتصاد تتضح ملامح الخطر بشكل أدق. إطالة أمد الحرب تعني مزيدا من الضغوط على سوق العمل، خاصة في الشركات الأجنبية العاملة في البصرة، إضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل. الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام يشرح كيف تتسع دائرة التأثير لتشمل الإنفاق والاستثمار وحركة القطاع الخاص الذي يعد المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.
8: نعم، إذا ما افترضنا إطالة أمد الحرب فهذا ممكن أن يمتد تأثيره السلبي على واقع الطبقة العاملة العراقية في الشركات الأجنبية، لا سيما في مدينة البصرة، مع ظروف حالة اللايقين الموجودة في داخل السوق واحتمالات ارتفاع الأسعار بسبب ضعف سلاسل الإمداد وبطء حركة النقل البحري. كل ذلك يعود بالمجمل على يعني المواطن وعلى الطبقة العاملة تحديدا بالضرر وتأثيراته السلبية على الاقتصاد ومستوى الانفاق. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن القطاع الخاص يعتبر هو المحرك الرئيسي للنشاطات الأخرى من خلال الانفاق على مختلف السلع، والذي يحرك مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية في داخل المدينة.
4: الحرب تفرض كلفتها على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر. ارتفاع الأسعار، تراجع فرص العمل واضطراب الأسواق باتت نتائج ملموسة. في ظل استمرار التوتر تبقى قدرة الحكومة على إدارة الأزمة عاملا حاسما، فيما يواجه المواطن تحديات معيشية تتزايد يوما بعد آخر.
9: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
3: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
10: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

عند مشاهدة فيلم سينمائي قد نعتقد أن اختيار الألوان يرجع إلى الذوق أو الجماليات فقط، لكن الحقيقة أن الألوان بالسينما هي لغة بصرية متكاملة يستخدمها المخرج ومدير التصوير للتأثير على مشاعر المشاهد وتوجيه نظره باتجاه معين والتعبير عن الأفكار اللي قد لا تقال بالكلمات. ولذلك يختار صناع الأفلام لون الملابس، الجدران، الإضاءة أو حتى السماء عن قصد والغرض معين، فكل لون إلى وظيفة درامية وممكن يتحول إلى رمز يتكرر طوال الفيلم حتى يعكس الحالة النفسية للشخصيات أو طبيعة العالم اللي تدور به الأحداث. وراح نستعرض أبرز الألوان اللي تتكرر بالسينما. اللون الأزرق غالباً يرتبط بالهدوء، الوحدة، الحزن، البرودة العاطفية أو التأمل، لذلك نلقاه حاضر بكثير من الأفلام اللي تتناول العزلة والصراعات الداخلية لأنه يخلق إحساس بالمسافة والجمود. الأحمر لون القوة، الخطر، الغضب، الحب، الشغف، قد يستخدم المخرج لتنبيه المشاهد إلى لحظة مفصلية أو للتعبير عن العنف والانفعال، لذلك نلاحظ حضوره بكثير من أفلام الجريمة والإثارة والدراما النفسية. الأصفر بالسينما يحمل دلالات متعددة، ممكن يرمز إلى الأمل والدفء، وممكن يستخدم للإشارة إلى القلق أو المرض أو الاختلال النفسي بحسب سياق الفيلم. الأخضر يرتبط بالطبيعة والحياة والنمو، لكن ممكن أيضا يعبر عن الطمع أو الغيرة أو الغموض، لذلك يستخدم أحيانا لإضفاء شعور عدم الارتياح رغم هدوء اللون. الأسود لون الغموض، الخوف، السلطة، الموت والأسرار، ويستخدم بكثرة لإبراز الصراع الأخلاقي أو لإخفاء ما لا يريد الفيلم كشفه للمشاهد. الأبيض يرمز غالبا إلى النقاء، البراءة، السلام، وممكن أيضا يعبر عن الفراغ أو العزلة أو البرود، وهذا اللي يخلي معناه يتغير تبعا للسياق الدرامي.

وما يقتصر الأمر على لون واحد، لكن ممكن يبني الفيلم هويته البصرية على لوحة لونية محددة، بحيث يخلي المشاهد يحس بانسجام بصري يرافقه من اللقطة الأولى إلى النهاية، حتى لو ما كان هو حاس ومدرك بهذا الشيء. من أبرز الأمثلة على هذا الكلام فيلم The Matrix، اللي يعتمد على درجات اللون الأخضر داخل العالم الافتراضي حتى يمنح الصورة طابع إلكتروني غير طبيعي، بينما استخدم ألوان مختلفة بالعالم الحقيقي حتى يميزه بصريا. وفيلم Schindler's List تم تصوير معظم الفيلم بالأبيض والأسود، بينما برز اللون الأحمر بمعطف الطفلة الصغيرة وصار من أشهر الرموز البصرية بتاريخ السينما، يجسد براءة تسحق وسط أهوال الحرب. ماد ماكس فيوري رود اعتمد على البرتقالي الناري بمشاهد الصحراء والأزرق العميق بالمشاهد الليلية، وصنع تباين بصري حاد يعكس قوة العالم اللي يدور به الأحداث. فيلم The Grand Budapest Hotel تم استخدام لوحة لونية زاهية يغلب عليها الوردي والبنفسجي، ومنحت الفيلم طابع أشبه بالحكايات الخيالية رغم أحداثه الدرامية. لذلك بالمرة الجاية من تشوف فيلم جرب تسأل نفسك ليش الصورة بهذا اللون، وهل يخدم هذا الاختيار القصة لو هو مجرد جمال بصري؟ ممكن أن تكتشف أن اللون كان يروي جزء من الحكاية حتى قبل أن تبدأ الشخصيات بالكلام. بعد أن تعرفنا إلى لغة الألوان، خل نشوف شلون تم استخدامها بخدمة أفلام اليوم المختارة وأفكارها.

دراما نفسية عن الحقيقة عندما تصبح غير مؤكدة. فيلم لا يعتمد على المفاجآت أو الأحداث المتسارعة، بل على سؤال واحد يظل معلقا في ذهن المشاهد: ماذا نفعل عندما نشعر بأن شيئا ما حدث لكننا لا نملك الدليل الكامل؟ في عالم يبحث دائما عن الإجابات السريعة، يقدم لنا جون باتريك شينلي فيلما عن المنطقة الأكثر إزعاجا للإنسان، منطقة عدم اليقين. فهل يكفي أن نشعر بأن شخصا ما مذنب لكي نحكم عليه؟ وهل يمكن أن يتحول الإيمان بالحقيقة إلى نوع من العمى يمنعنا من رؤية الاحتمالات الأخرى؟ هذه هي الأسئلة التي يضعها فيلم شيك أمامنا، فكونوا معنا في رحلتنا معه.

نبذة عن الفيلم. فيلم داوت هو فيلم دراما نفسي أمريكي صدر عام 2008 من تأليف وإخراج جون باتريك شينلي، وهو مقتبس من مسرحيته اللي تحمل نفس الاسم والحاصلة على جوائز بوليتزر وتوني عام 2004. الدور أحداث الفيلم عام 1964 داخل مدرسة القديس نيكولاس في برونكس نيويورك. بهاي المدرسة المغلقة واللي تحكمها القواعد والانضباط تبدي القصة من تلاحظ الأخت جيمس وهي راهبة شابة مدرسة تاريخ بالمدرسة أن الأب فلين كاهن المدرسة عنده اهتمام خاص بأحد الطلاب. هذا الطالب هو أمريكي من أصول أفريقية والوحيد من شكله بالمدرسة. تبدي شكوكها من تلاحظ أنه الطالب رجع من لقاء منفرد بالأب وعليه علامات تثير الريبة، فتخبر مديرة المدرسة الأخت لويسيوس ومنها تبدأ رحلة الفيلم. لكن الفيلم ما يتحول التحقيق بوليسي، لأنه ببساطة فكرته كانت مو عن الحدث وقع فعلا لولا، لكن الطريقة بتعقب الأحداث ومنه إلى الحق بإصدار الأحكام ودفاع الأب عن نفسه وقراره اللي اتخذه بنهاية الفيلم بناء على هذه الأحداث.

حصل الفيلم على اهتمام نقدي كبير بسبب قوة السيناريو والأداء التمثيلي، وترشح الأربع جوائز أوسكار رئيسية بالتمثيل والسيناريو. ترشحت ميرل ستريب لأفضل ممثلة، وفيليب سيمور هوفمان لأفضل ممثل مساعد، إيمي آدمز أفضل ممثلة مساعدة، كذلك فيولا ديفز لأفضل ممثلة مساعدة. ترشح جون باتريك شينلي لجائزة أفضل سيناريو مقتبس. اللي خلى النقاد يحتفون بالفيلم مو فقط الأداء، لكن قدرة الفيلم على تحويل حوار بين شخصيات قليلة إلى مواجهة فكرية كبيرة. الفيلم يعتمد على تفاصيل صغيرة مثل نبرة الصوت، نظرة العين، دموعها، الصمت بين الجمل، وطريقة كل شخصية بتفسير الأحداث وتفاعله مع الحدث. ترشيح أربع ممثلين من فيلم واحد لجائزة الأوسكار أمر قليل الحدوث بتاريخ الجائزة، على الرغم من أن الفيلم نفسه ما حصل على ترشيح لأفضل فيلم، وهذا يعكس الفيلم كان بالأساس معركة للأداءات قبل أن يكون معركة أحداث. واحد من عناصر تميز الفيلم هو التصوير السينمائي، حيث كان بإدارة روجر ديكنز. والسير روجر ديكنز يعتبر أحد أعظم المصورين السينمائيين وأكثرهم تأثير بتاريخ السينما، حاز العديد من الجوائز، منها جائزتين أوسكار لأفضل تصوير سينمائي من بين 16 ترشيح للأوسكار، خمس جوائز بافتا. من أبرز الأفلام اللي شارك بصناعتها The Shawshank Redemption، No Country for Old Men، The Reader، Prisoners، Blade Runner، 1917.

عنوان الفيلم. العنوان هو مو فقط وصف للحالة اللي تمر بها شخصيات الفيلم، لكن هو الفكرة المركزية للعمل. الشك بصورة عامة يتم النظر إليه بشكل سلبي كعلامة على ضعف الإيمان، غياب المعرفة، لكن بهذا الفيلم يتقدم الشك برؤية مختلفة. فالشك ممكن يكون بداية للبحث عن الحقيقة، والشخص اللي ما يشك أبداً راح يكون معرض أكثر للخطأ، لأنه واثق بنفسه ويعتبر نفسه يمتلك الإجابات النهائية والصحيحة، وعنده رؤية تمثل الحق وحده. وهنا تظهر شخصية الأخت إلويسيوس، فهي ما كان عندها دليل قاطع ضد الأب فلين، لكن تمتلك إحساس قوي أنه مذنب، فصار بالنسبة لها الشك مو احتمال لكن طريق للوصول إلى الحقيقة. لذلك سؤال الفيلم الجوهري هو: ماذا يحدث عندما يتحول الحدث إلى يقين ويترتب عليه أثر من قبل صاحبه؟ الفيلم يخلينا أمام عالمين. العالم الأول هو عالم الأخت إلويسيوس، يمثل الماضي، عالم القواعد الصارمة، السلطة والخوف من التغيير، في حين العالم الثاني هو عالم الأب فلين، يمثل التقرب من الناس والانفتاح على المجتمع وتغيير صورة الكنيسة التقليدية. فالصراع بينهم مو مجرد خلاف شخصي، لكن صراع بين رؤيتين مختلفة للعالم.

الحقبة الزمنية للفيلم. دور أحداث الفيلم عام 1964 من كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة تغيير عميقة بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي وبداية حرب فيتنام. بدت ثقة الناس بالمؤسسات والسلطات تتراجع، وحتى بداخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها كان هناك أكو تغيير كبير بسبب إصلاحات المجمع الفاتيكاني الثاني. مشهد المواجهة. من أكثر المشاهد قوة فيلم داود هو مشهد المواجهة بين الأخت إلويسيوس ووالدة الطالب دونالد ميلر، واللي أدت هذا الدور الممثلة السمراء فيولا ديفز، ومثل واحد من أهم لحظات مسيرتها الفنية وقاتها للترشح لجائزة الأوسكار، على الرغم أنه ما ظهرت إلا بهذا المشهد تقريباً، وما تم منحها مساحة زمنية طويلة لبناء الشخصية وتقديم خلفية كاملة عنها، لكن بخلال دقائق معدودة تقريباً 10 دقائق قدرت تخلي المشاهد يشوف عالم كامل من خلال كلماتها وصمتها ونظراتها ودموعها. فيولا ديفز وقفت بمواجهة واحدة من أكبر القامات التمثيلية بتاريخ السينما، ميرل ستريب، بمشهد كأنه مبارزة فنية بين ممثلتين ما يتم بيها الاعتماد على رفع الصوت لكن على قوة الحضور. الأخت إلويسيوس مديرة مدرسة وجاية متيقنة بشكها مثل ما ذكرنا بالفقرة السابقة، تعامله كأنه يقين مو شك، تعتبر نفسها جاي تدافع عن الحقيقة، في حين والدة الطالب البسيطة والفقيرة عندها حقيقة ثانية، حقيقة الأم اللي تعرف واقع ابنها وتعرف تعقيدات المجتمع اللي عايش به وظروفه الأسرية الصعبة. فالمشهد يغير طريقة نظرتنا للقصة، لأنه يذكرنا بأن الحقيقة مرات ما تكون مفصولة عن الظروف، كون ننظر للمشهد كامل للطفل وللأم وللعائلة قبل أن نحكم عليهم. وبالنهاية المشهد ما يقدم طرف منتصر، لكن يبين تناقض وجهات النظر وينطي للمشاهد شبه قناعة بأنه الآراء متساوية بالحجة. فالحوار اللي بينهم أكثر من مجرد اتهام ودفاع، ومنانة اجت قوة أداء فيولا ديفز، بحيث من خلال ظهور بمشهد واحد فقط قدرت تقدم كأنما سنوات من العلم والخبرة والخوف والمسؤولية، وتم اعتبار ترشيحها للأوسكار مستحق وعن جدارة، مو بسبب طول الدور لكن بسبب قدرتها على تحويل حضور قصير إلى لحظة لا تنسى. الفكرة الأساسية. فيلم داوت ما يريد يقل لنا هل الأب فيلم مذنب لو بريء، مشان هذا موضوعه. موضوع الفيلم هو الصراع بين الشخصيات وحالاتها النفسية، البحث عن اليقين بدون أن توصل له. المشاهد يريد حكم نهائي، لكن الفيلم ما يقدم لنا هذا الحكم اللي يمثل الراحة بالنسبة للمشاهد، فراح يبقى يدور بدوامة الشك بدون أن يوصل النتيجة. وهذا واحد من عناصر القوة للفيلم، لأنه ما يريد يعالج مشكلة صغيرة صارت بكنيسة أو مدرسة عام 64، لكن مشكلة الإنسان بكل زمان ومكان، مشكلة القاضي اللي يبحث عن حكم، والصحفي اللي يبحث عن حقيقة، والشخص اللي يعتقد نفسه أنه يعرف الحقيقة كاملة لكنه يفتقد الأدوات اللي تساعده بإثبات. بالنهاية يتركنا الفيلم مع السؤال الأصعب، هل الخطر الحقيقي هو وجود الشك، أم الخطر اعتقادنا ما نحتاج إليه وإحنا متيقنين من المعلومة اللي عندنا صحيحة سواء امتلكنا الأدلة أو ما امتلكناها.

يعتمد فيلم داوت على لوحة ألوان باردة يغلب عليها الرمادي والأسود والبني الداكن، وكأنه العالم كله يعيش تحت سماء شتوية ما تسمح باليقين. هاي الألوان ما تستخدم من باب الواقعية، لكن حتى تعكس حالة الشك اللي تسيطر على الشخصيات وفكرة الفيلم. فماكو أبيض ناصع ولا أسود مطلق، مثل ما أنه الفيلم ما قدم إجابة قاطعة عن الحقيقة. حتى الإضاءة كانت خافتة ومحافظة حتى تخلي المشاهد يشعر أنه يبحث عن حقيقة داخل ضباب. وبخصوص الإضاءة، واحد من أجمل التفاصيل البصرية بأحد المشاهد من تواجهة الأخت لويسيوس مع الأب فيلين، فتحت الستارة وتسلط ضوء الشمس مباشرة على وجه فيلين، فينكشف للمشاهد أنه كان جالس بإضاءة خافتة. الأب فيلين ما عجب الوضع وقام وغلق الستارة بإيده كأنه يعيد نفسه إلى الظل. ممكن يقرأ الناقد أو المشاهد هاي الحركة كأنه محاولة لإخفاء الحقيقة والهروب من نور الكشف، وهذا اللي يميز الفيلم. حتى بلغته البصرية يرفض يمنح المشاهد إجابة نهائية ويترك كل إشارة مفتوحة للتأويل والتفسير، مثل ما يترك سؤال الذنب والبراءة معلق حتى النهاية.

الخاتمة. يعتبر فيلم شيك تحفة فنية صغيرة، لأنه يحافظ على نزاهة ووضوح الهدف بكل سطر لحوار المتقن وبتوقيته الصحيح. كل لقطة بالتصوير كانت متقنة، وكل تعليق بإيحاء دقيق. الفيلم يشكك باليقين مثل ما يشير عنوانه بشكل واضح، كذلك يشير من خلال الرمزية بالوهم الكامن بالقناعات بالإيمان بأي شكل من أشكال اليقين، بدءا من الدين وصولا إلى العلم. ومع ذلك فتأملات الفلسفية ما تنفصل عن سياق العاطفي، وبي دعوة واضحة للتفكير وترك المسلمات واليقين مهما وصل الشخص من مراتب علمية، ومهما اعتقد نفسه أنه فاهم الحياة والأشخاص ويقدر من خلال فراسته وتراكم الخبرة اللي عنده يشخص الخطأ والمشكلة والمتهم بسهولة. فالرسالة تقول له لحظة، ترى أنت متوهم، احتمال هذا اليقين اللي تعتقد به مو صحيح، وتراكم العلم والخبرة والمعرفة المفروض يزيد الإنسان تواضع ويكثر شكوكه وأسئلته بطريقة معينة.

المحور الثالث، فيلم سبوتلايت، عندما تصبح الحقيقة مسؤولية. فيلم سبوتلايت ما يحكي عن قصة تحقيق صحفي فقط، لكن يحكي عن رحلة طويلة نحو الحقيقة، رحلة احتاجت إلى صبر وشجاعة وقدرة على مواجهة مؤسسة كاملة، من يصير الصمت أكثر راحة من الاعتراف. فيلم عن الصحافة من تتحول من نقل الأخبار إلى مسؤولية أخلاقية. فيلم عن الصحفيين من يعرفون أنه كشف الحقيقة ما يغير الماضي، لكن يمنع استمرار الخطأ بالمستقبل. الحقيقة بأحيان كثيرة ما تكون مخفية بسبب عدم وجودها، لكن كونها مؤلمة يتم إخفائها. والوصول للحقيقة يعني مواجهة أسئلة صعبة عن المجتمع والمؤسسات والأشخاص اللي اختاروا السكوت.

نبذة عن الفيلم. فيلم سبوتلايت إنتاج عام 2015 هو واحد من أبرز أفلام الدراما والتحقيق الصحفي بتاريخ السينما الحديثة. إخراج توم ماكارثي، بطولة مايكل كيتون، مارك روفالو، راشيل ميكادمز. الدور أحداث الفيلم حول فريق تحقيق صحفي يبدأ تحقيق حول ادعاءات اعتداءات جنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية في بوسطن، وشلون يؤدي البحث إلى كشف منظومة طويلة من التستر. فريق سبوتلايت تابع الصحيفة بوسطن جلوب، وهي أقدم وحدة صحفية استقصائية عاملة باستمرار بالولايات المتحدة.

الجوائز والاستقبال النقدي. ما كان تأثير الفيلم مقتصر على الموضوع اللي يتناوله، لكن انعكس أيضا على مستوى التقدير السينمائي، فحصل الفيلم على 6 ترشيحات لجائزة الأوسكار، قدر يفوز باثنين منهم، هي جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي لعام 2015. كذلك حصل على 3 ترشيحات لجوائز البافتا وترشيح لجائزة الجولدن جلوب، وحقق حضور واسع بالمهرجانات والجوائز السينمائية العالمية، بحيث وصل مجموع ترشيحاته حوالي 146 جائزة، فاز ب 124 منها. عام 2025 احتل الفيلم المرتبة 66 بقائمة صحيفة نيويورك تايمز لأفضل 100 فيلم بالقرن 21، والمرتبة 73 بقائمة اختيارات القراء. تسمية فيلم سبوتلايت، واسم الفريق التحقيقات المعروف باسم سبوتلايت التابع لصحيفة بوستن جلوب، هو الفريق اللي نشر التحقيق عام 2002 وكشف القضية على نطاق واسع. حصل هذا التحقيق الصحفي على جائزة بوليتزر عام 2003. صحيفة ذا بوستن جلوب صحيفة أمريكية يومية مقرها مدينة بوستن، تأسست عام 1872، تعد من الصحف العريقة بالولايات المتحدة. أما المعنى الحرفي لكلمة سبوتلايت هو الضوء المسلط على نقطة لكشفها أو التركيز عليها، واضح استعارته لدور الصحافة كشف الأمور المخفية.

الحقيقة مقابل الصمت. الفيلم يطرح سؤال أخلاقي، هل كشف الحقيقة دائما هو الخيار الأسهل؟ الصراع مو فقط بين الصحفيين والمؤسسة الدينية، لكن بين حماية سمعة مؤسسة كبيرة وإنصاف الأشخاص اللي تعرضوا للأذى بسببها. الفيلم ما يهاجم الإيمان أو الدين، لكن يناقش مسؤولية المؤسسات من تفشل بمواجهة أخطائها. كذلك يبين أهمية الصحافة الاستقصائية، كونها ما تبحث عن فضيحة فقط، لكن تحاول إصلاح خلل موجود بمؤسسة معينة أو بالمجتمع. ومن المهم هنا التأكيد خصوص تناول هذا الموضوع بالبرنامج ما يعني بأي شكل من الأشكال أنه موقف ضد الدين أو عقيدة معينة، وهاي الفكرة نفسها أكد عليها صناع الفيلم. القضية مو ضد الإيمان أو المعتقد، لكن مسؤولية مؤسسة أو شخص يمتلك سلطة أو ثقة اجتماعية. كذلك جدير بالإشارة إلى أن موضوع الفيلم يتناول قضايا اعتداءات جنسية واستغلال الضحايا من فئات معينة، لذلك ما ينصح به للمشاهدين القاصرين أو اللي عندهم حساسية تجاه هذا النوع من المواضيع. الفيلم يعتمد على طرح واقعي ومباشر القضية مؤلمة، ومو فقط سرد درامي عابر.

ردود الفعل. وصفة إذاعة الفاتيكان وهي الإذاعة الرسمية للكرسي الرسولي وصفة الفيلم بأنه صادق ومؤثر، وساعد الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة على قبول الخطيئة تماماً والاعتراف بها علناً وتحمل جميع عواقبها. كتب على موقع إذاعة الفاتيكان الإلكترونية أنه مراسلي صحيفة جلوب قدموا أنفسهم كأمثلة على أنقى رسالة، وهي البحث عن الحقائق والتحقق من المصادر، وخلوا أنفسهم من أجل مصلحة المجتمع والمدينة حماة الضرورة تحقيق العدالة. وعام 2016 حضرت لجنة من مدينة الفاتيكان معنية بالاعتداءات الجنسية من قبل رجال الدين، حضرت عرض خاص للفيلم بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم بحفل توزيع جوائز الأوسكار. ونشر صحيفة الفاتيكان عمود يؤكد أنه ليس فيلما معاديا للكاثوليكية. كذلك كشفت إذاعة الفاتيكان أن رجال الدين بروما كانوا يوصون بعضهم البعض بمشاهدة الفيلم. في عالم يحاول فيه كثيرون إخفاء الحقيقة، يبقى السؤال ليس فقط من ارتكب الخطأ، بل من امتلك الشجاعة ليسأل لماذا حدث ذلك؟

يستخدم فيلم سبوتلايت ألوان طبيعية وهادئة تميل إلى الأزرق أو الرمادي، وياها إضاءة واقعية بعيدة عن المبالغة. هذا الاختيار ينسجم ويا طبيعة الفيلم الصحفية، فالمخرج ما يريد إبهار للمشاهد، لكن يريد يركز على الوقائع والوثائق والشهادات. غياب الألوان الصارخة والمؤثرات البصرية يخلي الحقيقة نفسها هي العنصر الأكثر حضور، وكأنه الفيلم يوصل رسالة للمشاهد أنه قوة القصة ما تجي من شكلها لكن من صدقها.

بين قدسية الرسالة وأخطاء البشر. كانت بين سطور فيلم سبوتلايت العديد من الرسائل اللي ممكن أن نستخلص منها. النقطة الأولى، الإنسان بطبيعته خطاء ومذنب، وهاي مو مشكلة بحد ذاتها، لكن المشكلة هي محاولة منع مواجهة هاي الأخطاء والذنوب من يمتلك صاحبها سلطة أو مكانة مقدسة. يعني الإنسان ما يدعي العصمة حتى بالتقاليد الدينية اللي تأكد ضعف الإنسان وحاجته للمراجعة والتوبة. زين، إذا القائمين على المؤسسة الدينية ما يدعون العصمة، ليش ما مسموح بانتقادها؟ بل بالعكس، ممكن اتهامات خطرة مثل الزندقة والتكفير توجه للي ينتقدها. فشلون تستعيد المؤسسة ثقة الناس من يصير القائمين عليها مطالبين أولاً بتفسير تصرفات ممثليها قبل الحديث عن جوهر الرسالة نفسها؟ ولازم يتم التفريق بين احترام الرسالة والقيم من جهة، وبين منح الأشخاص اللي يمثلونها حصانة تمنع النقد والمحاسبة.

النقطة الثانية، أشار فيلم سبوتلايت بشكل واضح إلى وضع الأطفال الضحايا الأسري، غالبا يكونون أطفال يعيشون ببيئات تزيد من هشاشتهم، أسر مفككة، غياب أحد الوالدين، فقدان الشعور بوجود شخص بالغ ممكن اللجوء إليه يمنحهم الحماية والثقة. فالطفل اللي ما يلقى الأمان بمحيطه القريب ممكن يصير أكثر عرضة لشخص يستغل حاجته إلى الاهتمام والقبول. وهنا يجي الدور الأساسي للأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول بحماية الطفل. كذلك نقطة مهمة أنه الطفل بهاي المرحلة ما يمتلك دائما القدرة على فهم شنو جاي يصير حواليه أو يقدر يوصف الحادثة بالضبط، وممكن يخلط بين الاهتمام اللي يحصل عليه وبين العلاقة الآمنة اللي يحتاج لها. وهنا راح يستغل المعتدي هذا الاحتياج العاطفي، فممكن يقدم اهتمام زائف أو هدايا أو شعور بالخصوصية والانتماء حتى يخلق رابط يخلي الطفل أكثر تردد بالكلام.

ثالثاً مستقبل الضحية والجرح الذي لا يندمن، لأن الطفولة هي المرحلة اللي تتشكل بيها ملامح الشخصية الأولى، فالتجارب المؤذية اللي يمر بيها الطفل تترك آثار عميقة تمتد إلى مراحل لاحقة من حياته. فالاعتداء ما ينتهي دائماً، فالاعتداء ما ينتهي بلحظة وقوعه، لكن ممكن يتحول إلى جرح نفسي يرافق الضحية السنوات طويلة، يأثر بنظرته إلى نفسه وثقته بالآخرين وقدرته على بناء علاقات مستقرة وآمنة. والفيلم عرض أكثر من ضحية وبين وضعهم النفسي المتأزم وهشاشتهم، حتى يوضح أن المشكلة مو متعلقة بحدث صار بوقت ماضي، وممكن يعتبر القانون تقادم يسلب الحق من الضحية بمقاضاة المعتدي، لكن الحق بوقع قائم أو طريقة قانونية تم توضيحها بالفيلم، بالإضافة إلى أن الجرح الإنساني للضحايا باقي قائم وياهم، وقسم كبير منهم يتمنون العدالة وإن تعسر تحقيقها في يوم من الأيام. والعدالة ما تعني فقط محاسبة المعتدي، لكن الاعتراف بمعاناة الناجين وتوفير الدعم اللي يساعدهم على استعادة شعورهم بالأمان والقدرة على مواصلة حياتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الأشخاص آخرين.

رابعاً هنا وهناك، على الرغم من كل السلبيات التي هناك واللي تمثل جانب من واقع تلك المجتمعات، فأكو نقطة جوهرية ما يمكن تجاهلها، وهي وجود

مساحة ولو بعد صراع طويل لمواجهة ما حدث، فتح الملفات المغلقة وتوثيق الانتهاكات ومنح الضحايا صوت بعد سنوات من الصمت، وجوه الصحافة قادرة على التحقيق ومؤسسات تقدر تسائل أصحاب النفوذ، يمثل خطوة أساسية بطريق كشف الحقيقة وأنصاف الضحايا حتى لو كانت هاي الحقيقة مؤلمة وثقيلة على المجتمع. لكن السؤال الأكثر قساوة هو هنا، ماذا يحدث في المجتمعات التي تفقد هذه الأدوات؟ المجتمعات اللي تكون بها حرية التعبير محدودة والصحافة مو قادرة على الاقتراب من الملفات الحساسة، من يصير الحديث عن بعض الشخصيات أو المؤسسات نوع من المحرمات والخطوط الحمر اللي يصعب تجاوزها. شلون ممكن القضية تخص ضحايا ضعفاء أن تظهر للعلن، فضلا عن أن توصل لمرحلة التحقيق والمحاسبة؟

خامساً، فصل الحقيقة عن الانتماء. الفكرة المطروحة تتجاوز حدود المؤسسة الدينية، ظاهرة إنسانية موجودة بمجتمعات كثيرة إذا مو بكل المجتمعات. أحياناً الإنسان يدافع عن مؤسسة أو جماعة مو لأنه مقتنع باللي تسويه، لكن لأنه نقدها يخليه يحس وكأنه نقد الهويته الشخصية. ونلاحظ بالقصة أنه فريق التحقيق أجا من خلفيات مختلفة، فرئيس التحرير كان يهودي وبعض الصحفيين ما كانوا مرتبطين دينيا بالمؤسسة الكاثوليكية رغم ولادتهم بعوائل كاثوليكية. المحامي اللي ساعد كان من خلفية أرمنية، وهذا التنوع ما كان مجرد تفصيلة عابرة بالفيلم لكن خدم الفكرة الأساسية. أحيانا يحتاج كشف الحقيقة إلى مسافة نفسية عن المؤسسة حتى يقدر الإنسان يطرح الأسئلة اللي يعجز عن طرحها المنتمين للمؤسسة بسبب الارتباط العاطفي والثقافي بيها.

سادساً السلطة الرابعة، قوة الصحافة ما تكمن فقط بنشر الأخبار، قوتها بقدرتها على تحويل قضية مخفية إلى قضية عامة. لذلك شفنا المحامين حاولوا يتواصلون مع الصحيفة أكثر من مرة، لأن نشر القضية على نطاق واسع يمنح القضية صوت أكبر ويخلق اهتمام مجتمعي وجماهيري، يخلي التعامل وياها مختلف عن أي قضية فردية معزولة. من تبقى القضية داخل جدران المحكمة فقط ممكن تعامل كملف قانوني بين أطراف محددة، وممكن يكسب القضية صاحب النفوذ والمال من يوظف محامي أو شركة محاماة ذات قدرة كبيرة، لكن من تصير قضية رأي عام فراح تدخل دائرة أوسع، الإعلام والمجتمع والمؤسسات والجهات اللي قد تضطر إلى إعادة النظر بمواقفها تحت ضغوط الرأي العام. ولهذا السبب لا تزال المؤسسات الصحفية الكبرى حاضرة بالعالم حتى بعد تراجع الصحافة الورقية التقليدية وصعود النسخ الإلكترونية، لأن الجمهور ما يحتاج فقط إلى معلومة سريعة، لكن يحتاج إلى جهة يثق بقدرتها على التحقيق والتدقيق وكشف الحقيقة.

كاهن واحد تحرش واعتدى على عدد من الأطفال خلال 30 سنة، وخلال عملية تحري فريق سبوتلايت يكتشفون أكو 13 متهم بالتحرش، مو بس واحد. يستمر التحقيق ويستمر البحث إلى أن يوصل للقناعة بأن العدد يفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة، ويوصل حوالي 80 راهب. وبهاي النقطة الحرجة والفاصلة من مسار التحقيق يقرر الفريق عدم النشر بالوقت الحالي، حتى ليكون تأثيرها عبارة عن ضجة مؤقتة تختفي بعد مدة قصيرة، ويمكن بهذا الحد ما ينال الجناة أي عقاب أو جزاء يتناسب مع فعلهم الشنيع. فيستمر التحقيق وياخذ أبعاد ثانية، ويروح باتجاه إماطة اللثام عن نظام الكنيسة بالكامل اللي يستر على المعتدين. وبعد نشر التحقيق الأول نشر الفريق 600 قصة عن هاي الفضيحة، وتم توجيه التهمة ل250 كاهن علناً بتهمة التحرش داخل أبرشية بوسطن. وكذلك كشف التحقيق لاحقاً أن أكثر من 100 أبرشية وقعت بيها حالات الاعتداء، وحالات مشابهة بأكثر من 30 دولة حول العالم.

0: ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. في الختام أشكر إصغائكم مستمعين الكرام. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم بخير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: هل لكم أن تتخيلوا حجم الربح الذي يتحول إلى خسارة؟ إنها البصرة التي أطلقت عليها تسمية البقرة الحلوب، فجفت أرمقة أبنائها، حيرتنا البصرة واحتارت بنا، ونحن نراها قبلة للجائعين وملاذ القاصدين للنعمة. 90% من الاقتصاد العراقي يعتمد على ريع البصرة وخيراتها، رقم يرهب السامع فيتخيل فردوس المدينة التي كسى شوارعها التبليط الذي تأخر كرحم عقيمة. لم يذكر التاريخ قصة عن امرأة وهبت ثيابها للعاريات فتعرت مثل البصرة. بوابة الخير ونافذة الشرق وبسمة الله في أرضه التي أطفأتها أيدي الملتحفين بالأنانية الخاصة والطامحين إلى رضاعتها دون مسؤولية إنسانية ووطنية. ها هو صوت مواطنة بصرية تكدح، وليست هي الوحيدة في قوائم الكادحات، بل هي النموذج المتاح الذي لديه شجاعة التعفف لكي يروي لإذاعتنا قصة معاناتها المختصرة مع الفاقة. اسمها مدينة نجم، لكنها نجم ذاو في مدينة غنية.
3: أنا إنسانة من البصرة، هاي البصرة أم الخير أم الفقير، وأنا إنسانة تربوية طلعت تقاعد، والله ما جاي لحق على روحي. هاي أسوي شغلات مثل هيك، بستمر وبيع، أطبخ وبيع، أسوي كليجة وبيع، أنظف سمك وبيع، لأن ما لحق. عندي 2 ولد ظروفهم ما تخليهم يشتغلون، عندهم ظروف خاصة يعني ما قادرين على العمل. عندي بنية الله سبحانه وتعالى وصلها للكلية، بس ما عندي أقساط الكلية، كلية الأهلية بعد تعرفون أنتوا الأقساط، إذا ما تدفع ما تداوم. سنة أنا أخذت شهادة وتعبت على نفسي حتى ما حسبوا الشهادة بالتقاعد، قالوا لي إلا قانون تقاعدي إلا 10 سنوات وأنا ما أخذ شهادة. والله مرة أنا عمري 62-63 داخلة، ويعني وهاي الأعمال اللي أسويها والله بالنسبة لي شاقة، تعرفون هي مفاصل وظهر ويدين وهواي عيون وهاي شغلات، نص الفلوس للطبيب والأدوية.
2: معيب أن تمتد يد فقيرة في البصرة ويشكو موظفها من ضيق ذات اليد، ويتحسر شبابها المتعلم على فرصة عمل، وكثرت على أرضها المشاريع بأيدي عمل مستوردة. تلك المدينة التي صدرت الشهداء والمهاجرين فيما خسرت فيزا استيرادها للتقدير. لماذا البصرة هي المدينة الغنية الفقيرة؟ يجيب عن ذلك الخبير الاقتصادي روحي عزيز السعد قائلاً:
4: اللي موجودين يقول لك أنا ما أقدر أشتغل بالشركات، ممكن أنه أجيب شركات استثمارية عالمية، لكن تفتقد المن للأمان. أي مستثمر يريد قوانين تحفظ حقوقه وبنفس الوقت يمنحون الأمان. اليوم أبسط تاجر بالبصرة أغلبية رؤوس أمواله مخليهم خارج العراق، ما يقدر يأمن يخليها بالبنوك، ما يحس بالأمان. حتى المستثمرين الصغار هم كذلك ما يقدر يشعر بالأمان. وكذلك ثرواتنا، عندنا ثروات معدنية موجودة لحد الآن ما مستخرجة، عندنا ثروات علمية أكاديمية خارج العراق، ليش ما أنا أجيبها وتستثمر هاي الطاقات؟ الشباب اليوم محتاج إلى فرص عمل، عمل مو بالضرورة يكون بالتعيين. ابسط شغله، ابسط شغله احيي الكورنيش واخلي كلك اكشاك موجوده، اشغل قطاع النهري، اشغل المعامل والمصانع المعطله اللي موجوده، كل المصانع ممكن اعاده تشغيلها، ومو من رؤوس الاموال العراقيه، ممكن خلال مستثمرين.
2: وفي السياق نفسه الذي تكون فيه مدينه البصره صاحبه السعاده الاقتصاديه للعراق، نجدها مثل سمكة الصبور مأكولة مذمومة. فمتى تسترد البصرة عافية الغنى وينظر لها بامتنان؟ يوضح السعد قائلا:
4: تسترد عافيتها البصرة أولا تحتاج قوانين اقتصادية، اثنين تحتاج إدارة صحيحة، ثلاثة تحتاج تخطيط، إما خطة سنوية وخطة خمسية وخطة تخطيط استراتيجي، يراد لنا قوانين تصلح هاي الأنظمة اللي موجودة. شلون؟ عن طريق أنه تكون إقليم إلى دستور قياسا بإقليم كردستان، حتى تقدر البصرة. ليش إحنا مستهينين بالإقليم؟ ليش نقول البصرة ما تستحق إقليم؟ خلي إقليم ودستور يحمي المواطن وبنفس الوقت ينطي حقوقه وعليه واجب أن يؤديه.
2: لعلنا قد فهمنا آليات عمل النجاح وأمننا على صريح القول، لكن من الذي سيجعل الكلام واقعا؟ السؤال الفيصل هو: هل فقر البصرة الغنية مطب سياسي أم مؤامرة خارجية؟ يجيب الكاتب والباحث السياسي أحمد صحن قائلا:
5: الإهمال السياسي لهذه المدينة يشي أن ثمة مؤامرة، لكن في الحقيقة أن العالم أو عين العالم اللي هي أمريكا صاحبة المشروع بعد 2003 أهملت البصرة منذ البداية. إذا كنا نعتقد أن الأحداث التي أعقبت 2003 والإرهاص السياسي الذي حصل أهمل البصرة، فالبصرة كانت آمنة إلى حد كبير. لماذا أهملت؟ ولماذا القطاع النفطي فقط نشط؟
2: لم تلبس البصرة الفيحاء لباس العافية منذ سنوات خلت، ولم يطبب جراحها قرار عادل ومنصف. دأب أهلها يستعيدون الماضي التليد فلا يجدون سوى عبارة مخاتلة: البصرة أم الفقير، عبارة حمالة أوجه يراد بها أن البصرة مدينة وطن لشبع الجائع والفقير، لكنها تمثل واقعا معيشا بأنها مدينة الفقر الغالب والمتغلب. يا الله، ما أشقاها وأتعسها وهي من صدت الحروب بصدورها ووجهها وأكتافها. إنها مدينة بألف دولة، لكنها تبكي على منصف ينال رضاها.
6: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب التحايا وأجمل السلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامج القصخون ورحلة في تراث وفلكلور العراق الحبيب، رحلة نحاول فيها أن نفتح أبواب الوقت والزمان على الماضي القريب والماضي البعيد لنتأمل نافذة من نوافذ الماضي عن حياة أهلنا وطرائق معيشتهم وأساليب ما مروا فيه من أحداث وذكريات ومواقف. حلقة جديدة من القصخون، نرحب بها بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، من تطبيقات الهاتف المحمول، ومن منصات بودكاست اللي يسمعنا من خارج البصرة. حياكم الله جميعا، وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. أحبتي، تكاد تكون حرفة الحلاق أو الزيان المزين، حرفة الحلاقة، تكون من الحرف المرتبطة بحياة الإنسان منذ القدم. على ما يبدو أن الإنسان كان له اهتمام كبير بملابسه وهندامه وشكله العام، إضافة إلى أنه كان يستخدم الدهون المختلفة لإضفاء اللمعان على شعر رأسه وكذا ليونته، ويستخدم المطيبات والصوابين، وقد كان النشاط التجاري واسعا بين دول العالم. نعم، قد تكون الحلاقة والزيان والمسألة متأخرة في بداية الإنسان، كان إنسانا بدائيا يبحث عن أكله وشربه، لكن الإنسان ما إن توطن وبنى حضارة أصلا، وعلاقته هو مع المرأة يحتاج أن يكون جميل، يحتاج أن يحسن من صورته، يحتاج أن يكون مظهر لائق. بالتالي ارتبط الحلاقة، ارتبط الزيان، ارتبط هذه المهنة مع حاجة الإنسان. الإنسان ابن حاجته، حاجة الإنسان في أن يظهر نفسه بشكل لائق. نعم، قد تكون بدايات البشرية ما موجودة هذه المهنة، لكنها لاحقا أضيفت سريعا، لأن الإنسان كان يهتم في أن يكون مظهره جميل. حرف الشعر لما تركه يكون مبعثر، فيحتاج الإنسان مهنة الحلاق. نعرف احنا في فترة من فترات الإنسان أطال لحيته، أرسلها يعني تركها، وتركها أحيانا أكثر مما ينبغي أو قصرها، كل هذا معتقد أنها تتناسب وما يراه مناسبا لطول وجهه أو لدائرية وجهه، لشكل وجهه، كذلك شاربيه. نوعية الحلاقة، نوعية الموديل الحلاقين ترتبط إخواني بما هو شائع في ذلك الوقت، ما هو منتشر، ما هو معروف ومستحسن لدى الناس. احنا نعرف بالسبعينات مثلا كان اكو هذا يطولون شعرهم، يسوونه الشكل عالي، يم الزلوف عالي، ايضا يسموه خنافس. بعدين مرور الوقت صارت الحفر وما حفر وغيره، واللي يطول واللي يخلي جل واللي ما يخلي جل، هذه كلها تغيرات لها علاقة بواقع المجتمع، ولها علاقة بواقع التغيرات السياسية والاقتصادية، وحتى تأثيرات العولمة، تأثيرات الأجنبية والغربية على حياتنا. هذه الحلقة راح ناخذ شيء عن تاريخ الحلاقة في العراق. نرجو أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة. نذهب لفاصل الأول وتبدأ رحلتنا في القصخون. حياكم الله.

إلى وقت قريب أحبتي، ربما كان في أربعينيات القرن الماضي، أخذت دكاكين الحلاقة في عموم العراق شكلا متقاربا وانتظاما جيدا من ناحية وضع المرايا وفي أرجاء المحل وتوسيعها وإعطاء أهمية لكريم الحلاقة ومكان لانتظار الزبائن، وكذلك الاهتمام بالديكور ومحاولة وضع وتزيين واجهة المحل بالصور القرآنية وصور الطيور والمناظر الطبيعية. صالونات الحلاقة الرجالية في الماضي أنا لحقت عليها، حقيقة كانت نموذج عالي من الأناقة والجمال وتعكس ثقافة الحلاق. أولا الديكور كان كله من الخشب، كان هناك مرايا واسعة كبيرة في كل مكان، يعني مو بس قدامك مرايتين كبيرة، قدامك ووراك حتى الزبون يشوف ويكون عنده شلون نقل مباشر لآليات يعني عملية الحلاقة. كان موجود طخم قنفات مرتب، كان موجود وسيلة لشرب الماء ترمز مبرد، وكان أهم شيء موجود على طاولات حاطين جرايد ومجلات، مجلات أسبوعية مجلات شهرية أغلبها عراقية وبعض منها كان مستورد. أنا أحكي لكم يعني حد التسعينات كانت هذه الظاهرة لا تزال موجودة. وكنا حقيقة أنا من يعني أنا لأن أنا طفل أحب القراءة كنت من أروح للحلاق أستمتع بالوقت الانتظار ما أمل، لأن المجلات عددها هواي وأنا قاعد أتصفح وأقرأ وأستمتع بالصور، صور الفنانين وصور الممثلين وصور الرياضيين، أقرأ لقاء ويا فنان، أقرأ مقالة كاتبها صحفي مهم أو مفكر، أتصفح ألتهي بالكلمات المتقاطعة، أقرأ الأبراج أتسلى بها شوي. بالإضافة إلى جمال المكان، كان مكان الحلاقة نظيف مرتب، مكان بآداب وأصول، تقعد أنت لازم يكون هندامك جيد، كلامك لائق، تعاملك مع الأكبر من يمك ومع الأصغر من يمك إلى أصول وإلى آداب. وكانت حقيقة صالون الحلاقة مكان اجتماعي للتلاقي وللتعلم، ومو بس مجرد أنه أنت تروح حتى الزين.

بس للأسف الوضع تغير كثيرا. يعني تروح أنت الحلاق تشوفه قاعد هو وجماعته، جماعته حاجزين لهم قنفة والنرجيلة والصوت العالي والجقاير، اختفت المجلات، اختفت الجرايد، اختفت حاطين هذا التلفزيون صوته عالي على واحدة من اللعبات المعادة والنقاشات عالقة، واختفت هذه الجمالية. الديكور اصلا ماكو ديكور هسه، يمكن بعض الصالونات البسيطة اللي يكون بيها ديكور، وديكور ديكور عصري يعني يجيبوا لك ديكور هذا جايبينه من برا. اختلف تماما النظام القديم. يعني هسه أنا أتذكر كان اكو استوديو في شارع، عفوا صالون في شارع السعدي اسمه صالون النجاح، هسه تحول الى محل ألبسة. كان اخر صالون البصرة اللي أتذكرها محافظ على الديكورات القديمة. ربما بالعشار اكو بعض الديكورات، بعض الصالونات اللي حافظت على ديكورات الخشب. في المناطق اللي ما وصلتها الكهرباء في ذلك الوقت قبل 100 سنة 150 سنة، راح نحكي شوية عن تفاصيل شلون كانوا يسوون الديكورات الصالونات القديمة. كان يقوم الحلاق حقيقة بعمل إطار خشبي أبعاده 80 سنتيمتر في 60 سنتيمتر، ويوضع عليه قماش أسمر ويثبته بشكل متحرك في السقف، ويربط أسفل المستطيل بحبل متدلي من السقف. يقوم الصانع بسحب الحبل فيتحرك الإطار الخشبي محدثا تيار من الهواء البارد، وهذا يعتبر بمثابة مروحية أو مروحة سقفية. قديما كان حقيقة هواي، احنا شفنا في حلقات القصة خوني تكلمنا بيها عن بناء البيوتات القديمة، كانت يستخدمون الطرق الهندسية والطرق الفيزيائية في إحداث تغييرات وتبدل في الهواء من أجل تلطيف الجو، استخدام البدروم، استخدام المناور، بس بطريقة فيزيائية تخلي أكو نوع من تبديل الهواء. تعرفون طبعا أكو كان إعطاء أهمية لنظافة المحل أيضا من خلال وجود عامل صغير للحلاق يقوم بكثير من الأعمال. يعني دائما الحلاق عنده صانع يناوش المقاس، يكنس جوا ايده، يرتب، يمسح الجام، يمسح المرايا. عملية التنظيف كان لها دور مهم، وكان اكو نوع من الرقابة الصارمة من قبل البلدية ومن قبل دوائر الصحة على الحلاق، ورح نعرف ليش في خضم الحلقة.

يسمون الحلاقة لها علاقة بشكل بانتشار بعض الأمراض. يعني تعرفون أنتم الحد فترة قصيرة قريبة كانت الحلاقة من ضمن المكانات التي تستهدف في معالجة أو مكافحة مرض الأيدس أو بعض أمراض الدم، باعتبار الحلاق يستخدم هاي الشفرة، وهاي الشفرة ممكن أن تنقل، لأن تسوي جرح، تسوي فتح في جلد الإنسان، وممكن أن يصل إلى الأوعية الدموية، وفتح الأوعية الدموية بالشفرة يجعل الجدار الدفاعي الأول عن الإنسان مكشوفا، فبالتالي ممكن أن يتعرض إلى الفيروسات، إلى الميكروبات، إلى الجراثيم التي تسبب بعضها يسبب مشاكل خطيرة جدا في مقدمتها وأخطرها مرض الأيدز. فأنا أذكر في التسعينات حقيقة كان أكو مراقبة وكان أكو تشدد كبير بأنه الحلاق عليه أن يستخدم الديتول والسبيرتو في تعقيم الشفرة مالته. طبعا قبل كان يسوون هالشكل ليش؟ لأن كانت المواسة غالية وكان حصار والاستيراد ممنوع، بينما لاحقا استخدموا يعني وراء السقوط لما صار نوع من الاستيراد وصار كل تدخل الأمواس الصينية، صار الحلاق يستبدل الموس مالته مع كل زبون، وهذا بطبيعة الحال أفضل بكثير ويقلل كثيرا من مخاطر استخدام الموس مع الزبائن، وهم أنظف وأفضل، وحتى يكون هم الموس حاد مو عامي أعمى بالتالي يؤذي الزبون. فالحلاق في السابق كان حقيقة يهتم كثيرا في إخراج حلاقته بأحسن ما يكون، تلقى عنده يهتم بخفة حركات إيده، يتجنب يتناول المأكولات اللي تبعث الرائحة، بحيث الزبائن دائما تشتم رائحة جيدة وهي جالسة على كرسي الحلاقة، كذلك ما يتناول بعض الأغذية أو بعض الخضروات التي تكون ريحتها مؤذية. تعرف الحلاق يكون قريب من رأس الزبون، يعني وجه بوجه، فبالتالي إذا أكل فديوم بصل، أكل ثوم، أكل أكلة شوي ريحتها مطيبة، هو أيضا ما يهتم، يكون من النوع اللي ما يهتم بنظافة أسنانه، تنبعث من يما رائحة سيئة، وهاي الرائحة حقيقة تلعب دور كبير في ابتعاد الناس عن صالونه، لأن يقول لك أنا هسه والله شنو جابرني أنا أقعد بهذا المكان وأشتم ريحة مطيبة.

من القضايا المهمة للحلاق كان اهتمامه بتحسين جودة الحلاقة مالته. الحلاقة فن أحبائي، يعني مو كل واحد يجي. حسب الفترة الأخيرة صارت هذه المكائن الجاهزة، نمر ودقام والدوسة، نمرة 4 نمرة 3. قبل الحلاقة كانت تعتمد أكثر على الحرفة، تعتمد على المهارة اليدوية، تعتمد على ذكاء الحلاق، تعتمد على ذوقه في أن يختار القصة المناسبة للزبون. لأن مو كل واحد يلوق له، سامع أكو ناس يكون وجهه بالطول، اللي وجهه بالطول أكو قصات معينة تلوق له، الوجه بالعرض، الإنسان الأصلع، الإنسان اللي شعره خفيف من من من هذا المكان المقدمة، الإنسان اللي مثلا عنده قصة واسعة وعريضة، هذا تختار له قصة وتختار له تسريحة تختلف عن حلاقة الشخص اللي قصته صغيرونة وملمومة ومحدودة المساحة. هذه بالتالي هي التي، هذه الأمور هي اللي تفرق، هي اللي تخلي سمعة هذا الحلاق جيدة والناس تتكاتل عليه، وسمعة ذاك الحلاق ضعيفة والناس ما تروح له. فبالتالي قلنا أنه يهتم بإخراج الحلاقة بشكل يتناسب مع شكل الوجه، كانتظام اللحية والشاربين، التقاط الشعرات الموجودة على وجنات الوجه، الشعرات اللي موجودة في صيوان الأذن، أن يعطي أولوية، يهتم كذلك لغسل الوجه. فأوجدوا صحن سموه سلبتشة، وأحيانا غسل الرأس كله. قبل الحلاقين كانوا مو بس يغسل وجه الزبون، يغسل حتى شعره من خلال آلة نحاسية معقوفة بشكل قوس حتى تحزم الرأس وتحرص على عدم إنزال الماء إلى الجسم. خدمات، يعني خدمات حتى يجذبون بيها الزبائن، حتى يعني ينافسون بيها بعضهم الحلاقين. كذلك الاهتمام بالمناشف، المنشفة اللي ينشف بيها وجه الزبون، ويجب أن تكون جديدة، يجب أن تكون نظيفة، لأن المناشف من الأشياء اللي الزبائن حقيقة تقرف من يمها، إذا كانت قديمة، إذا كانت مستهلكة، إذا كان مبين عليها أنه مستخدمة بشكل هو كثير. أكو ناس يقول لك أنا والله تلعب نفسي، يعني ما أريد خاولي نظيف. وحاليا بالفترة الأخيرة لما شوي الكلينس صار سعره معقول، صارت كل الاستخدام بالأوراق المناديل أو ما يعرف بالكلينس.

من وسائل الحلاق أيضا كان الاهتمام برش العطور أو مسح العطور باليد حتى يطيبون وجه الزبون من ناحية، وأيضا يعقموه حتى لا تظهر حبيبات على الوجه أو على الرأس. كذلك كان أشهر أنواع العطور هي القولونيا أو الكولونيا، مشهور جدا وريحته نفاثة، حتى اللي كثير من الناس يقول لك يعرفون رايح الحلاق من خلال ريحة الكولونيا اللي منتشرة حوله. تكلم الآن عن دور موضوع محور مهم، دور دكاكين الحلاقة في الحياة السياسية. هسه واحد يقول والله شنو علاقة الحلاق بالسياسة؟ الحلاق له علاقة كبيرة في ذلك الوقت، في قبل 100 سنة 200 سنة 300 سنة بالسياسة. ليش؟ حقيقة لأنه يرتاد دكاكين الحلاقة شرائح متعددة من المجتمع، وقد يأخذ دكان الحلاقة صفة سياسية إذا كان صاحبه من ذوي الاهتمامات السياسية. كثير ما كان يؤدي دور الناشر لأفكار معينة من زبائنه، خاصة من الشباب أو من أصحاب أو أصدقاء يتفقون معه فكريا، ويحرص على شراء الصحف اليومية للتثقيف لمنهجه السياسي، ويكاد يصبح أصلا مقر حزبي للحزب اللي ينتمي له. في ذلك الوقت إخواني، في قبل يعني 100 سنة 150 سنة، كانت الأحزاب السياسية لها دور مهم في حياة الناس، دور حقيقي، يعني كان أكون نضال حقيقي، أكون انتماء، والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي التقدمي والحزب المعرف إيش والوطني، كان كل واحد يسوي له حزب، ويحاول صالح جبر عنده حزب، نور السعيد عنده حزب، فلان عنده حزب، علان عنده حزب، الشيوعيين كان عندهم حزب. فكانوا حقيقة يستخدمون واحد من أساليب التثقيف هي دكاكين الحلاق. الحلاق إذا كان منتمي لحزب معين يحاول يحكي ويا الشباب ويحاول يسحبهم، لأن يقول لك هذا يقضي فترة طويلة في المكان، يعني يروح فت ساعة ساعة ونص وقاعد، يقدر يغير، يقدر يكسب، يقدر يتلاعب بمشاعر وعقول خاصة الشباب الغاضة. والحقيقة كان للدكاكين، دكاكين الحلاقة الموزعة في مناطق مختلفة من العراق، دور بارز في الحياة السياسية، خاصة ما قبل 1958 وما بعدها وحتى ثمانينيات القرن الماضي. يعني قد يكون الدكان الحلاقة مكان للتوجه الثقافي إذا كان صاحبه ممن يمتلك هذا التوجه، حتى يكون دكان حلاقة رواد يجتمعون به بوقت ماكو عنده زبائن، يتناقلون الأخبار الأدبية والأنشطة وبعض الجماعات الفكرية وما يصدر حقيقة من أدب وقديم أو أدب جديد. المهم هو مكان للالتقاء ومكان بنوع من الخصوصية.

يصبح دكان الحلاقة أحبتي معرض لأفكار صاحبه، فتشوفه مثلا ينشر أو يكسر من الصور اللي يعلقها الرسوم والصور والشعارات السياسية والأدبية وحتى الدينية اللي يؤمن بها على جدران حلاقته، على جدران صالون الحلاقة. فهو تلقاه يعتني بها وينشر لها بين زبائنه، وقد يصبح إلى دور مؤثر في المظاهر السياسية والتجمعات الشبابية، وإلى دور مهم لنشر الأخبار من مصادرها الرئيسية أحيانا. يعني الحلاق يقعد يمه مدير دائرة، مدير ناحية، قي مقام، مدير مستشفى في قضاء، فهذا ينقل الأخبار، وهو بدوره يلتقي شرائح متعددة، يلتقي المعلمين، القضاة، النجارين، الكسبة، فبالتالي يصير وسيط لتبادل الأفكار والأخبار. ولهذا تشوف هو متهم مسكين بأنه يقول لك الحلاق ثرثار، وهي تهمة التصقت بالحلاقين لسنوات طويلة ولا تزال، أنه والله الحلاق يحكي هو هذا الحلاق ثرثار. هي طبيعة عمله حقيقة، يعني الإنسان أو الزبون لما يجلس عنده تلقاه شنو يسوي، يعني شون يلتهي، شون يبدد الوقت. يعني أنت تقعد بالكرسي مربوط وشاديك بهاي، حاطين هيك كلينس على رقبتك وخانقيك بهاي الوصلة اللي يحطوها حتى يحموك من الشعر، ويقعد هذا يشتغل براسك ويقصقص ويمشط ويرش عليك مي ويرش عليك عطور ويحط لك من هذا المعجون، فأنت تكون ملان حقيقة، تشعر بالملل. فواحدة من طرائق مواجهة الملل أنه يتكلم وياك الحلاق، وتلقى المسكين حقيقة متهم بأنه ثرثار، وهو يمكن مو من طبيعته أن يكون ثرثار، رغم والله بعضهم صدق يعني يحكون هواي. ها، وبطبيعة الحال قصات الشعر تختلف أصدقائي في يعني مع تغير الأزمنة، مع تغير الأمكنة. يعني في أربعينيات القرن الماضي كانت الحلاقة تختلف في الريف عن المدينة، وكذلك أيضا تختلف من محافظة إلى أخرى. القصات اللي بالبصرة مو مثل القصات بالعاصمة، مو مثل القصات اللي تصير في الأماكن الغربية أو الشمالية أو الريف، إلا أنها تكاد أن تكون متشابهة. بالمدينة استحدثت موضة أو مودة حلاقة البيرتشن، وهي حلاقة خفيفة عند الرقبة وخلف الأذنين مع الحفاظ على شعر فروة الرأس عاليا ينساب إلى الجانب الأيمن والكثير منه إلى الجانب الأيسر. وفي مودة أخرى اسمها الفرق، تعرفون الفرق هذا يكون بالنص، تشو جزء على اليمين جزء على اليسار. وفي المقابل كان في الريف الحلاق يذهب فيحلق رؤوس الفلاحين على شكل طاسة، يعني يخلي دائرة وهمية أو يجيب له طاسة عند الهامة ويحلق كل ما دونها بالموس مع تقصير شعر فروة الرأس على شكل طاسة.

وأيضا هناك حلاقة الرأس كاملا بالموس أو حلاقة ما يسمى بالعقال، حلاقة العقال اللي هي حلاقة فروة الرأس مع إبقاء شريط يشبه العقال، مع حلاقة ما دون الرقبة وخلف الأذنين وهامة الرأس بالموس. والحلاق كان في الأرياف في بعض المكانات ما عنده محل، يعني ينتقل. أنا أتذكر والدي يتكلم كان في المناوي في خمسينات ستينيات القرن الماضي، يقولك كان الحلاق ما عنده محل، فوقت العيد يجيب له تنكة وشايل أدوات بشمتة أو جنطة ويتمشى يدور حلاق جوال، مثل هسه بياعة الغاز وبياعة الماء وبياعة العتيق، فتلقاه يدخل للفرع ويبسط يخلي التنكة ماته، ويجون الزبائن يجيبون العوائل أولادهم ويبدون يحلقون أو يحلقون لأولادهم. في خمسينات القرن الماضي استحدثت مودة حلاقة التواليت. التواليت هي حلاقة جميلة استمر كثير من الناس عليها حوالي أكثر من 20 سنة، وطريقة حلاقتها كانت بسحب شعر رأس الرجل إلى الخلف وتنظيم انسيابيته بشكل تدريجي، مع الحرص على عدم إحداث خطوط أو حفر بين طياته، وكذلك تحسين الحدود، يعني يسموه التحديد، حد الرقبة بالموس بشكل دائري. وهذه المودة مأخوذة من المجلات الأجنبية التي كان يحرص على مشاهدتها الحلاقين أو الحلاقون. احنا هاي هم ما ذكرناها، أن الحلاقين إضافة إلى المجلات والجرائد المحلية كانت هناك كتالوجات للحلاقة موجودة في محلاتهم وبها صور، ويقعد الزبون يدور ويختار ويعرض. بس هم هاي كتالوجات كلها كلاوات، لأن بالنهاية هو يزين لك الزيان اللي ببالك أو الزيان اللي أنت قافل عليه. يعني نادرا ما تلقى حلاقي يبتكر لك أو ينفذ لك فد مودة أو طريقة ستايل حلاقة خارج عن المألوف. طبعا الأطفال والفتيان كانوا يحلقون كما الرجال مع قلة الاهتمام الزائد بهم، يعني ولحد اليوم الحلاق ما يهتم كثير بحلاقة الطفل، يقول لك هذا طفل بعد شله بالحلاقة، حلق له بطريقة كلاسيكية جدا محافظة جدا، لأن خايف يكون من ردة فعل أمه أو أبوه إذا سوالف حركة براسه غير مستساغة أو غير شائعة في الوقت هذا. وطبعا حلاقة الأطفال متعبة جدا، لأن الطفل يكون متمرد، يكون خايف، يكون عنده رهاب اجتماعي، يكون ملول جدا، فبالتالي ما يستقر على الكرسي، الكرسي أصلا ما يقده، فيجيبوا له هاي الخشبة العرضية اللي تتخلى على يدات الكرسي الحلاقة، ولازم يجي ويا أبو، وأحيانا يجي ويا أمه، لأن لا أمه ولا أبو ممكن أن يقنعونه بأنه يسكت ويعدل. تعرفون الحلاقة يراد لها ثبات، فالطفل ممكن أن يعاند الحلاق بأنه ما يثبت رأسه أو يدنك أو يبكي أو يميل إلى أحدى الصفحتين.

في فترة خمسينيات القرن الماضي شاعت موضة حلاقة البروس، والبروس هي حلاقة للرأس بالمكنة اليدوية، صار شكلها تماما مثل الماكينة هسه كأمشاط حديدية قاطعة، لكن تتحرك بالإيد يعني تسد إيدك وتفتحها مثل الشلابتين بالضبط. يصير يحلقون الرأس بشكل كامل مع الحرص على بقاء شعر مقدمة الرأس منسابا على الجانب الأيمن بشكل خفيف. الحقيقة لم تأخذ هاي المودة، ما أخذت إلا القليل من الناس، بس الرياضيين كانوا يسوونها، وكان بالتالي لها اسم آخر، هي اسم البروس أو السبورت. كثير من المودات الجديدة انتشرت في العراق وفي ريف العراق، خاصة لدى طلاب المدارس المتوسطة والإعدادية ومن هم قريبون من المدينة. مع بقاء حلاقة رؤوس الأطفال، قصتهم يسمونها قصة القلم، يحددون مقدمة الرأس بالموس بشكل منتظم، وغالبا الأطفال كانوا يطقوهم في شي درجة 2-3 شلون الصفر، لأن طفل يريد يخلص من يمه يعني أبوه أو أمه لأطول فترة ممكنة قبل أن يطول شعره ويروح يوديه للحلاق من جديد ويخسر عليه وكذا. تعرفون الناس قبل ناس ببساطة يعني بساطة وإمكانياتها محدودة. لكن لاحقا في الستينيات شاعت واحدة من أشهر وأكثر القصات صيتا، ألا وهي قصة الخنافس، اللي هي القصة اللي أخذت من أعضاء فرقة البيتلز، الفرقة الغربية الغنائية، وهي باختصار أنه يطولون شعرهم وينزلوه يعني يسدلوه على الجانبين وخلف الرأس، وكذلك إطالة الزلف إلى منتصف الذقن أو اللحية، والحرص على إحداث حالة يعني شلون فرق من الجانب الأيمن، وتسريح الشعر بشكل انسيابي، وتنظيم قص الزلف إلى أرنبة الأذن. هاي المودة حقيقة سوت مشكلة، يعني سوت بطالة عند الحلاق، لأن الشعر شو المودة مالته؟ طولة، لأن هذا يطول ايش قدر، راد له شهر شهرين 3 أشهر، وحتى لو يعني 3 أشهر يلا يروح مرة واحدة. فهذه هجمة بيوتهم حقيقة بالحلاقين، لأن يحتاج إلى مدة طويلة، ولذلك واجهوها الحلاقين بأنه أطلقوا إشاعة بأنه هذه الموضة لا تتناسب مع التوجه العربي والتوجه الإسلامي، صار أكو نوع من الدعاية ضده، يعني اللي يسوي خنافس شوية يكون مزدرى إنه لأنه والله جاي يقلد الأجانب. هي الحقيقة هدفها هذا، هدفها إنه يخليهم يبطلون الخنافس ويرجعون للصالونات يحلقون. وإذا ندقق في موضوع الإشاعات الشيء يذكر، راح نشوف إنه هواي من الإشاعات، إذا مو كل الإشاعات، يكون لها أهداف، أهداف اقتصادية، أهداف سياسية، أهداف دينية، أهداف طائفية، أهداف أمنية، المهم

من الأمور اللطيفة والغريبة أن الحلاقين في سالف العصر والزمان كانوا يقومون بأعمال أخرى إلى جانب أعمالهم. عمل الرئيسي الحلاقة، لكن كان الحلاق كان يقوم بقلع الأسنان. تخيل قبل أن تبدأ الطب وطب الأسنان كانوا يستخدمون أدوات الحلاقة، بعض أدوات الحلاقة بقلع الأسنان. كان الحلاق يقوم بالحجامة، كان الحلاق يقوم بالختان للأطفال، بمداوات الدمامل والخراجات ومعالجة بعض الأمراض الجلدية. فالمسكين يعني على خبسته، حسب الله الختان شوي قريبة عليه، بس مسألة الأسنان شلون ما أدري. إذا جينا قبل أن نختم جينا نتكلم عن أدوات المستخدمة في الحلاقة. شوف الحلاق يستخدم ماكنة الحلاقة التقليدية التي تتحرك بواسطة الضغط على ذراعيها بالأصابع، فيحرك المشطين حركة جانبية لتقطع ما يمر بين أسنان المشطين من شعر. وهذه المكائن منها رقم 0, 0, 2, 3 أصفار وماكنة خشنة وماكنة ناعمة، بعدين دمجوهن كلهن بهاي الماكينة الكهربائية الأوتوماتيكية السريعة. ومن ضمن أدوات الحلاق الموس، الشفرة الحادة اللي طولها 7 سنتيمترات وإلها غلاف أو قراب من العاج، تستخدم في حلاقة الوجه وتحديد الزلف والرقبة. وأيضا المشط معروف، المقص معروف، المسن، المسن هي حجرة من الجرانيت الناعم على شكل متوازي المستطيلات، صفحتها ناعمة، تسن عليها أمواس الحلاقة وطولها 8 سنتيمترات. قبل الأمواس غالية إخوان، يعني مو يحلق لك حلاقة ويتروح يذبل للموس، لا، يقعد يحده ويحده مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين. بيش يحده؟ يحده بالمسن. أخيرا الماطلي، الماطلي حزام، يصير حزام من الجلد مثبت على الحائط، طوله 40 سنتيمتر، يحرك الحلاق موسى بحركة إلى الأعلى وإلى الأسفل مع تقليب وجه الموس لتحديد شفرته. وتبقى المقصات، المقصات قلنا لكم مقصات صغيرة، ومقص خاص للتحديد، ومقص آخر لقطع الشعر وقصه. وأيضا يستخدم المناشف، الخوليات، يخليها على صدر الرجال المراد حلاقته، وتكون الخوليات مقوسة عند الرقبة ومحفورة بقدر يعني بحجم الرقبة. عرفون أنتم قبل ما كان بعدهم ما مخترعين أدوات الحلاقة والشراشف الخاصة والأقمشة الحماية من الشعر اللي تفصل بين شعر الإنسان وبين جسمه وملابسه النظيفة، بالإضافة طبعا إلى أدوات تعقيم الوجه وتعقيم بعض الجروح الصغيرة التي تحدثها الحلاقة، وتحديدا الموس بالتحديد.

0: قاسم محمود يعرفنا على بعض الأسماء التي أطلقها على جواميسه.
1: هسه هاي أم عيون البيض نسميها إحنا الحوقي، هاي القارحة نصي عليها الحوقي القارحة تجعدي، تعرف اسمها؟ مش هسه تعرف اسامي كلهن، يا تعجبك تريد اسمها نطلع عليك. هسه هاي الغوشي، هاي القرحة، أم عيون البيض الحوقي، هذا لنقط، هذا هم لنقط، الأقراح ولنقط وأشكال عندنا اللي عجبه.
0: انتقل مربو جواميس من أعماق الأهوار إلى ضفاف الأنهار بحثا عن ماء يسد الرمق وعلف يطيل عمر القطعان في إجراء مؤقت لا أكثر، لكن الأزمة لم تنتهي بعد، بل ما زالت أثقالها جاثمة على القلوب والبيوت بانتظار أن تجود السماء بأمطارها علها تنقذ ما يمكن إنقاذه من هذا المشهد المحزن والواقع المزري الذي يهدد ما تبقى من ثروة كانت يوما مفخرة للعراق وأهله.
2: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء حتى وإن طال البلاء.